0: البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو انقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا كذا، الكلمات هذه كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود ما دام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعو لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك. كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن أنا كلا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسى وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة. الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إن من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك إنك أنت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شنتبي منك بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها كل ما في أمل في الحياة، ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام تيسير، نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-150-59-99 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم سواء كان راديو سواء كان. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعتك مباركة. أنت كل المستمعين راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك، يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: ونحيي أخوي هانيبال وميرت وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القليينات ما شاء الله عليهم، ومن وجباتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل أي تفضل موضوع الحلقة.
1: تذكر الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جل الحاج الكبير ولا الشباني
0: إيه
1: شافها في المرأة قال له بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب قلب الجوهرة الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العين فينا حنين، السم السرق من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطرق في الخمس صلوات وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح تهجيب على المبارك وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله يحفظك.
1: العيب فينا حني.
0: أي والله
1: المشاكل مننا حني، حني أعطانا ربي عقل جوهرة خط سير ورانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. بتمشي لي جاء الفلانية ولا بتمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة،
0: حشاك وحشاك
1: انت عطاك ربي عقل وراه وخذ في علمك يا ناجي راه، وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقعد تطلق بيض، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل اعطانا صح ورانا الخطأ من الصح.
0: اي والله
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي عن فحشاء والمنكر الصلاة. الصلاة كل من يصلي تنهي عن فحشاء والمنكر.
0: اي والله
1: انت الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين مش للمدير وللوزير ورئيس الدولة، لا لرب العالمين حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح
0: صحيح صحيح
1: وخشوع على الله تمشي نظيف طاهر مثلك خمس سنة خمس مرات نطهر في روحنا وبدات يوم الجمعة بدات رجل يوم الجمعة ونقولها حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخاف الله راعوا العيب فينا احنا مش الزمان الزمان زي ما هو فيها اربع فصول فيه الشرق فيه الصحيح في الغرب طبيعة زي ما هي لكن احنا اللي تغيرنا غلبتنا الدنيا بمشاكلها
0: صحيح والله صحيح يا اخونا ناش
1: غني فقير مريض صحيح كلها الهم سوا
0: اي والله والله صح عليك صح عليك يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح كلام نقوله خلنا نذكر بس برقم الهاتف 092 150 59 99 0 92 150 59 99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا ومبارك
0: عليكم. تفضل.
1: يعني عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات ثانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاء ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجالة تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانة جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر المفيد. اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم هكي السلام.
2: هكي واضح وهكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمام هكي كويس.
0: تفضل.
2: تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا.
0: اهلا وسهلا.
2: وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير واهل الخير، ابتداء من سعاد المصري الى اخر واحد يدير فيه معروف ان شاء الله، يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الاعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاته. اول شيء نشكرهم لانهم مره يفتشوا في الارشيف ويجيبوا برامج، واخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجه الثانيه، راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم معش يشتغل، هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعبايه، لان لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، احنا لاغينا مره واحده لان صوته مش واضح صراحه. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، معش يؤدي فعاليه
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: هذا يعني من باب الاحافه. حاجه ثانيه، يعني بنركز بنقول الملاحظه الثانيه للراديو، لما تعاودوا البرامج المباشره زي برنامج الاستاذه تو اللي معانا وما في حكمه، ماذا بكم تديروا تنبيه ان اعاده هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما المقطع اللي تذكر فيه هي في الارقام سواء حضرتك ولا اي حد ثاني اللي فاتعامل مع الجمهور، باش الناس ما يصيرلهاش لخبطه واحد يحسبها مباشره. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، انت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي رقبة زوي ولا شنو رقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة سوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليكم، ممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: لا لا لا. السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها باهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بإننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وإن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، ويا ريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا
3: في ملك شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحييو لنورس بنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
3: والكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي ما عادش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطه الثانيه القناعه كانت لا يفنى يفتي ملاك. اللي يشبه فوق يتعب، اللي يشبه فوق يتعب. القناعه ربي خالقها كانت. والناس دولة قال لك عليك براشك مد رجليك. مش الناس بحدار سيارة لا كيف دارها وكيف لا. ما نقول ربي يزيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما اعطاه. بس لا الناس لا والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاك مش الوقت. الدنيا قاعدة تفتح كما هي احنا البشر. شرفينا الطماع وشرفينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير. كل واحد يبي البحر غيره.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيك ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله.
0: ونفتح
3: عيوننا اكثر انشطوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدين. رزق الدنيا ثاني راه زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده ألوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك. تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد هاي. هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام. عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي. شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيب فينا
0: هما
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرأ في القران. احنا اللي تغيرنا. احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا. احنا اللي قتلنا بعضنا. احنا اللي درنا الاخطاء ما درتهاش الدنيا يا ملاك. عرفتي أبها من البوبيد اللي جايبين نايب يبيدوا بيه الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه. ما داروا أفراد. احنا درنا عرفتي. وين الضمير وين الإنسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيد تبي تحط له في الخضرة تبي تقتله. يعني لوين نبو نمشوا. وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30. يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك. رانا العيب فينا فينا فينا فينا. العيب مش في الدنيا. العيب في الناس. الدنيا قاعدة الشمس هي هي. الغروب هو هو. فصل الشتاء هو الشتاء. الصيف هو الصيف. معناتها احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت. قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد. لكن احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: من بياعين دمتهم بياعين ضمايرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي. جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي. المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها ما درتهاش الدنيا. درناها احنا يا ملاك. عرفتي احنا اللي اسأنا للدنيا مش الدنيا اللي اسأنا.
0: باهي يا نورس نورس يعني انت توم تقولي فيها ان احنا العيب فينا. احنا مش العيب في الزمان. الزمان ماليش اي علاقه. الزمان هو نفسه.
4: اي علاقه؟
0: ما تغيرش الزمان ما تغيرش. لكن احنا اللي تغيرنا. نفوسنا تغيرت. اخلاقنا تغيرت. تربيتنا تغيرت. والى ما ذلك
4: اخلاقنا.
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك.
0: نعم.
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دمنا. تحالفوا مع الشيطان حشاكم. عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها. انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا. هذه ما دارش الزمن. درنا احنا البشر. عرفتي اني والله يا ملاك من ولامة ثانيه راني نين مريضه وراني متأثرة. وقسم بالله كان نقول لك يا ملاك مداريت هلا على القهوة نشرب في القهوة بالذمة. شفت المبيد اللي جايبين أشبح من أمتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه. أنت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الأفريقي في حواسك يسمم خوك الليبي ويقتل. وين ضميرك؟ العيب فينا احنا يا ملاك. العيب فينا احنا. العيب في البشر. احنا أسأنا للدنيا. أسأنا للزمن.
0: لعنا
4: ضميرنا. تحالفنا مع الشيطان. سامحين يا ملاك. راني تعرف نكلم فيك وأعصابي راي منهارة.
0: عارفة عارفة.
4: سامحين يا ملاك.
0: بقول لك على حاجة. فيها في في رسالة وصلت للكنترول باهي الكنترول وصل الرسالة قال وصلت رسالة لنوروز شنية عاودها لي عاودها لي في الكلام اكشن قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم مفروض اللي جابوا السموم هي اللي 19,000 قنطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين يعرف ان فيه وراه خصاصة
0: اي والله اي والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا
4: وحنا اللي أسأنا للدنيا وحنا اللي أسأنا للبشر وحنا اللي أسأنا لبعضنا وان شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: استسلم يا نورس استسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلة المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن يا أختي ملاك في هالليل في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد أننا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كاد الراديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقيين حبيبتي ملاك العيب فينا احنا مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل لهجانا تاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي أيوة والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه
0: اي والله
5: كله ان يرى الناس في منظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركه وكسان طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة السلام
0: عليك
6: انت وكادر السرايا واستاذ يونس وكافة الساده المستمعين الكرام شرجمتكم مباركه يا رب العالمين
0: اللهم امين يا رب العالمين بنت القربولي يلا اعطيني
6: والله كاين ضيق في صدام ملاك
0: هرب عليك
6: كاين هرب علينا
0: والله هذه معروفه هذه معروفه خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي باش على الاقل واحد يدير
0: مداخله اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان
6: الله يتوني هيك نشبح له العيب في اللي متعين هم أصلا فينا احنا هو العيب أصلا في الناس هم اللي موجودين
0: بهالعيب فينا معناها حتى ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا كلب نقعد ونفكر وبنت القربون اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدا بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: ايه لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده ما سعد فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعه في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حموله واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله مفروض يديروا بعني فرحت اني هربوا في النهار خير من الليل لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا انا انت تعرف الشهاده الثانويه كيف يقروا ما نعرف ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع عموما ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أني ما عاش بنمشي أنا ما عاش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل ما زلت جعان ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا احنا اللي مش معناش مش الماكلة
6: سبحان الله ما يشبعوش يقول لك العيل ما تملاها كمش تراب ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله أستاذة ملك يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ والله ينبوا العوينة مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم أمور طيبة يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان وزي وانت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسة وفيني مش يبي يقرا مش قادر يقرا وفيني
0: يعني سبحان
6: الله قاعد يبدا يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمة هذه ويكتفي باللي عندك اللي اعطاه لك ربي انا ربي قاعد يمتحن فينا وان شاء الله ربي يهدينا والله ان شاء الله
0: ونتمنى
6: لو اني غلطت في اي حد ان شاء الله ربي يسامحني يسامحوني يعني بجد يعني تمشيش على الدنيا ويوم جمعه ان شاء الله لك ندعي لك ان ربي يعطيك وسعه البال والصبر ويعطيك كل تمني احنا امي ديما تقول لي ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك قولها لك انت اليوم يا استاذه ملاك ان شاء الله اللي في بالك ينقضى لك
0: يا رب
6: يا رب على تحملك تحياتي استاذ احمد اكيد وفاديه والاخ نبال وميمته وكل المستمعين الكرام حيه
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف نقول بناخذ راحه شويه لا ما فيش راحه انا السلام
7: عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام فاديه نورتي
7: طلبينا ضحك
0: لا ما فاديه كيف قلت بناخذ راحه شويه مكالمات وجرت بعض والله
7: حق الله الواحد يدهش روحه تحياتي لمروه اللي كانت تتكلم انت قربولي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فاديه وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجه والثانيه
0: خيركم العفو قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خير عادي يا فاديه
7: راني تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فاديه
7: نعم
0: بتدري لي مشكله هيك انت راه
7: والله بدي لي مشكله حق لا
0: بتدري لي مشكله انا راه
7: عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبه وحبيبه ورفيقه وصراحه نحبك في الله
0: تسلمي لازك
7: مشكله ابدا
0: الله يعزك ويحفظك
7: يعطيك العافيه كلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني يعطيك واحد يطلع منها كلام من غير ما يندري
0: دوروا لكم واحده زي ملاكته
7: ايوه دوروا لكم واحده زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبارك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك
0: اللهم امين اللهم امين
7: تحياتي لليله الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحابي قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا نبوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لا حد في الحاله النفسيه ولا حد نبو ملاك تتكلم بس انا نسمع لملاك عندي متريحه
0: الله يعزك يا فاديه الله
7: يعزك والله بجديات لما نسمعك صراحه يا ريتك ما طلعت لي مكان وبرنامجك اللي غادي نسمع فيه وما نبوش اي حد ثاني والحق يعني وكل مستمعينا في اي مكان نسمع فيهم في الصباح استاذه زينب استاذه ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك احنا في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق زمان ولنا نهجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا هو تسليم الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق على اللي مش لابس، اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري صح لحمة ياكلها في يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه زمان الحق. وتحياتي لنورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة. صحيح. يعني ناس مربط من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو الدنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويفس هذا يوم القيامة كل واحد بيتحاسب عليه راهو وين ماشيين؟ هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا، ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبه لله قال لك صلاه توبه، هو ما دار شيء ويصلي صلاه توبه ويتوب لله وان شاء الله ربي يغفر له. لابد الانسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى كيف ربي تبي يغفر له؟ بالله كيف تبي يمشي على الصراط المستقيم وهو
0: صحيح
7: نظيف؟
0: صحيح.
7: فكر في البشر، فكر في الناس، فكر انت شن دير في الدنيا، فكر. معقوله يعني الانسان يجون عليه بس ما انا ما بقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشيه عطشانه ولا جعانه ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطاطيسه نحسهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعضنا مش عارفين كيف
0: نتعاملوا. اي والله
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين
0: وما
7: نقدرش نتفاهموا مع بعضنا. والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله، كان الانسان على الدين كانه شاب ان شاء الله والله كان يتجاد على جمرة.
0: أي والله.
7: طب وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصح في الشيء زي هذا، ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه، يعني كيف يعني كيف نتصعدوا احنا؟ يعني هو الإنسان ناس على فسق على حاجات يعني.
0: أي والله يا فاتية صدقتي والله العقل. صدقتي والله الله يبارك فيك
7: والله هو اللي إن شاء الله وصلت الفكرة وعندي
0: وصلتي وصلتي
7: يقول حاجات يعني شيء تشوفي
0: يا ودي وصلتي والله وصلتي
7: تندهلي والله الصراحة في شيء
0: أنا عارفة لكن وصلتي بارك الله فيك
7: وهذا إن شاء الله وصلت المعلومة. وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا

0: نعيب زماننا والعيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهج ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فنعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش. وإن الدنيا فسدت، والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا؟

تصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة. فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر أن الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفو على باقي المخلوقات بالعقل، باش نفكروا. زمان الأول ما كانش في ظلم، ما كانش في خيانة، زمان يمات جدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا. حتى في قصص الأنبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر ان الشر بدا اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك، اقصى شيء هذا هو الغلط، بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي. لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود، لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقول احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقول احنا في وقت ما عاش فيه وفاء وما عاش فيه صدق وما عاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا، وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا احنا، لكن الأسهل ان احنا نحطوا شماعة للزمان ونلوموا الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي، هنا تبدأ الكارثة وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كده، شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه شتموه وكده. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة
تولي عندك عادة تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس، احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تدير تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك، اهمال بسيط يولي اهمال كبير ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوفوا الاشياء السلبية بعدين نشوفوا دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع لشخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بديه بها اسهل. حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم اسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل. مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد. مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات. مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه. يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك. لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ من نفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك. نفسك نفسك لها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. العالمية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نتحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة. تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل
يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعو لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول: من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول: في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، الأمانة العيب في البشر مش العيب فينا، العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك: دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. طبعاً العالمية إيمان تقول: دع النفس اللوامة تتغلب عن نفس الأمارة بالسوء. هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جداً مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي: دع الأيام وتفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو سماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج، إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم، قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال: شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلموا بأسمائنا واحنا اللي نتكلموا باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم، وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا. تقبلوا دائما تحياتي، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
3: سلسلة مدارج السالكين،
4: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين كنا قد نزلنا عند منزلة البقاء، واليوم نقف مع منزلة ظنها الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة التلبيس. التلبيس، وهذه المنزلة تعتبر من أصعب منازل مدارج السالكين، وهي تحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى استحضار. الهروي أراد أن يستدل على منزلة التلبيس بقول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن القيم يقول: ليته لم يستشهد بهذه الآية، فإن الآية بعيدة عن مراده، ذلك لأن هذه الآيات نزلت في طلب المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله ملكا وأن يكون الرسل ملائكة، فكأنهم استكثروا أن يبعث الله بشرا رسولا، فرد القرآن على اقتراحهم الذي اقترحوه: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم التفاهم والأخذ والرد معه، ولما قدرتم على محاورته ومجالسته، فإن هذا من جنس وخلق غير خلقكم. لذلك دائما يمن الله عز وجل أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليستطيع الناس التفاهم والجلوس معه وطرق الباب له والجهاد خلفه وهكذا. فالاقتراح قالوا: نريد ملك. الملك لا تتحملونه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه الملك بالوحي يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. التعامل مع الملك ليس بأمر عادي، فكأن القرآن يرد على هؤلاء المشركين: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم أن تتفاهموا معه ولما أدى ذلك إلى المقصود. وما هو المقصود؟ الاستيعاب والفهم والإدراك. والبشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته، والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الخلق وأقوى البشر، كان إذا نزل عليه الملك كرب حتى يتصبب عرقا. طيب، ولو أنزلنا ملكا، يعني كان الله يقول لهم: ولو أنزلنا ملكا لأنزلناه في صورة آدمي، وعندها سيلتبس عليكم الأمر، أهذا ملك أم بشر؟ واضح. وأصلا لو حنزل لكم ملك لكن ما حد يتعامل معه، حنعمل لكم بشر عشان تتفاهموا معه، طيب ما يكون بشر من يومه. وهذه هي الإشارة المفهومة من الآية. أين هذا من منزلة التلبيس التي ظنها الهروي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا أخوانا الكلام كده واضح المواضح. الآية استشهاد الهروي بها بعيد وغير موفق، بل يقول ابن القيم: إدخال منزلة التلبيس في مدارج السالكين شوه كتاب مدارج السالكين، لأنه كلام خطير فعلا. ولكن ابن القيم أفادنا أنه خالف الهروية، ولكنه خالف الهروية بأدب، زول مؤدب، قال ما كان يدخل المنزلة دي، والمنزلة دي شوهت الكتاب. لكن أزود ما قاصد كده، قاصد كده وقاصد كده وقاصد كده، والله جاب كلام الله أعلم. لو قال الهروي: أنت كنت قاصد كده، يقول ذاته: لو أنا كنت قايل الكلام ده يبقى قدر ده. يعني تسامى ومدحوا وأثنى عليه وخطأوا. وهذا نهج غير موجود عند كثير من الناس الذين هم في الساحة ولا سيما في الساحة الدعوية والإسلامية، لا يلتمس بعضهم لبعض عذرا ويخطئ بعضهم بعضا بدون أدب وبدون ورع وبجرأة، بعضهم جرأته جرأة زائدة، وذلك لقلة الأدب وقلة الخلق ولعدم الاحتكام إلى أخلاق السلف العالية. انظر إلى هذه الأخلاق. طيب، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني جبريل كان ينزل بين الصحابة ولكن ما كان ينزل على هيئته، كان يأتي في صورة رجل. اطلع علينا على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. جبريل جاء في صورة شنو؟ في صورة بشر. طيب لو أنه جاء في صورة ملك لجرى الناس، ولو جاءوا في صورة رجل، طيب كل مرة يجيهم يقوم يتغالطوا، ده الملك ولا ده زول تاني؟ انت زول الملك؟ عشان كده قام ربنا رسل الرسل من وين؟ من انفسهم. اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم، المشكله شنو؟ كون يجيكم رسول وزيكم. فدرج، اذن استدلاله بعيد. يقول الهروي تعريف التلبيس. طيب، التلبيس هو التخليط والتعميه، ودي المشكله. التلبيس عباده عند الهروي، والتلبيس هو التخليط والتعميه، تخلط الامور مع بعض وتعميها من الناس، ده اسمه شنو؟ التلبيس. بدليل الايه وللبسنا عليهم ما يلبسون لاختلط الامر عليهم بين الملك وبين البشر، وللبسنا عليهم ما يلبسون. بالتالي فعلا لم يكن الهروي موفقها. قال ابن القيم حتى المعنى الذي قصده معنى مشوب، ولكن ابن القيم حاول ان يجعل لهذا المعنى اقدام يقف المعنى عليها ويمشي، يعني قوم الكلام بتاع الهروي ده عمل لك العلم ما في، لكن الكلام فعلا صعب. ماذا قال الهروي؟ قال التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم. قال ابن القيم يلزم من كلامه أمران: التورية الستر وإظهار شيء غير الحقيقة وإخفاء الحقيقة. مثلا جاء في الأثر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني شنو؟ أشار إلى غيره. مثلا يريد يفتح خيبر، يقول لهم كيف نجد هذه الأيام؟ كيف هواؤها؟ كيف الماء فيها؟ يظن الناس أنه يريد شنو؟ نجد، وتنصرف الأبصار إلى نجد، وهذا من الحنكة والخدعة في الحرب، ثم يتجه إلى خيبر فيفتحها. إلا في غزوة واحدة لم يوره، في تبوك جيش العسرة سنة 9، قالوا اسمعوا هوي أنا ماشي تبوك دي أكاتل الروم، كل الغزوات حتى فتح مكة ورى بغيرها، إلا تبوك لم يوره فيها. فالتورية إظهار شيء وإبطان الحقيقة تعمية، صح؟ كيف يكون التلبيس عبادة بهذا المعنى؟ ستر الموري الملبس، يعني الزول الموري بلبس على الناس وبرون الحقيقة، يوري لهم أن يظهر لهم شيء آخر. وستر ما ورى عنه، الموضوع الدار تخفيه. طيب، ده يوريك أو يظهر لك معنى التورية الذي هو الخلط والتلبيس. أصلا التلبيس مأخوذ من شنو؟ من إبليس. التلبيس مأخوذ من شنو؟ إبليس. بإبليس أصل شغله كله شنو؟ لف دوران. عشان كده شنو؟ تلبيس. حتى يقول لك إبليس يجمل لك المورد. ده تعمل الموضوع حرام. يقول لك ما في حاجة. تقول لي يا أخي أنا ما قادر. يقول لك الناس دي كلها بتسوي. ما بديك عوجة. خش يا زول. بعد ما تخش يعقد لك الخروج. يقول لك الليلة حقك راح. الله بوديك النار. لما تجي تخش يقول لك ما في أي حاجة. تخش. لما بعد ما تخش تتقبل الموضوع يقول لك عندنا شيء شلتك. تمشي وين؟ بيعرفوك وبيكتشفوك وحيرفدوك. يدخلك في غمين. غم المعصية وغم عاقبتها بعد أن أوردك المعصية. قلت عشان كده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. وده الدليل اللي رد به ابن القيم على الهروي. لكن في حاجة عجيبة. طبعا يا إخواننا تلبيس إبليس الشيطان بيلبس على الناس تلبيس خطير. بعض الناس الشيطان لا يستطيع أن يلبس. أول حاجة الشيطان بيلبس عليك من نقطة ضعفك. بيشوفك أنت ضعيف في شنو؟ في المال بيلبس لك في موضوع المال. في النساء يجيك في النساء. في الحماقة يجيك في الحماقة. النقطة تحت الضعف اللي عندك بيستغلها. كما قدر يرضى منك بأي شيء يبعدك عن الله. دي خطورة شنو؟ خطورة التلبيس. حتى قال لك إبليس مر على قوم يذكرون الله قاعدين في درس. عاملين درس في الدين. والدرس ده ما عجبه. وأراد أن يفضه. داري فرتق الدرس ده. ما قدر. فعمد إلى قوم بالقرب من هؤلاء الصالحين في مجلس سوء. ناس قاعدين يعملوا في باطل. يلعبوا قمار يشربوا خمرة. قاعدين. فأثار بينهم مشكلة فاقتتلوا. فقام الصالحون من الدرس ليحجزوهم ولم يعودوا بعد ذلك. شوف قوامهم كيف. قوامهم باللفة. قوامهم بشكل بيجاي. عاد ناس دين. حيشتغلوا في الدين والناس بيشاكلوا. حيقوموا صح. احجزك احجزك. اقيف يا زول دقيقة. ودي البوليس ودي مين. يا اخي نحن عندنا. زول خش في الجامعة ده بينعال ووقف الجامعة ده على فتكرة كله. الجامعة ده كله اي زول بيكورك برا في الجامعة ده. كل اثنين ينضموا براون. يا اخوانا. يا اخي الموضوع سهل يا اخي. زوز هذا خلي. امش خل ابروا كلكم خلوا. ما تجي عودة. ها؟ دي الدائرة ابليس. شفت كيف؟ ابليس اي زول ابليس. ما اخذ من ابليس بدور الباطل ده من بعيد لبعيد. حسن الناس قاعدين يدوروا الباطل ده. شوية. في كثرة ناس بدوروا الباطل. الله أعلم. إبليس ذاته حيره. قالون يا ناس هوي. من راحة الشدو ما قلت ورده. قال إني أخاف الله. يا الله قال كده. إني أخاف الله رب العالمين. جابوا لك كركتير. قال في رمضان. إبليس ما بربطه. قال إبليس زعلان بربطه. جايبين واحد قال اسمه مدير فضائية. قال لا إبليس. خليه ربطوك ما بتجيك عوجة والله نشتغل لك شغل بوراك نجيها بجيها جد. يعني ناس إبليس يربطون لكن ناس الفضائيات لا قاعد يربطون وبيشتغلوا شغل منه بيشتغلوا شغل إبليس بالوكالة نيابة عن منه. وربنا قال أولئك حزب الشيطان. مسلمين وكفار ويهود وبني آدم ممكن يكونوا منضوين تحت حزب الشيطان عياذا بالله. طيب الهروي يقول الكلام بتاع التلبيس ده والله خطير لأنه فيه نقاش لطيف جدا بين الهروي وبين ابن القيم. يقول الهروي وهو اسم لثلاثة معان. تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفريقة وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين وتعليقه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة. أول كلمة قال ابن القيم شيخ الإسلام الهروي حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. يا أخي أدب يا أخي لكن أدب. قال وكان شيخ شوف الثناء عليه داير يرد عليه قبل ما يرد عليه عمل له شنو؟ أه؟ ثبت له حقه واحترمه بعدك رد عليه قال شنو؟ قال وكان شيخ الإسلام التيمية يقول عن الهروي عمله خير من علمه، لأن الهروي مواقف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الباطل في الميدان قوية. لما كتب مدارج السالكين كان كتابا موفقا ولكنه خلطه ببعض الهنات، هو كتب منازل السائرين، فجاء ابن القيم ونقى منازل السائرين من الهنات في كتاب أسماه ب مدارج السالكين الذي نحن الآن نشرحه. طيب قال وصدق رحمه الله ابن تيمية فسيرة الهروي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. شوف الكلام ده. قال وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يا السلام يا ابن القيم يا أخي والله علمتنا. قال لكن الهروي عالم لكنه أبى الله أن يكسو ثوب العصمة. شوف عبارات ذاته يا أخي، العصمة ثوب، أبى الله أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خطير كيف إخواننا؟ أنا حصل عليه الكلام الهروي ده المقصود الظاهر، أنا كان قريته كده بفهمه كده. أنت عارف الهروي ده شنو؟ قال ربنا خلق الكون وخلق في الكون حاجات، الحاجات اللي الله خلق في الكون لبس بها على الناس. ابن القيم قال الكلام ده قبيح جدا، ده معنى كلامه يا اخواننا. كيف لما خلق الكون الناس يتعلقوا بالاشياء الكائنات ونسوا المكون؟ الهروي قال ربنا لما خلق الكون خلق الكون ليلبس على الناس. ابن القيم رده قال لي خلق الكون ليهدي الناس. الصحيته كيف ابن القيم؟ قال لأنه الله بيقول لك عايم في الكون تعرفني أنا، أفلم يسيروا أفلم ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بيقول لك عايم عشان تعرفني من أنه أنا خلقتها وتهتدي لي. الهروي بيقول لبس. ابن القيم قال ده كلام قبيح جدا والله ابن القيم ده، وبعد ذو المؤدب معه شوف قال ليش. قال أما تسمية فعل الله الذي هو كله حق وحكمة وصواب ورحمة وعدل وإحسان وأمره ودينه وشرعه كله خير وحق، تسمية ذلك تلبيس، فمعاذ الله. ونحن نقول مثل ابن القيم أي حاجة الله خلقه، مش إبليس ده الله خلقه، خلقه لحكمة، نعم ضل به أناس، ولكن لولا خلق إبليس لما تميز الصادق من الكاذب ولا البر من الفاجر. إبليس شر وخلق الله لإبليس حكمة، خلق الله عز وجل أشياء يراها الناس شرا ولكن فيها من الخير العميم ما فيها ما يرى ويدرك، وما لا يرى ولا يدرك أعظم. كيف؟ السميات، ربنا خلق الثعابين صح فيها السم، لو كان الثعبان سما محضا لقتل نفسه، كان قتل رقبته بالسم المحض، لكن السم الذي في الثعبان ليس بشر محض، فإن الثعبان يفعل أشياء يقول عنها علماء الأحياء التوازن شنو؟ البيئي، وجود مهم. وفي أشياء العلماء ما شافوا ذاته، كونه يطق لزول ويلقى أجر، الزول برضو دي حكمة. والثعبان ده في حاجات بتخوفه وبياكل حاجات ضاره كويس وهكذا. فبالتالي لا يوجد في خلق الله تلبيس. خلق الله الخلق بحكمه بالغه وبمشيئه قاهره وباراده غالبه وبحكمه جليله ندرك بعضها ويخفى علينا الكثير منها. ده الخلاف بين الهرم وابن القيم في النقطه دي. طيب شوف ابن القيم قال شنو. قال التلبيس الذي ذكره الهروي أنه من الله، قال إنما هو تلبيس على الهروي نفسه. التلبيس ما من اللبس والغموض. اللبس حصل لمنه؟ خلق الله ما فقه تلبيس. ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعنده حكمة. يا سلام. فالتلبيس، شوف الشرح بتاع الكلام، قال أولها تلبيس الحق بالكون على أهل التفريقة. الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، ربنا لبس على الناس. الكلام ده ابن القيم ما رضاه أصلا، وقال لو الهروي قال الآية وللبسنا عليهم إنه ربنا لبس، قال ربنا ما لبس عليهم لأنه ما عمل، وأص ما عمل حتى لا يلبس عليهم، لكن قال لو جاريتكم في اقتراحكم للبس عليكم. هذا معنى الكلام. يا السلام. قال تلبيس الحق اللي هو المولى. الكون اسم يطلق لكل ما سوى الله، الكائنات والبشر والملائكة، أي حاجة الله كونها، كل شيء تكون، كل شيء مكون يسمى شنو؟ كون. أهل التفرقة هم الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. لكن شوف ابن القيم ده رفيع كيف، قال يا إخواننا أمكن الهروي ما قاصد كده، أمكن قاصد كده كده كده ودافع عنه، لكن قال حتى لو قاصد المعنى ده ما كان في داعي. والله ابن القيم ده قوي، الهروي ذاته قوي، الهروي ذاته قوي، رجل من أهل الخير. لكن كما قال ابن القيم شنو لبس، شنو لبس عليه. طيب المعنى القصد شنو؟ قال خلق الله الكون. شوف التلبيس، تلبيس الحق سبحانه بالكون على التلبيس شنو؟ تعليقه الكوائن. ربنا ده اعتبره الهروي تلبيس، ابن القيم اعتبره حكمة. شوف الفرق بيناتهم. الهروي قال علق الله عز وجل كل شيء بسبب، مثلا لا إنجاب ولا ذرية إلا بزواج، لما كائنات ربط هذه الكائنات بأسباب وأماكن. يعني يقول لك مثلا تصلي لمكة تستقبل القبلة، الزوج وده تلبس. يعني نحن الله يربطنا بمكة ما يربطنا به مباشرة، لكن ربنا أراد أن يمتحن الناس في استقبال القبلة في طاعته هو وليس في التعلق بمكة. بمعنى شنو؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن قال وما جعلنا القبلة التي إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة. في ناس مؤمنين يقول لا امشي كذي، الله يقول لا امشي، يمشي محل ما الله قال لا امشي بدون ما يعاين المحل قال لا امشي، قال لي اضبح جنك، جابوا داري يضبحوا، ما قال ده دين شنو ده، ازول يضبح جناه المسكين لا ذنب ولا اي حاجه، ما في منطق وما في عقل في الموضوع ده. يا اخو في ناس يقول لي الذكر مثل حظ الانثيين، من العلمانيين المعترضين على الله، المعترضين على شرع الله، المخطئين لكلام الله. يقول لك بس يا اخواننا المساله دي كانت زمان، حس شوفوا لنا الموضوع والزمن اتقدم. انت زول افهم اعلم من ربنا ولا شو انت؟ انت اعلم من ربنا؟ ربنا ما كان بيعلم انه الزمن حيتقدم وقال لي دي شريعه لاخر العمر؟ انت ده تدخل في شؤون ربنا؟ والله الاعتراض على الله ده انت عارف من اعظم اشكالات المناهج في العالم الاسلامي انها مناهج مرتبطه باليهود بالمناسبه، يعترضون على شرائع الله، فما في اعتراض. عشان كده قال ربطها بكوائن وباسباب واماكن واحايين، يقول لك انتظر شهر معين تصوم فيه، تنتظر شهر معين، ما تقول صفر ماله، ربيع ماله، شعبان ماله، ما في اي حاجه. الله قال لك رمضان، انتهى الكلام، ما في حاجه اسمها ماله. ربنا ربط رضاه باسباب واماكن واحايين. الهروي يعتبر ده تلبيس على الناس. ليه؟ قال لانهم تعلقوا بالاشياء وتركوا التعلق بالله، ومن هنا لبس عليهم. ده تحليل ابن القيم لكلام الهروي. والله ابن القيم انا جيب شو كان ده كيف قال؟ شنو قال؟ ربنا خلق الهوى، خلق الهوى وخلق النار، لكن ربنا خلق في الهوى خاصية وفي النار خاصية، وخلق الماء وخلق في الماء خاصية. خاصية الماء شنو؟ الري، الموية بتروي، النار بتروي، النار بتعمل شنو؟ بتحرق، والهوى بنستنشقه. قال الناس بدوا يهتموا بالنار وبالموية وبالأشياء دي ويتركوا التعلق بالله، كأنهم بدأوا التمس العذر. ذكر ابن القيم، ده ما كلام هروي، ابن القيم قال لعل الهروي يقصد من التلبيس أن الله لما خلق الكائنات وربط وعلق على الكائنات رضاه وجعلها أسباب موصلة إليه، تعلق بعض الناس بالأسباب وتركوا المسبب، وبالتالي وقعوا في التلبيس. ابن القيم قال لهم لكن التلبيس وقعوا فيه هم، الله ما وقعهم فيه، وده الفرق. صح صح ولا ما صح؟ التلبيس، الله قال لك النار بتحرق، انت كمان عبدت النار، الخلق الله الغلطان منه، انت غلطان. لو كان ده تلبيس، طيب ليه ما كل الناس عبدت النار؟ ليه في مؤمنين عبدوا الله؟ معناها التلبيس وقع عند من؟ عند الخلق. يا سلام، كأن ابن القيم التمس يقول الهروي حتى لا يحصل تلبيس يريد أن ننسب الأمور ونرجعها إلى الله. نقول شوف الكلام ده، الهروي قال ما نقول النار حرقت ولا الموية غرقت، نقول ربنا، ده كلامه. شوف الرد بتاع ابن القيم جاي يبعد شوية، قال ربنا، شوف ده ما معنى كلامه، تعليقه الكوائن، الكائنات يعني، بأسباب وأماكن وأحايين واضحة، وتعليقه المعارف بوسائط، ما في معرفة إلا عبر وسيط. الهروي بيقول ده تلبيس، لأنه الناس بعد بيمسكوا في الوسيط، الوسيط وين؟ علم الله نبيه بجبريل، وعلمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، بل علم الصحابة بالنبي، وعلم التابعين بالصحابة، وما زال العلماء شنو؟ يعلموننا. العلماء وسائط. الهروي يقول لا تتعلق بهذه الوسائط إلا كان تلبيسا، ووجود العلوم والمعارف بوسائط نوع تلبيس. ابن القيم قال لا، الوسائط تبدأ من السمع، وسيط. كثير من الناس بيتعلم بشنو؟ بالسمع. والنظر شنو؟ وسيط. الناس شنو؟ بيقروا وبيشوفوا، والعقل وسيط. طيب قال خلقها الله عز وجل وهو القادر على أن يعلمنا بغير وسائط، ولكنه علمنا. وكذلك قال شنو؟ ده كلام الهروي، ابن القيم بيشرح فيه وبيقربه يعني. قال والقضايا بالحجج، القضايا بالحجج المشاكل بين الناس، البينة على من ادحى واليمين على من، دي وسيط، بتجيب شاهد يشهد، ممكن تجيب الكذب، لكن في النهاية الشرع بياخذ بشنو؟ بالظاهر. الحجج دي برضو اعتبرها تلبيس، والأحكام بالعلل. تعمل كده عشان كده، تسوي كده عشان تخش الجنة، تعمل كده بدخلك النار. دي قال شنو؟ تلبيس. الانتقام بالجنايات، اللي بيذنب بيتعذب، قال ده تلبيس. بيقول الناس يخافوا من الانتقام والعذاب ولا يخافون من الله، وحصل تلبيس هنا. والمثوبة بالطاعة، الله بيدي منه بيثيب منه الطائع المجتهد في الطاعة، قال ده تلبيس. انت عارف خطورة هذا المسلك؟ انه يفضي الى اسقاط الشرائع كلها. عشان كده ابن القيم رد عليه رد شديد، لكن قال شوف ابن القيم في النهاية كيف. يا سلام يا اخي، ابن القيم قال جاب كلام الهروي ذاته ما قالوه. عارف قال شنو؟ قال مراد الهروي طي. طي تعرفوا الطي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل كتب. قال يريد الهروي، مراد الهروي طي الوسائط والأسباب في بساط المشيئة الأزلية. الله يا أخي كلام جميل. قال أي وسيط وأي سبب تطويه من حياتك، لما تتذكر إنه الله قبل ما يخلق الأسباب كتب أي حاجة، وكتب هذه الأشياء وكتبها بأسباب، فالأسباب ليست مؤثرة ولا فاعلة. ده مراد الهروي. قام ابن القيم رتح له، قال له شنو؟ شوف كلام الجميل ده. قال له قدر الله المقادير إلى مواقيت. قدر الله شنو؟ المقادير إلى شنو؟ إلى مواقيت. أي قدر الله كتبه، ربنا قال لكل أجل كتاب. لأجل مثلا أنت حتموت 200، الشدة مكتوب. إذن ربنا ربط موتك بوقت، بحين الوقت ده حاجة حتما كويس. فإذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا

الأسباب تعطيلها تعطيل للدين، تعطيل الأسباب تعطيل لشنو؟ للدين. لو زول قال أنا ما أشتغل، ما أتحرك، ما أعمل أي حاجة، ما أتزوج، بس أربط كده، وأي حاجة الله كاتب لي بالديني، لكن الله كتب لك بشنو؟ أه؟ بأسباب، مع قدرته أن يعطيك بغير أسباب. تخش المدرسة تفك الخط تتعلم، لو ما خشيت المدرسة حتظل شنو؟ أمي ادوك الكتاب ما حتعرف شنو تقراه، لكن ربنا ممكن يعلمك القراءة والكتابة بلا مدرسة، وممكن يعلمك العلوم بلا كتابة وقراءة، لكنه لحكمة يعلمها هو وليس تلبيسا، لحكمة يعلمها نصب شنو؟ الأسباب. يا السلام، قال شنو؟ قال إخواننا الكلام ده كلام يعني كثير. ابن القيم بيعترف للهروي بحاجة، منع التسلسل. منع شنو؟ منع التسلسل يعني شنو؟ يعني مثلا لو قعدت تمسك في الأسباب تقول لك أنت أن أوجدك شنو؟ تقول أوجدني أبوي، أبوي السبب، سبب مش هو الأوجدك، أبوي شنو؟ سبب في أنه أوجدني. حتقوم تقول طيب أبوك ذاته الأوجد أمه، حتقول لبله أبوه، وأبو أبوك ذاته الأوجد أمه سبب، تقول ليه السبب في أمه جده، لحد ما تسلسل تقول آدم، آدم ده الأوجد أمه، أه؟ أوجد الله. إذن ربنا خلق الأسباب، أسباب مجردة، دي بيتفق فيها ابن القيم مع الحروي، ولكن ليس هذا مدعاة لإسقاط الأسباب أو تسميتها تلبيس. يا السلام، أديك مثال من السنة. جاء أعرابي جرب بعيره، بعيره بقى أجر، بعد العرب بيخافوا شديد من العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم دائم يقوي إيمان بالله، العدوى فيه، ما قال فر من المجذوم فرارك من شنو؟ من الأسد، ولا يورد ممرض على شنو؟ على مصح، يعني ما تدخل زول عيان على زول نصيح عشان ما يعدو، لكن لما شعر انه في ضعف في التوكل عند العرب قام دار يقوي توكلهم، قال لي يا اخي العدوى وما العدوى؟ قام قال له لا عدوى، مش ما في عدوى، ما في عدوى مؤثرة بنفسها، ولكن الله يعدي يمرض بالعدوى وهي سبب من الأسباب، ومن باب الأخذ بالأسباب تتخذ الحيطة. ده الجمع بين حديث لا عدوى تنافي التوكل، وبين حديث شنو؟ فر من شنو؟ من المجذوم. قال الأعرابي، قال لي ما في عدوى، العربي قال لي يا أخي ما في عدوى كيف؟ أنا بعيدي هسه دي عدوى. قال له من الذي أعداه؟ قال له بعير بتاع جاري، بعير جارك ذاته جاب لي عدوى منه. قال لي بكون جابه من منطقة تانية. قال لي فمن الذي أعدى الأول؟ أول بعير. قال لي الله. قال لي إذا ما في عدوى شنو من ربنا؟ كان هذا على سبيل تقوية شنو؟ الإيمان والتوكل عند ضعيف الإيمان. إخوانا الكلام ده فاهمينه وكويس؟ طيب الهرمي قال وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل. صحيح، يعني أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه. يعني أنت الله كان ساخط عليك ما بوريك صح، وكان رضيان عليك شنو ما بوريك، لكن السخط يوجب البعد من الله، الفصل، والرضا من الله يوجب شنو؟ الوصل اللي هو الصلة به سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. طيب كأنه يريد يقول، شوف الكلام بتاع الهروي، ما في سبب من الطاعة ولا الأماكن ولا الأوقات لرضا الله، إنما رضاه بغير علة وسبب وسخطه بغير علة وسبب. أركان ده صحيح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ. ليه؟ يا أخي ربنا بدخل النار لأنه عمله حاجات بدخل النار، وبدخل الجنة لأنه عمله حاجات بدخل. طيب لو في زول

0: عمل أهل النار وما عمل عمل أهل الجنة؟ ربنا بيرضى عليه؟ ما بيرضى عليه. زول مجرم ويموت كده مجرم، الظاهر لنا أنه مجرم. طيب ابن القيم قال: بالغ الشيخ في جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما. طيب يقول ابن القيم: كلام الهروي لو حملناه على أحسن المحامل كان دالا على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. لأن الهروي لو احتملنا كلامه، ما شوف يا أخوان، الهروي قال: ربنا خلق وسائط، خلق الوسائط تلبيس على الناس. ابن القيم اعترض قال: ده ما تلبيس، ده امتحان وشنو واختبار. يعني ربنا خلق نساء، النساء فتنة؟ قام جاب شريعة قال يتزوجوا. كان في زول تاني مش يفتتن بمرأة ما متزوجة، المشكلة مشكلة منه. تقول كيف يكون في نسوان؟ لو ما في نسوان انت ذاتك ما بتجي هنا في الدنيا دي. ما انت ذاتك مرأة، لكن بحلال. فبالتالي ده كلام منه، كلام الهروي. ودرد ابن القيم، ابن القيم قام جاب قال لعل الهروي يريد، يا سلام، إنه ربنا خلق أسباب ووسائط، وعلى الناس ألا يتعلقوا بالوسائط والأسباب حتى لا يقعوا في التلبيس. عليك الله فرق ولا فرق؟ يعني ابن القيم بيعترض كيف يلبس الله يا أخي. قال هذا اللفظ قبيح جدا في أن ينسب إلى الله. الناس اللي مع الهروي قالوا يا أخي ربنا ما قال يهدي من يشاء ويضل من، ده من باب الإضلال. ابن القيم قال له: لكن ربنا نسب الإضلال إلى نفسه وأبانه، لم يضل أحد إلى النار، لكنه لم يوفقه ولم يهده، ولكن ما قال أنا لبسته. يعني خلق نار، ده كلام ابن القيم هنا، نار بتحرق. تقول لي النار ما بتحرق وموية بتغرق؟ تقول لي الموية ما بتغرق؟ ابن القيم قال هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الله خلق النار وخلق في النار خاصية الإحراق. لو أردت أن تحرق شيء بالماء ما أحرقته، إلا أن يكون ماء شنو معرض لشنو؟ لنار. طيب والله عز وجل لأنه خلق خاصية الإحراق في النار فإنه جل وعلا امتن على عباده بذلك ويكون التلبيس. قال: أفرأيتم النار التي تورون، تولع يعني، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لأن النار فيها منافع كثيرة جدا، ما بيحرقوا بها بس موتوا كده، لا، ممكن يكون فيها فوائد ومنافع. قال شوف الفوائد والمنافع دي بعضها. قال: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للنار هناك. الزول اللي بيشوف النار اللي هنا بخاف من حقة هناك طوالي. ومتاعا للمقوين للمسافرين. أكثر ناس بيحتاجوا للنار منه ناس الخلا. ما تقول لي الأنبوبة كملت، الأنبوبة كملت هنا ده في الخرطوم، الخلا ذاك ما في أنبوبة، حطب بلمو وشنو في البرد ده، يجيب النار يلقوا جنبها كويس ينجط بيها ويجيب لك النار من ما في. يبقى ابن القيم يقول شنو؟ يقول: كلام الهروي إنما يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد أفعال الله. كأن الهروي يقول: لا تنسبوا الأمور إلى الأسباب، إنما قل وفقني ربي، أعانني ربي، كل شيء بيد من، حتى لا تنقطع بالأسباب. ابن القيم قال: إلى هنا كلامه مقبول. لحد هنا كلامه شنو؟ لو كان قاصد كده قال كلامه مقبول. قال: ولكن المهم، شوف الكلام بتاع ابن القيم، السعادة والشقاء والرضا والسخط، قال: إنما يرجع إلى القيام بالشرائع كلها بتفاصيلها وحقوقها، وهذا توحيد العبادة والإلهية، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا به علما وعملا وحالا، هو أن يكون الله أحب إليك مما سواه، وأن تخافه أكثر مما سواه، وأن يكون أرجى لك مما سواه، فتعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء وبما شرع على لسانه. قال خلاصة ذلك في كلمتين. خلاصة ذلك في شنو؟ الدين ده كله في كلمتين. يا سلام، شوف الكلمتين دين. أن تقول لله إياك أريد، شنو إياك؟ شنو أريد؟ بما تريد. ده الدين. رأيك شنو؟ إياك أريد، دايرك أنت، لكن ما بمزاجه ومزاج الناس، دايرك بشي دايره مني أنت. والله ده كلام تقيل كويس. إياك أريد بما تريد. طيب كلام كلام تمام. ابن القيم قال الكلمة الأولى إياك أريد توحيد وإخلاص، وبما تريد اتباع وسنة. السلام، كلام جميل خالص. طيب قال وأما جعل الهروي الأسباب في خلقه وأمره وثوابه وعقابه تلبيسا، قال فتلبيس من النفس عليه وليس عند العارفين بالله ورسوله وأسماء وصفاته. قال ليس ذلك تلبيس، إنما مظهر من مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته. كيف؟ أسمع كلام كويس. ابن القيم يقول الأسباب والوسائط والمعارف والثواب والعقاب والحجج والعلل والأحكام كلها مظهر من مظاهر الأسماء والصفات. فأنت تسمع عن الرزاق، والرزاق يقتضي مرزوقا، فهو رزاق، ولأنه رزاق أوجد شنو؟ أوجد خلق وأوجد رزق. والخالق يقتضي مخلوقا، خلق منه، خلق الكائنات اللي قال على الهروي شنو؟ تلبيس. خلق الكائنات في البحار وفي الجو وفي الفضاء، جمادات وكائنات، أشياء عجيبة. قال يستلزم ذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز، فكيف يكون ذلك تلبيسا؟ يعني الخالق جو وأخطأ، معناه في شنو؟ في حلم ما عقب طوالي، وفي ستر أخطأوا وما فضحوا وعفى عنهم وغفر لهم. ذلك كله حصل مظهر، هذا مظهر من مظهر أسماء وصفاته، وليس هنالك تلبيس. يا السلام، كلام ابن القيم جميل. خلاصته الكون بجملة ما فيه ليس تلبيس. شوف الكلام بتاع ابن القيم السمح ده. آيات وشواهد وأدلة دالة على قدرة الله تعالى، الكون كله. قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. عشان كده ربنا قال انظروا. ابن القيم قال ما ممكن يقول لك انظر ويكون تلبيس، إنما انظر لتهتدي. طيب في سؤال جاوب على ابن القيم، قال لماذا خلق خلقا يعصونه؟ أجاب ابن القيم إجابة عجيبة، عارف قال شنو؟ ما خلق الحق سبحانه الخلق لحاجة إليهم، لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليعز بهم من ذل، لأنه خالق ولو لم يخلق، ورازق ولو لم شنو يرزق، ولكنه رزق فظهر للناس مظهر من مظاهر اسمه وصفته، وأخطأوا وعصوا فظهر مظهر من مظاهر حلمه وستره وعفوه ومغفرته وتجاوزه. قال ابن القيم شوف الكلام ده، قال خلق خلقا يعصونه لتعرف ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، ليعرفوا كمال مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. طيب قام ناقش مسألة مهمة جدا ابن القيم بل عبد، قال أصلا في إشكال، في ناس الدفع الهروي اللي كده شنو، في ناس بالغوا في إثبات الأسباب حتى تعلقوا بها وعبدوها، ده فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. مثلا في ناس بيعبدوا النار اسمهم شنو؟ مجوس. في ناس بيعبدوا الأنبياء، نبي وسيط الله رسله له سبب، سبب للهداية يمسكوا فيه أكثر من ربنا. في ناس بيعبدوا الشيوخ، شيخ بيعلمنا الدين ويعلمنا القرآن يتعلقوا به تعلق كان مات يدفنوا في الجامع، قال لكم ادفنوا في الجامع منه، المقابر واسعة ادفنوا مع المسلمين عشان ترحموا عليه، ويبدو يقصد ويجوه مش عشان يدعو لي عشان يدعوه، مش بيجي للشيخ يقول اللهم إن كان محسنا، يجي يقول لي يا الشيخ ضاقت علينا وتقفلت في وشنا ما شوف لنا طريقة، يا زول هو عنده طريقة؟ هو عنده طريقة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ده من الشيخ؟ ده الشيخ؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فعلا في ناس تعلقوا بالوسائط. ابن القيم قال نحن متفقون مع الهروي أن الوسائط وسائط وأن الأسباب أسباب. يا أخوان مش بكلمك والله، في ناس إيمانهم ضعيف، أنت عارف أنا كنت بستغرب أقول يا أخوانا زول يمسكك في الله تحاربه، وزول يمسكك في الشيوخ الميتين تمسك فيه ويقول لك أبهاتنا أبهاتنا، يا أخي الناس دي ما عندهم عقل؟ تبين لي إنه الإضلال ساهل. أنت عارف مسيلمة الكذاب، مسيلمة ده مش كذاب، بدأ يظهر نبوته قبل رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام، انتقل للرفيق الأعلى، عمل شنو؟ عرض كلامه ده على عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان يا دوب دار يسلم كده كويس، عرض عليه، قام عمرو قال له يا أخي اسمع، محمد ده جاب قرآن سمعنا، أنت قرآنك وينه؟ قام قال له قرآن، القرآن بيقول شنو؟ يا فيلو مالو أذنك طويل ما عارف وذنب قصير، لت الكلام زي ده، قال لي عمري كيف أراي شنو؟ عمري قال له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت ده في نفسك ده عارف أن الكلام زي ده بخشي راسي، أنت ده كذاب، أنت عارف مسيلمة ده لما جاء لي قومه قال أنا لقيت نبي، أنظر بارو كم 40,000 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا 40,000، النبوة قريبة يا دوب، مسيلمة الكذاب باروا 40,000 وقاتلوا الصحابة قتال عنيف، قتل من الصحابة 1,000 نفر، 1,000 صحابي ديل أريق الدماء حتى وصلوا مسيلمة وقتلوا في زم، هم حديث في عهد قريبين من النبوة، مسيلمة جاء ألف لهم شعر قال لهم بقيت نبي، الناس مش معه لحد يوم الليلة، في واحد في العزبة قال نبي، قال عنده أتباع داري يخنعوني أنا إنه أباريه، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، عيسى عليه السلام يجي في آخر الزمان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا مش فيه في الناس شنو؟ ها؟ اللي بيتابعوا، فكلام تلقاه بسيط يا أخي، توحيد وإيمان وشرك، شرك ما لا تشرك مع الله، كلام واضح تلقاه الناس، ده التلبيس بالمناسبة، التلبيس اللي بيقعوا فيه الناس بيلبسوا عليه الناس من الدجاجلة والمشعوذين وكذا، شوف الكلام ده كيف، الإيمان ده بتاع إنك أنت ما تتعلق بالأسباب حاجة مهمة. في واحد يحكي لي قال لي زمان كان بيجي بتاع التموين يخبت البيوت يدوا الناس التموين، بيعمل شنو؟ بيكتب عدد شنو؟ عدد أفراد الأسرة وشنو؟ الأطفال البقروا الشغالين ورب الاسره منه مش كده وشغال شنو بيكتب الحاجات دي. قال جالي حبوبتي وانا صغير. قال الراي ده شيبه الان شيبه. قال لي خبت الباب حبوبتي مره قالت له اتفضل يا ولدي وكده. قال لها يا حجة كم عدد أفراد الأسرة؟ نحن ستموين عددكم كم؟ ورته قلت له سبعة. كتب سبعة. قال لها من هو رب الأسرة؟ قلت له الله. غير الله فيه رب الأسرة الله. قاعد يفهم المسؤول التحدي قال بيجيب لكم الأكل والشراب. دي مرة فهمت إنه الوسائط وسائط والأسباب أسباب. قلت له الله يا ولدي ما ربنا رب الأسرة ربنا ربنا أسرتنا ربها رب العالمين تاني عندنا بلاه شنو يا ولدي. قلت له قال لا لا بيجيب لكم الأكل والشراب والشغال اللي بياخد مرتب الفاتح دكان. حتى من بعدك ورته إنه شغال كده كده كده واسمه فلان الفلاني. فبالتالي ابن القيم يرد على الهروي في هذا الباب ويقول له القدرية أرادوا أن يثبتوا الأسباب أي حاجة قالوا بسبب. وقالوا ربنا ما قدر للناس حاجة والأسباب هي الفاعلة. ابن القيم قال لا القدرية فسقهم وبدعهم علماء الإسلام. القدرية هم بيقولوا شنو؟ القدرية بيقولوا شنو؟ يقول لك الزول زنى زنى براه قتل قتل براه ولحد ما قتل الله ما كان بيعلم. بعد ما قتل في اللحظة قتل فيها الناس عرفوا والله علم معهم. قبل ما يقتل ما كان بيعلم انه بيقتل. ديل العلماء سألوا عنهم ابن عمر الصحابي قال لهم هؤلاء مجوس الأمة. ابن القيم قال نعم القدرية ضالين لأنهم بالغوا في إثبات شنو الأسباب. لكن قال لهم انتم نفيتوا الأسباب والشرع أن تأخذ بالأسباب مع عدم الالتفات والتعلق بالأسباب وعدم عبادتها والمبالغة في إثباتها. طيب ابن القيم رد على الهروي رد حاسم قال له الوحي ده كله والقرآن انظروا وأرض وسماء واعملوا وكده وتزوجوا وأنجبوا وامشوا في مناكبها وكلوا من شنو. قال هل يمكن أن نقول أن الوحي تلبيس؟ وده كان رد ماله قاسم لأنه لا يقول أحد أن هذا شنو أن هذا من التلبيس. طيب الدرجة الثانية تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها وعلى الكرامات بكتمانها. قال ابن القيم وكلامه هنا مقبول. ليه؟ التلبيس ده تلبيس العبد على نفسه. ممكن لو الزول لبس على نفسه تقول ده شنو تسميه شنو تلبيس. إذن الكلام ده معناه كالآتي. قال المؤمن يخفي أحواله وأعماله ومقامه مع الله غيرة عليها. أسمع كلام ده. زول بيصلي الليل وبيصوم النهار وبيجاهد وبينفق وبيصدق بيحرص الناس ما يعرفوا الكلام ده غيرة عليها من الأغيار أن يعدوا عليها ومن اللصوص أن يسرقوها. بيخاف على الأعمال الصالحة بيحفظها. قال لي قال حتى لا تشوبها شوائب النفس فتفسد من الرياء والسمعة وحب الظهور والمنصب والمكانة وهكذا. طيب أسا كده قال شنو؟ قال الصادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدعاوى. اجد صادق. العالم يقول انا عالم والعابد ما بقول شنو انا عابد. بيعمل شنو بيظهر للناس امر عادي ويخفي حاله مع الله. تلقاه عنده علاقه مع الله قويه ما بوري الناس غيره عليها وغيرة على الأوقات. الأوقات أوقات الطاعة بيغتنم حتى لا تضيع. يغير على الوقت إنه يضيع في غير طاعة الله. لكن ابن القيم قال شنو؟ قال والكرامات يخفونها. أي زول بيجيو كرامة من الكرامات كرامات الأولياء بيخفي الكرامة، الصالحون يخفونها ما بوري الناس. قال لي قال عشان ما يلبسوا على أتباعه. هنا التلبيس مقبول ولا ما مقبول؟ مقبول ولا ما مقبول؟ ليه؟ لأن التلبيس نسب إلى العبد، مقبول. أما التلبيس الأول ما مقبول ليه؟ لأنه نسب شنو؟ نسب إلى الله، ما مقبول. بلبس على أتباعه كيف؟ أتباعه بدل ما يتعلقوا ويرتبطوا بالذي أكرم العبد يتعلق بالعبد فينقطع عن الله. عشان كده الأولياء الخلص أولياء الله الصالحين يخفون كراماتهم ولا يخبرون الناس بها. قال ولا يظهرون الكرامة إلا في مقامين، إلا لحاجة أو حجة. إلا شنو؟ لحاجة أو شنو؟ حجة. يعني في حق مزنوقين سألوا الله في الغار، الصخرة مكفولة، دعوا الله الصخرة دي مالها؟ دي كرامة يا أخي، الله أكرمون لأنهم مزنوقين. لكن زول الكبري فيه، في كبري واقف يقول للناس اسمعوا أنا الله أكرمني بمشي على الموية، يقوم يمشي يقطع للقفل مجلس الوطني بيغادر. أقول له زول أنت مالك اللي بيقطع البيغنان شنو؟ ما يبوديك من الخرطوم للمجلس الوطني بالموية شنو؟ يقول لي والله داري أوري الناس. أقول له دي ما كرامة، ده شغل الشياطين. في كبري هاي أقطع بالكبري البوديك بالموية شنو؟ الكرامة إما لحاجة وإما لشنو؟ لحجة، لإظهار الدين، لنصر الدين، لكن ما لنصرة نفسك. دي ما كرامة، ده بيبقى شغل شياطين، بيبقى استدراج. وده التلبيس. الذكر منه الذكر ابن القيم رحمه الله قال وختم كلامه بشيء عجيب، قال الصالحون في الناس رحمة. لو تلقى ناس صالحين في ناس مفسدين، الصالحون رحمة للمفسدين من وجهين. الوجه الأول من جالسهم سعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى جليسهم. الشيء الثاني وجود صالحين في قوم مفسدين يدل على أن الصالحين سيقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد فيهتدي ليس بهم، لأن الهداية من الله، سيهتدي بسببهم آخرون، والسبب موجود وقائم. الثالث قال تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان، وهذه درجة الأنبياء، ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه. ابن القيم قال ده برضو تلبيس شنيع. ليه؟ اعتبر كون الأنبياء تنزلوا مع الخلق وعملوا بالأسباب اللي بيعملوا بها الخلق نوع تلبيس على الخلق. مثلا هذا الأنبياء تزوجوا قال تعالى ولقد أرسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أفبالباطل يؤمنون، جعل لهم أزواج. قال دي وسائط الأنبياء اشتغلوا بها هو التبسون. قال ده تلبيس لأنه نوع تعلق بالأسباب، لكن الأنبياء اشتغلوا بها عشان يخففوا على الناس اشتغلوا بها. لو الأنبياء ما اشتغلوا بها كان بتبقى حرام على الناس والناس محتاجين لها. ابن القيم قال لي لا، الأنبياء اشتغلوا بها لأنها عبادة. فرق إخواننا ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ فالهذا اللي قال تلبيس أهل التمكين، أهل التمكين دي منه الأنبياء على العالم، العالم معناه الخلق، ترحما عليهم. يعني الأنبياء بتعاطوا الوسائط والأسباب رحمة بالناس بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان. ابن القيم رد عليه قال لا، الأنبياء بيتعاطوا الأسباب كدين. عشان كده وسلم قال للأعرابي الذي ترك بعيره دون أن يربطه ففر قال له اعقلها وتوكل. طيب قام ابن القيم جاب شعر دافع عن الأنبياء قال كل الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأذهبوه، وكل الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه، وكل الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. وبالتالي يرى أن هذا ليس من التلبيس. قوله لا على أهل الإيمان، الأسباب ما لأهل الإيمان؟ ابن القيم قال لا، الأسباب لمن؟ من أولى الناس بتعاطي الأسباب؟ من؟ أهل الإيمان. ليه؟ شوف الأثر ده. قال ربنا قال لابن آدم: يا ابن آدم كل يريدك لنفسه. أي ذو دارك لشنو؟ جنات دار شنو؟ ياخد حق مرتك، دائر تفجرك تكملك، أهلك دارين شنو؟ يشيلوا منك. أي زول كل يريدك لنفسه، وأنا أريدك لنفسك. ما قال لنفسي، أريدك لمن؟ لنفسك. كيف؟ من عمل صالحا فلنفسه، بدخلوك قال الجنة. استفدت أنت؟ الله ما استفاد منا حاجة. يا سلام، ده كلام جميل. المهم الموضوع ده استمر هكذا. خلاصة قولنا، يقول ابن القيم رحمه الله: الوقوف مع الأسباب، تتزوج، تشوف لك شغلة، تقرأ، تتوظف، تبحث عن وظيفة، تمشي المسجد، تتعلم، تقرأ كتاب. الوقوف مع الأسباب وتعاطيها هي الواجب شرعا والواقع قدرا. الواجب شنو؟ شرعا، الله أوجب عليك كده. ولما تتزوج بدوك أجر؟ بدوك أجر؟ ولو جبت ولد صالح بينفعك وانت في الآخرة؟ تنتفع به؟ تنتفع به، نعم. ده الأول. اثنين، قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها، وفارق الأسباب حيث أمرت بمفارقتها. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أوقدوا النار، جمعوا حطب النار شهرا كاملا، يوميا بيجيبوا يخطوا حطب، يجيبوا يخطوا حطب لحد ما اكتملت كم شهر. لما ولعوا ربط إبراهيم عشان يشيلوا عليه السلام، يرموا في النار ما قدروا يجنبه، فوضعه في كفة منجنيق. المنجنيق دي حاجة بترمي زي المدفع، ربطوه وخدته في المنجنيق وداسوا المنجنيق كده. المنجنيق ده رمى إبراهيم لأنه ما قدر جنب النار، وإبراهيم معلق خارج من كفة المنجنيق. وقبل أن يقع في النار عرض عليه جبريل سبب، قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وكان الله أسرع من جبريل. ده المفارقة. آخر كلام قال ابن القيم: خلاصة ذلك تبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا للمعبود. دي خلاصة المسألة. طبعا ده اسمه شنو؟ التلبيس. إن شاء الله يكون ما تلبس عليكم ويكون الأمر اتضح. خلاصة منزلة التلبيس، ابن القيم رد عليه وقال له: العبد الصحيح الذي يبقى عبدا لله ملاحظا للعبودية، شايف وعارف واعي هو بيعمل لله شنو، ناظرا إلى المعبود متعلقا به، يتعاطى السبب كسبب. شيخ بيعلمك فقط، بيوصلك تمسك في الله، مش تخلي الله وتمسك فيه. تبقى معطيا للأسباب قدرها، تعطيلها خلاف الشرع، وتعظيمها خلاف الشرع. والشرع أن تأخذ بالأسباب وأن تتعاطاها دون التعلق والالتفات إليها بقلبك، يبقى قلبك ناظرا إلى معبوده سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة التلبيس من كتاب مدارج السالكين. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني دعوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةٌ

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

الحرث مسلمة لا آشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ

ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةً

0: كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا

أهلكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يشفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.

لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم

أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك

لهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيّة

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الرجيم.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. ومن ساعة ما بدأنا وإحنا بنتكلم في التوكل على الله سبحانه وتعالى، أول جذور النجاح هو ده، مش ممكن تقدر تنجح من غير ما تتوكل على الله عز وجل. وبعد كده اتكلمنا على القدرات اللامحدودة والفرق بين القدرات والإمكانيات، وكلمنا بعد كده على المفهوم الذاتي وإنه مكتسب ومنتظم وديناميكي وممكن نغيره، وإنه خد بالك من الجزء المنتظم والديناميكي، اعمل تغيير تدريجي عشان يبقى من مفهومك الذاتي. فعاوز تعمل رياضة، اتمشى شوية كل يوم لغاية ما الفكرة نفسها تبدأ تخش في جزء المنتظم في حياتك. بعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، واتكلمنا على الإدراك اللاوعي والإدراك الداخلي والإدراك الخارجي، الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي، إدراك القوة المحركة للإنسان اللي هما الألم والسعادة. وإن أهم حاجة عشان توصل لتغيير في حياتك لازم تدرك أنت بتعمل إيه. الشخص اللي بيأكل بسرعة مش ممكن يقف غير لما يبدأ يدرك إنه بيأكل بسرعة. حد بيأكل ضوافره لو أدرك هتبص ليه يبص. فالإدراك بخليك تنفصل عن الفعل، مجرد ما تنفصل بتبعد شوية وترجع تاني من أول وجديد، ولكن الانفصال ده بيخلي السلوك اللي بعدها إيجابي. ولو أدركت باستمرار في احتمال كويس ان انت تبدأ تعمل تغيير كويس جدا في حياتك. انتوا عارفين بالنسبة للإدراك انك تغير إدراكك تغير حياتك، زي ما سمعتوني قبل كده في حلقات سابقة وانا بتكلم على ان الإدراك نفسه بيسبب التركيز، والتركيز بيسبب الأحاسيس، والأحاسيس بتسبب السلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتجيك الواقع اللي انت فيه دلوقت. عشان تغير هذا الواقع غير إدراكك. أنا في وقت من الأوقات كنت في أمسية من أمسياتي كانت بنتكلم على العلاقات الزوجية ناجحة، وبعدين جات لي سيدة وقالت لي دكتور أنا قررت أن أنا أتطلق. وفي نفس الوقت بصيت لي واحدة تانية قالت لي وأنا كمان يا دكتور، فزي ما يكون يعني أسبوع الطلاق. فقلت لها طيب بس خليني أسألك كم سؤال الأول قبل ما تشرحتي لبعيد على طول، قولي لي أنت جوزي بيضربك؟ قالت لي يقدر، عارف يعني دلوقتي يعني كاراتيه وبتاع. قلت لها ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. قلت لها طيب هل هو بيخرج مع ستات تانية؟ قلت لها ما يقدرش، كنت خربت بيته. قلت لها ما بيخرجش مع ستات تانية؟ قالت لي لا. قلت لها طب هو بيصرف على بيته؟ قالت لي بيصرف على بيته. قلت لها عندكم اولاد؟ قالت لي عندنا اولاد. بتخرجوا مع بعض من وقت التاني؟ قالت لي بنخرج مع بعض من وقت التاني. قلت لها طيب هل هو بيهتم بيكي بيديكي وقت؟ قالت لي لحد ما. قلت لها طيب خليني اكرر دول تاني من اول وجديد، ما بيضربكيش؟ ما يقدرش. ما بيخرجش مع الستات تانية وانت عارفة، بيصرف على البيت، بيخرج مع الأولاد، وفي نفس الوقت بيعمل ملتزماته أو التزاماته. تعرفي لو عايزة تسيبيه سيبيه بسرعة، لنعرف على الأقل 150 ألف ست بره مستنينه فارغ الصبر. قلت لي تعرف من أنا مش وحش الدرجة دي. قلت لها قولي لي بقى، أول أسبوع اتقابلته فيه كنت لابسة إيه؟ فدخلتها في الجزء البصري في الإدراك البصري. قلت لي كنت لابسة فستان أحمر. لو اول كلام حلو قلت له بعض كان ايه؟ ده الجزء السمعي. واول احساس جميل حسيتي كان امتى؟ فدخلتها من البصري للسمعي للحسي. وبعدين في الاخر وصلت الحسيس قالت لي فعلا ده عنده حاجات كتير جدا كويسه بس انا ما كنتش شايفها. قلت لها لسه عايزه تطلقيه؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي اني بحبه. انا كل انا عملته على فكره ده جزء من اصناف التغيير الادراك في التنميه البشريه، ده من علاجات التنميه البشريه ان انت بتعمل تغيير في الادراك. لما الانسان يغير ادراكه، لان اللي حصل ان هي لما اتجوزت كان ادراكها ايجابي جدا، مجرد ما اختلفوا الاثنين والتركيز اصبح سلبي والعقل البشري يفكرك باخر تركيز ويبني عليه، كل ما تفتكر الشخص الاخر بتفتكر اخر حاجه. عارف حتى لما يكون حتى فنان، انا فاكر بيرت راينولد اللي هو من المشهورين في العالم كله بيقول لك ازاي بالانجليزي you are as good as your last movie، يعني انت كويس للدرجة على اساس اخر فيلم انت عملته، ما تقولش فيلم اللي قبله، لان الانسان بتعرفك باخر حاجة، الناس بتعرفك باخر حاجة، ما تقولش انا كنت اصلا انا عملت، لا دلوقتي انت عملت ايه، اخر تجربة عملتها كانت ايه، فالمخ يفكرك باخر تجربة. التجربة اللي كانت مع في العلاقات الزوجية كانت ايه، فتبص تلاقي اخر تجربة كانت سلبية. المخ كل ما تفكر في الشخص تفتكر اخر تجربة، وطالما افتكرتها بتبني عليها، كل مرة تزيد الاحاسيس السلبية لغاية ما وصلت لمرحلة بعد السنين دي كلها كانت عاوزة تطلق. انا كنت بهزر معها وبعدين بقول لها تعرفي ان عدد الستات في العالم النهاردة للرجالة حوالي 3 وشوية لواحد، يعني 3.1 to 1، 3 لواحد، يعني في 3 ستات للراجل في العالم.
قالت لي معقولة؟ قلت لها اه معقولة. فاللي عندها راجل يعني تمسك بايده وسنها تمسكه كده ما تسيبوش ابدا، لان ما فيش، لو كان عندنا احنا هنعزه عليك برضه. معقولة؟ وبعدين انت عارف احنا لو استمرنا على هذا النمط في يوم من الايام الرجالة هتنقرض، هنبقى في المتاحف مع الديناصور، يقول لك هذا كان الديناصور وهذا كان الرجل. فقعدت تضحك، قلت لها دلوقتي ايه اللي مزعلك منه؟ قالت لي ما بيقضيش وقت كفاية معايا أنا شخصيا، ما بيسمعنيش زي الأول، ما بيحترمنيش زي الأول. قلت لها كلمتش معاها في الموضوع ده؟ قالت لي حاولت أكتر من مرة. قلت لها بس أنت عارفة كل ده كويس فيه؟ قالت لي فعلا. طب ناوي تعمل إيه؟ قالت لي أنا حبدأ أعمل تغيير أنا كمان من نفسي، حبدأ ما كنتش ملحة علينا، كان سمعت الأمسية اللي عملناها في العلاقات الزوجية. بعد كده لما روحت كلمتني في التليفون، قالت لي جوزي عايز يكلمك. فلما كلمني في التليفون قال لي أنت عملت فيها إيه؟ دي اتغيرت تماما. قلت له أنا ما عملتش حاجة، إدراكها موجود بس أنا رجعته زي ما كان، اللي هو الإدراك الإيجابي اللي أنتوا كنتوا عايشين بيه مع بعض السنين دي كلها. لما الإنسان يركز على حاجة سلبية ده اللي بيحصل له، فخد بالك من تركيزك وآخر إدراك. فلما كلمنا على الإدراك الإيجابي والسلبي والإدراكات دي كلها، بعدين بدأنا نتكلم في العشر احتياجات للإنسان، ولأن أول احتياج هو البقاء والأمان، وتاني احتياج هو الضمان والاستمرارية، وتالت احتياج إن احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج ان احنا عايزين نقدر نفسنا ونتقدر من الاخرين، وخامس احتياج هو الانتماء، وسادس احتياج هو استقلال الشخصية، وسابع احتياج هو الانجاز عاوز تنجز، وثامن احتياج هو الرضا والاستمتاع. انا اتكلمت على الاثنين الاخرين بسرعة بسبب الوقت اللي كان عندنا. اخر اثنين او نتكلم على نمرة 9 هي التغيير. انتوا عارفين التغيير، عشان طبعا انتوا عارفين ان كل حتة فيك بتتغير. على فكرة دكتور ديباك شوبرا اللي هو عمل كتاب في الكوانتم هيلينج، لو تعرف الكوانتم، عالم الكوانتم عالم عجيب جدا. هم على فكرة طلعت منه المعلومات دي زي المكان والزمان والمادة والطاقة، دي معلومات من الكوانتم. دكتور ديباك شوبرا كتب كتابه كوانتم هيلينج، وكتب فيه، وده اساسا كان كارديولوجيست، يعني كان دكتور جراح قلب، هو هندي امريكي وسافر على الهند وتعرف على واحد اسمه المهاراجي اللي ألف علم في التأمل اللي هو الميديتيشن، اسمه ترانسندنتال ميديتيشن، انا بعتبره من اقوى اصناف التأمل في العالم. اتعلم من المهاراجي، اخذ العلوم اللي اخذها من الهند مع العلوم اللي اتعلمها وحطهم الاثنين سوا، وساب الطب وراح فاتح مركز في جنوب كاليفورنيا، والمركز بيعالج فيه علاجات في منتهى الروعة. وكتب في كتابه قال لك ان الانسان بيتغير بطريقة لا تتخيلها، ان الكبد بيتحلل وتشكل وتغير كل 6 اسابيع. ده مش كده بس، ده الكلى بتتحلل وتتشكل كل 8 اسابيع، المعدة بتتغير كل اسبوع، الجلد بيتغير كل 6 اسابيع، طول ما انت العمود الفقري بيتحلل وتغير وتشكل كل 6 شهور. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيغيرك كلك، بيخليك جديد لانج باستمرار، لكن في حاجة واحدة فقط يخليها لك، أفكارك، ده أنا مصنعك. وأنا ربنا يقول لك إزاي سبحانه وتعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولما ترجع لكل التغيرات الرائعة اللي بتحصل فيك، لو تبص على شعر إيدك، شعر ده ما بينموش أكتر من حد معين. لما تبص على حاجات معينة، لما تبص على نفسك صبع بس تحركه كده وصبع، ربنا سبحانه ادى الامر لجسمك انه يتحرك بالاسلوب ده. لو عندك صبع اتقطع ولا اتكسر عشان تحركه تاني محتاج 12 كمبيوتر من حاجات متقدمة جدا. شايف الروعة اللي عندك؟ والله سبحانه يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تسمعون. كل دي ادراكات. افلا تبصرون ده ادراك بصري بتبصر، افلا تسمعون ده ادراك سمعي، افلا تشعرون ده ادراك حسي، افلا تعقلون ده ادراك عاقل. شوف الروعه اللي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في كل حاجه، واحنا العلوم الحديثه فرحانين بيها موجوده عندك. فلما يكون عندك هذه الروعه في التغيير، ان التغيير نفسه انت بتتغير، في سنك اتغير، افكارك اتغيرت، انت هتتغير، هتتغير. انا في ديناميكيه التكيف العصبي قلت عليها مرة قبل كده بسرعة، كل شيء في الوجود مستمر في التغيير وعلى وشك أن يصبح أفضل، أكبر، أكتر. 3 حاجات دول مستمر في التغيير. أنت مستمر في التغيير، أنت دلوقتي مستمر في التغيير، يعني مش هتتغير، أنت بتتغير. فأنت
مستمر في حركة التغيير، لأن سنك بيتغير كل لحظة، أفكارك بتتغير كل لحظة، بتكسب خبرات وتجارب من الحياة، ولما تعلمتش حاجة هتكبر بيها وهتتغير بيها سواء لأسوأ أو سواء لأفضل، فأنت قرر تتغير إزاي. فالتغيير كلنا محتاجينه، ممكن ناكل نفس الأكل كل يوم، ممكن نشرب نفس الشرب كل يوم، لكن عاوزين نغير. أنا فاكر عندنا كانت والدتي الله يرحمها تسألنا كل واحد عاوز ياكل ايه، ما كناش ناكل الاكل البايت. طبعا لما بتتجوز بعد كده مش بس بتاكل الاكل البايت، بتتمنى يكون لسه موجود. فتبص تلاقي احنا عاوزين اكل جديد، عاوزين لبس جديد، عاوزين شغل جديد، عاوزين نغير هدومنا، عاوز تلبس بدله مختلفه، ست عاوزه تلبس فستان مختلف، عاوزه تغير في مكياجها، في تسليه سهرها. ده كل التغيير بيحصل. ناس النهارده بتغير بعض حتى في العلاقات الزوجيه، واحد بيغير مراته ومراته تغير جوزها. التغيير عجيب للدرجه ان جامعه هارفارد عملت بحث عن التغيير ولقيت ده الكلام ده كان في الستينيات، قلت لك ان في خلال الاربعين سنة الاقليين دول التغيير هيتغير بطريقة لن تتخيلها. قال لك وهيحصل ثلاث حاجات، هتحصل فيها فرص وهتحصل فيها منافسة، واللي ما هياخدش باله من المنافسة والفرص دول هيفلس نفسيا او هيفلس مهنيا. الشركات الكبيرة اللي هو ما كانش مرن وعرف ازاي ياخد التغيرات اللي بتحصل ويستغل الفرص فلسه. بص حواليك في العالم والشركات العالميه حصل فيها ايه. طب الانسان يفلس ازاي؟ قالك اكتئاب، احباط، قلق، توتر، وحده. ده اللي موجودين فيه، مش ده اللي احنا عايشين فيه. بص حواليك، احنا الجيل عندنا كتب وعندنا اصدارات وعندنا شرايط وعندنا خبراء وعندنا دراسه بالمراسله وعندنا التلفزيون، كل ده موجود، ما كانش موجود عند اللي قبلنا، ومع ذلك برضه ملخبطين اخر لخبطه. السبب فاكرين البعد عن الله سبحانه وتعالى، مقاومه التغيير، او بتمشي من غير انتماء ما انتش عارف رايح فين. عشان كده مهم جدا انك انت بتحدث التغيير. في واحد اسمه هانيبال قالك ان لم اجد الطريق لصنعت الطريق. كل يوم اعمل تغيير ولا بسيط في حياتك. عارف الطريقه اللي مثلا اللي انت بتاكل بيها هدي اللعب شويه، الطريقه اللي انت بتتكلم بيها اتكلم باسلوب يكون افضل يناسبك، نقي احسن الكلمات اللي انت بتتكلمها، اعمل تغيير ايجابي كل يوم في حياتك. اخر حاجه المعنى. المعنى بص حواليك، بس هسألك سؤال الأول، يا ترى هل عمرك قمت من النوم ولقيت نفسك مش لاقي معنى اللي انت بتعمله؟ مش لاقي معنى لشغلك؟ مش لاقي معنى لحياتك؟ مش لاقي معنى للجواز؟ مش لاقي معنى لحاجة؟ انك بتتعب كتير. في ناس كتير تقول لي ما انا ميت ميت، انا مش لاقي معنى لحاجة. عارفين لولا وجود المعنى اكتر من 62% من حالات الانتحار في العالم، ودي احصائية من جامعة هارفارد، وصلوا لايه؟ وصلوا للانتحار. ايه السبب؟ الناس اللي بتنتحر لم يجد معنى لحياته. هديكم مثلا انتوا عارفينه، دليدة وهي صغيرة كانت عايشة هنا، كانت عايشة هنا في مصر في شبرا، وتربت عندنا، كانت طول عمرها أملها انها تعيش في باريس وتبقى نجمة عالمية، وده اللي حصل فعلا. وبعدين اخدت كل عاوزاه، جمال وشياكة وعلاقات وفلوس، وبعدين تنتحر. وجنبها كان في ورقة، لو تخش انت بالنسبة للأبحاث العالمية هتلاقيها موجودة، الورقة مكتوب عليها بالفرنساوي Je ne trouve pas du sens de ma vie، يعني لا أجد معنى لحياتي، لا أجد معنى لحياتي. الله، طب أنت عندك كل اللي عاوزاه، عندك كل أنت، إزاي ما فيش معنى بقى؟ فلولا وجود المعنى لضاعت الأحلام، ولولا وجود الأحلام لضاع الإنسان. لما نيجي نبص على إلفيس بريسلي كان نفس الشيء، كان عنده كل شيء، ما كانش لاقي معنى لحياته. بص لا على مالكن، واحد زي مايكل جاكسون ولا غيره، عندهم كل شيء. بأي يعني أي حد عادي يقول لك عنده الفلوس ونفسه يكون زيه، عنده العلاقات ونفسه يكون زيه، عنده الناس اللي حوله نفسه يكون زيه. طب ما انت خدت كل دول، أخبارك كيف الآخر؟ لولا وجود المعنى، فيا ترى معنى حياتك إيه؟ معنى حياتك إيه؟ هل شايف معنى لحياتك؟ هل شايف معنى لشغلك؟ هل شايف معنى؟ لو مش شايف معنى لكل دول هتكتئب، هتتعب نفسيا، هتتجن، هتلاقي نفسك بتوصل لطاقة سلبية غير طبيعية، لأنك ملافش نفس تقوم من النوم. لو عليك تنام ما تقومش. المعنى، فلازم يكون عندك معنى في اللي انت بتعمله. فأنا خليت المعنى آخر حاجة في الاحتياجات العشرة. فاكرين؟ أول حاجة البقاء والأمان، تاني حاجة الضمان والاستمرارية، تالت حاجة
الحب، ان احنا نحب ونتحب. رابع حاجة التقدير من نفسنا ومن الاخرين. وخامس حاجة الانتماء. وسادس حاجة استقلال الشخصية. وسابع حاجة اللي كلمنا فيها الانجاز. وتامن حاجة انك تتمتع بانجازك وترضى على اللي ادهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين عندك بعد كده التغيير والمعنى. بص كده في الاحتياجات العشرة واسأل نفسك انت فين فيهم. هنعلق عليهم وبعدين هنخش على حاجة في منتهى العمق، القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع السبب في الفعل. من البقاء والأمان، الضمان والاستمرارية، إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع، والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة اللي احنا كلمنا فيهم. عارف عشان يكون عندك معنى لحياتك، فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في افكارك السلبية وخليها ايجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا ربنا ربنا بشرك. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان، من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم من عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا تحس انك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل. وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخرك السماء والأرض وما بينهما، ادالك بطريقة لم تتخيلها. ربنا ادالك قد إيه، كل اللي طلبه منك حبي أطعني، أجعلك عبدا ربانيا، تقول لشيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى. تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هتلاقي نفسك انجازاتك اللي بتديها الله سبحانه وتعالى، ربنا يدي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بيقول لك انا من يتقي الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، وارزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه. يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس الكويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد الكويسين، حياه، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تدوع منك. عارف فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه بتتقي الله، مع الناس بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك. انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكري شراكت كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب
ربنا يحبك أكثر مما تتخيل. التقدير الدرك، وقالها خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لأن العمل روعة، العمل عبادة والعمل إنجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود. أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح، عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتياجات يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان تبتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتجيني معنى حاجة في حياتي، إجابتي مبنية على مفهومي الذاتي اللي هو في إدراكي جواه القيمة. إيه معنى حاجة بالنسبة لك؟ إجابة قيمة. خد بالكوا أربع أسئلة دول. إيه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الإجابة دي قيمة. معناها إيه بالنسبة لك؟ الإجابة اعتقاد. هتدي لك إيه؟ الإجابة إنجاز. هتشعر بإيه؟ الإجابة إحساس. الأربع أسئلة دول لما كنت بشتغل في الإدارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وأنا بعين الناس. كنت عايز أعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس وبيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم، مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي إيه المهم بالنسبة لهم في التدخين؟ وإيه اللي ممكن يعمله عشان يساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي أنا بتكلم عليه أسئلة القيم. طب إيه هي القيم؟ يعني ايه القيم؟ عبارة عن ايه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل اي حاجة، ممكن يتصرف اي حاجة، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هتشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ برضو الاجابة قيمة. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الانسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الاساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي الجذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، تطلع هي الاعتقادات، الشجر نفسها، الفروع هي السلوك ثم تطلع. فلما كل حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك، القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف
انت ممكن تشتري كتاب. ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة روح تشتري كتاب. القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير. وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لقى القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة رحت سايب لي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، مش اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي سبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله بتغير. دي الجذور. انت عاوز مثلا عندك، لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص الجذور، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك عشان جنينة افكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني يحب، يعني يحب واتحب، يعني ادي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل سبع سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين، والقيم العاطفية قبل سبع سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لا؟ كل ده تكون قبل سبع سنين. فاخد بالك ان السبع سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها اتكونت في سبع سنين الاولين دول. لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في السبع سنين دول، مع حد يقولك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل روابط، رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقت. القيمة اتكونت منين؟ الاب والام، محيط العائلي، فاكرين السبع حاجات دول؟ محيط الاجتماعي، المدرسة، الاصدقاء، وسائل الاعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لقى واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس، عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لفظ، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا أشتري زي أنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى زي التدخين. كنت بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى السراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفوا لنا سجارة بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، لعلبتك لعلبتش تبقى عادية بقى، فدخن انا كمان. اذا كان المجتمع كله بيدخن اجتمع انا كمان، لا ثانية واحدة. فانت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟
هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما انت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك انك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم الناجحين انجح أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. ولما أشوفك إن شاء الله فأعرف فرصة ممكنة، هنكمل القيم وهنتكلم على السبع أركان للقيم المتزنة. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، العشر أسئلة دي كلهم تقييم عشان تعرف إزاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ أنت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى أن المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل. هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات وتسب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية، هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لم تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انتحباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والارض. ده انت. طب ايه الحاجات التانية اللي بتحصل في دي؟ تحديات ونشاطات الحياة مش انا. فعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بخلاء الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة بالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر. وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا. هتلاقي التلاتة دول يشتغلوا معاك، وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الآداب الثامن أيها الأحباب الكرام التبكير إلى الصلاة والصف الأول. يستحب أن تبكر إلى الصلاة وأن تجلس في الصف الأول، لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، يجلس يرتكل العمود أو للحائط، وهناك أماكن في الصف الأول ولا يدخلها، وهذا أيها الأحباب تفريط في الأجر والثواب. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا 10,000 حسنة، والصف الثاني 9,000، والصف الثالث 8,000، لو عندك وظيفتان إحداهما 10,000 والأخرى 9,000 ستسارع إلى 10,000، فلماذا لا تسارع إلى ربح الآخرة، إلى الأجور، إلى الحسنات؟ اسمع إلى الدليل. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا يعني يقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يبين لنا فضل الصف الأول، وأنه ينبغي للإنسان أن يسارع إليه حتى ولو بالقرعة. سؤال: هذا الأمر للرجال والنساء؟ لا، النساء العكس. الأخت إذا ذهبت تصلي في المسجد الأفضل لا أن تصلي في الصف الأخير البعيد عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا الحكم بعض الناس يقول هو باق، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون ساتر، فأما الآن فمساجد النساء يعني دور ثاني أو هناك جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس يقول أما الآن فالمرأة تسارع إلى الصف الأول لأنه لا علاقة لها بالرجال. وبعض أهل العلم يقول الحكم زال باقيا، فعليها أن تصف الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه وهكذا. ننتقل إلى الأدب الآخر، لكن قبل أن ننتقل إلى الأدب التاسع أحب أن أذكر لكم هذا الحديث العجيب الذي فيه أجر كبير جدا. هذا الحديث وجدته عند الإمام النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله

أراه أحمد والنسائي وغيره بسند حسن. نتأمل هذا الحديث معا. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول ينال هذا الأجر. صلاة الله على الرجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. إذا من صلى في الصف الأول ينال هذين الفضيلتين، ينال ثناء الله ومدحه له بين الملائكة، وينال استغفار الملائكة له. جميل جميل. طيب الفقرة الثانية، والمؤذن يغفر له بمد صوته، لأن لو كانت له ذنوب مثل مد صوته لغفرت بفضل الله عز وجل وبأجر الأذان. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، كل من سمع المؤذن ينادي بكلمات التوحيد الله أكبر الله أكبر يصدقه، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول كذلك، أشهد أن محمد رسول الله يقول كذلك، يصدقه. وله مثل أجر من صلى معه، هنيئا لك أيها المؤذن، وله مثل أجر من صلى معه، فاحرص على الأذان أخي الكريم. الأدب التاسع أيها الأحباب الكرام، تقديم الحفاظ والفقهاء إلى الصف الأول خلف الإمام، لأن الإمام قد تنتابه بعض الظروف فيترك الصلاة فيقدم من يتمكن من الصلاة بالناس. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتيني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني ارتفاع الأصوات واختلاطها كما تختلط في الأسواق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول. لماذا؟ إذا أخطأ الإمام في القرآن ردوه، إذا أخطأ في سجدة سبحوا له ونبهوه ونحو ذلك. وهذا ليس معناه أن نؤخر الناس ونقدمهم، بل معناه أن يتقدم هؤلاء وأن يأتوا مبكرين لكي يكونوا أصحاب الصف الأول. الأدب العاشر، تسوية الصفوف. من آداب المساجد تسوية الصفوف، ولا تكون الصفوف معوجة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي رواية بعدما أقيمت الصلاة، إذا برجل باد بصدره عن الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تراص تساو ارجع إلى الخلف، فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففي الصحيحين عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا حديث آخر جاء بزيادات، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث فيه آداب نبوية كريمة نتأمله. حاذوا بين المناكب، نهاية الكتف يكون بجوار نهاية الكتف الآخر. سد الخلل يعني لا تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل لابد أن تضع قدمك بجوار قدم أخيك ملامس لقدم أخيك المسلم في الصلاة. ولينوا في أيدي إخوانكم، لا جاء واحد وأخرك قليلا تأخر معه، قدمك قدم معه، جاء لتضم الصف ضم، لينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفروجات بينك وبين أخيك يدخل فيها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يدخل بين الفروجات كأنه الخذف، يعني صغار الغنم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، يعني إذا وصلت صفا وجدت فرجة فتقدمت وصلت هذا الصف، وصلك الله بالعلم، وصلك بالرحمة، وصلك بالتقوى، وصلك بالإيمان، وصلك بالرزق، وصلك بكل ما يسرك في الدنيا والآخرة.
وهنا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا يدل على أنك تلزق قدمك بقدم صاحبك. الأدب الحادي عشر: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج وتصلي في مسجد آخر، أو لا تخرج نهائيا إلا لعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر: عدم المرور بين يدي المصلي. أنت انتهيت من الصلاة وأردت أن تمر، وجدت رجلا يصلي بجوار الباب، فلا تمر من أمامه، انتظر حتى ينتهي. ونقول لمن يصلي: ينبغي أن تتقدم بعيدا حتى يمر إخوانك، فإن لم يتقدم لا تمر أمامه، لأن هذا ذنب عظيم كبير. فاسمع، في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40، قال الرأو لا أدري، 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. الأدب الثالث عشر: عدم نشد الضالة في المسجد. إذا ضاع منك شيء ينبغي ألا تنادي عليه في المسجد، لا تقول: أيها الناس ضاع منا مال أو ضاع ذهب أو ضاع كذا، لا يجوز ذلك، لا في مكبر المسجد ولا تنادي في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني إذا سمعت رجلا يقول من وجد كذا أو ينشد ضالة، يعني شيئا ضائعا في المسجد ينادي عليه، قل هذا الدعاء: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كنا قد نبهنا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، فإننا نقول لإخواننا الذين يصلون في المساجد: لا تأتي عند الباب وتصلي السنة حتى تضطر الناس أن يمروا من بين يديك أو أن يقفوا محروجين، لأن بعض الناس يأتي بجوار الباب ويصلي. نقول: يا أخي تقدم خطوتين أو ثلاثا وصلي بعيدا عن الباب حتى لا يضطر الناس للمرور بين يديك. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: عدم البزاق في المسجد، يعني عدم إهانة المسجد بالقاذورات ونحوها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولتكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. ويفعل هكذا يعني يجوز لك إذا أردت أن تبزق أو نحو ذلك تخرج من جيبك المنديل وتبزق فيه وتضع في جيبك مرة أخرى، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. وفي رواية النسائية عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فحياكم الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. يا ربي، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد جبنا بالرق فاعتقنا من النار. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفاضلات، في هذه الحلقة وفي برنامجكم المتجدد جسور المحبة، نتحدث في هذا اليوم عن الإحسان العام للناس من باب الصدقات، فضل الصدقات ومساعدة الضعيف وقضاء الحاجات، والإحسان إلى الخلق وكفالة اليتيم وكفالة الأرملة والإطعام للمسكين وغير ذلك. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نحسن إلى عباد الله، أن نحسن إلى الخلق. قال الله سبحانه وبحمده: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. أن يمشي الرجل لقضاء حاجة أخيه، للإحسان إليه، لأن يكون معه بالفعل أخا صادقا، إن هذا ولا شك من أعظم سمات وصفات العبد المؤمن في هذا الزمان، في هذا الزمن التي تطغى فيه الحياة المادية والمذاهب البراغماتية، يعني المذاهب النفعية التي لا تحب إلا أن يكون الرجل ماذا؟ ينتفع من الآخرين فقط، لا ينفعهم وإنما ينتفع منهم، كقول قائلهم: همي نفسي نفسي، وهذا مالي، وأكل عيالي، ولست مبالي. هذا لا شك أنه ليس من سمات العبد المؤمن. العبد المؤمن يتصدق على المساكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ويقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أيها الإخوة، إن المساعدة للناس، الإنفاق على الناس، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الصغير، الأطفال الصغار، الخدم، الإحسان إلى الفقراء، الإحسان إلى المساكين، لا شك أنها من الأعمال الخيرة التي ستكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لك فيها من الأجور العليا والدرجات الجزيلة ما لا تتخيله يا عبد الله. إذا كان العبد المؤمن الذي أسلم وكان قبل إسلامه ينفق ويخدم الآخرين، فإن الله عز وجل لن يضيع له أجره. يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا ولا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا من الأجور والدرجات والحسنات ما الله به عليم، حتى ولو كان ذلك الرجل كافرا، حينما يسلم الله عز وجل لن يضيع له أجره. فما بالنا إذا كان هذا العبد المؤمن يكون على إسلام حقيقي، ويعطي للآخرين وينفق على الآخرين ويتصدق، إنه ولا شك سينال محبة الناس، سينال محبة الله سبحانه وتعالى، سينال محبة الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان،
فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. يقول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث أخرجه البخاري. يربيها الله سبحانه وتعالى، يربي هذه الصدقة حتى تكون في أجرها وحسناتها مثل الجبل. هذه الصدقة كذلك والإنفاق على الناس سبيل لك في دفع البلاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوا هذا الأمر وهو الصدقة، فالله عز وجل يدفع عن العبد البلاء بسبب هذه الصدقة. والصدقة والإنفاق على الناس لا شك أنه يكون من قبيل الإنفاق مما تحب. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حينما قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية تذكر ما أعطاه الله عز وجل، فما وجد شيئا أحب إليه من جاريته فقال هي حرة لوجه الله. وحينما كان مرة راكبا على راحلة عظيمة فأعجبته فأناخها فجعلها حرة لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا ولا شك أنه في الحقيقة من قبيل الإحسان، الإحسان إلى الناس من الإحسان إلى الخلق مساعدة الضعفاء. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه المساعدة للآخرين، قضاء الحاجات، هي سمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في الطريق فتوقفه الجارية وتقول: يا محمد لي إليك حاجة، فيقف معها حتى يسمع حاجتها، وقد يمضي معها إلى بيت سيدها ليقضيها لها. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في مسجده يحدث أصحابه، فإذا به يرى سوادا مقبلا عليه من بعيد، نظر إليهم فإذا هم قوم فقراء أقبلوا عليه من مضر من قبل نجد، وكانوا من شدة فقرهم قد اجتابوا النمار، يعني يملك أحدهم قطعة قماش فلا يجد ثمن الإبرة ولا الخيط لكي يخرق هذا القماش فيخيط به هذا القماش. أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتقلدوا السيوف، ليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، لا عمامة ولا سراويل ولا رداء. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي بهم من الجهد والضنك والجوع والنصب والوصب والتعب تغير وجهه، ثم قام فدخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. ودخل بيته الآخر خرج يبحث مرة فمرة فمرة لا يجد شيئا، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جالس النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة يقول لهم: تصدقوا قبل أن لا تتصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من بره من شعيره من إقطه لا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة. وجلس يعدد النبي صلى الله
الله عليه وسلم أنواع الصدقات حتى قال ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار بسرة في كفه فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقبضها رسول الله يعرف السرور في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. فقام الناس فتفرقوا إلى بيوتهم وجاءوا بصدقات، فمنهم من أتى بدينار ومنهم من أتى بدرهم ومنهم من أتى بتمر ومنهم من أتى بثياب، حتى اجتمع بين يديه عليه الصلاة والسلام كومان من طعام وثياب. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه حتى كأنه فلقة من قمر، ثم قسمه بين الفقراء كما أخرج الإمام مسلم هذه القصة في صحيحه. أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم فطالما استملك الإنسان إحسانه. أيها الإخوة، حينما نحسن إلى الآخرين إننا نصيد قلوبهم، إننا نسير إلى قلوبهم، إننا نملك محبة الخلق إلينا. إن هذا الأمر لا شك أنه من جوانب الإحسان إلى الناس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب شرح الصدور الإحسان إلى الخلق. إن أردت أن يشرح الله عز وجل صدرك وأن يحبب الخلق فيك فعليك بأن تحسن إلى الآخرين. فالإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنك من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هو من سبيل شرح الصدور. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. أيها الخلق، أيها العباد، أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن من جوانب الإحسان إلى الخلق كذلك كفالة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول لنا فأما اليتيم فلا تقهر. لا نقهر اليتيم، نطعم اليتيم. يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، بل إنما نريد أن يكون هذا الفعل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. المؤمن أيها الإخوة لا شك أنه يحب أن يكون قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به لكي يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. والله من استمع إلى هذا الحديث وأحب أن يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه الخلق فإن عليه أن يكفل يتيما. ما أكثر الأيتام، ما أكثر اليتامى، ما أكثر الفقراء والمعوزين. من منا من يكفل اليتيم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. تجب لك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما نحسن إلى الآخرين قد نتعب، قد ننصب، قد يصيبنا شيء من عرق الجبين ومن الضعف الذي يجعلنا نستهلك قوانا في خدمة الآخرين، لكننا والله نعلم أن من عاش لغيره فسيعيش متعبا وسيحيا متعبا، لكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين إلى خلقه، وأن يحبب الخلق فينا، وأن يحببنا في الخلق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون فيه
وأن يحبنا سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولا أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية أنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، واعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب أربع، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وقلنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة؟ حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح، أنا في عندي رأي، وهو إنه هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار. ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير، من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوما مترسخا متجذرا في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء، هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل في عندنا حدث جلل، ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباس المتأخر، نعم كان لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب بعدها بشوي نيجي نتقدم بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك؟ لحظات تحول هذه. أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي، لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا، هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع، يعني لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل، وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا الرجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، يعني 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة استمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأنه كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذين كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة، كما قلت لكم، مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون ايضا جاء بعد انهيار الدوله الموحديه، ايضا كان هناك عندنا اشكاليه، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومة، وهذا الذي دفعه للتأمل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر، والمقدمة التي كتبت له المعروفة بمقدمة ابن خلدون اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر ذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع؟ أيضا مرة ثانية تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآراؤهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا، وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة، ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها. حتى احنا ما نضل وما نروح نجي نبني اشياء ما لها علاقه في في في في, في اصالتي او في في في في, في, في, في تاريخ العضوي تبعنا، يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة، وهذه فريدة جدا. لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، في سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى، كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبيرية، ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول فيه أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح

عصية عليهم لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربري. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما، والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور من ما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة، لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين. استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بحكم فقه وهذا بحكم فقه وهذا لا يجوز، إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال، قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاره في أن يفرضه على الناس حتى يعمل

به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما فيه، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست. التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين، ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أن احنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 333-334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث. وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان، واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطا بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي، وصولا إلى أن ثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي، الذي منهم انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية، وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة.
فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية، هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت، وقاومت ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم عن ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل ذا أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك، فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراطية مفهوم جميل صراحة يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأن كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة استراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا في كلمة الصراطية، نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة والأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم لأنه نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي
أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غائية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني. وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله، وأعتقد أنه من المفيد جدا. ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية، أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هذه المصطلحات، الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية، والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش. لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار، حتى نستطيع أنه نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم. تكلم بدل كلمة التنمية، development، التنمية، من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال
تدافع، والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد. هذا التدافع، التدافع هو محاولة صحية لتصحيح الرؤى والتصورات والمفاهيم، وأيضا لتصحيح الموازين، موازين القوة. فكلمة التدافع هي منهجية واسعة الاستخدام ومفيدة جدا أنه نحن يعني نستخدمها. فالذي أريد أن أصل إليه أننا نحن معنيون بتأسيس مفاهيم جديدة، ومعنيون بتأسيس أيضا نظرية تستند إلى أصول ثابتة، وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا، نقول خلفاء الراشد. ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون. الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم فقه العصر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. سنتكلم اليوم في هذه الحلقة عن التبرع بالأعضاء. طبعا هذه مسألة جديدة ومعاصرة جدا، لم تكن قد طرقت في الفقه المتقدم في أي مذهب من المذاهب، أن يتبرع الإنسان بأعضائه، بكليته، بدمه، بأن يزرع له عضو من مكان إلى مكان. وقد قلنا في حلقة سابقة أن من إشكاليات البحث في فقه العصر أن البعض يحرص كل الحرص أن تكون المسألة قد تكلم عنها في الفقه المتقدم، وبينا أن هذا خطأ، لأنه ليس كل المسائل تكلم عن الفقهاء المتقدمون، خاصة المسائل المعاصرة. بعضهم يريد أن يشبهها بمسائل نادرة جدا وغريبة وعجيبة، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول على سعة أفق العلماء والفقهاء المتقدمين، وعلى ضيق نظر الباحث المعاصر الذي لا يريد أن يتجاوز النظر ما نظر فيه السابقون، وهذا خطأ يؤدي إلى منتوج خاطئ في النظر الفقهي. الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالتكريم الإنساني هو من هبة الله سبحانه وتعالى، هو هبة من هبات الله عز وجل، فالإنسان مكرم على كل مخلوقات، على كل من كرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم، وهذا التكريم له مظاهر كثيرة جدا. من هذا التكريم: تكريم في خلقه، التكريم في تصرفاته، التكريم في استخلافه في الأرض، التكريم في الوحي إليه، في أن جعل فيهم الأنبياء والرسل والمصلحون، والأنبياء والرسل والمصلحين. فهذا نوع من التكريم، التكريم أن أنزل لهم دستورا خاصا ينظمهم بعيدا عن البهائمية وبعيدا عن الملائكية الجبرية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مخلوق وسط بين هذا وبين ذا، فأنزل الله له هذا الدستور العظيم، وختمه بهذا الدستور.

0: وهو القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى، سواء جعلتها لا ريب فيه وقف أو قلت فيه هدى أو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين، المعاني كلها متسقة والمعاني كلها صحيحة ومقصودة، لأن اللفظ القرآني إذا احتمل فليحمل على جميع معانيه. فتكريم الإنسان أن من مظاهر تكريم الإنسان أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. الإنسان الجسم الإنساني والبدن الإنساني مملوك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق للإنسان أن يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله، فلا يحق للإنسان أن يؤذي بدنه أو أن يجرحه. ولذلك اختلف الفقهاء في ثقب الأذن التي تكون للأنثى وهي صغيرة بغية تعليق الحلية، فقالوا هو إيلام، هل يجوز إيلام الحي؟ هل يجوز إيلام البدن؟ فقيل هو إيلام محتمل موافق لمقصود الشرع من في هذا الكائن، في هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجرت على هذه العادات وهو إيلام غير شديد أصلا. فالشاهد من هذا أنهم درسوا وناقشوا مسألة الإيلام التي تحصل للأنثى من ثقب الأذن، وكذلك في الختان، ولذلك قالوا لا تكشف العورة ولا يؤلم هذا الألم إلا لواجب، فهو دليل على الوجوب، وإلا لما كشفت العورة ولما تأدى إلى الألم، ولولا الإذن الشرعي والتشريع لما جاز أن يقطع ذلكم الموضع. فإذا التصرف في البدن لا يجوز إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به، ولذلك حرم تغيير خلق الله، وكان تغيير خلق الله منابذا ومنافيا للفطرة البشرية. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم راجع إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله هذا نفي يراد به النهي، وهو أبلغ من النهي، ثم عززه بقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم، وهي بقاء الفطرة على ما هي عليه وبقاء خلق الله على ما هو عليه. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم يعني بالنسبة لغيره من المخلوقات، ثم رددناه أسفل سافلين في مراحل في حياته. وفي هذه الصورة العظيمة بيّن أمرين وأصلين، بيّن أصل الخلق وهو الأحسن تقويم، وبيّن أحسن الحكم. ففي أولها بيّن أحسن التقويم وأحسن الخلق، وفي ختامها بيّن أن الذي خلق فأحسن الخلق هو الذي حكم فأحسن الحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين. فانظروا كيف جمع بين الحكم الحاكمية وبين الخلق، فهو أحسن تشريع وأحسن خلق وأحسن تكوين، فقد جمعت هذه الصورة بين هذين الأصلين. ولذلك كان التغيير في الخلقة البشرية من عمل الشيطان ومن وساوسه. قال سبحانه وتعالى عنه عن إبليس ولآمرنهم، انظر إلى لفظ الأمر، ولآمرنهم، فكأنه عليه له عليهم سلطان، فهذا يدل أنه أن الأمر متجه إلى من له عليهم سلطان وهم الذين ليسوا بعباد الرحمن، فأصبح الشيطان وليا لهم وآمرا لهم، فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذن الأنعام، أي شركا، فكان إذا حصل أمر ما من مرض أو من ألم أو من حادثة، بوتكت أذن الشاة أو البقرة بهدف جعلها نذرا لجن أو لشيطان أو لصنم أو لشجر أو لشيء ما بقصد دفع الضرر، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وقد رأينا من هذا، وهذا لا يجوز أن تبتك آذان الأنعام تزلفا وتقربا للشياطين وللجن ونذرها لهم، نذرا للشياطين وللجن وشركا بالله سبحانه وتعالى. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم، ولذلك حرمت أنواع التغيير الظاهر، تغيير الظاهر جاءت بها نصوص، مثل كقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتنتف شعر حاجبها فتنتفه وتدققه، ولعنت المتفلجات التي تبرد أسنانها لطلب الحسن، وهذه كذلك من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. فيستنبط من هذا أن التغيير محرم، لأنه ليس بمزاجك أن تغير خلق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعجبه أنفه على طول يذهب إلى عملية تجميل، هذا تغيير لخلق الله لا يجوز. إن كان هناك حادثة حصلت، فعند ذلك يكون من باب العلاج والمعالجة. أما أن يحصل تغيير خلقي من نفخ بالبوتوكس ونحوه من التغييرات الخلقية، وشد للوجه وللأعضاء، وتحويل للأنف وللأعين، فهذه من الأمور الداخلة تحت الأعمال الشيطانية محرمة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا المسلم والمؤمن يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وهو جميل في أحسن تقويم، لكنه الهوى وشياطين الهوى والموضة والتجميل، وهذا مسدود في الشرع. الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى، لكن إن كان هناك تشوه واضح، إن كان هناك تشوه واضح في البدن نتيجة لتشوه خلقي، كاجتماع الحاجبين مثلا، كحصول مرض في الأنف، التهاب مثلا، حصل عملية جراحية فتشوه الأنف، فحين ذلك لا بأس من تعديله، ولا بأس من تعديل الحواجب حين التصاقها. وكذلك إن حصل لا قدر الله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم أجمعين، حصل حريق، حصل حادثة، فحصل نوع من التشوه، فالتجميل هنا جائز، لأنه معالجة، والمعالجة جائزة. فإذا هذا يعطينا أن التصرف في البدن ليس على المزاج ولا على الهوى. ولذلك يأثم من قال لفلان اقطع يدي وأنت حل. بعض الفقهاء يقول قد أهدر دم نفسه، أولا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لكنه مع ذلك يسقط عنه الضمان، لأنها شبهة، يسقط عنه القصاص، والقصاص يسقط بالشبهات. فمثله كمثل شخص قتل شخصا خطأ أو عمدا، فالمقتول قال هو حل من دمي وقد سامحته، ولا فهذه شبهة تدفع عنه القصاص. ولكن يبقى التعزير، ويبقى مسألة الديات، ومسألة الحقوق الأخرى، هذه نظرها قضائي، لأن بعض الحقوق يتعلق بها نظر الجماعة ونظر أمن المجتمع. وإذا قال الفقهاء الاغتيال لا، قال بعض الفقهاء وهو نظر صحيح كمالك عليه رحمة الله تعالى، قتل الغيلة لا يصلح فيه التنازل الورثة، لأن القتل الغيلة يتعلق بأمن المجتمع، فهو حق من حقوق المجتمع وحق لله سبحانه وتعالى، فلا مدخل فيه للعفو. فإذا نخلص من هذا إلى أنه لا يصح أن يتصرف الإنسان ببدنه على حسب مزاجه وعلى حسب الهوى، فإن الله كرم هذا البدن وكرم هذا الإنسان البشري حيا وميتا، ولذلك فهو طاهر حيا وميتا. وإنما طهارة الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة معنوية، لأنهم كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لم يكن يغسلوا ما لمسوه بأيديهم، وقد استقى النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وكان يأكل عند أهل الكتاب، وأكل من الشاة المسمومة، وكان يأكل عند يهودي. فالمعاملات البشرية بين المشركين وبين أهل الكتاب وبين المسلمين مجتمع إنساني، هذا مجتمع إنساني. فالمقصود إنما المشركون نجس يعني الاعتقاد وليس العرق. ولذلك أباح الله المسلم أن يتزوج الكتابية، يتزوج النصرانية وتزوج اليهودية، لأنها ذات كتاب، ولو كانت نجسة، نجسة العرق ونجسة اللعاب ونجسة البدن، لأمرنا لكان مشقة على المسلم، ولما كان في تزويجها إلا المشقات، لأنه سيؤمر بتطهير البدن، ويؤمر بتطهير الثياب، ويؤمر بكثير من الأمور. فكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وكذلك كرمه فحفظ حقوقه حيا وميتا. وقال بل حرمة المقابر والمشي عليها لها أحكام معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كسر عظم ميت ككسره وهو حي، كسر عظم ميت ككسره وهو حي. فهو نفس الإيلام ونفس التحريم، فهو فالجثة والبدن يصان. إذن ما حكم التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، وسواء كانت أعضاء أحادية أم ثنائية أساسية، تبرع من حي لميت، من أخذها من حي، أخذها من أقصد من ميت لحي، أخذها من حي لحي، من صغير لكبير، من جسد الإنسان إلى نفسه، ما حكم هذه الأمور؟ فبعد هذه المقدمة، في المقدمة التكريمية التي بينا فيها تكريم الإنسان، وأنه لا يحق له التصرف ببدنه، وأنه لا يملك بدنه لأن المالك للبدن هو الله سبحانه وتعالى، ننطلق من خلال هذا إلى حكم التبرع بالأعضاء، وسنبينها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. أعزائنا، يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يرى معظم المفسرين أن الأرض هنا بمعنى الأرض المقدسة في فلسطين فقط، ويرى بعض العلماء أن الأرض هنا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. مشاهدينا، هل الإفساد الإسرائيلي حصل وانتهى؟ يرى العلماء السابقون أن الإفسادين قد انتهيا، زمن نبوخذ نصر وزمن تيطس الروماني، ويرى البعض أن الإفساد الأول قد حصل زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا نعيش هذه الأيام الإفساد الثاني، ويرى البعض أيضا أن هناك إفسادا ثالثا وربما رابعا بدليل الآية: وإن عدتم عدنا. مشاهدينا، هل فسد اليهود وأفسدوا عبر التاريخ وعلوا علوا كبيرا مثل ما هو حاصل الآن؟ وهل في سورة الإسراء دليل يظهر نهاية علوهم الكبير؟ هل الواقع الذي نعيشه الآن يحمل دلالات نهاية إفسادهم وعلوهم؟ مشاهدين الأعزاء، سنعرض تقريرا مصورا إن شاء الله يبين مشاهد إفساد اليهود التي شملت الحجر والشجر والبشر والأحياء والأموات ومقابرهم والمقدسات ومراكز الأونروا، حتى وسحق راشيل كوري الأمريكية اليهودية بالدبابة الإسرائيلية، وكذلك تسليط الكلاب على نسائنا واعتقال أطفالنا وتعذيبهم واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وشرعيا. واستخدم الصهاينة كل وسائل الإرهاب وعاثوا في الأرض، كل الأرض، فسادا سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا. مشاهدينا، حلقة اليوم من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة بعنوان إفساد بني إسرائيل، وللتعليق على التقرير سيكون معنا إن شاء الله من الأردن المحامي والناشط علي أبو السكر، النائب السابق في البرلمان الأردني. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الداعية الدكتور أحمد نوفا، الأستاذ التفسير وعلوم القرآن في الجامعة الأردنية. مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور.
1: الله يحييك، أهلا بك،
0: أكرمك الله. إن شاء الله دكتور، سننطلق من خلال الآية الكريمة، آية 4 من سورة الإسراء، التي تقول: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. يعني دكتور، لو أخذنا منحنى العلو الكبير يعني ما يتعلق بالقضاء على بني إسرائيل من قبل عباد أولي بأس شديد، لو أخذنا بداية هذا المنحنى، أين قمته وأين نهايته، كي ندخل في جو الآيات؟ يعني
1: بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، وحياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا في العالم الإسلامي على اتساعه، لكن نخص إخواننا في المحتل من وطننا فلسطين، ونخص على الأخص أهل غزة ثبتهم الله تعالى. وبعد الآية الرابعة من
0: لماذا
1: سورة
0: أهل غزة دكتور؟ لماذا أهل
1: والله
0: غزة؟
1: والله لأنهم في المواجهة، وهم اللي الآن مرشح أن تجدد المواجهة من جديد، فهم في فوهة الخطر، هم الآن خندق الصدام الأول، يعني مع وجود الجمود في حالة الضفة وعدم المقاومة في حالة الضفة، فبقي الآن يعني نافذة المقاومة المفتوحة في غزة، وذلك نخصهم لأنهم اللي تحملوا عنا عبء مواجهة هذا البلدوزر المفسد الإسرائيلي واليهودي، فهم اللي في خندق المواجهة الأول، هم اللي دفعوا من دمائهم في حرب 2006-2009.
0: طيب، نرجع لجو الآية والمنحنى.
1: تمام. أولا يعني خليني أنبه يعني بعض اللفتات القرآنية إذا أذنت في دقيقة اثنتين على السريع، يعني حلقتنا غزيرة أنا أعرف، لكن لابد من بعض اللفتات. يعني إحنا الآن في الآية الرابعة، تكلمت الآية عن إفساد وعلو لبني إسرائيل. لو انتقلنا إلى سورة القصص، قصة فرعون، الآية الرابعة تتكلم عن علو وإفساد لفرعون.
0: جميل.
1: عاوز أقول إيش؟ عاوز أقول دائماً القرآن كان بيبدأ بقصة فرعون، يعني تقريباً دائماً الصدارة لقصة فرعون. ليه الصدارة لقصة فرعون؟ لأنه أعتى قوة إلى زمانه أو إلى زمان نزول القرآن الكريم. لكن الآن فرعون وهذا العصر هم بنو إسرائيل، وسمتهم نفس السمة العلو والفساد. لكن لاحظوني ملاحظة، بينما فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إلى أن قال إنه كان من المفسدين، علو وفساد. بنو إسرائيل انعكست،
0: فساد وعلو،
1: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من فضل هذه اللفتة يعني ما قرأتها من قبل، إنما وأنا عم بشتغل في سورة الإسراء لاحظت هذه الملاحظة.
0: احنا متعودين على فتاة الدكتور،
1: يا الله يحييك. يعني فرعون اتخذ العلو سبيل الفساد، بنو إسرائيل بالعكس اتخذوا الفساد سبيلا
0: للعلو.
1: أفسدوا الحكام فتحكموا في رقاب الحكام ورقاب المحكومين من قبل هؤلاء الحكام. فالفساد هو سبيل العلو. لكن فرعون بعد ما علا في الأرض فسد بسبب العلو. بنو إسرائيل ألعن وأخس في السوء، لكن جمعهم مثل ما قلت الناحيتين. هذا ملحظ أحببت أن أبتدئ به. أنا أعتقد أنه المنحنى بلغ البيتش كما يقولون، بلغ الذروة، بلغ يعني أنا بقول الطلقة، أقصى نقطة الارتفاع هي بداية النزول إلى القاع. أنا أعتقد أن الرصاصة وصلت، الرصاصة الإسرائيلية في العلو إلى الأوج.
0: متى وصلت؟
1: إلى الذروة بهالأيام، يعني بهالزمان. وبفضل الله وإن شاء الله من قمة الارتفاع بده يبدأ منحنى النزول إلى القاع. أمتنا وصلت القاع، بعد أن ارتطمنا بالقاع الآن بدنا نبدأ في الارتفاع. جميل. إن شاء الله. فموجتنا جاية، موجتهم منحسرة، شمسنا في إشراق، شمسهم في غروب من فضل الله تعالى. أنا أعتقد يعني قد يمتد معهم المنحنى كمان سنة، جايز كمان سنتين، جايز. لكن أنا أعتقد بحول الله لا سنة ولا سنتين وصلوا الذروة اللي المنحنى بيأشر أنه لازم يبدأ انخفاضها ونزولها وانحدارها إن شاء الله تعالى. هذا أوان بدء النزول وأوان بدء انهيارهم إن شاء الله. وأنا أزعم أنه هم يدركون مش مثل ما ندرك فقط، وأحسن مما ندرك يدركون. واللي بيتابع المقالات المترجمة عن صحفهم بيلمس هذا المعنى لمس اليد، وبيشوف مقدار توجسهم وتحسسهم. يوسي بيلن وغير يوسي بيلن، حتى شؤون المفاز كاتب مقال قبل يوم يومين بتكلم بنبرة يعني المتشكك في مستقبل إسرائيل، أنه يعني الآن العنف بتاع المستوطنين الوحش اللي أطلقوه الآن خرج عن سيطرتهم هم، وبدأ الآن يبان هذا الكلب اللي ربيته اللي اسمه المستوطنين. بدأ هذا الكلب ينهش في صاحبه.
0: كيف؟
1: يعني الآن الجيش يحاول، طبعا تمثيليات محروقة، يحاول إخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية. شوف عشان يبلعونا
0: وعموهم
1: المسمون، في مستوطنات شرعية كله بالنسبة لنا لا شرعي، وكله حينقلع من أرضنا إن شاء الله تعالى. المستوطنين كل ما أزاحوا بيت بروحوا يحرقوا مساجد الفلسطينيين. حرق المساجد بالذات سيثور العالم الإسلامي. هم مش سائلين عن مساجد، هم سائلين عن ردة الفعل اللي حتنبه المارد النائم اللي اسمه العالم الإسلامي. إذا مس الإسلام، مست مساجد الإسلام، مس الأقصى بالذات، هذا المارد سينطلق من عقاله وقمقمه. المارد مش هيظل نايم. ولذلك عقلاؤهم كلهم مجرمين طبعا، العاقل واللي مش عاقل كلهم مجرمين، كلهم محتلين، وكلهم حينطردوا من أرضنا بإذن الله. نكنسهم كنس
0: إن شاء الله.
1: المعتدل واللي مش معتدل، ما في معتدل طبعا، إنما في مجرم وفي أشد إجرام، في متطرف في أشد تطرف.
0: يعني باختصار المنحنى اللي رسمته حضرتك، هم في من الارتفاع إلى القاع، ونحن من القاع إلى الارتفاع. والقصة بدأت علو وفساد بالنسبة لفرعون، أما بني إسرائيل
1: فساد
0: وعلو، فساد وإفساد ثم علو.
1: تمام.
0: والآن انتهى هذا بإذن الله،
1: الموجة وصلت.
0: طيب الآن ندخل إلى تفصيلات الآية، وأنت يعني لك في سورة الإسراء كتاب سيصدر، يعني لا بأس أن نعلن عنه من باب دراسة تحليلية طبعا،
1: يقربه إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يعني زحمة المشاغل.
0: آمين.
1: نسأل الله.
0: يعني نحن في انتظار مثل هذا الكتاب، يعني نتمنى أن يكون لك برنامج خاص في هذا الموضوع.
1: يا رب.
0: على كل يعني لماذا جاءت هذه الآية التي قرأناها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لماذا جاءت في سورة الإسراء؟ يعني ما وجه الربط بين جغرافية وشكل هذه السورة أو جسم؟
1: سؤال جميل الحقيقة. يعني بدنا نلاحظ ملاحظة أنه ما يمكن القرآن يرتب الأشياء بلا منهجية مع هذا الله
0: طبعاً.
1: يعني الكلام عن الإسراء وفورا الانتقال إلى بني إسرائيل. يمكن يسألني واحد متفلسف طب وأين المنهجية؟ نقول له يا عم أنت عاوز لسه تدريب وتمرين ودربة في القرآن وتدبر لما تفهم منهجية القرآن. القرآن هو المنهجية. بعد ما تكلم عن الإسراء وأرض الإسراء تكلم عن أمة إسرائيل اللي هي الخطر على أرض الإسراء وأمة الإسراء ودين أمة الإسراء ومنهج أمة الإسراء. هذا الخطر فورا أعقبه. سورة الإسراء واحدة موضوعية واحدة هي دستور النصر لأمة الإسراء على أمة إسرائيل.
0: جميل.
1: دستور النصر خيط واحد السورة من أولها لآخرها. تربية عقدية، تربية أخلاقية، تربية سياسية، تربية اجتماعية، الموضوع المال وتنظيم المال، الإعداد والتعبئة، دستور شامل ترسمه السورة بنعومة
0: بالغة. كتعبير قرآني يجوز أن نقول هذه يعني مثل ما بيحكوا نبوءة قرآنية مثلا؟
1: ما في مشكل.
0: يعني نفترض أن هون في نبوءة قرآنية،
1: نبوءة أو استشراف
0: سنتحدث عنها.
1: يعني القرآن دائما بيعطينا كشاف للمستقبل. بلى هو كذلك. إذن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. أي كتاب؟ اللوح المحفوظ كتاب، وهذا قطع مثبت فيه، وكتابهم الذي نزل عليهم موجود فيه، وكتابنا أهو. إذن في الكتاب تشمل هذه المعاني الثلاثة. لتفسدن، هذا قسم يا أخي، هذا قسم، اللام لام القسم. مولانا يقسم وبالنون المشددة لتفسدن في الأرض.
0: قسم يعتبر لتفسدن
1: مرتين طبعا. الأرض، أنت في مقدمتك الله يكرمك قلت الأرض من الناس ومن الناس. أنا أعتقد المسألة ما تحتاجش إلى خلاف. ربنا كلمنا عن طرفي رحلة الإسراء، المسجد الحرام.
0: أنا بنقل آراء وبستضيف أصحاب الآراء.
1: أنا واخد بالي
0: وأنت صاحب رأي منهم.
1: الله يحييك. أنا واخد بالي طرفي الرحلة، المسجد والمسجد. إذن الإفساد الأول من حول المسجد الأول، والإفساد الثاني من حول المسجد الثاني. فالأرض في الظاهر، وأنا عامل مبحث من ضمن مباحثي، الأرض في سورة الإسراء.
0: كم مرة وردت الأرض في سورة الإسراء؟
1: إذا أنا مش ناسي حوالي 10 مرات. إذا أنا مش ناسي.
0: سنرجع إلى الأرض. يعني
1: الآن
0: كلامنا على كلمة أول كلمة وقضينا، ما معنى القضاء هنا؟
1: القضاء لو كان القضاء هنا إجبارا وإكراها وإرغاما وإلزاما وهذا غلط، لكان قال وقضينا على بني إسرائيل.
0: جميل.
1: بس النص مش كده، وقضينا إلى.
0: جميل.
1: إذن قضينا هنا بمعنى أعلمنا إعلاما كأنه القضاء المبرم، ما فيش إكراه. بدلالة إلى، يعني قضاء واصلا إلى. أعلمناهم بما سيكون، وهذا ما في إجبار، إنما في استشراف وإنباء بالمستقبل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن، مثل ما تقول يعني سيكون في أمتي فتن مثلا، هذا مش إرغام، أو اقتتال فيما بينهم، أو يجعلكم شيعا، أو يعني مثلا يعني هل معنى هذا الكلام في إرغام أنه حنصبح شيع بالضرورة؟ لا، هذا مجرد تحذير وتنبيه، إياك أن تقع في هذا، وأنت حر تفعل ما تريد.
0: نعم.
1: إذن ما يقول أحد ولا من بني إسرائيل يعتذر أنه هذا ربنا كاتبه علينا. لا يا أخويا، ربنا أخبرك به إخبار، وقضينا إلى مش على. في الكتاب فهمناها لتفسد في الأرض مرتين.
0: طيب القضاء يعني إذا كانت الآية تقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني هل كان القضاء في الكتاب والتطبيق والوفاء منهم في الأرض، في الأرض مرتين؟ ممكن تكون مقابلة، يعني
1: القضاء في الكتاب
0: والتنفيذ من بني إسرائيل كان نبوءة حققت في
1: هو
0: الأرض.
1: هو كذلك. هو الكتاب لا يمكن أن يخلف أصلاً، لأنه هذا كتاب الله تعالى لا يخلف، والله تعالى يعلم المستقبل والحاضر والماضي والزمان والمكان إلى آخره علماً مطلقاً.
0: لأن نأتي إلى حبكة الأهم في الحلقة، وهو موضوع الإفساد كنت بدك تبدأ فيه. يعني عبرت الآية أنهم سيفسدون، هل بالضرورة أن يكون هذا المفسد فاسدا؟ بالتأكيد يعني لازم
1: بالضرورة طبعا بالضرورة لازم،
0: لكن هم بيفسدوا الأرض الفلسطينية والمقابر الفلسطينية والمساجد الفلسطينية ويهودون ويبنون شعوبهم وثقافتهم
1: ماشي
0: وأجيالهم.
1: يعني عشان بس المشاهد يسمع ويلقط الكلام، هو فاسد قطعا، لكن إفساده فينا نحن غير إفساده في بلده، إفساده في شعبه. يعني إفساد فينا نحن يمنعوننا من ما يزعمونه من الديمقراطية، كذابين. هم اللي كانوا يرعوا تزوير الانتخابات، هو أمريكا بتاعتهم انتخابات مزورة، عينك عينك قولوا شفافة ونزيهة وموضوعية، واللي هي والكل يعلم إنها مزورة وكذب. إذن هذا الكلام بيمتعوا شعبهم به لكن يمنعون منه. أنا بضرب مثال بقول سم الحية لا يقتلها لكن يقتل غيرها.
0: جميل.
1: الحية مسمومة، سمها موجود، لكن تقتل من بهذا السم؟ الآخر عندما تنهشه. وهكذا هذا سم اليهود مطلوب منهم أن يقتلون بسمهم. سبحان ربي، إحنا اللي ما أسأنا إليهم عم بيسيئوا إلينا. دنيا عجيبة، واللي أساءوا إليهم ما ردوا الإساءة لمن أساء إليهم. يعني إحنا عمرنا في التاريخ ما أسأنا لليهود.
0: يعني أنت الآن، عفوا دكتور، وضحت معنى القضاء، وضحت معنى الفساد والإفساد. نريد أن نعرف معنى العلو، يعني ما معنى ولا تعلونا؟
1: هل لسه الفساد ما بيّنهوش؟
0: لا، رح نرجع لأراء هو عنوان
1: تمام
0: حلقتنا أصلا.
1: تمام
0: يعني
1: تمام. العلو، لا تفسدن في الأرض ولا تعلن، مع إجلالنا لمفسرين القدماء وفوق راسنا هم وعلمهم وتقديرنا لهم إلى آخره. العلو حيرجعوا لي للقاموس، أنا مش عاوز أرجع للقاموس. إحنا عاوزين
0: يعني نرجع، إن فرعون على في الأرض زي ما ذكرت،
1: عاوزين
0: عن
1: نرجع
0: قصة
1: للواقع.
0: فرعون.
1: الواقع أعظم مفسر للقرآن يا أخي.
0: جميل.
1: اسمع القرآن ماذا يقول: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إحنا جاءنا التأويل. تأويل يعني إيه؟ أن ترى القرآن متحققا متطبقا في الواقع. كل كلمة قالها القرآن اقرأ الواقع، ما تقراش معجم لسان العرب ولا مش عارف إيه، اقرأ الواقع. ما معنى العلو؟
0: كأنه بنت الشاطئ تقول هذا الرأي، أنه أفضل تفسير للقرآن هو الدهر نفسه.
1: كلام جميل، لها لفتات جميلة طبعا.
0: طيب إحنا لفتات جميلة معك، لكن بعد فاصل. المخرج بطلب مني فاصل. يعني على كل إن شاء الله بنتابع معك دكتور أحمد نوفل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان إفساد بني إسرائيل. يصحبنا هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أحمد نوفل، أستاذ التفسير في الجامعة الأردنية. مشاهدينا، الآن سننتقل لنشاهد معا هذا التقرير.

0: يرى المفسرون أن بني إسرائيل في تاريخهم قد أفسدوا إفسادين في الأرض المقدسة، ويرى البعض أننا نعيش نحن الآن إفساد بني إسرائيل وأنهم يعيشون علوهم الكبير. فدولة بني إسرائيل تسيطر على مركز القرار وعلى المال وعلى الإعلام في العالم، ومنعوا أن يعترض طريقهم أي أحد. وربما بلغ إفسادهم وعلوهم ذروته باحتلالهم لفلسطين عام 48. مظاهر إفساد الإسرائيليين في فلسطين لا تتوقف، بدأتها بالمجازر المروعة وبعقيدة الحروب المتتالية. برمج الإسرائيليون إفسادهم ليشمل الأرض وما عليها، فما زالوا يحاولون تغيير معالم الأرض بمصادرة الأراضي وبناء المغتصبات، ومارسوا ما جاء في توراتهم المحرفة، فهدموا بيوت الأحياء وجرفوا مقابر الأموات، وحاولوا تهويد المقدسات، وحولوا بعض المساجد إلى ملاهٍ ليلية وخمارات. بنوا الجدران الفاصلة كي تلتهم أراضي الفلسطينيين وتلتهم علاقات الأقارب. قام الاحتلال الإسرائيلي برش المزارع بمبيدات سامة كما حصل في طوباس وطمون، وقطع الأشجار ودمر الحقول بالجرافات. وطال الإفساد مصادر المياه باحتلالها وسرقة مياه نهر الأردن وتدمير شبكات المياه. عمل الاحتلال الإسرائيلي خطة لتسمين المستوطنات ولتزوير الأرض ولدعم المستوطنين للقيام بعمليات مسلحة لترويع المواطنين الفلسطينيين ولسرقة ممتلكاتهم باستمرار. وصل الإفساد الإسرائيلي قمته من خلال ممارسة الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأنواع من الإرهاب اليومي ضد الإنسان الفلسطيني.
1: إذن مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذا التقرير، ينضم إلينا الأستاذ علي أبو السكر، المحامي والناشط السياسي والحقوقي، وهو النائب السابق في البرلمان الأردني. السلام عليكم أستاذ علي أبو السكر.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولضيفك ولمستمعينا ومشاهدينا الكرام.
1: حياك الله أستاذ علي. يعني الإفساد يترجم قانونيا ويترجم واقعا على الأرض، وأنت بصفتك ناشط ومحامي وبرلماني، يعني في القانون الدولي وفي محكمة الجنايات هناك أشياء تعتبر جرائم حرب يمارسها هذا المحتل. ما تعليقكم على ذلك من زاوية حقوقية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نعتقد انه الإفساد في التفسير القانوني، خلينا نتكلم او البشري الان اللي يتحدث فيه، هو الجرائم او الافعال الجرميه اللي بيرتكبها كيان ما او دوله ما. وهذا بالمناسبه يعني لها نصوص في الحقيقه تعددت في القانون الدولي، وكان اوضحها تكون في قانون محكمة الجنايات الدولية أو ما يسمى باتفاق روما، واللي حصرت يعني المواد الجرمية لهذه المحكمة 3 مواد: جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. لشك وفصلت الحقيقة في هذه الجرائم، وكثير من هذه الجرائم الحقيقة تنطبق على هذا الكيان الصهيوني بممارساته، سواء كانت الجرائم ضد البشرية أو ضد البيئة أو ضد المقدسات والأديان وما إلى ذلك. فكثير من النصوص الحقيقة والممارسات يمارسها هذا الكيان. وهناك مواد بالذات الحقيقة مادة 7 والمادة 8 من قانون محكمة الجنايات الدولية، سواء كان ما تعلق بجرائم ضد الإنسانية أو اللي هو جرائم الحرب. يعني على سبيل المثال، مثلاً ضمن جرائم ضد الإنسانية هو ما الآن الحقيقة نعيشه ونلمسه، جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري، وهو عبر سنين طويلة. يعني كيف تم تشريد الفلسطينيين من أراضيهم من مدنهم من قراهم للشتات الآن اللي نجده في العالم، واستمرت هذه الممارسات أيضا ما بعد الاحتلال. فوجدنا جريمة في عام 92 عندما تم إبعاد الفلسطينيين إلى جنوب لبنان فيما عرف بمخيم مرش الزهور. الآن هنالك جرائم الإبعاد التي تتم بالذات للأهل في القدس عندما تنتزع أملاكهم وبيوتهم منهم قصرا ويلقى بهم إلى خارج هذه البيوتات وخارج حتى المدينة المقدسة، وآخرهم وزير سابق ونائب سابق بالإضافة إلى الأسرى اللي تم إبعادهم. طبعا هنالك اضطهاد لأسباب سياسية أو قومية أو دينية، الفصل العنصري، جدار الفصل العنصري أو جدار العزل اللي سماه هذا الكيان وأقامه هذا الكيان واللي امتد مئات الكيلومترات، كيف قضم أجزاء كبيرة من الأرض وكيف سجن، ينطبق عليه هذا النص تماما، كيف سجن الحقيقة أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين في قراهم وفي مدنهم. القيلية أصبحت محاصرة بهذا الجدار، قرى بالكامل حقا ليس لها منفذ إلا من خلال بوابات حديدية عليها حراس، لا يستطيع العامل أو الطالب أن يدخل أو يخرج إلى هذه إلى قريته إلا من خلال هذه البوابة الحديدية. الجرائم الإنسانية اللي مورست من تجارب، يعني النص الذي ينص على إجراء تجارب بيولوجية طبية على الأسرى والسكان، وهذا ما مارس هذا الكيان في مواجهة أو مع الأسرى والمعتقلين من خلال بعض التجارب الطبية لمواد طبية ينتج هذا الكيان، وهي معلومات في الحقيقة تسربت من خلال الأسرى أو من خلال الأسر هناك. تعميد تدمير واسع للممتلكات والاستيلاء عليها، تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين أو المواقع المدنية، هذا ما لمسناه خلال الحرب على غزة المأهولة بالسكان، كيف كان هذا الكيان يتعمد الحقيقة أن تكون الهجمات لأجل يعني لأجل فرض بنية المقاومة أن توجه إلى المدنيين والمواقع المدنية، والمصدر يعني محدد في هذه الصورة، والممارسة الحقيقة ينطبق عليها النص بهذا الشكل. استخدام السموم والأسلحة المسلمة، هذا نص أيضا تجريمي في ضمن قانون محكمة المحكمة الجنائية الدولية، وقد استخدمت كثير من القذائف الحقيقة أيضا الذي ينطبق عليها هذا النص. استخدام الرصاصات التي تتمدد وتتسطح في الجسم البشري، وهذا كيف وجدنا التشوه الذي أحدثته المقذوفات التي كان يضربها أو يلقيها هذا الكيان على التجمعات المدنية أو حتى على العسكرية. ترى بالمناسبة هذا النص حتى على العسكريين لا يجوز أن يستخدم من خلاله، من خلال القذائف المتشطية التي كانت تدخل إلى أجسام.
1: يعني أستاذ علي، الجرائم والإفساد الذي تمارسه هذه الدولة الكيان المصطنع، يعني أكيد لا مساك وضررت منه أنت وأنا وضيفي وكثير المشاهدين. يعني أنا أرضي الجدار بجرة قلم أخذ لنا إياها في قريتنا في فلسطين. يعني هذه الجرائم لها شواهد كثيرة، ربما الدكتور أحمد نوف الآن يلقي الضوء على مزيد من هذا الإفساد في الأرض على الأرض الفلسطينية.
3: والله هو بيلزم الآن التوثيق، ونعلم جميعا أن الحقوق هذه لا تسقط بالتقادم. يعني لو بعد الآن في حماية لهؤلاء المجرمين من المجرم الأكبر أمريكا اللي عم تمنع أن يحاسبوا، لكن قبضة أمريكا على العالم عم من فضل الله عم بتخف إلى درجة الانكسار الكامل إن شاء الله، وبالتالي سيفقد هؤلاء السقف الذي يحميهم. ينبغي أن نوثق جرائمهم ثم نضعهم في قفص الاتهام عندما يزول عنهم هذا الغطاء ونطلع منهم الخمير والفاطر كما يقولون. حقنا ما بنتنازل عنه. الآن ما احنا قادرين نوصل لخيبتنا من ناحية ولحماية أمريكا لهم من ناحية وللتواطؤ العالمي من ناحية، لكن ينبغي أن يعلم العالم أننا نعاقب من يسكت عن حقنا. مش أخذ وقت الأخ علي.
1: يعني نماذج كثيرة، وسرقة أعضاء الشهداء وسحق حتى الأمريكية اليهودية براشيل كوري بالدبابة. يعني
3: مفوت المسجون يعمل عملية زايدة، يمكن يكتشف بعدين إن واحدة من كلا رايحة، عمل صورة قال له عمو انت بكلية واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم، كلية راحت فين؟ لطشوها أثناء عملية الزايدة. المساجين الآن مختبر تجارب لأدويتهم لسمومهم للسرطنة اللي عم حدث ولا حرج. كل هذا يحتاج إلى توثيق، ونقعدهم للحق بإذن الله. حناخذ حقنا بإيدينا باختصار.
1: طيب أستاذ علي، يعني نعم ذكرت المواد الجرمية ومحكمة الجنايات ومجلس الأمن والقانون الدولي إلى آخره، وأنت ناشط حقوقي. يعني دائما كل مجزرة إسرائيلية، سواء صبرا وشتيلة، سواء تقرير جولدستون، سواء أي شيء، يصل إلى جدار من الفيتو الأمريكي. يعني ما هي المناشط المطلوبة من المحامين الآن كي تنقلب هذه المعادلة؟ إذ قال الدكتور يعني هم كانوا في زمن الارتفاع والآن في زمن الخفض إلى الأسفل. يعني
2: هو كما تفضل فعلا الحق ترى يعني لن يضيع، وبالتالي يعني ولا يتقادم. وبالتالي هذه الجرائم، هو نعم المهم أن توثق مثل هذه الجرائم. حقيقة أحسن الإخوة بالذات في غزة في عملية توثيق للجرائم اللي ارتكبها هذا الكيان في حربه على غزة، الحرب الأخيرة على غزة. ولدينا هنالك ناشطين حقوقيين حقيقة تم توثيق العديد من الجرائم تمهيدا لرفع قضايا على بعض الأسباب والشخصيات هذا الكيان لتجريمها من قبل المحكمة الجنائية الدولية. لكن نعم هنالك، لا زال هنالك علو وغطرسة واستيلاء على القرار الدولي والحقوقي من خلال وجود بعض يعني متنفذين في هذه المؤسسات. قد يكون الوقت الآن لا زال يعني يخدمهم، لكن الأيام تول بين الناس ترى بالمناسبة. الآن نفس اليهود يحاكمون النازية أو من كان بحكم النازية أو الساد النازية بعد عقود من السنين، على الرغم أن بعض حتى هذه الجرائم استعلت أو اختلقت وليست حقيقة. ذات الشيء سيقع فيه هذا الكيان وأزام هذا الكيان، سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه على مثل هذه الجرائم. المهم فعليا يعمل تنظيف الآن، فعليا قد يكون الكفة بدأت تميل، وإن لم تستوي بالكامل أو لم يعني تصل إلى درجة على الأقل التوازن مرة ثانية، أن تعود الأمور إلى التوازن، لا نقول أن تميل حتى لصالحنا، بل نريد ميزانا يحاكم من خلاله هؤلاء، ميزان عادل حاكم من خلاله هؤلاء. طيب بدأت الكفة تعود نوعا ما، نعم، لكنها لم تصل إلى الحالة التوازن الحقيقية الذي نستطيع من خلاله محاكمته. وإن كان هنالك مسائل نعم تبدل الحقيقة في المواقف عندما يدان هذا الكيان من قبل مجلس حقوق الإنسان، عندما يعني وهذه صدر فيها قرارات مناسبة، عندما بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية الآن التي تعمل على توثيق والسعي والسير في اتجاه محاسبة رموز هذا الكيان، هي بوادر لكنها لم تصل إلى مرحلة التوازن كفتي.
1: طيب أنت أستاذ علي أبو السكر، يعني عضو في البرلمانيين للدفاع عن النواب المختطفين، يعني عمليا ما هي بالإضافة لهذه الفكرة، ما هي الأمور التي تسيرون باتجاهها للتطبيق العملي في موضوع الأسرة، في موضوع النواب المختطفين، في موضوع حرب غزة ربما أشرت له سريعا؟
2: نعم يعني هو الحقيقة موضوع مثلا اختطاف هؤلاء النواب هو مظهر من مظاهر الفساد، وهو سجن المدنيين، اختطاف المدنيين والنواب ترى بالمناسبة ينطبق عليهم الوصف القانوني الوارد أنهم مدنيين وليسوا عسكريين، وهو مظهر من مظاهر العلو واللي هو الغطرسة والتعالي والاستكبار وعرض القوانين بعرض الحقوق والقانون بعرض الحائط وممارسة كل هذه الأفعال بعيدا عن المحاسبة وبعيدا عن التخوف من أي مساءلة ومن أي محاسبة. نجد أنهم وضعوا الجزء الأكبر والكم الأكبر من هؤلاء النواب، بعضهم وزراء سابقين منذ الاعتقال. هذا الحقيقة دعا فعليا إلى تشكيل يعني مجمع أو هيئة برلمانية للدفاع عن النواب المختطفين. وبالمناسبة هذه ليست فقط عربية، وإنما يشاركنا فيها برلمانيين أوروبيين. طبعا لا شك انك انا اشرت في البدايه ان كفتي الميزان لم تستويا بعد، يعني لم يعتدلا بالصوره الكامله لوضع هذا الكيان في خلف قضبان الاتهام في الصوره الفعليه والعمليه.
1: يعني سؤالي الاخير لك، سؤالي الاخير لك استاذ علي ابو السكر، يعني ذكرت المتعاطفين معكم من العالم، يعني من غير العرب ربما، و من تركيا، من النرويج، من دول آسيا، يعني هؤلاء الناس، يعني ما الذي يدفعهم للوقوف معكم؟
2: لا شك أن يعني في هذه البشرية منهم أصحاب ضمائر حية، بشكل انه هناك البعد الانساني موجود بالمناسبه. نعم. يعني موجود مساحته الكبيره الحقيقه في هذا العالم وفي العالم الغربي الحقيقه. لكن قد يكون متاثر ووقوع نسبه كبيره من هؤلاء الناس تحت تاثير الاعلام والنقود الاعلامي والمالي الصهيوني الحقيقه حرف بعضهم، لكن مع ذلك رفضت فئه ان ترسخ لهذا الانحراف ولهذا التاثير. لذلك نجد هناك عندما تأتي راشيد كوري عندما وتسحق من قبل الجرافة عندما تأتي
1: وهي يهودية أمريكية
2: وهي أوروبية أمريكية، عندما يأتي من أوروبا من سار آلاف الكيلومترات لأجل رفع الحصار على غزة، وقد شاركت حقيقة ضمن قافلة شريان الحياة ثلاث وكان ممن يشاركون معنا، هنالك شخصيات حقيقة أوروبية وازنة نواب وبرلمانيين ورأس كان جورج كلوي، لكن حقيقة يعني من ضمن المشاهدة المميزة عجوز بريطانية عمرها 73 عام تعاني من شلل أطفال يعني قديم بمعنى أو بآخر، ومع ذلك هذه العجوز جاءت لتشارك ضمن قافلة شريان الحياة على عكازتها على كتفها وعلى الرغم سن المتقدم ويعني كوالتها وأمراضها، ومع ذلك شاهد. فأنا أتكلم معها يعني في الآن يعني الآن إليك إنك تروح ترجعي. قالت أنا هذه المرة الثالثة، أنا مرتين وصلت إلى العريش وعادتني السلطات المصرية في ذلك الوقت، الآن في هذه المرة شريان حياة مصمم حتى لو اضطرت أن ألف حول الكرة الأرضية بالكامل لأصل إلى غزة. بهذه النفسية وبهذه الإرادة الحقيقة كثيرين يتهاطفوا مع هذا الحق، لأن الحق مطلق الحق الحقيقة لا يغيب عن هذه
1: نعم
2: الأمور التي كما قلت قد يشوه ضمن يعني وصول.
1: شكرا لك المحامي والناشط الحقوقي النائب السابق في البرلمان الأردني الأستاذ علي أبو السكر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نلتقي بعد فاصل قصير.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور أحمد نوفل. حلقتنا اليوم إن شاء الله عن إفساد بني إسرائيل، نتابع فيها النقطة الرئيسة وهي آراء المفسرين وآراء المفكرين الذين يلامسون الواقع في ما على فيه بنو إسرائيل في هذا الزمان. دكتور، يعني هناك آراء كثيرة للمفسرين، يعني قلنا في المقدمة أنه في من يرى من كبار المفسرين يعني أنه الإفسادين حصلوا وانتهوا أو الإفسادتان، لكن يعني حتى في ناس يعني مثل هذا الكتاب يقول بنو إسرائيل والإفساد الثالث، وبعض ضيوفي هنا قال هناك إفساد رابع، وربما المسألة مفتوحة من باب وأن عدتم عدنا، ولكن الكرة يعني في الآية تضبط ذلك. الآن ربما يعني نحن ننتظر حقيقة هذا البحر المتلاطم من الآراء أن تذكر لنا أهم هذه الآراء، ثم تذكر لنا الضوابط والتفسير الذي ترجحه.
1: خليني أبدأ بالضوابط، لأنه هذا البحر من الأقوال، هذا السيل الطامي من الآراء.
0: نعم.
1: والمختص بيتكلم، واللي مش مختص بيتكلم، واللي قرأ كلمتين بيتكلم، واللي ما قراش خالص بيتكلم.
0: نعم.
1: يعني ينبغي أن نضع ضوابط لتضبط الفهم وتضبط العقل وتضبط التفسير. أنا حطيت يعني سريعا ثمن ضوابط
0: مرتبطة بموضوع الإفساد ممكن.
1: طبعا لكن ضوابط تمام. الضابط الأول السياق، يعني القرآن الكريم بيتكلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد إلى آخره. ما معقول هذا منفك عن لتفسدن في الأرض مرتين؟ واخد بالك يا أخي، القرآن نسق مترابط، إذا السياق فيش وقت يفصل، لكن الإشارة تكفي عن طويل العبارة. الضابط الثاني المرتان، إذا الكلام عن إفساد مطلق وقتل يحيى وزكريا وقتل مش عارف مين والتآمر على عيسى حيطلعوا 3000 ولا 4000، ما يكفيش مرتين.
0: 3000 ماذا؟
1: إفساد.
0: إفساد
1: إذا الضابط الثاني كلمة مرتين، هذه كي وورد، كلمة مفتاح، هذه ننساها ليه نضيعها ليه؟ مرتين. لو الكلام عن إفساد مطلق في الزمان المطلق في المكان المطلق في الأرض المطلقة يبقى 20,000 مرة، بس القرآن بيقول مرتين. يا ناس ما تنتبهوا بقى، مرتين ضابط ثاني. الضابط الثالث الإفساد لا ينهى بإفساد، الله ما بيعالج فساد بفساد. أتقول إن أبوخذ نصر مفسد، تيطنس هدريان.
0: قصدك دكتور يعني كلمة عبادة لنا حددت أنهم لازم يكونوا عباد حقيقيين

0: يعني بالمضارع. الماضي هنا مش عشان يقول لك انه مضى في الماضي، لا، عشان يقول لك انه هذا وشيك الوقوع. القرآن بيعبر عن الشيء الوشيك بالماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. معناه انه ايه؟ القيامة قامت زمان؟ لا، سيأتي قريبا. إذا بعثنا عليكم عبادا لنا فعل ماضي، مش عشان يقول لك انه حصل في الماضي، لا، يقول لك هذا مؤكد حيوقع وقريبا.
1: جميل.
0: عبر عنه بالماضي، لكن الإفساد الثاني عبر عنه بالمضارع، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، اللي هي دلوقتي هذه المرة الثانية، والمرة الأولى قطعا مضت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. العلو الكبير نسبي، علوهم الكبير كان في ذلك الوقت الحصون اللي ربنا قال عنها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله.
1: نعم.
0: العلو الاقتصادي والعلو السياسي والعلو العسكري لبني إسرائيل في ذلك الوقت. العلو الكبير الآن حكمهم العالم. يعني كاتب يهودي أقرأ له قبل كم يوم مقال مترجم عن الصحف العبرية، بيقول إحنا كنا نتحكم في البيت الأبيض، موظفين اليهود هم اللي ماسكين البيت الأبيض، إيه وإيه وإيه. بدوا الآن يعلنوا إنه إحنا اللي ماسكين الجرائد. مقال آخر أقرأ قبل امبارح ولا امبارح بيقول إحنا الصحيفة الفلانية نيويورك تايمز إحنا اللي مالكينها والصحفيين اللي مش عارف إيه وهكذا. العلو الكبير إن الاقتصاد هم اللي ماسكينه، السياسة هم اللي ماسكينها،
1: الإعلام،
0: الشرعية الدولية هم اللي ماسكينها. العلو الكبير إذا اختلف عن العلو الكبير بتاع الجزيرة العربية. كان هناك مسك مصادر المياه، خيبر مية، فدك مية، تيماء مية، المدينة المنورة موارد المية، مسكين المية وحصون والطرق التجارية والتجارة ومفرقين العرب. أوس وخزرج 40 سنة حرب، مخطط شيطاني يا أبويا. أنا غريب في بلاد غريبة، أقوم أعمل إيه؟ أفتت اللي حوالي عشان أظل أنا القوة الرئيسية. وحصل لما جاء الإسلام، لما شرق اليهود بالإسلام وحد العرب وقلع هذا الجسم الغريب من جزيرة العرب، فهم لغاية الآن وبكرة ولقيام الساعة لا يطيقون اسم الإسلام. نقول هذا لمن يحاربون الإسلام ليخدموا إسرائيل. نواصل. إذن ليه عبر بالماضي وليه عبر بالمضارع؟ الضابط الخامس، رد الكرة. يا إخواننا يا مشاهدين يا مسلمين، لم ترد الكرة لبني إسرائيل على أحد إلا على أمة محمد. رددنا لكم الكرة عليهم. يا إخواننا ما نقرأ الكلام ونركز. هل ردت الكرة لبني إسرائيل على نبوخذ نصر وبوخذنصر ومش عارف مين نصر؟ لا. هل ردت الكرة لبني إسرائيل على تيطس وهدريان؟
1: بمعنى يعني حرب ينتصر فيها
0: بالضبط
1: أعداء بالضبط بني إسرائيل.
0: يعني بنو الإسلام أدبوكم أول مرة، لكن رددنا لكم الكرة عليهم. هذا ضابط مهم جدا جدا. لم ترد الكرة. شيء متفلسف متكلف قال لي أصلا نبوخذ نصر عربي. يا أخوي أنت نبوخذ نصر عربي، شرفتوا له جواز سفر من أمتى؟ مش عربي، كلداني مناش علاقة به،
1: بابلي.
0: الخلاصة بتكلف عشان يمشي قول فاسد. حاطين ضوابط من فضل الله بتخرش المية.
1: جميل.
0: وكلها من نص القرآن نفسه.
1: إذا لم ترد عليهم الكرة إلا مرة.
0: كلام العلماء،
1: لم ترد الكرة على بني إسرائيل إلا مرة تقصد؟
0: إلا علينا،
1: إلا
0: حكاية
1: علينا.
0: مرة ولا غيره. ما ردتش على أحد. إلا علينا، هذا بيحدد التفسير اللي احنا بنقوله.
1: حلو،
0: مش واخد بالك ازاي؟ يعني رددنا لكم الكرة عليهم علي أدبوكم أول مرة. إذا انضبط التفسير بفضل الله. إن شاء الله نتكلم كلام أبو خرج المية.
1: سادسا،
0: إن شاء الله كلام سادتنا المفسرين مع احترامنا لهم ما شافوش الواقع اللي احنا شفناه. احنا مش أذكى منهم والأعلم منهم والأقرب للقرآن منهم، لكن احنا رأينا ما لم يروا هم. مين كان يحلم زمن بن كثير ولا بن جرير عليهم الرحمة جميعا إنه اليهود حيمسكوا الأرض؟ مين كان يحلم ويحتلوا الأقصى؟ يا فرحتي، تتخيل ابن جرير يحلم في يوم من الأيام إنه اليهود يحتلوا الأقصى؟ تخطرش بباله؟
1: مستحيل،
0: تخطرش بباله. لكن احنا شفنا هذا الواقع، بس قطش الواقع اللي أنا شفته.
1: نعم.
0: لقول قاله ابن جرير مع احترامي. الضابط. نعم. السابع، عبادا لنا، اللي انت قلتها.
1: نعم.
0: يا اخوانا هذا وصف تشريف في العباد الرحمن. عباد الرحمن مثلا، عبادا لنا من نفس الفصيل.

0: نفس التشريف. هذا ضابط.
1: هي إن شاء الله الحلقة القادمة حنتناول عبادة لنا بحلقة متكاملة إن شاء الله.
0: مرحب. المسجد في النص الكريم هو المسجد. شو يقول لي هدموا الهيكل يا أخوي أنت؟ الله يبشر بخراب بيوت عبادته. أولا ريحك في الهيكل لبني إسرائيل في أرضنا إطلاقا، ما عندناش هيكل إلا محمد حسين هيكل طبعا. ما فيش هيكل عندنا.
1: نعم.
0: مش نظل نبلع كلام بني إسرائيل ونردد سمومهم.
1: نعم.
0: حفروا 40 متر تحت الأرض 44 سنة وهم يحفروا ما لقوش هيكل يا عمي. نعم. ما في هيكل.
1: طيب دكتور، يعني ذكرت هاي الضوابط.
0: تمام.
1: باقي شيء؟
0: تمام
1: خلاص
0: كافي.
1: طيب بس أنت ذكرت دكتور أنه ابن كثير وابن جرير وهؤلاء الكوكب المفسرين القدماء لم يروا الواقع، ولكن الدكتور يوسف القرضاوي أيضا يرى أن الإفسادتين قد انتهيت
0: مضت. أستاذ يوسف القرضاوي فوق رأسنا، أستاذنا وشيخنا وكبيرنا وعالمنا وإمامنا ورائدنا، الله يثيب عنه وعن الإسلام. آمين. خيرا. آمين. وكلامه غلط.
1: آمين.
0: هذا ما بيقللش من فضله وقدره. لا والله احنا تلقينا على يد العلم. إيه والله
1: ربنا يحفظه إن شاء
0: الله. لزمناه ليلا نهارا أيام وليالي. يعني احنا قطرة في بحر لا نبلغ والله، لكن مع احترامنا الشديد مع الضوابط هذه والله من فضل الله لن يختلف معنا أحد. لما نتفق على الضوابط بعدين نفسر مع احترامي، مش ننطلق إلى التفسير مباشرة. فكلام أستاذنا.
1: طيب كنت لك تعليق بعد التقرير على صور الإفساد وحبيت أن تقدم هذه الضوابط عليها.
0: صور الإفساد. أنا رسمت خارطة بسيطة. يعني كرة حطيت فيها الإفساد وطلعت من الكرة حوالي 25 سهم لأنواع من الإفساد. طبعا هذه 25 كما يقولون رفلي سريعا جدا.
1: أنت
0: لو عاوز تستفصل وتستزيد بتوصلهم 100 200 ما لا يتناهى من اليهود منبع الفساد، فراخة للفساد، فقاسد فساد. لكن إحنا اللي شفناهم على أيديهم حدث ولا حرج. أولا احتلال الأرض أعظم فساد، إخراج أهلها منها. يعني أنا أعيش في خيمة طفل أتلقى مطر السماء بعد ما طيل خيمة من فوق راسي، يموت إخواني الأربعة أطفال. ليه؟ ليه؟ فساد. أهلي كلهم ماتوا في الشباب. ليه؟ من الفقر والمرض اللي احنا عشناه. هذا الكلام ما بننسى يا أبوي. الآن بتقولوا ليه تتكلم عن إسرائيل؟ سأتكلم عن إسرائيل إلى أن أموت، سأتكلم عن ظلم اليهود إلى أن أموت. مثل ما قلت لقنصل كندا قلت له لو أنت احتلت بلدك مش تعمل أنت؟ تعمل أنا ما أعمله وتتكلم اللي أنا بتكلمه بالضبط. العالم كله متواطئ على احتلال أرضنا. الخلاصة تشويه صورتنا في العالم. يعني الأفلام هوليوود تشويه العرب والإسلام والمسلمين من وراء، وأفلام عادل إمام هي جزء من المخطط يا أبويا. أم بشوه الإسلام ليخدم أولئك؟ إذن احتلال أرضنا، تهجير القتل. يعني واحد يهودي بيقول انا ما بنمشي الليل اذا ما قتلت عربي هذاك اليوم. بيطلع من من من من غرفته من بيته من شقته بروح قاتل له واحد عشان يعرف ينام. كاتب على طاقيته الخوذة هنا born to kill،
1: ولدت لاقتل،
0: مولود ليقتل. ميتنا كلها مصادره 90% من مياه الضفه الغربيه. هذا الجدار اخي جزء من المخطط، جدار متعرج زي الثعبان. ليه؟ بياخذ كل المية بيضمها لإسرائيل.
1: من حقهم يحموا أنفسهم.
0: استهلاكهم من المية عن الفلسطيني حوالي 20 ضعف يا أخي. فلسطيني بعيش بالقطارة بينما هو فاتح الدش على كيفه بميتي أنا. بيكبوا علينا مجاريهم ليفسدوا. مش هتكلم لك عن القنابل الفوسفورية اللي لوثت الأرض. مين احتل العراق وفتت العراق وجاب المجرمين العملاء ليحكموا العراق؟ من؟ إسرائيل. إسرائيل
1: مش أمريكا.
0: مش أمريكا لا. أنا بشبه وبقول إسرائيل هي القرد اللي راكب فوق الفيل. الفيل أمريكا بقول له دمر لي برجليك فبقوم يدمر له. تدفع تريليونز أمريكا لتخدم إسرائيل. والآن إحنا في سنة الانتخابات ويتسابق الرؤساء كلهم في تقديم تعهداتهم. لما بوش يقول ضمان أمن إسرائيل مسؤولية أمريكا، وهذا الكلام موقفي. This is my opinion. رأيي موقفي إلى آخره.
1: طب في آخر دقيقة يعني كيف ما هو دورنا لنوقف كل هذا العلو والفساد؟
0: والله أولا أن نعي الواقع مثل ما هو لنعرف حجم الجريمة ونعرف دورنا في مقاومة هذه الجريمة. ثانيا أن نتحد، فرقتنا بتمكنهم من مفاصلنا.
1: في بوادر وحدة يعني؟ في بوادر وحدة الآن؟
0: إن شاء الله. مش سهل يعني العدو سهران، يعني شوف العراق الآن بدل الوحدة المالكي عاوز يفتتها من جديد إلى مزيد ومزيد. هذا متآمر كبير أخي، مش موضوعنا. على كل حال الحقيقة يعني لازم نشتغل ليل نهار، لأن عدونا بنمشي الليل. عدونا ما يعني احتلال جنوب السودان مين وراء؟ إسرائيل. وقالها سيلفا كير بالفم المليان وبالقلم العريض، حاربتم معنا من أجل إقامة جنوب السودان. يا أخوانا كل فساد في الأرض وراء إسرائيل.
1: إذن كل فساد في الأرض وراء إسرائيل، وهنا بنتوقف
0: أن نحارب هذا الفساد
1: تحت سيف الوقت للأسف يعني.
0: هذا العصر إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد نوفل، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في الجامعة الأردنية والمتخصص في سورة الإسراء وفي التفسير التحليلي. شكرا جزيلا لك. أما أنتم مشاهدينا فباسمكم أيضا نشكر ضيفنا وباسم فريق البرنامج نشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحياتي عمر الجيوسي ومنتج الحلقة نزار رمضان. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من سلسلة عظماء في بلاد الإسلام. والعظيم الذي نتحدث عنه اليوم هو رجل كبير وإمام جليل، كان له أثر كبير في الساحة الإسلامية من حيث جوانب متعددة، وهو الإمام محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية. ولد هذا الإمام الكبير في سنة 91 و600، وتوفي في دمشق كما ولد فيها في سنة 51 و700، فهو قد عاش 60 سنة إذن رحمه الله تعالى. وهو لم ينص أحد أنه ولد في دمشق فيما أعلم، لكن على الأغلب أنه ولد فيها وتوفي قطعا فيها، فمقبرته في دمشق معروفة تزار، وهي في الباب الصغير، موجودة اليوم معروفة. وهو أي هذا الإمام قد عاش في المدة التي عرفتموها وتكلمت عنها مرارا في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي حياة شيخ الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وغفر لهم جميعا، وهي مدة باختصار لمن لم يكن موجودا في تلك الحلقتين أو من فاتته، فإن مدة صعبة من الناحية السياسية، صعبة إلى الغاية، فقد كان المماليك يواجهون عدوا جبارا وهم التتار، وأيضا يواجهون بقايا الصليبيين وفلوله الذين خرجوا من الساحل الشامي قبل أن يولد ابن القيم رحمه الله تعالى بسنة واحدة فقط، حيث أخرجهم الأشرف خليل، نسأل الله تعالى أن يغفر له أن يرفع درجته، أخرجهم من عكا آخر معاقلهم في بلاد الشام بعد قرنين من دخولهم، أخرجهم سنة 90 و600، وطهر الساحل الشامية من رجسهم ولله الحمد. فعاش في مدة المماليك، وهي مدة لم تكن مستقرة، بحيث يتغير السلاطين بكثرة ويقتل بعضهم بعضا، ويقتل النائب السلطان ويقتل السلطان النائب، وهكذا مدة فيها قلاقل وفيها محن وفتن، خاصة في بلاد الشام، فقد كانت مصر أكثر استقرارا من بلاد الشام، وإن كان كلا البلدين قد عانى ما عانى من حكم المماليك. لكن ولد هذا الإمام في هذه الظروف الصعبة، وعاصر في طفولته وقعة شقحب، وكانت وقعة صعبة أيضا عظيمة، وقد أبلى فيها السلطان المصري المملوكي بلاء حسنا، وكان يدور بنفسه على الجنود يحذرهم ويعظهم ويذكرهم بالله ويثبتهم أمام التتر الذين كانوا قد أسلموا، ويا للعجب، في تلك المعركة بل قبلها بسنوات أسلموا وجاءوا مسلمين، لكنهم كانوا طغاة مستبدين، ونصر الله تعالى المسلمين في هذه المعركة نصرا مؤزرا، وأهلك قازان هما وغما في حداثة شبابه، توفي بعد المعركة بسنتين. ثم تفاهم التتار مع المماليك وانقطعت هجمات المماليك على بلاد المسلمين. كان ابن القيم رحمه الله تعالى آنذاك غلاما أو فتى إن شئت أن تقول، في 13 من عمره. نشأ كما ينشأ الصبيان آنذاك في الكتاب، يحفظون كتاب الله ويتدارسون شيئا من العلوم. هذه نشأة أكثر الصبيان آنذاك، منهم من يفلح ويستمر، ومنهم من ينقطع ليشتغل بالتجارة أو أسباب الدنيا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد رزقه الله تعالى والدا عالما، وهو قيم الجوزية. والجوزية مدرسة في دمشق أنشأها ولد لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ابن الجوزي بغدادي، ولده أنشأ مدرسة في دمشق تسمى بالمدرسة الجوزية،
وهي كانت موجودة إلى عهد قريب، بل كانت تعرف في بلاد الشام إلى سنة 1343، حيث كانت قد أحرقت قبل ذلك بخمس سنوات في ثورة أو جهاد السوريين ضد الإفرنسيين الذين نزلوا وأخذوا بلاد الشام، أو إن شئت أن تقل على وجه الخصوص أخذوا دمشق في سنة 1338 1920 في معركة قاسيون المشهورة. أحرقت المدرسة فيما أحرق من بيوت دمشق وآثارها الكبيرة، حيث رماها الفرنسيون بالنار فأحرقت هذه المدرسة الجوزية. ثم بعد ذلك ابتلعها من كان حولها يعيش قبل ذلك وبعده، في الحقيقة منذ سنة 1340 وما بعد ابتدأوا يأخذون منها جيرانها، ثم حولت إلى محكمة شرعية، ثم حولت إلى مدرسة للإسعاف الأولي، ولا أدري الآن ماذا صنع الزمان بها. المهم، هذه المدرسة التي أنشأها ابن أو ولد ابن الجوزي بقيت قرونا متطاولة إلى عهد الناس هذا. كان أبوه رحمه الله تعالى، أبو محمد بن أبي بكر وهو أبو بكر بن أيوب، كان قيما على هذه المدرسة، وإن شئت أن تقول كان ناظرا أو كان مشرفا على هذه المدرسة، وكان ذا صلاح وتعبد رحمه الله تعالى. فأنشأ ولده النشأة الصالحة التي ينبغي أن ينشئ الصالح ولده عليها، وتعهده بالمشايخ. وحضر ابن القيم رحمه الله تعالى على أحد مشايخه الشاميين، وكان عمره 7 سنوات فقط، طلب العلم عليه وعمره 7 سنوات، وهذا لا يكون إلا بتوجيه من الأهل، وهذا يدل على أن الأهل كانوا يقظين متنبهين، وكانوا يوجهون منذ الصغر لطلب العلم. هذه البيئة التي عاش فيها ابن القيم، التي كانت بيئة فيها قلاقل وفيها صراع سياسي واضح، كانت بيئة رائعة من الناحية الثقافية، بيئة جليلة عظيمة، فقد نبغ فيها رجال مؤرخون وشرعيون بتعبيرنا اليوم ولغويون، وكان فيها ثقافة واسعة جليلة. من أعظم الرجال آنذاك هو عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد وأحمد بن تيمية وشرف الدين الدمياطي الشافعي وتقي الدين السبكي والحافظ المزي والإمام الذهبي وابن كثير، وهكذا ثلة من أئمة العظماء كانوا موجودين آنذاك من الذين تصدوا للعلوم الشرعية والدينية. وكان هنالك ثلة أخرى تعنى بالتأريخ، منهم شمس الدين ابن خلكان، وقد توفي سنة 81 أو 600 على خلاف، ففي كتابه العظيم وفيات أو وفيات الأعيان لابن خلكان، وفوات الوفيات ابن شاكر الكتبي بعده، والكتاب الرائع الجليل العظيم الحق الذي في 50 مجلدة، وهو الوافي بالوفيات أو الوفيات للصفدي رحمه الله تعالى الذي توفي سنة 64 و700، والحافظ الذهبي وأيديه بيضاء على التاريخ الإسلامي، وله تاريخ الإسلام نشر حديثا في 55 مجلدة، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وهو تلميذ لابن القيم، وهكذا كان التاريخ في أزهى مدده وأزهى عصوره. أما اللغة فحدث ولا حرج، فقد نبغ عظماء مثل جمال الدين ابن مالك، ابن مالك المشهور النحوي، وابن منظور صاحب لسان العرب متوفى سنة 1700، وما أدراك ما لسان العرب، فهو موسوعة ضخمة لا يفوقها إلا تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. وعندنا أيضا أسماء كثيرة في اللغة حقيقة نبغت في زمان ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتشرت العلوم في عصره، وكانت مدة ذهبية للتقعيد ولتقعيد المصطلحات وتقعيد العلوم، وعاش في هذه البيئة الرائج سوقها من حيث اللغة والثقافة والتاريخ صاحبنا وأستاذنا وإمامنا محمد بن أبي بكر ابن القيم
أو ابن قيم الجوزية، أصبح اسمه الآن مشتهرا بابن القيم، ويكفي هذا مشهور، ابن القيم يعني ابن قيم الجوزية، ابن الناظر على الجوزية. وكان له ولدان إبراهيم وعبد الله، أما عبد الله فقد تصدى للعلوم الشرعية مثل أبيه، وأما إبراهيم فقد كان لغويا متقنا بارعا كأبيه أيضا، فإن أباه كان لغويا أيضا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد كان له مشايخ، من أعظمهم الحافظ المزي، وكان يقول دائما شيخنا شيخنا إذا أراد الحديث، فإذا إنه كان يعلق على الأحاديث وعلى الرجال وعلى السند فيقول شيخنا، فإذا قال شيخنا فيريد به الحافظ المزي قطعا. والمزي من مزة دمشق، مشهورة معروفة إلى الآن بهذا الاسم المزة، وإن كانوا يفتحون الميم الآن لكنها مشهورة بهذا الاسم الحافظ المزي منها، وهو أجل شيوخه في الحديث، ومن مشايخ شرف الدين دمياطي الشافعي، وعدد من مشايخ الكبار، لكن أعظم شيخ له كان هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الذي عندما عاد من مصر في محنته التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية، عاد من مصر بعد سجن طويل نسبيا في سنة 1217، تلقفه ابن القيم وتتلمذ عليه، وكان عمره آنذاك زهاء 20 عاما عمر ابن القيم، فلازم شيخه 17 سنة ملازمة شبه تامة، وحتى أنه كان إذا سجن الشيخ يسجن معه لنصرته آراءه نصرة تامة. واستفاد من شيخ الإسلام ابن تيمية وقرأ عليه أكثر تصانيفه، حيث أنه كتب كتابا ابن القيم يذكر فيه مؤلفات شيخه ابن تيمية وأسماء مؤلفات، يعني هو موجود هذا الكتاب لكنه ما زال ما طبع ما خرج إلى النور، شأنه شأن عدد من كتب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. واستفاد منه في قراءة بعض الكتب الأخرى عليه، ولازمه ملازمة تامة، وكان من مشاهير التلاميذ الذين عرفوا باتباعهم مشايخهم، يعني إذا ذكر الحافظ ابن القيم يذكر الحافظ ابن تيمية، وإذا ذكر الأستاذ محمد عبده يذكر جمال الدين أفغاني، وإذا ذكر الهيثمي يذكر الحافظ العراقي، وهكذا. هؤلاء تلاميذ مشهورون كانوا متبعين لمشايخهم أتم الاتباع، وينصرون آراءهم ويسيرون معهم. الهيثمي والحافظ العراقي مشهور، تتلمذ الهيثمي على الحافظ العراقي تتلمذا كبيرا، ومشهور أيضا تتلمذ الأستاذ محمد عبده على شيخ جمال الدين أفغاني، وهكذا. يعني هذه أسماء معروفة في التاريخ الإسلامي. أما الحافظ ابن القيم فقد عني كل العناية بآثار شيخه، وكان ينتصر لأكثر آرائه، يعني بلغة العصر دعنا نقول أن أكثر من 99% أنه ينتصر لآراء شيخه ابن تيمية، ويدافع عنها ويبرزها في حلة بهية، ويسوق الأدلة والحجج عليها سوقا بعد سوق. وقد اشتهر بهذا رحمه الله تعالى كما سيأتي. هذا الإمام الكبير كان له في الحقيقة جوانب برز أو برزته وأظهرته، من أهمها العقل الفريد في الترتيب والتصنيف، كان لديه عقلية رائعة عظيمة حتى أنها فاقت عقلية شيخ ابن تيمية في هذه الزاوية، حسن التصنيف وجمال الترتيب، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: وكل تصانيف، اسمعوا هذه الشهادة من حافظ كبير وهو ابن حجر، كل تصانيفه مرغوب فيها بين الخلائق. ولم يدركه ابن حجر طبعا، فقد كان بين وفاتيهما 100 أو 101 من السنوات، أي قرابة قرن بين موتيهما، فلم يدركه، لكن يقول كل تصانيفه مرغوب بها بين الخلائق، فقد رزق عذوبة اللفظ وجمال الأسلوب وسلاسة الألفاظ وحسن الترتيب ونظام التقسيم على الوجه الأتم الكبير رحمه الله تعالى، وهو في هذا علامة بارزة في عصره، بل على مدى العصور الإسلامية مشهور عند المثقفين المطلعين العالمين أن أسلوب ابن القيم عذب سهل جميل لطيف، تحب أن تقرأ ولا تحب أن تنقطع عن القراءة. هذا أورثه مكانة خاصة بين علماء الأمة الإسلامية، وهي العقلية الفذة الكبيرة
التي كان بسببها يكتب تلك المصنفات الرائعة الجميلة. أيضا من أسباب بروزه الكبيرة انكساره العجيب يا إخوة، انكساره العجيب بين يدي الله تعالى، وهذه ظاهرة كبيرة في حياة ابن القيم، وأنا ما أقول أنه فاق شيخه بها، بل أقول أنه فاق مشايخ كثيرين، بل أغلب المشايخ الذين نعرفهم في هذه الظاهرة، الانكسار والتصريح بذلك في معظم كتبه وأحواله، بأنه لا شيء، وأنه مفتقر إلى الله، وأنه محتاج، وأنه اسمعوا، عندما يتحدث عن كتابي بدائع الفوائد يقول: كتبته بمدة مقامي بمكة المحروسة منطرحا فيها بين يدي الله تعالى، منطرحا على عتب طبابه، منكسرا ذليلا. اسمعوا كيف يكتب ويتحدث: منكسرا ذليلا منطرحا على عتبة بابه، لا حول لي ولا قوة إلا به. وهكذا بمثل هذه الألفاظ يعبر عن تصنيفه هذا الكتاب في ذلك المكان. وكان رحمه الله تعالى يكثر من الرقية والاستشفاء وينكسر فيها انكسارا عجيبا. يقول: كنت بمدة مقامي في مكة وعاني من الأسقام التي لا أجد لها دواء ولا طبيبا. هذا يدلنا على الحالة، كيف كانت مكة في حالة صعبة في القرن الثامن. يقول: لا طبيب ولا دواء في مكة، فماذا أصنع؟ يقول: كنت أخذ العسل وأشربه، وأخذ زمزم وأشربها بنية شفاف أجد ذلك في نفسي. ويقول عن الرقى في كتاب مدارج السالكين، يقول: كنت بمكة أعاني من الأسقام التي تحدني من الحركة إلى هذا الحد، وخاصة في الطواف، فإنه كان يكثر من الطواف في مكة الكثرة التي أرخت عنه وذكرت. ويقول: فكنت أقرأ الفاتحة على وجعي فيسقط كأنه حصى، الوجع يقول يسقط مني كأنه حصى، وقد جربت ذلك مرارا، والأمر فوق ذلك ويعتمد على صحة اليقين، والله المستعان عليه التكل. وأكثر من ذكر هذا في مصنفاته، كيف كان يتعالج في مكة بالفاتحة، ويقول: كنت أخذ ماء زمزم، قدح من ماء زمزم، أقرأ عليه الفاتحة مرارا ثم أشربه، فأجد لذلك من الشفاء ما لم أجده في كثير من الدواء، والأمر فوق ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. وقد ذكر هذا مرارا في عدد من كتبه. ووصفه أصحابه في مكة، أو أهل مكة وصفوه، أنه كان كثير الطواف، كثير التعبد، طويل الصلاة وطويل الركوع وطويل السجود إلى الغاية التي ليم من أجلها رحمه الله، لامه أصحابه من أجل تطويله الركوع والسجود، تطويله إياهما جدا، هكذا جدا. فالانكسار والانطراح على عتبة الله تعالى كان من أعظم مزايا ابن القيم رحمه الله تعالى، والمطلع على تصانيفه يشهد بهذا ويعرف هذا من حاله رحمه الله. أيضا من ميزاته الكبيرة التي ميز بها عن كثير من أهل عصره الحفظ العجيب، الحفظ هو الحافظ، لكن حفظه كان عجيبا غريبا. يعني مثال: زاد المعاد من هدي خير العباد، أكثر الثناء عليه علماء كثيرون، منهم الأستاذ العلامة الندوي أبو الحسن علي ابن عبد الحي رحمه الله تعالى وغفر له، فقد مات من قرابة 5 سنوات، أكثر من الثناء على هذا الكتاب، وقال: هدى الله تعالى به آلافا. هذا منذ أن كتب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، يعني من أكثر من 40 سنة تقريبا. هدى الله يوم كانت مؤلفات ابن القيم ما هي منتشرة مثل هذا الانتشار الموجود اليوم، وسأذكر ذلك وسبب هذا الانتشار له ولشيخي إن شاء الله تعالى. فأقول إنه ما كان يعني منتشرة تلك الانتشار، مع ذلك قال: هدى الله تعالى بها آلافا. وهذا الكتاب يقول يقوم مقام مجلدات كثيرة في العلوم والفنون، ويتمنى أن لو استل كل فن على حدة منه وطبع مستقلا. وأكثر الثناء عليه رحمه الله تعالى. مع هذا قد ألف هذا الكتاب في رحلته من بيت المقدس إلى مكة على ظهر جمله حفظا بدون مرجع. زاد المعاد كم فيه من الآثار، كم فيه من الأحاديث،
كم فيه من أسماء المصنفين، كم فيه من أسماء الكتب، كم فيه من الأحداث والوقائع والتواريخ، كم فيه من العبر والاستنباطات، كل ذلك من حفظه رحمه الله تعالى. وألف كتابه المعجب روضة المحبين ونزهة المشتاقين من حفظه، وألف كتابه بدائع الفوائد وهو 4 أجزاء في مجلدين مطبوعة، فيها أكثر من 1000 بحث ألف أكثرها من خاطره ومن صيد خاطره، لم يكن له مرجع يرجع إليه ولا كتاب يبحث فيه. وهذه إحدى العجائب، هذه إحدى العجائب في الحقيقة التي تنقل وتؤثر عن هذا الرجل الإمام الكبير رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا من أسباب بروزه أنه كان متفرغا للعلم، فقد كان مدرسا في الجوزية مدرسة أبيه وجده، أو لا، مدرسة أبيه كان يدرس فيها رحمه الله تعالى، ويدرس في الصدرية ويؤم بالجوزية، يعني كانوا يصلون فيها الجمعة فيؤم بها ويخطب، وكان أيضا يدرس في الصدرية وهي مدرسة في دمشق لصدر الدين ابن أسعد أو أسعد ابن عثمان رحمهما الله تعالى وغفر لهما. إذن فكان متفرغا، ما كان عنده مناصب حكومية كما نسميها اليوم يتعلق بها ولا رواتب حكومية ينتظرها، إنما كان متفرغا رحمه الله تعالى لما فرغ نفسه له. وأيضا من الأسباب التي برز فيها أنه كان يسهب في مصنفاته، وهو نفسه قد أشار إلى هذا وفضله في بعض كتبه، يسهب بحيث يسوق ما يشاء من الأدلة بحيث يقنعك أن هذا هو الصحيح وهذا هو أسلوبه. يعني مثلا قد يسوق في ذكر المجاز، ساق أكثر من 100 دليل على بطلان المجاز في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وإن كان في بعضها أو أكثرها نظر، لكن أنا ما أتحدث عن هذا الآن، لكن أتحدث عن سوقه للأدلة. ومشهور قد يسوق 70 دليلا 100 دليل أقل أكثر على ما يشاء إثباته وما يريد أن يكون في الذهن مثبتا أنه الحق وأنه الهدى، يسوق أدلة لا حصر لها، ويسهب جدا ويتكلم طويلا فيما يشاء وفيما يريد. وهذا أيضا ملحوظ من كتبه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب بروزه وانتشاره أنه كان يحارب التقليد. التقليد هذا الذي في الحقيقة مسألة جرت على الأمة كثيرا من البلاء، وهي الأمر بين طرفي نقيض، بين الذين يقولون نفتح الكتاب والسنة ونأخذ مباشرة، لسنا في حاجة للعلماء ولا للمشايخ ولا للمذاهب ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا لمالك ولا لأحمد، وهذا يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وبين الفريق الآخر الذي كان يقلد حذو القذة بالقذة ولا يمكن أن يخرج عن أقوال عالمه وشيخه، ويمثلهم أبو الحسن الكرخي ومن فقهاء الحنفية إما في القرن الرابع فيما أذكر، يقول كل آية، اسمعوا، كل آية تخالف ما عليه أصحابنا أي الحنفية إما مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك إما مؤول أو منسوخ، أعوذ بالله. إلى هذا الحد وصل التعصب. إذن نحن بحاجة إلى شيء وسط ما بين هذا وما بين ذاك، فكلاهما على طرفي نقيض وكلاهما غير مقبول البتة. فإيش الوسط؟ الوسط أن نحن لا شك أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل شيء، ويا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا عليهما شيئا ولا تقدموا عليهما آراء أحد من الناس، هكذا كان يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وينتصر. لكن هذه الثروة الرائعة الجليلة الفقهية العظيمة، هؤلاء هذه العقول العظيمة على مدار 1400 سنة، أين نغفلها؟ أين نذهب عنها؟ والغفلة عنها غفلة تامة وعمى تام، نسأل الله السلامة والعافية. فما ينبغي أبدا، هذه عقول ذكية درست الكتاب والسنة واستنبطت واستخرجت بفهم وفكر وتقوى ونور وضياء، لا يمكن لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. والذي يقول ذلك إما جاهل أو مغرض أو صاحب هوى، نعوذ بالله من ذلك. إذن الوسط، ابن القيم رحمه الله تعالى كان مشتهرا في كثير من تصانيفه بالحرب على التقليد، التقليد الذي التقليد لمن؟ للعلماء يعني، أما العامة الذين ليس عندهم وقت
للتفرغ لطلب الفقه وطلب الأدلة وطلب الأحاديث يسوغ لهم التقليد لا شك. أما الفقهاء فهم لابد أن يكونوا ما بين متبع ومستقل ومجتهد، أما يكونوا مقلدين ما يصلح. وما هو الفرق بين التقليد والاتباع؟ أما الاتباع فهو معرفة الحق بدليله، وأما التقليد فهو اتباع الأقوال بدون معرفة الأدلة. وكان ابن القيم يعيب ذلك على طلبة العلم وعلى العلماء، ما يعيب ذلك على العامة طبعا، على طلبة العلم وعلى العلماء الذين يستطيعون الاجتهاد أو الاستقلال أو أن يكونوا متبعين يختارون ما بين الأدلة، مع ذلك يرضون بالتقليد، يعيب عليهم هذا الأمر جدا. هذا يعني هذا واضح في سيرته رحمه الله تعالى ومشهور في كتبه. وهناك يعني كم ناظر وكم تكلم وكم تحدث عن هذه المسألة المهمة، مسألة التقليد. التجديد والإصلاح إحدى أكبر المزايا في حياة ابن القيم تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى. تجديد ومحاولة الإصلاح، محاولة الخروج من هذا النفق المظلم الذي كانت الأمة فيه من ناحية السياسية في القرن السابع خاصة والثلث الأول أو النصف الأول من القرن الثامن، يعني نفق مظلم كان يحاول قدر الإمكان الخروج منه. وأفلح في الحقيقة في عمل نظريات جليلة في هذه القضية، طبق بعضها وأغفل الآخر رحمة الله تعالى عليه. طيب هنا يبرز السؤال، هل هذا الإمام ظل لإمامه ابن تيمية كما يقول بعض المثقفين والباحثين والمطلعين؟ يقول أنه كان ينتصر لابن تيمية في آرائه كلها، وهذا كلام الحافظ ابن حجر. غلب، يقول غلب عليه حب شيخه ابن تيمية حتى كان ينتصر لآرائه كلها. فهل كان كذلك رحمه الله؟ نعم، هو كان كذلك محبا متبعا لشيخه، ينتصر لآرائه بأكثر من نسبة 99%، لكنه كان يخالفه في 1%، هذه يخالف في بعض المسائل ويقول اختار شيخنا كذا والصواب كذا، ورأى شيخنا كذا والقول الأول هو الصواب وهكذا. يعني أنه كان يخالف شيخه، وإن كان يخالف على قلة لكن كان يخالف، وهذا يدل على شخصية استقلالية تمكنت من الخروج من أسر التبعية. وهذا ليس بسهل يا إخوة، يعني عندما يكون شيخه على مستوى ابن تيمية ليس من السهل أن يتخلص من هذه القضية وأن يخرج منها، ما يعني ليس من السهل إلا على عظماء الفقهاء وعظماء العلماء. أيضا كان في مصنفاته له نزعة في تصنيفه تختلف عن نزعة شيخه، وهذه إحدى أكبر مزاياه التي ميز بها، الهدوء الاتزان. شيخه يعني شيخ ثائر، يعني عظيم الثوران شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا هو نفسيته، هكذا سريع الغضب والاحتداد كثير الثورة رحمه الله تعالى، ومن قرأ تصانيفه يعرف هذا، يعرف هذا. أما ابن القيم وإن كان يشتد أيضا على الخصوم في بعض الأحيان، لكن يغلب عليه الهدوء ويغلب عليه الاتزان في عرض ما يريد من الأدلة والآثار وأقوال الفقهاء والعلماء. وهذا سبيل كبير إلى الإقناع، هذا سبيل كبير الإقناع، لأن اللهجة الثائرة قد تورث العداوة. ذكرت لكم أنا هذا طرفا من هذا في المرة السابقة في حلقة شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن هو استطاع أن يجلب حب الطوائف له أو أكثر الطوائف له رحمه الله تعالى، سبب هدوئه واتزانه واتباع الدليل وسيره معه أينما سار، وهذا من الملاحظ الكبرى في حياته رحمه الله تعالى. هنالك كتب ومصنفات برز كثيرا بسببها في الحقيقة، وهنالك آراء برز بسببها وامتحن أيضا بسببها. وهذه في الحقيقة مسألة فيها خزي في التاريخ الإسلامي، أن العلماء والمشايخ يمتحنون ويؤذون ويسجنون بسبب هذه المسائل، وهم كبار وعظماء، لكن هكذا قدر، وهي محنة موجودة مع العلماء ذوي الفكر الاستقلالي، ذوي الشخصية الاستقلالية التي لا ترضى بالتبعية التي تخالف اعتقاده وما تطمح إليه. يعني سألت عالما من كبار العلماء، قلت له ما رأيك في كذا، مسألة ما أحب ذكرها، لأن ما رأيك في كذا، ألا تقول به؟ قال والله أقول به. قلت لماذا لا تذكره؟
قال أخشى من التيار العام. قلت له يا شيخ لكن هذا هو الحق، اذكره كائنا ما كان، اذكره كائنا ما كان ولا عليك. فقلت له اذكره يا شيخ ولا تتردد إن كان هو الحق. قال أخشى من التيار العام فمشايخي على غير هذا. فما كان ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك، فإن رأى شيئا صدع به ولا يتردد، وهذا الذي ينبغي. إن رأى إنسان الحق فينبغي، خاصة أن هذا الذي قلت لكم هو يدرس بخلاف اعتقادي، يدرس ما هو مسألة هي عقدية، مسألة فقهية أصولية، فيدرس بخلاف ما يعتقد وما يرى، هذه مشكلة. ما كان ابن القيم كذلك، كان يصدع بسببها، في الحقيقة حصلت له محن ومصائب. سجن مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يخرج إلا بعد وفاة شيخه رحمه الله تعالى. أخذ مرة وأهين وأوذي وطيف به على جمل بسبب إنكاره شد الرحل لزيارة قبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه المسألة تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي يرى عدم جواز شد الرحل لزيارة قبور أنبياء أو الأولياء أو من دونهم. فأهين وطيف به على جمل بسبب هذا. وأيضا استدعي من قبل قاضي القضاة تقي الدين السبكي في مسألة فقهية دقيقة في اشتراط المحلل في السباق، وهي مسألة في الفروسية. مع ذلك استدعي وأخذ عليه تعهد كما يقال اليوم، ورجع عن كلامه هذا، وهنا في رجوعه هنالك كلام في مسألة رجوعه هل رجع أو لا، لكن ما خرج حتى تعهد بالرجوع. وهكذا إذن هو امتحن بسبب هذا. وكل مصلح مستقل الشخصية لا بد له من امتحان وأذى بسبب هذه الآراء التي يبثها. وهذه من ميزاته أيضا استقلال شخصيته، ومن ميزاته الكبيرة المؤلفات الجليلة التي جاء بها في الحقيقة. وهذا دليل على أنه لم يكن تبعا لشيخه في حتى في تصنيفه، فقد صنف مصنفات تماثل ما صنف شيخه بعض الأحيان، لكن استقل بمصنفات ما كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. مثال زاد المعاد في هدي خير العباد، مثال روضة المحبين ونزهة المشتاقين، مثال الروح، مثال حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهكذا. هناك كتب ما تحدث في موضوعها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن تحدث في أشياء خفيفة في بعض الكتب، لكن ما استقلت تصنيفا. وهنالك أشياء أوسعها ابن تيمية نقاشا وبحثا ما تطرق إليها ابن القيم، أو ذكرها عرضا، أو ذكرها في جزء من كتبه ما استقلت تصنيفا عنده. أمثال الأبحاث المنطقية، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ما اشتهر بإحسان المنطق وعلم الكلام اشتهار شيخه به. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم علماء عصره في علم الكلام والمنطق. وطبعا الكتب تشهد درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، الكتب درء تعارض العقل والنقل، الرد على المنطقيين. يعني ابن تيمية كان علما في هذا، بينما كان هو مستقلا ما عنده هذا العلم في هذه القضية، قضية المنطق وعلم الكلام، ولا يتابع شيخه في هذا. يعني مثل هذه القضايا التي تفرق فعلا بين التلميذ والأستاذ. مصنفاته راجت رواجا عظيما في عصره وفيما بعده، يعني زاد المعاد في هدى أو هدي خير العباد، أو يسمونه الهدي أو الهدي النبوي أو الزاد، يعني اختصارات، لكنه كتاب جليل في الحقيقة. كان مطبوعا في مجلدين وفي أربع، الآن مطبوع في 5 مجلدات مع الفهارس، وفي الحقيقة كنز عظيم وثروة علمية، وفيه استنباطات عقلية رائعة وجليلة. عقلية ما هو يعني المذهب العقلاني، لكن اجتهادات بعقله اجتهدها في النصوص، وخرج بأشياء رائعة وجليلة من العظات والعبر في الغزوات وفي حياة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، على أنه كتبه كما قلت لكم من حفظه، وهذا عجيب. أيضا من مصنفاته الراقية في الحقيقة إعلام الموقعين عن رب العالمين، وكتاب فريد في بابه لم يكن لشيخه مثله. كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في 4 أجزاء لطيفة. إعلام الموقعين يعني إخبارهم بما ينبغي عليهم في مهمتهم التي تصدوا لها
من خوف الله وتقواه وطلب العلم والاستقلال بالشخصية وكيفية الفتوى إلى آخره. بعض الناس يسميه أعلام الموقعين عن رب العالمين، ويحتج بأنه قد جاء في 20 صفحة منه الأولى الحديث عن أعلام من الصحابة ومن بعدهم، لكن الكتاب في 1000 صفحة تتحدث عن إخبار الموقعين عن رب العالمين. إيش يعني موقع عن رب العالمين؟ يعني المفتي، المفتي يوقع عن رب العالمين ويفتي بالحلال والحرام، فهي صورة مجازية يعني لكنها صحيح. ففي 1000 صفحة تتحدث عن شروط المفتي والإفتاء وكيف يفتي، فكونه إعلام بالكسر أحسن من كونه أعلام بالفتح. أعلام الموقعين لها وجه، لكن إعلام الموقعين أحسن وأفضل، وهو كتاب جليل عظيم في الحقيقة. من الكتب تفرد بها وكان لها أثر كبير على الناس الروح، والروح نصر فيه القول بأن الأموات والأحياء تتزاور أرواحهما، ويسمع الميت كلام الحي ويرى زيارته إذا جاء إلى قبره، ووضع صفحات جليلة رائعة في بداية الكتاب تتحدث عن هذه المسألة اللطيفة جدا في الحقيقة، وأتى بمنامات جليلة عن عدد من علماء السلف من الصحابة فمن بعدهم، منامات تثبت تزاور الأحياء مع الأموات، وهذه المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية. الرؤى يا إخوة إنما يستأنس بها، يستأنس بها ويهدي الله تعالى بها قلب من شاء من عباده ويطمئنه بها ويثبته، لكن يؤخذ منها حكم شرعي؟ ما يؤخذ منها حكم شرعي. لذلك بعض الناس أنكر وقال كيف ابن القيم يكتب هذا الكلام وبعض الرؤى هذه أسانيدها منقطعة؟ يا أخي ليست القضية قضية أسانيد، قضية رؤى، هي رؤى متناقلة في زمانه أخذها عن أشياخه وهم أخذوها عن أشياخهم، فإن شئت أن تصدقها صدق وإن شئت أن تنكرها أنكر. ليست القضية إلى يعني بهذا المستوى الذي أثير من أجله النقاش، لكن في الحقيقة صفحات رائعة في بدايات كتاب الروح تتحدث عن هذه المسألة اللطيفة المهمة، وليس لشيخه مثله أيضا إنصافا، وكتاب أيضا ليس لشيخه مثله، وهو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. والحادي هو الناقل، الحادي هو الناقل، فحادي يعني كأنه بهذا الكتاب ينقل أرواحنا إلى بلاد الأفراح، وبلاد الأفراح هي الجنة ولا شك، هي الجنة ولا شك، وكتاب جليل يتحدث عن الجنة وأهلها وحورها ولباسها وشرابها وطعامها وزيارة أهلها لله تعالى وللنبيين وللصديقين وما أعد الله تعالى من كرامة، وتوسع فيها توسعا جليلا وأتى بأدلة وآثار وأتى بكلام عن السلف والخلف جليل في كتابه هذا رحمه الله تعالى. ومن الكتب أيضا التي لم يكن قطعا لشيخه مثلها، وهو كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وهو كتاب في المحبة والعشق، وهو كتاب جليل. يعني بالمقارنة مثلا ابن حزم له كتاب اسمه طوق الحمامة في الإلف والإيلاف، كتاب أيضا في الحب والمحبين، لكنه يعني طغى عليه الجانب الفلسفي، طغى عليه الجانب الفلسفي، ابن حزم يعني قوي وشديد لكن ابن القيم رحمه الله تعالى صاحب أسلوب هادئ وعاطفي جدا في أسلوبه، وكتب هذا الكتاب بأسلوب عاطفي رائع، وهو من أجل كتبه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وحتى في ذكر كيف إنسان ينبغي أن يغض بصره وكيف يتخلص من العشق المحرم، وكيف يعني فيه وعظ مع جمال سياق مع أحاديث المحبين، مع فيصلح للمراهقين ويصلح للفتيان والفتيات. ومن أجل كتبه التي ليس لأحد مثلها، يعني ليس لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا لغير شيخ الإسلام ابن تيمية مثل هذا الكتاب فيما أعلم والله أعلم، مدارج السالكين، مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله في منازل السائرين، مدارج السالكين في منازل السائرين، منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري الهروي نسبة إلى هرات في أفغانستان، وطبعا بينهما قرابة 3 قرون، لكن شيخ الإسلام كتب هذا الكتاب الأنصاري الهروي بمصطلحات التصوف التي كانت سائدة آنذاك من الفناء والبقاء والسوى والغير، وهذه المصطلحات مصطلحات الصوفية التي نشأت في القرون المتوسطة هذه. فجاء ابن القيم رحمه الله تعالى شرح الكتاب
بنفس يجمع فيه ما بين الشرع والعاطفة والتصوف جمعا حسنا وفق فيه، بحيث أنه لم يغرق في التصوف ومشكلاته، وفي الوقت نفسه لم يشتد في هذا الكتاب اشتداد الفقيه، بل جمع بين الأمرين بين الشرع والعاطفة على وجه مستحسن، على وجه مستحسن في الحقيقة جدا. واختصر هذا الكتاب وهذب مرات عديدة لطوله، فهو طويل، لكن كتاب فريد حتى لشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب فريد فيما بين كتبه رحمه الله. ومن كتبه الفريدة إغاثة اللهفان لمصايد الشيطان، يتحدث عن نفس الإنسانية وكيف يدخل الشيطان إليها، ومبحث عن الغناء، ومبحث عن اللهو، ومبحث عن مسالك الشيطان إلى آخره، وهو كتاب جليل عظيم. ولا بد أن نذكر أنه قد بعض الكتب له هي له في السوق مشهورة معلومة، لكن مستلة من كتب أكبر، وهذه مشكلة في الحقيقة. يأتي الإنسان يرى اسما لكتاب جديد، من مؤلفه؟ ابن القيم، ابن تيمية، الحافظ الذهبي، ابن كثير، فعندما يفتح الصفحة الأولى ويقرأ من الكتاب وراح الصفحة العاشرة وراح الصفحة العشرين، يجد أنه مستل من كتاب مشهور. وللأسف الشديد الذي استله ما ذكر في بداية الكلام أنه أخذه من كتاب كذا لابن القيم مثلا، فيغري الناس بشرائه، وفي هذا تدليس في الحقيقة. من الكتب المشهورة تفسير الفاتحة، تفسير الفاتحة لابن القيم، وهو مطبوع مرارا، وهو مستل من مدارج السالكين. ومن الكتب الأكثر شهرة الطب النبوي لابن القيم، وذكر فيه مباحث رائعة جدا، وعندما ترجع تتأكد تجد أنه مستل من زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا الطب النبوي. وإن كان الأمانة والإنصاف أنه ليس مستلا استلالا حديثا، بل هنالك مخطوط له بعد وفاة ابن القيم بستين سنة كتاب مستقل باسم الطب النبوي هكذا، فهو مأخوذ من هذا، من زاد المعاد في هدي خير العباد. وله كتيب أو مجلدة لطيفة في الفوائد لا نظير لها على طريق الألفاظ الحكمية، من الحكمة يعني، والمواعظ اللطيفة الرقيقة وتجارب النفس الإنسانية، يشبه كثيرا كتاب ابن الجوزي رحمهما الله تعالى وغفر لهما، صيد الخاطر، كتاب صيد الخاطر ابن الجوزي، كتاب لطيف ورائع جدا، الفوائد يشبهه إلى درجة كبيرة. وعنده الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وعنده كتاب رائع جليل اسمه الوابل الصيب من صحيح الكلم الطيب، أو من الكلم الطيب يعني هكذا وهكذا. ويقال ويشاع بين طلبة العلم أنه شرح في كتاب شيخه ابن تيمية الكلم الطيب، وليس كذلك، على أنه أخذ أجزاء من هذا الكتاب وضع في كتابه، لكن ليس كذلك. فالوابل الصيب يختلف اختلافا شبه كلي عن الكلم الطيب، وليس هو شرحا أيضا له. ذكر فيه قرابة 100 فائدة للذكر عزيزة جليلة في معظمها، حتى أنه من شدة عنايته بكتابه وحبه له ماذا يقول؟ يقول ذكرت فيه قرابة 100 فائدة، كل فائدة عزيزة جليلة لا تجدها في غير هذا الكتاب أبدا. يعني هذا كان أسلوبا ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، إذا ذكر الفائدة الجليلة أو في بداية الكتاب يقول هذا كتاب عظيم غزير الفوائد كثير المسائل لا تكاد تجد مثله، ولا تكاد تجد هذه المسائل في كتاب غيره، وهكذا. هو كثير التنويه على أن هذا لابد أن يربط بأنه كثير الانكسار والتواضع وهضم النفس، كيف يجتمعان؟ يجتمعان بأنه يريد أن يدل على هذه المسألة وينبه إليها القارئ على أنها مسألة قد بذل فيها حياته وبذل فيها جهده وصب فيها كثيرا من أوقاته، فينبغي ويجدر بك أيها القارئ الكريم أن تقرأها وتمعن النظر فيها. وله كثير من الكتب غير ذلك، والسؤال أين ذهبت؟ أين ذهبت هذه الكتب؟ التعصب المذموم في الحقيقة هذا جر علينا ويلات كثيرة، من ضمنها إحراق الكتب، إحراق الكتب. وكان هنالك أمير في بدايات القرن الفائت في دمشق، أنا أعرف اسمه وهو أمير جليل، لكن أحب أن يعني أستر على اسمه
لأني لا أريد أن أذكر هذا الاسم ها هنا لحسنات هذا الأمير، وأنا أميل أن الرجل إذا زادت حسناته على سيئاته أن يعظم ويوقر فقد جاز القنطرة. هذا اعتقادي وهذا الذي أدين الله تعالى به. المهم، هذا الأمير كان مناوئا للحافظ ابن القيم ولشيخ ابن تيمية، على بلوى كانت موجودة هذه المناوآت والخلافات والمشكلات، فكان يشتري كتبهما وخاصة كتب ابن القيم ويغري بحرقها ويغري بتقطيعها مالكها، فإن لم يستجب مالكها يشتريها منه بالمال الجزيل ويحرقها أو يقطعها ويتلفها، وكانت مخطوطات في أكثرها أو كلها مخطوطات، فكانت تعدم كتبه بسبب هذا، وكثير من كتبه أتلف بسبب هذا، هذا التعصب المذموم للأسف الشديد. هذا عدا عن أن هنالك مناوئين لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر والشام خاصة، فكانوا يعمدون إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويحرقونها ويتلفونها، وتبعا له كان ابن القيم أيضا لكراهته من شيخ الإسلام يكرهون تبعا له كل من درس عليه وأخذ منه، على رأسهم بدون منازع ابن القيم في الملازمة والأخذ، فكانوا يحرقون أيضا كتبه تبعا له. وهذه من المصائب الموجودة في تاريخنا الإسلامي، هذه المناوئة لتصل إلى حد العداوة، لتصل إلى حد الإحراق والإتلاف للكتب، وهذه مصيبة. لكن الله تعالى أبقى ذكرهما وشاع عملهما في الآفاق وصار لهما مدرسة، وخاصة في زمان الدولة السعودية الثالثة يوم أن تفتح عليها أبواب النعم، فصار المسؤولون فيها يطبعون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فانتشرت انتشارا هائلا لم يكن منتشرا قبل ذلك على هذا المستوى ولا عشر معشاره. فانظروا كيف بعد قرابة أكثر من ستة قرون من وفاتيهما يقيد الله تعالى لهما دولة تطبع مصنفاتهما وتنشرهما في العالمين. هذا دليل على أن الله تعالى لا يخذل عباده ولا يتركهم ولا يضيع جهدهم وعملهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه نقطة لابد أن تفهم وتعرف، فإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فرحمة الله تعالى على هذا الحافظ الكبير وآثاره باقية تنتفع بها، وآثاره جليلة وعظيمة وكريمة، ونحن اليوم ندرسها ونتفع بها أيما انتفع. هنالك كتب افتريت على ابن القيم أو نسبت إليه أفضل من افتريت، منها كتاب أخبار النساء وهو ليس له، لكن قيل إنه لابن الجوزي.

0: له اسمه الفوائد المشوقة من علوم القرآن، وكتاب بلاغي محض أيضا منسوب ابن القيم وليس له، على أنه كان علما في اللغة والبلاغة، لكن ليس هذا الكتاب له، رحمة الله تعالى عليه. هذه شخصية الحافظ ابن القيم، وهذه الميزات التي رفعته وأعلت ذكره. كان فقيها مبرزا في الفقه إلى درجة التي صار له فيها رؤية ورأي خاص، وكان لغويا كبيرا يظهر ذلك بمصنفاته، ونحويا أيضا له اختيارات في النحو، وكان واعظا زاهدا رقيقا هادئا متزنا أصوليا مفسرا، سمي ما شئت، وهذه عوامل بروز له رحمة الله تعالى عليه. لذلك أثنى عليه كبار الأئمة والحفاظ، هذا الحافظ ابن كثير أثنى عليه جدا، وذكر صحبته له بمزيد من الاعتزاز ومزيد من التشرف. والحافظ ابن رجب أثنى عليه ثناء عطرا، وابن كثير وابن رجب كلاهما من تلامذته، أثنى عليه الحافظ ابن رجب ثناء عطرا جدا، ونوه بذكره وقال: لم أرى أعبد منه في زمانه ولا أحسن تصنيفا منه، إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن رجب. وذكره الحافظ الذهبي في المعجم المختص، أي المعجم المختص بشيوخه، وهذا يدل على أن ابن القيم كان شيخا للحافظ الذهبي، قرأ عليه الذهبي شيئا من الحديث، وهذا عجيب، لأن الحافظ الذهبي توفي قبله بثلاث سنوات تقريبا رحمة الله تعالى عليهما. وأثنى عليه أيضا الذهبي، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر، وأنه كان جريئا عارفا بمذاهب السلف مطلعا عليها، وأثنى عليه الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ثناء عطرا. فرحمة الله تعالى على هذا الإمام، ورفع درجته في أعلى الجنان، وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء مع عظيم آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. اليوم عندي قصة حقيقة لطيفة تعلمت منها شخصيا أنا يعني في حياتي وأثرت فيها واجد. القصة هي تحكي أن واحد كان كل ما عنده أصحابه ناس كويسين وكذا، ويقولوا له فلان أنت وين مش باين، ما تصلي في الجامعة وكذا، فيشكي لهم مشاكل واجدة، وعنده مشاكل مادية وملخبطة أموره، ويعني حياته. فقالوا لي باي شو المشاكل اللي تواجه فيك؟ قاعد أعددهم 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30، يعني ورقة طويلة عريضة ما قدرش يكملها، ما قدرش يوقف المشاكل واجدة. فالمهم استشار واحد من الناس اللي هم يعني في مجال التنمية البشرية ومجال يعني علم النفس وكذا، فقال له شو ممكن ندير؟ قال له ريت، قال له هو مش تقول انك انت تقدر تاخذ المشاكل دي كلها تحل في مره واحده، راهي عمليه صعبه وما يجيش. طبيعه الانسان ان هو ياخذ الحاجه بشوي بشوي. باش ندير؟ قال له قول لي احسن حاجه واهم حاجه تبيها انت، خلي ركزوا عليها. قال له والله يقول له حاجه، قال له انا عندي لو نقدر نصلي الفجر في الجامع، هذه أنا أمني عندي ورغبة شديدة فيها. قال له خلاص نبدو به، شو نديره؟ قال له أرقد بدري ودير النقال بتاعك والله المنبه، والله كلم حد من أصحابك مثلا يتك عليك وانت وماشي الجامعة في صلاة الفجر. المهم بدأ يصلي في الفجر الجامعة. في الأول يصلي ويرجع البيت مباشرة، بعدين بدأ يصلي، بعدين يقعد بعد الصلاة شوية، بعدين بدأ يقرأ القرآن. لما التزم بصلاة الفجر في المسجد ومع الإمام، بدأ نمط حياة اليوم يتغير. لقى روحه يمشي العمل متريح بدري، نايض بدري ويمشي مش نايض دايخ، وبدأ يرقد بدري، بدأ يستفيد من نومه، بدأ دماغه يشتغل كويس، بدأ يحل في مشاكله. المهم فترة من الزمن لقى روحه أغلب مشاكله حلت، أغلب مشاكله حلت، كلها بيش ببركة صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة. نفسيته تغيرت، أموره ترتبت، وقتها بدأ يعني طبعا هو يعني يقول أنا والله ما نقولش في أذكار بتاع، خلاص قاعد يصلي بعد الفجر قبل شوية يقول الأذكار، ما نقولش القرآن، قاعد شوية بعد الفجر يقرأ القرآن. وقت هو في حياتنا الآن يعتبر ميت، ما فيش حاجة ممكن تديرها أصلا، لا عمل تقدر تمشي العمل، ولا يعني ممكن في الشتاء طبعا وقت الفجر قريب، لكن في مازال وقت. فقعد يدير في الشغل طبعا هذا ما كانش يدير فيه. طب خلاص لما يرقد يسهر لعند الساعه 3 4 وبعدين ينوض الساعه 8، ينوض ناقص نوم طبعا ودماغه مشوش وما صلىش الفجر، المهم قصص طويله عريضه كلها ترتبت بمجرد انه هو صلى الفجر في جماعة في المسجد. القيم اللي نحب نتكلم عليها اليوم هي متعلقة بالصلاة. طبعا أول قيمة وأهم قيمة في هذا الموضوع هو المداومة على الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمن صلاة 5 صلوات في اليوم، اللي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام. وبالتالي المداومة على الصلاة هذه أهم قيمة يجب أن الإنسان يحرص عليها، وهذه طبعا لا شك أن حيندرج تحت منها لما نداوم على الصلاة وبعدين نداوم عليها في المسجد، فهذا يخلي المسجد له دور في حياتي. أنا لما نمشي المسجد بعدين نشوف الناس تصلي، فتتكون رابطة بينه وبين هؤلاء الناس، هنشوف أبنائهم يجوا للخلوة بتاعت المسجد يتعلموا عند الشيخ القرآن، فنجيب أبنائي أو زوجتي وبناتي كان في خلوة نساء، فنبدأ هبدأ ينعكس هذا الأمر على بيتي. وأيضا نبدأ المسجد يجد له قيمة في نفسي. وأنا أذكر أنه كان في يوم من الأيام دائما كان بيجي حديث بتاع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيذكر هنا يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد. قد دائما نسأل في نفسي السؤال هذا، ما أنا معلق قلبه بالمساجد؟ يطلع من المسجد ويتمنى ما طلعش منه، والله يطلع من المسجد وهو يقعد يراجع أمتى بيرد. فسبحان الله جاءت فترة الإنسان لما التزم بصلاة المسجد وبدأ حتى لما نمشي مشوار بدأ يتعلق القلب، ندير حساباتي أنا وأنا ماشي صلاة العصر حتأذن حتكون أذن في الوقت اللي أنا بكون في المكان الفلاني، شنو أقرب مسجد غادي مش نصلي فيه؟ قاعد وين قاعد شنو قاعد أفكر نخطط في أني عملي هذا اللي ماشي له ما يشغلنيش عن الصلاة في المسجد مع الناس. يبدأ الآن تفكيري كيف أنا ممكن نساهم في عمارة هذا المسجد. جيت إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه واحدة من عمارة. أيضا التنظيف، الصيانة، حضور الدروس، هذه كلها هتبدأ تتكون في نفسي من خلال أول أمر اللي هو الالتزام بالصلاة في المسجد. ويبدأ عندي إجابة المؤذن قيمة. أنا لما المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونبدأ إيش نستعد أني نمشي المسجد، نبدأ نجهز نفسي، نادي نتوضى، نعدي نغير ملابسي اللي كان مش لابس لبس مناسب للمسجد، نجهز في نفسي الآن خلاص نبدأ التجهيز للصلاة. ما عادش في حاجة اسمها خليها شوي ثانية، خلي بعد خمس دقائق، خلي ربع ساعة، خلي تو صلي هنا وخلاص، خلي كله يلتغى. ليش؟ لأن أصبح أنا الآن النداء وكأني أسمع الله جل في علاه يناديني ويقول لي حي على الصلاة. شو ندير؟ هل واحد منا يتخيل أن الله يناديك وما تردش عليه؟ هذه مش عبودية هذه. وين الإيمان؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعل الأذان ومعبر عنه سبحانه وتعالى في أن تعال الصلاة، حي على الصلاة. طبعا الناس اللي عندهم رب موسى عليهم وعندهم فلوس حيكون لهم دور آخر في بناء المساجد وتشييد أماكن الصلاة، بالتالي حيكون في مساهمة في هذا الجانب. و يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطة، يعني طير صغير مدير لعش في مسجد عش هو ينفع. لكن بوريك الرسول ورينا انه القيمة في المعنى مش في المبنى. مرات الواحد يجي قدر تو الآن مثلا في افريقيا وفي بعض الدول الفقيرة احيانا يجي دي لهم مسجد دي لهم عبارة عن دويرة صغيرة عددهم شوية، ما دي لهم دويرة صغيرة ما عندكش كان يكثر منك. لا تستهين بهذا الأمر، هذا عمل عظيم جدا جدا. وكثير من المساجد ابتدأت هكذا غرفة صغيرة وبعدين أصبحت مساجد عامرة وكبيرة جدا جدا. فالناس اللي عندها فلوس وتساهم في هذا الأمر هذه قيمة، قيمة بناء المسجد. وقيس عليها قيمة بناء أي شيء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا قضية أن الإنسان حتى ولد عنده مسألة إيش؟ مسألة الأوقات الصلاة بالنسبة لتلك إيش حاضرة دائما. أنا طلعت من الظهر وعارف العصر الساعة كم، طلعت من العصر عارف المغرب الساعة كم، مش نسأل أمتى صلاة المغرب، لا أنا عارف بعد الساعة مازالت ربع ساعة، مازالت 20 دقيقة، مازالت 10 دقائق، هكذا. أوقات الصلاة بالنسبة لي كما قلنا حتى وأنا ماشي أي مشوار حاط حسابي وين بنصلي والمسجد اللي بصلي فيه. وطبعا من الأشياء اللي أحيانا الإنسان يقع فيها وأنا أتكلم عن نفسي، نبقى ماشي طالع بعدين نقول كنت بصلي في المغرب في الجبل، نقول والله في منزل شوية وقت نلحق الجبل اللي بعده، نخش في زحمة ما عادش نلحق لا جيت بالجامع الأول ولا لحقت في الجامع الثاني، وتفوت علي صلاة الجماعة. فأصبحت القاعدة عندي أول مسجد بعد دخول الوقت تك عليه، تجلس قبل الصلاة 10 دقائق ربع ساعة تقرأ قرآن، تصلي، تدير أي حاجة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تهدي نفسك، تنسى دينيتك، تقبل على الله، كلها القيم هذه. وانت تنبعث من هذه القيمة الواحدة اللي هي انك تحافظ على صلاة الجماعة او صلاة في المسجد. شنو يعني يتعلق او يندرج او يرتبط بهذا الامر، امر الصلاة؟ لا شك ان الصلاة هي كما يقول في الاصل بها الدعاء، وهي ذكر. فينتج عنها انك انت عندما تصلي تذكر الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة، في الركوع، في السجود، خلاف التشهد، بعد الصلاة استغفار وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد لله على كل شيء قدير، وهكذا. والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، كل هذا ذكر بعد الصلاة. فيصبح الآن معنى آخر، هو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجاءت منين؟ جاءت من هذه الصلاة، قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل زاد الصالحين وعون الدعاء العاملين. الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن يساعد إصلاح الناس، الذي يخدم في مصالح الناس، أكثر إنسان محتاج إلى قيام الليل. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم، الواحد منهم كان يقيم في الليل شوية، لما أصبح خليفة وأصبح والي والله قعد الليل كله قيام. حتى سيدنا عمر لما سألوه قالوا له أنت كأنه، قال إن نمت ليلي أضعت نفسي، وإن نمت نهاري أضعت أمتي أو أضعت رعيتي. فكان لا يرقد الليل نهار في الليل، يعني يربي في نفسه ويعد في نفسه ويزود في نفسه، وفي النهار قاعد شاقي بها بحوالهم. وذلك تلقاه يرقد ويش وقات سرقة. أحد علماء العصر الحديث الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان يذكر، يقول عليه انه من قليل النوم، حتى انه هو يستغل في القطار لما يكون مسافر ينام في القطار هالساعة ولا ساعتين. طبعا هو ممكن في جزء كبير من الوقت يقرأ حتى في القطار، لكن يستغل الاوقات اللي هي ما فيهاش شغل وكذا يرقد فيها. لكن اول ما ينتصف الليل او كذا على طول قيام الليل. ليه كلها؟ ليش؟ لانه صاحب دعوة، صاحب مشروع كبير جدا، يريد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولن يكون هناك عون إلا في وقت السحر، وقت النزول الإلهي سبحانه وتعالى، الذي يقول في كل ثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا فأعطيه. ففرصتك أنك أنت تطلع في الوقت هذا، قوم الليل تصبي، يا ربي أريد كذا وكذا وكذا، يا ربي أسألك كذا وكذا وكذا، يا ربي كذا وكذا. تبدأ هذا وقت تستعين بالله على أمور الدنيا وأمور الآخرة، تستعين بالله على قضاء حوائجك الدنيوية وكذلك حوائجك الأخروية، تستعين بالله على دعوة الناس، تستعين بالله على خدمة الناس، تستعين بالله على تحمل الناس، تستعين بالله على التعامل مع الناس، تستعين بالله على قضاء حوائج الناس، كل تستعين. هذا فرصتك لطلب العون، طلب المدد، وطلب القوة. فبالتالي هذه قضية الصلاة الحقيقة من القضايا اللي نحن محتاجين إلى أن الواحد يعني يسأل نفسه سؤال، يقول يعني ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 5 صلوات في اليوم، بينما الصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة إذا عندك النصاب مرة في السنة أو عند يعني حصول جني الثمار كما يقول، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الصلاة، لأن الصلاة فيها ارتباط أو ربط للروح اللي هي من الله بالمصدر التحت، اللي هو الله سبحانه وتعالى. كما أن الجسم يحتاج إلى أن يأكل وجبة أو اثنين في اليوم ويشرب شربات ويتنفس الهواء علشان يعيش، كذلك هذه الروح تحتاج إلى غذاء مش مرة واحدة في اليوم ولا مرتين، لا محتاج إلى خمس مرات، وخمس مرات في هذا المواقع في هذه الأوقات. الله سبحانه وتعالى ما جعلش ليس عبثا أن الله جعل الأوقات موزعة أول النهار ومنتصفه وقبل نهايته وفي نهايته وفي بداية الليل، أوقات كل واحدة منهن يعني أنت الصبح تحتاج تتزود عشان تبدأ معركة الحياة، الظهر جي تتخفف من مشاكل الحياة، العصر تتزود، وهكذا فيه كل صلاة تعطيك. وذلك سبحان الله العظيم في الحديث اللي هو الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنت لما تصلي صلاة الصبح وبعدين تمشي تجي صلاة الظهر، فصلاة الظهر تمسح الذنوب الصغيرة اللي ممكن الإنسان يقع فيها خلال عمله. الصلاة فيها أنك أنت خلينا نقوله تتخلص من الدنيا، ترميها وراك بقولك الله أكبر، يعني ما فيش حاجة أكبر من ربي، وذلك أنا الإقبال عليها يكون كامل، وننسى الدنيا وما حملت وما فيها وما عليها. ففرصة لأن فعلا الروح تتخلص من إيش؟ من المشدات الدنيوية، الأشياء المثبطات لكرن الإنسان للأرض. بالتالي المسألة متعلقة بقضية أنه فعلا هذه فيها نوع من التزود، نوع من الزاد، نوع من التقوية لهذه الروح، وهذا ما يجيش إلا بالصلاة اللي هي خمس مرات في اليوم والليلة.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

0: لو جينا الحقيقة لهذه الصلاة وأردنا أن نحن فعلا نستفيد منها استفادة كلية استفادة كاملة وتتحقق كثير من القيم وتتحقق كثير من أهداف إقامة الصلاة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر وبالتالي تخلصك من المحرمات من الأشياء التي تصب الران على قلبك من الأشياء التي تعيقك على عمل الطاعات. فحشاء والمنكر خلاص تخلص منه، أنت الآن إقبالك على الطاعة سهل جدا، لكن راه لما الإنسان يكثر من يسرف على نفسه من الذنوب تصبح الطاعة بالنسبة له صعبة، وهذيك يقولوا علامة قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة بعدها، مقبولة طاعتك دائما توفقت لطاعة بعدها مقبولة، موفقتش معناها شو تكون مقبولة، فأحرص على أنك أنت عالج أدائك لهذه الطاعة. طبعا الأداء هو مسألتين، مسألة متعلقة بالقلب ومسألة متعلقة بالجوارح، الجوارح لها أحكام فيلتزم الإنسان بأحكام، أما القلب فيحتاج إلى حضور ومشاهدة للحال أو لهذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما ينشغلش يقول والله تعالى يخمم السوق، يخمم في الدكان، يخمم في الدبش العيال اللي بيجيب لهم، يخمم في المحاضرة بتاعته، يخمم في مش وقت الصلاة. قلبك خليه الآن مستحضر أنك أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل القوي العزيز الكبير المتعال، واقف بين يديه. شو بيكون حالك؟ هل يعقل يا جماعة أن واحد صبي أو جاي في لقاء أو مقابلة مع رئيس الدولة أو ملك أو حتى أمير أو وزير ويقعد يكلم فيه برأس خشمه والله برم راسه ويكلم فيه من لورا، والله يقعد يخمم شنو يدير برا وهو قاعد قدامه، تلقى حاضر قلبه كيانه كل شيء ركز معاه شنو يقول. الفرق هو ان انت لما تقبل يدي سبحانه وتعالى الله مش تشوفش فين انت قدامك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، كانك يعني انت مش هتشوف لكن كانك تراه، تخيل انه موجود، فان لم تكن تراه كان انت ما تشوفش فيه، راه هو يشوف فيك، هو واقف هو قاعد يشوف فيك الان وقاعد يسمع فيك الان. فاذا وجد منك اقبال بقلبك عليه هيقبل عليك بكليته، والا فسيقول الملائكه انزل الحجب بيني وبين عبدي، لو يقول ارفع الحجب بدنا مع قلبه مشغول بحاجه ثانيه يقول لا لا نزل ما استاهلش. فالمساله مهمه جدا ان احنا ندرك انه تحدي، وهو كيف اني انا اتخلص من مثقيل الدنيا او ثقل الدنيا وهمومها ورغباتها وشهواتها وكل ما فيها ونقبل على الله سبحانه وتعالى كليا. تخيلوا هذه المساله، تخيل انك انت لما تدخل المسجد خلاص دماغ ما عايش برا ما ادري شيء وكانك انت انفصلت خالص. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفه طلحة بن عبيد الله تقريبا يعني ركبت الغرين في رجله فأراد يقصوها، فقول لبي استعين بشربة من الخمر عشان تحمل الألم، ورغم أنه جائز أنك أنت يعني هذا علاج مش شرب، قال لا والله ما أنا ما سبحانه غير دعوني حتى إذا دخلت في الصلاة فدونكم أقطعه. فلما دخل في الصلاة وصل طريبا حتى قيب التشهد خلاص معش استغرق في صلاته، فقطعوا رجله بالمنشار، فممكن من شدة الألم يغمى عليه ما تألمش وما حسش به لكن دماغه ما عادش يتحمل، لو غير راهو يعيط من أول لحظة لكن ما أثر لأنه فاصل. وهذا حقيقة أنا مرت علي في بعض الأبحاث العلمية أنه في حالة اسمها سموا فيها بوابة الألم، بوابة الألم هذه هي موجودة في مكان معين في الدماغ، الألام اللي تجي من الجسم كلها هو اللي يتحكم فيها، ف فالألم الشديد يدخل، الألم الضعيف يعني أقل ممكن ما يدخلش. فلا شك أن الإنسان، وذلك تلاحظوا حتى لما قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فلما امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن قال يحكوا عليها يقولوا يعني تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إن نراها من في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عزمت ذلت عزومة وحطتهم في جلسة سمعة وجابت الفاكهة وجابت الموس، كل واحد أعطتها إيش موس عشان تأكل. وبعدين قالت لسيدنا يوسف خش، سيدنا يوسف خش جماله هن قاعدين بحثوا في الجمال لسروح، فالوعدة من مسك الموس وتبي تقص التفاحة والله الموزة قصت يده، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن حسن شبر وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا رأوا على فكرة خلاص الآن تركيز العقل والكيان كله في نقطة الحاجة الأخرى ما عادش يسمع فيها، ما عادش يسمع فيها، ما عادش يدري. ولو أنت تول واحد منكم لو يسأل نفسه يقول أحيانا أنا تمر بي حالة أني نمر ننتقل من منطقة لمنطقة ما نحسش بالطريق أصلا، ما نحسش ما نشوفش اللي صار، رغم أنه كان يسوق وأنه ماشي بالسيارة ويحرك مين ويصار ووقف يدير وكذا، لكن ليش؟ لأن دماغه كان مشغول في حاجة ثانية، فانشغاله شغله عن بقية الأشياء. وكذلك إذا نحن شغلنا أنفسنا بالله سبحانه وتعالى في الصلاة حنا نشغل عن بقية الأشياء عن الدنيا، ولا يشغلنا في الصلاة إلا ما يرضي الله. يقول كسيدنا عمر يعد الجيش في الصلاة، هذا أمر من أمر من عبادة، عد الجيش في سبيل الله يعد في الصلاة، لكن مش عادي يحسب تجارته ومشروع الجاي كيف بيخطط له في كل حاجة وبيدرك وبيدرك في الصلاة. لا، فهذه مسألة يعني من المسائل القيم كما ذكرناها، قيم المداومة على الصلاة، قيم ارتياد المساجد وبنائها، قيمة انتباه لأوقات الصلاة، قيمة ذكر الله، قيمة القيام الليل، كل هذه من القيم التي نحرص على أن نستفيد منها ونأخذها من حفاظنا على الصلاة. كالعادة سؤالنا الأخير هو كيف نتمثل هذه القيمة، كيف تصبح هذه القيمة سلوك. أي حاجة هي تبي تتعلمها أو أي حاجة تبي تخلق لك أو سلوك دائم لازم تديرها وتكررها مرات متعددة. إذا كما يقول مسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه مش معقولة قاعد يصلي كل يوم ما تأثرش بالصلاة. فلو أنك أنت تعبت في الأول بس تحافظ على أنك تصلي في الجامعة أو في جماعة اللي تعذر ذهب إلى المسجد، ولا يكون الصلاة مفردا إلا نادرا، وخاصة كما قلنا صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، خلاص أنت اشتبه بعدك. مسألة مهمة جدا أن نحن نتعب في الأول نداوم على الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبع. طبعا لا شك أنه كل عمل لو نحطه في جدول المحاسبة بتاعي، والله أنا اليوم صليت الفجر بالجمع، لو جيت بعد الظهر والله إيش نقرأ اليوم الإمام، قرأ كذا كذا، قام أنا متذكر وحاضر، كانت عقلي حاضر في الصلاة حتى أني أتذكر شنو يقول شنو نقرأ الإمام، طول ما طولش قصر ما قصرش كذا كله متذكر. معناها إذا أنا كنت حاضر مش قاعد جسمي ودماغي برا من دري ايش نقرا. كانوا يقولوا مره واحد من الصالحين قال الخادم تاعه قال عدي للمسجد صبي قدام المسجد بعد المغرب، واللي اللي حضر الصلاه جيبهم لي يفطروا معي. صبت فقعدت كل واحد طالع تقول له عمي معلش شو نقرا الامام في الركعه الاولى، يقول والله بنتي والله ما عارف والله ما ذكرتش. قلت له باه عدي نين، واحد قال لها قرأ صورة كذا والصورة الثانية قرأ صورة كذا، قالت لها له سيدي يبيك تجي تفطر عنده، فجابت له جت وقالت له اللي هو قالت له كيف المسجد ما فيش إلا هذا بس، قلت له أنت قلت لي اللي حضر الصلاة وهذا الوحيد اللي حضر الصلاة، هذا الوحيد اللي سمع القرآن سمع الإمام متذكر شنقرأ الإمام، الآخرين مش متذكرين شنقرأ الإمام ما كانوش حاضرين أصلا، كانت أجسام فقط لكن لم يحضروا الصلاة حقيقة. فهذه بداية. فنسأل نفسي ثم بعد ذلك هل أنا ندير في معقبات الصلاة، هل أنا ندير في كذا، هل نصلي في الرواتب، هل كذا، شوي بشوي يلقى نفسه هذه المسألة كلها. هل أنا ساهمت في نظافة المسجد، هل ساهمت في صيانة المسجد، هل أنا ساهمت في بناء مسجد، يعني وهكذا. فيسأل نفسه هذه الأسئلة فيصبح بعد فترة من الزمن تبدأ هذه القيمة، وهذه القيم إن شاء الله تصبح لها وزن وتواجد في سلوكه وفي نفسيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحبون المساجد ويرتادون المساجد، وتكون قلوبهم معلقة بالمساجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة بإذن الله تعالى لأحد علماء ليبيا، وهو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بن أحمد العيادي الجبالي الطرابلسي. توفي سنة 1138 هجرية الموافق ل 1725 ميلادية. ولد الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بساحل حامد شرق مدينة الخمس، وهي ونسبة لقبيلة العيايدة من بني سليم. كان أولهم استوطن الخضراء من أرض فزان، ثم انتقل إلى ساحل طرابلس واستوطنه. لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده. نشأ في مكان مولده والمدن المجاورة، وحضر مجالس العلم والعرفان، وصحب مشايخ عصره، وتفقه في العلوم والأصول والفروع، وأخذ عن العارفين من أهل زمانه، حتى صار من أجلاء الشيوخ وأكابر العلماء. لا تجهل آثاره، فقد صنف كتبا مفيدة. وممن أخذ عنهم الشيخ ابن عبد الصادق الشيخ الصوفي محمد بن سعيد، والشيخ الرحالة أحمد بن ناصر الدرعي. ثم كانت له رحلة إلى تونس، حيث درس على علمائها وأخذ عنهم وتفقه على أغلب العلماء الذين وجدهم في تلك الفترة، ومن أشهرهم العالم الجليل أبو إسحاق إبراهيم الجمني، دفين مدينة جربة التونسية. قام الشيخ بتأسيس زاوية في بلده، أي في ساحل حامد، وقام بالتدريس فيها، وظلت قائمة البناء إلى اليوم، وملحق بها مسجد لأداء الشعائر الدينية. تلقى عنه العلم عدد من الطلاب، كان أشهرهم ابنه أحمد المحدث الفقيه. هذا الابن رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها، ثم قدم إلى تونس فأخذ عنه أئمة، منهم الشيخ مقيدش والشيخ أحمد الصغير المساكني سنة 1178 هجرية. هذا الشيخ علي بن عبد الصادق وصفه معاصره ابن غلبون بأنه كان صالحا دينا يكره الابتداع في الدين، ورغم كراهيته لأهل البدع في الدين الذين يدخلون الخرافات في مجالس الذكر من المدحين، إلا أنه كان صوفيا صادق التصوف، زاهدا صادق التعفف، يدرس التصوف في أصوله، ويسير على منهاج الكتاب المقدس والسنة الصحيحة. كما نعت بأنه فقيه متكلم صوفي، ولكن جهده الأكبر صرفه في الفقه المالكي. فيبدو من مؤلفاته أنه شرح عدة منظومات فقهية، كمنظومة ابن عاشر المعروفة، واختصر بعض الكتب كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم قواعد وأحكام في عدة أمور دينية، وفي التوحيد ألف رسائل ومال إلى الاختصار والنظم، كما كتب رسالة فند فيها البدع والخرافات، دلت على غيرة من أجل الدين وفقراء الزمان، ويقصد بهم الذين يلبسون الخرق ويرتدون المرقعات ويتركون العمل والاكتساب، ويشطحون بشطحات تخالف الكتاب والسنة، ويأتون من المنكر أصنافا وألوانا. ترك لنا الشيخ ابن عبد الصادق الكثير من المؤلفات التي تدل على علمه وطول باعه في المجالات التي تناولها بالكتابة، وذلك ما دعا بعض العلماء من معاصريه إلى الإشادة به، فقد قرض كتابه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري، مؤلف تدليل المعيار بقصيدة من بحر الكامل، قال في مطلعها: يجزيك في الدارين رب خالق من خير يا ابن عبد الصادق، فلقد أجزت القول فيما رمته من شرح مرشدنا العظيم الفائق. كما أثنى على ذلك الكتاب مفتي طرابلس الشيخ أحمد المقني سنة 1101، توفي سنة 1101 هجرية. ومن علماء المغرب الشيخ أبو العباس أحمد الأشتوكي، توفي سنة 1127 هجرية. ومن علماء طرابلس الشيخ محمد الصالح الأوزلي. وبالمقابل نجد عصريه المؤرخ ابن غلبون ينتقده بعد أن وصفه بالفقيه الصالح الذي يكره الابتداع في الدين. قال في ختام ترجمته، وأقصد الذي قال هو الشيخ ابن غلبون المؤرخ: كان رحمه الله تعالى يميل لجمع المسائل دون تحرير، فكلمته في ذلك فقال: قصدي حفظ الدين ونقل أقاويل العلماء، فالله تعالى يتقبل عمله ويحسن ثوابه. وخلاصة النقد الذي وجهه ابن غلبون للمترجم له، أي للشيخ ابن عبد الصادق، هو نقله لبعض المسائل الفقهية وإدراجها في مؤلفاته دون التأكد من موافقتها للمشهور من المذهب المالكي أو لما جرى عليه العمل أو عدم استنادها إلى الأقوال الصحيحة. فكان رد الشيخ المنتقد بأن القصد من جمع المسائل هو حفظ أقوال العلماء ولو كانت ضعيفة أو لا تستند إلى المشهور من المذهب، وفي ذلك حفظ للدين. وهذه الطريقة جرى بها أو جرى عليها بعض العلماء، حيث كان يكتبون كل ما يقع تحت أيديهم بالإشارة مع الإشارة إلى المصادر ولو كانت ضعيفة حتى تحفظ، ومن ثم تدرس ويتم تناولها وشرحها وانتقادها أيضا من قبل الفقهاء. ولا يعيب مترجمنا نقله للمسائل الشرعية التي فيها أقوال كثيرة تدل على اجتهاد الفقهاء، فالإشارة إليها لا تدل على الأخذ بها، وإنما يمكن للفقيه أن يختار منها أو يرجح أحدها، ويترك للقاري أن يختار منها المشهور وهو ما قوي دليله أو كثر قائله. وهناك الكثير من المؤلفات التي تتميز بالنقول العديدة، وقول ابن غلبون غير طاعن في فقه ابن عبد الصادق، فابن غلبون لم ينقل فضله وعلمه من جهة، ونقله ينقصه التحديد من جهة ثانية، فما يتصل بالأحكام الشرعية لم يخرج المؤلف عن الأقوال المتعارف عليها في الفقه المالكي. كان للشيخ علي بن عبد الصادق كان من أكبر علماء طرابلس في عصره تأليفا، فقد ترك لنا عدة مؤلفات لم يحقق منها سوى شرحه المرشد المعين والوصية، والبقية لا تزال مخطوطة وهي على الترتيب.

من كان من أكبر علماء طرابلس في عصره تأليفا، فقد ترك لنا عدة مؤلفات لم يحقق منها سوى شرحه المرشد المعين والوصية، والبقية لا تزال مخطوطة وهي على الترتيب.

أيضا الوصية التي نشرت معه فيها الدليل على قوة علم هذا الرجل وطول باعه في الأحكام الشرعية وفي التصوف وفي العقيدة وفي أحكام الدين وما إلى ذلك من أمور التي ألف فيها، كل ذلك يدل على قوة طول باعه وقوة علمه، مما يقع علينا واجب العناية بهذا التراث وتحقيقه ونشره بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خلال ما استعرضناه من سيرته يتضح لنا قوة أو علاقة هذا الرجل حتى بعلماء عصره في تلك الفترة. وفي السابق أعتقد أن الموسوعة التي تقوم بها أو يقوم تقوم بها الـ ليست اليسيسكو وإنما اليسكو اللي هي الخاصة بالعربية الخاصة بالعلوم والثقافة، المنظمة العربية للثقافة، أنها اهتمت بهذا العلم وطلبت مني شخصيا الكتابة حوله في شكل مادة توضع للتعريف به، وقد قمت بها والحمد لله رب العالمين. فهذا الاهتمام الذي وقع من خارج ليبيا يجب أن يتم هنا في ليبيا، وخاصة في الجامعات التي تقع في وسط البلاد، مثلا جامعة الخمس وهي أقرب مكانا للوسط الذي عاش فيه الشيخ ابن عبد الصادق، باعتباره أنه يعني من المرجح أن يكون قد ولد في سوق الخميس أو ساحل أحامد حيث أقام زاويته، وأيضا ربما دفن في هذه الزاوية، وبالتالي يجب عليه أن تعقد مثلا مؤتمرا أو ندوة علمية للتعريف بهذا الشيخ وبآثاره العلمية، لأنها تقع في ذات المنطقة التي وجد فيها، وبالتالي عليها الاهتمام به وبتراثه وبعلمه ومخطوطاته، ومن السهل لها أن تقوم بذلك، وهي جامعة عريقة قطعت صوتا كبيرا في التقدم العلمي، ونعلم أن أساتذتها وشيوخها لهم القدرة على هذا الأمر والقيام بهذه الندوة للشيخ عبد الصادق العيادي الذي ترك لنا آثارا كثيرة مخطوطة كما أسلفت. توفي الشيخ علي بن عبد الصادق في مسقط رأسه بساحل أحامد يوم الاثنين 22 من ربيع الأول سنة 1138 هجرية التي توافق يوم 29/11/1725، ودفن في زاويته، وذلك ما دعاني إلى أن نطلب من الجامعات في تلك المنطقة والمعاهد العلمية أيضا أن تقوم بإحياء تراث هذا الشيخ وتسليط الضوء على آثاره العلمية ودوره أيضا في الحركة الفكرية في تلك المنطقة، وربما من خلال وجودها في البيئة التي عاش فيها الشيخ علي ابن عبد الصادق تكون قادرة على استجلاب أي علاقة أو أي أثر أو أي آثار علمية تكون قد وجدت في منطقته، ومن ثم إحيائها ونشرها للأجيال القادمة والاستفادة منها، كما ننوه في كثير من الأحيان إلى ضرورة الاهتمام بعلماء ليبيا وإحياء دورهم وتحقيق آثارهم ونشرها، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، ولا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة الطور من كتاب الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنم. حياك الله يا دكتور.
1: ياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيك. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. طبعا نحن نسينا أن نتحدث عن الالتفات، يعني كان يتحدث قال كلوا واشربوا بالأمر بالمخاطب.
1: بالمخاطب.
0: كلوا واشربوا بما كنتم تعملون، ثم قال متكئين هم.
1: صحيح.
0: هذه نسينا أن نقف عندها كذلك.
1: والله النكت لا تنتهي ونحن لا نستطيع تغطيتها.
0: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ثم قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هنا توقفنا.
1: نعم.
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. لكن إذا سمحت لي فضيل الشيخ الدكتور أعود مرة أخرى إلى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما ألتنا من من عمل من؟
1: جيد، ما شاء الله عليك.
0: ما ألتنا الذين آمنوا من عمل الذرية أو ما ألتنا الذرية من عمل الذين آمنوا؟
1: بارك الله فيك.
0: الضمائر.
1: بسم الله
0: عود
1: الرحمن
0: الضمائر.
1: الرحيم. لا، هو الكلام وما ألتناهم نبدأ من هنا عن الذين آمنوا ليس عن ذريتهم، لأن الذين آمنوا هم الذين يكونوا في درجة معينة في الجنة، فحين يلحق الله بهم ذريتهم أو ذرياتهم في قراءة متواترة ذريتهم ذرياتهم عند القراءات السبع والعشر، عندما يلحقهم بهم قد يظن ظان ويهم واهم أنه ينقص من أعمال الذين آمنوا حتى ينقص من ثوابهم شيء. قال لا، ما ألتنا الذين آمنوا من أعمالهم شيئا من أجور أعمالهم، نرفعهم بدرجات عالية كما عملوا وزادهم الله فضلا، ثم يرقي ويلحق ذريتهم بهم. هذا فما ألتناهم أصلها لم ننقصهم. على فكرة هي في قراءة ابن كثير وما ألتناهم بكسر اللام،
0: بمعنى
1: نفس الكلام. تيجي في نقول ألتناهم من لات يليت ومن ألات يليت أيضا بمعنى أمات يميت، مثل أمات يميت. ألتناهم ما نقصناهم.
0: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم.
1: ما شاء الله. وقلنا هي من لغة غطفان وأسد، والأعراب من أولئك المنطقة، لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم. أخي القرآن يراعي كل شيء،
0: وسبحان الله قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا.
1: هنا من شيء،
0: من شيء.
1: هنا حديث مع الأعراب. لا ينقصكم شيئا في الجنة من شيء. جيد. أنا بما أنك سألتني عن آلتناهم الآن نعود إلى الذين آمنوا. هذه كلام كنت أريد أن أقوله ولكن نسيت سبحان الله في الحلقة الماضية. هنا قال والذين آمنوا، صحيح؟
0: صحيح.
1: والبداية الجنة إن المتقين.
0: نعم.
1: المتقون درجة أعلى.
0: صحيح.
1: جيد. لو قال والمتقون واتبعتهم ذريتهم بألحقنا بجيد، أين الذين آمنوا؟ الذين آمنوا أوسع، فالله فضله عظيم. الحديث عن كل مؤمن مهما كانت درجتك، إذا وصلت إلى درجة المتقين والمحسنين جميل. يا سيدي كنت في الدرجات الوسطى يلحق الله بك ذريتك، كنت مع المحسنين يلحق الله بك ذريتك. شيء عظيم من عظمة الله ومن فضله جل جلاله. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم.
1: نعم.
0: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
1: هنا بقي شيء في هذه الجملة التي أنهينا بها الحلقة الماضية.
0: كل امرئ بما كسب رهين.
1: كل امرئ صحيح هي قضية كلية موجبة كل امرئ، لكن هل تتحدث عن جميع الناس أم عن أهل النار فقط؟ ثمة قولان، في قول يقول كل امرئ من أهل النار بما كسب رهين، يقول من أين؟ في آية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
0: سبحان الله، أحاول أتذكرها.
1: هذه هي كل نفس، هذه من سورة المدثر يعني. فكأنهم يقولوا كل امرئ بما كسب رهين، جاءت بصيغة العموم لكن يقصد بها أهل النار فقط، بمعنى كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة لأن بعملها إلا أصحاب اليمين يكونون في نعيم. هذا معنى. المعنى الثاني كل امرئ بما عمل رهين، إن عمل خيرا فهو فك رقبته من النار وأدخلها الجنة بإذن الله، وإن عمل شرا فهو مرهون وحبيس بعمله. والرهن كما تعرف أنت، هذا الرهن يستعمل في الدين، أنت فلان له دين على فلان يعطيه رهنا. إذن متى يرجع له الرهن؟ عندما يؤدي حق الدين. حق الدين هو العمل الصالح، حق دين المؤمنين في الدنيا والناس أن تعمل عملا صالحا. لذلك ورد حديث جميل، هذا الحديث نقرأه للمشاهدين الكرام، رواه الإمام أحمد، يقول الناس صنفان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. حديث صحيح هذا. يعني الناس صنفان، واحد يشتري نفسه ويشتري حقوقه ويشتري الآخرة فمعتقها من النار، وآخر بائع نفسه للشهوات والملذات والمحرر فموبقها فمهلكها. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار.
0: لكن أذكر في حلقة من الحلقات مرت، كنت تقول بأن دائما حينما يأتي الحديث عن المؤمنين يقول كسبت، وعن المشركين أو الكفار يقول اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن هنا قال بما كسب رهين.
1: نعم، هنا جاءت على الغالب. كل واحد يعمل عمل ويظن أنه يربح من ورائه. المؤمن يصلي يعمل الصالحات ويعتقد ويوقن أنه ينجح ويربح، والمشرك الغافل يفعل الملذات والموبقات ويظن أن ذلك في كسبه. فجاءت على الغالب على اعتقاد الناس كل امرئ، لم يقل حتى بما عمل، لو قال بما عمل رهين العمل عام. انظر لما امتن الله على المؤمنين، أنت قلت لي كلام جميل الحلقة الماضية، قال هنيئا بما كنتم تعملون، لا بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون بشكل عام. في وقت الامتنان ذكر فعل العام، كسب فعل أخص، كأنه يقول بما كسب وظن أنه سيربح رهين، إن كان عملك خيرا فسينجيك الله اليوم، وإن كان عملك شرا فذلك ما قدمت، والله أعلم يعني.
0: أنا بعد إذا سمحت فضيلة الشيخ الدكتور إشارة إلى نقطة، وأريد جزاك الله خير أن توضح فيها في قضية هنيئا بما كنتم تعملون.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى يجازينا على أعمالنا أو على نتائج أعمالنا؟
1: بارك الله فيك.
0: يعني ربما يقول قائل نحن في الدنيا هنا نتعامل مع الآخرين على النتائج، يعني إذا شخص صحيح. إذا شخص اجتهد في عمله لكن النتيجة ما جت جيدة ما يحصل على يعني على على على المقابل، صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال جزاء بما كنتم تعملون ليس بنتيجة عملكم.
1: بارك الله.
0: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم.
1: نعم صحيح. نعم. صحيح. إذن هذا كلامك صحيح، فقط يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. هنيئا بما كنتم تعملون، قلنا الباء سببية، بسبب ما كنتم تعملون، لا نقول سبب، هنيئا بثواب ما كنتم تعملون. بالحذف، والحذف هو المطلوب، هو ذكر العمل ويريد الثواب. هنيئا بثواب ما كنتم تعملون، والحذف ديدن العرب وديدن القرآن.
0: بارك الله فيكم. يقول وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون.
1: نعم.
0: لماذا أمددناهم؟ لماذا ما قال أطعمناهم، ما قال رزقناهم، ما قال حليناهم، قال أمددناهم؟
1: بارك الله فيك. سأجيبك الآن لما عاد، سأجيبك إن شاء الله، لكن لما عاد إلى الفاكهة وإلى اللحم عدنا إلى ماذا؟
0: التنعم،
1: إلى التنعم المادي.
0: صحيح.
1: يعني ليقول لنا هذا العطف قبله ماذا تكلم؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان،
0: تفضل وإحسان نفسي
1: أكثر، ليقول لنا إن ذلك أيضا من التنعيم. هو ذكر التنعيم النفسي داخل التنعيم المادي
0: متضمن فيه
1: متضمنا فيه، ويعني كأنه قال كلوا واشربوا هنيئا زوجناهم تحت قوسين رفعنا أبناءكم وآباءكم إليكم مزيدا في إقرار عيونكم وإدخال السرور، عاد الآن إلى وأمددناهم. ليقول لك تلك أيضا نعمة لا تنتبه، أنه لو أخرها قد لا تنتبه إلى وجه النعمة فيها. هذا رقم واحد. أنت سؤالك ما شاء الله وأمددناهم، أمددناهم أي أضفنا الإمداد. الإمداد دائما يأتي من خارج. الإمداد يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. الإمداد دائما يكون في الخير، ومد يمد يكون في الشر. يمدهم في طغيانهم يعمهون. اللغويون قالوا القرآن خصص الإمداد بالخير والمد بالشر. أنت في الشكل تظهر كأنها هي نفسها. يمددكم من الإمداد، ودعني أقول آية الشيطان يمدهم في طغيانهم، لم يقل يمددهم، يزيدهم ويحلي الأيام والملذات لهم. فالإمداد في الخيرات والمد في الشر، هذا التعبير القرآني، لكن بشكل عام الإمداد هو الإضافة والزيادة وقتا بعد وقت. وأمددناهم مرة بعد مرة وحينا بعد حين، فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة من كل الأنواع، ولحم مما يشتهون، من مما يشتهون. في سورة الواقعة ذكر نوع اللحم، ولحم طير مما يشتهون، لأن التفصيل في سورة الواقعة كما سوف نصل
0: أكثر.
1: سورة الواقعة سورة الثواب، السابقين أهل اليمين والمكذبين، ولكن الواقعة فيها مشاهد للنعيم أكثر من سورة الطور. بارك الله فيك.
0: طيب قال وأمددناهم بفاكهة، وقلت فاكهة، ذكر الفاكهة للتفريق بينها وبين فكهين،
1: ذلك تكريم معنوي أو دعني أقول تلذذ معنوي، وهنا تلذذ حقيقي بالفاكهة.
0: وأمددناهم بفاكهة، والفاكهة جاءت نكرة.
1: والتنكير هنا
0: يفيد العموم والكثرة
1: والكثرة والتفخيم. جميل.
0: ولحم كذلك.
1: نعم.
0: طيب مما يشتهون، يعني أي شيء يشتهيه المؤمن في الجنة يجده؟
1: يجده، وأنواع الطير ولحم طير مما يشتهون، يعني كل ما يشتهي من أنواع اللحم. جيد هذا التعبير أستاذ محمد. من يأكل الفاكهة، من يأكل الفاكهة واللحم، هل هو جائع؟ الجائع يأكل أي شيء يجده،
0: يجد الخبز ربما.
1: نعم. فكل طعامي وشراب الجنة من باب التلذذ والتفكه، هذا يقصد. وإلا يعني لو كان الأكل لبناء الأجسام لكان شيئا آخر، هذا كله من باب التفكه والتلذذ. لذلك عطف بعض العلماء أخذوا من الآية، يعني وأنا لا ندري مدى صحة هذا الكلام، أن نبدأ حتى في الدنيا بالفاكهة أفضل من أن تبدأ باللحم، لأن السكريات الطبيعية في الفاكهة تبني الجسم ثم تنتقل إلى اللحم الذي ينفع وقد يضر أحيانا. فتقديم، لكن سبحان الله إشارات القرآن كثيرة.
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يبدأ الفطور في رمضان على التمر
1: أو الرطب،
0: أو الرطب يعني
1: الرطب، وهذا من الفاكهة التي تتحلل لغير ذلك.
0: طيب يقول وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها مشاركة،
1: صحيح. الألف تفيد المشاركة،
0: الألف تفيد المشاركة، والتاء كذلك. يتنازعون يتفاعلون.
1: نعم
0: صحيح. طيب من ينازع من؟
1: بارك الله.
0: ولماذا يتنازعون؟
1: وهل في الجنة تنازع؟
0: وهل في الجنة تنازع؟
1: جيد ما شاء الله. أولا هذا أيضا ترق في وصف المتاع المادي في الجنة. مقصود، هذا مقصود. بعد الأكل والشراب والراحة والإمداد، يعني ما معنى الإمداد؟ قلناها زيادة، يعني إذا طلبت زيادة ستعجبك وتتلذذ بها ولا تضرك، ولا تضرك. جيد. بعد الأكل والشراب من اللحم والفاكهة كذا يأتي وقت الشراب من خمر لذة للشاربين. هذه الخمر نظرا لجمالها، لحلاوتها، لروعتها، للذتها، وصفها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، خمر لذة للشاربين،
0: أنهار من خمر،
1: أنهار من خمر، لذة خالية من السقم، خالية من اللغو، خالية من التأثيم. هذه خمر يتنازعها المؤمنون، بمعنى يتعاطونها ويتناولون كأنهم يتنازعونها. يعني تمر الكأس من هذا إلى ذاك، من هذا المنعم إلى ذاك المنعم، كأنهم يتناولونها ويتعاطونها، بل يتنازعون في أخذها. هذا فيها لذة، لذة معنوية رائعة يصفها هذا الفعل، يتنازعون. قولكم المشاركة، نعم، لم يقل ينزعون، يتنازعون. في الموت والنازعات غرقا، تنزع نزعا، بينما هنا يتنازعون بمعنى يتجاذبون، يتعاطون هذه الكأس. كوب أم كأس أم إناء؟
0: الكأس، ويقال الكأس تقال للخمر
1: حين تكون موجودة في الكأس،
0: ممتلئة يعني،
1: ممتلئة. أما إذا كانت فارغة،
0: قدح
1: أو كوب أو غير
0: إناء أو غير،
1: نعم. أما الكأس لا يقال كأس إلا إذا كانت حافلة مليئة مترعة بهذه الخمر الجميلة. فهذه الخمر، حتى لا يذهب ذهني وذهنك وذهن كل قارئ إلى خمر الدنيا التي تورث السقم وشاربها يلهو ويهذي ويقول كلام السيء
0: ويسكر
1: وتذهب عقله، جاء هذا الاحتراس،
0: لا لغو فيها ولا تأثيم.
1: إذا الجملة احتراسية، صفة كأسا لا لغو، هذه جملة بعد النكرة صفة، جملة صفة احتراسية لا تؤدي إلى اللغط والسقط الكلام وسيء الكلام، بل بالعكس، الذين يجلسون في الجنة كلهم من العلماء والحكماء ومن المؤمنين الصادقين، فيقولوا، لا أدري من قرأت، يقولون أحاسن الكلام وأطايب الكلام والحكم، يعني يذكر بعضهم بعضا بأفضل الكلام، لا باللغو، هذا واحد، ولا تأثيم. إذا شربوا هذه الخمر ليسوا من الآثمين، لا يأثم شاربها، بينما خمر الدنيا
0: آثم
1: شاربها.
0: أم الخبائث،
1: ذكرني ويسألونك عن الخمر والميسر، قل إن
0: فيهما إثم كبير،
1: وهذه لا إثم فيها، لم يقل لا معصية فيها، لا جناح، لا تأثيم، إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها تأثيم، وأثمه أي جعله ذا إثم في اللغة العربية.
0: قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم فيها كذلك،
1: بارك الله ما شاء الله،
0: أو ناتج منها،
1: لا ممتاز، ولا تأثيم فيها، وفيها الأولى تغني.
0: طيب
1: إذا أقول لك شيئا الآن، لا أنت الآن فتحت لي باب، يتنازعون، ما أقرأ، أقول أمام، يتنازعون
0: فيها،
1: جيد، لم يقل أمددناهم فيها، قبل أمددناهم فيها بفاكهة،
0: لا، قال أمددناهم بفاكهة
1: فقط، وين؟ فيها في الجنة،
0: إيه؟
1: لا ضرورة لذكر فيها هنا، لوصف أن الجنة كلها سلام وأمن ولا تنازع في الجنة، ليس في الدنيا، نتكلم عن الجنة، فذكر فيها إشارة إلى أن التنازع في الدنيا غير، فيها الظرفية هنا لبيان أن خمر الجنة لا تنازع فيها أبدا، بينما خمر الدنيا تؤدي إلى التنازع وكذا وكذا، بارك الله فيك.
0: قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
1: نعم،
0: لماذا يتفضل عليهم بذكر الغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يطوفون عليهم؟
1: بارك الله فيك. أولا ثم ارتباط بما سبق، يتنازعون فيها كأسا، كأسا مفعول به، من ينقل هذه الكأس من هذا إلى ذاك؟
0: الغلمان.
1: نعم، وإلى هل يقوب أحدهم يعطي للثاني، كلهم مكرمون منعمون يتلذذون، فالله خصص لأهل الجنة غلمانا وولدانا يخدمونهم، فهنا جاء ويطوف عليهم، انظر إلى هذا الترقي، وأيضا ترقي بعدة أشياء، يطوف، يمشي، لا، طواف من أجمل الأفعال، وهو خصصه الله بالكعبة، طواف، دائما الطواف فيه راحة نفسية للماشي،
0: وفيه تكرار كذلك، فيه تكرار،
1: وفيه تكرار، ما شاء الله عليك، فيه يطوف عليهم غلمان، في القرآن ذكر مرتين ولدان، الغلمان والولدان تقع على نفس المسمى، يعني نفس
0: ولدان مخلدون
1: دائمون. أنا أرى والله أعلم، يطوف عليهم غلمان في تجاذب بين سورة الطور وسورة الذاريات، وحين بشره بغلام عليم لإبراهيم أتى بنفس اللفظ يتجاذب بين الصورة. هذا الكلام لم يقل به أحد، أنا أقول لك، لكن أراه من التجاذب اللفظي، والتجاذب اللفظي في القرآن مرعي. جيد. غلمانهم،
0: لا غلمان لهم،
1: ملك لهم. الإضافة أيضا تفيد الملك،
0: اللام للملكية،
1: اللام للملكية، بارك الله فيك. لو قال ويطوف عليهم غلمانهم لذهب الوهم إلى أن غلمانهم في الدنيا يأتون إليهم يوم القيامة. لا لا لا، هؤلاء غلمان مملوكون جدد يخلقهم الله لأهل الجنة. ممكن ناس كثير عندهم غلمان خدم يخدمونهم، هذا سيحز، أو دعني أقول سيخدش قلب الغلام أو الخادم في الدنيا، يقول أيضا يوم القيامة أخدم نفسي. نفس المخدوم، نفس الإنسان. لا، القرآن فرق، لم يأتي بالإضافة، قال غلمان مملوكون لهم، وهذا نعمة من الله.
0: بل الغلمان يكون لهم غلمان، الغلمان في الدنيا، الخدم في الدنيا يكون لهم غلمان إذا يعني كانوا من هذه
1: من
0: الزمرة
1: المتقين. نعم، المتقين ما شاء الله عليك. وعطاء بن أبي رباح كان مولا من الموالي، ورزقه الله علم التفسير في القرآن، حتى قال الناس بما رفع هذا المولى العبد، كان أسود اللون، يعني بعلمه في القرآن وعدم استغناء الناس عن علمه. وكان مجاورا للكعبة وحج عشرات المرات، فلذلك كلامك جميل في الاستنباط. حتى الغلمان والخدم إذا كانوا من المتقين والله قد يكونوا أفضل من سيده. اللهم صل على سيدنا.
0: طيب، قال كأنهم لؤلؤ مكنون.
1: نعم،
0: هذا التشبيه غير مكتمل الأركان، لأن وجه الشبه غير موجود.
1: طبعا، بارك الله فيك. كأنهم
0: لؤلؤ مكنون، شبه الغلمان باللؤلؤ المكنون.
1: جميل. كأنهم لؤلؤ مكنون في بياضه، في جماله، في حسنه. مكنون لم يمس، ودائما الشيء الغالي الثمين يخزن ويكن، من كنه بمعنى أخفاه عن الناس، عن أعينه، دليل على قيمته. فهؤلاء الغلمان من الجمال ومن الروعة، كأنهم لؤلؤ مكنون، زيادة في جمالهم وحسنهم. جيد، ورد هنا الحسن البصري، أتيك بشيء من المأثور. والله إذا كان الخدم في بياض اللؤلؤ كيف يكون المخدوم؟ هذا كلام مروي. يقول الحسن البصري عن طريق حوشب أنه كان إذا تلا هذه الآية ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال إنهم قالوا، يروي عن الصحابة، يا رسول الله، حسن البصري لا يتكلم من عنده، يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ
0: فكيف المخدوم؟
1: فكيف المخدوم؟ قال صلى الله عليه وسلم ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب.
0: يا سبحان الله.
1: الحديث رواه الثعلبي ورواه الإمام البغوي، والإمام البغوي ممن يهتم بالأحاديث. جيد. الفرق بين المخدوم والخادم كالفرق بين القمر ليلة البدر. احنا الآن طبعا القمر ليس أفضل من النجوم العظيمة، لا، لكن في رؤية أهل الدنيا،
0: يعني في في في في في التلألؤ وفي الظهور وفي البيان،
1: لا وفي رؤية أهل الدنيا. أنت الآن في الليل إذا خرج
0: القمر يعني أعظم من
1: طب أعظم النجوم،
0: صحيح،
1: علما أن النجوم البعيدة هي أعظم من القمر، لكن في رؤية أهل الدنيا ونظرهم القمر ليلة البدر النجوم لا تظهر معه
0: في الوضوح والضوء،
1: فما بالك الكواكب؟
0: صحيح،
1: لا تظهر أبدا. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يفقهون. القمر ليلة البدر يكون رائعا مشعا متلألئا، كذلك المخدوم وهو المتقي يكون أفضل من الخدم. نسأل الله العافية لنا ولكم إن شاء الله.
0: قال كأنهم لؤلؤ مكنون، والمكنون هو المحفوظ،
1: المحفوظ المخبأ المخزون، ولا يخزن العربي أو كل إنسان إلا ما هو ثمين. بارك الله فيك.
0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، طبعا
1: في الجنة.
0: طيب، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا السؤال صحيح؟
1: صحيح.
0: والدليل قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ما فائدة هذا التساؤل وما ولما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟
1: ما زلنا في الترقي في وصف المتقين في الجنات بارك الله في أعلى الدرجات بعدما وصف كل النعيم المادي. والله من أرقى النعيم وأجمل النعيم أن يتحدث وأن يتجاذب الإخوة والمتقون والأحباب والأخلاء الحديث في الجنة. هذه رقية. يعني انظر سيد محمد بعد الأكل والشراب والفاكهة والتزويج بالحور والإمداد بالفاكهة وبعد الكأس حتى بعد تلك الخمر اللذة يأتي شيء أعلى منها وهو أن يتحدث المتقون فيما بينهم. هذه متعة نفسية أروع ما تكون. أقبل بعضهم على بعض يتجاذبون أطراف الحديث يتساءلون أنتم بما دخلتم الجنة؟ هذا هو الموضوع. بما بلغتم الجنة؟ قال والله إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا نخاف الله، كنا كان عندنا صفة الإشفاق. والإشفاق هي خوف رقيق، خوف شديد أحيانا يعتري القلب. إشفاق يعني تشفق من أي شيء. فقال إشفاق ممزوج بخشية الله وتعظيمه. هذا هو. لم يقولوا إن كنا خائفين. لقد ممكن واحد يعيش في خوف. الخوف أيضا الخوف قد يكون من الله وقد يكون من ظروف صعبة. لا، إن كنا مشفقين. إشفاق فيه رقة الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه. فالموضوع ما هو؟ حديثهم كيف بلغوا الجنة. أنت تذكر في سورة الصافات أحدهم لما يكون في الجنة قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون راح يبحث عنه فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذا المشهد عجيب. إذن نوع الحديث الذي يدور بين المتقين والذين آمنوا وأبنائهم وأهل الجنان هو من هذا الصنف. الدليل يتساءلون وما أعطانا السؤال. ما هو السؤال؟ لم يذكر
0: ما قال.
1: أنت ذكرت شيء جميل. قالوا إن كنا قبل مشفقين كأنه السؤال. قال بما بلغت الجنة؟ بما وصلت هذه الدرجة؟ قال والله أنا بالنسبة إلي أنا كنت أخاف الله، يذكرون الله يذكرون العذاب، قلت لا بد أن أؤمن وأحسن إيماني وأخلص مشفقين. جيد، احنا ماذا قلنا أستاذنا؟ كان يستطيع أن يقول إن كنا قبل في أهلنا طائعين. ممكن؟
0: صحيح.
1: طائعين.
0: صحيح.
1: عابدين.
0: عاملين.
1: عاملين. لا مشفقين، لأن سورة الطور سورة العذاب. إن كنا مشفقين من العذاب. هذا مشفقين من الله من ومشفقين من العذاب.
0: عذاب الله.
1: نعم، لأني ونحن نقرأ أنا جمعت آيتين أو ثلاثة هنا. الإشفاق دائما يكون من الخشية ومن العذاب. دعني والذين هم من عذاب ربهم
0: مشفقون.
1: هذا هو الكلام. بناء سورة الطور لإثبات العذاب، ونحن من بين الصفات التي كنا نتميز بها كنا مشفقين من هذا العذاب. وفي آية أخرى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون من يوم القيامة. والله الذي يقال له يا أخي ستموت كأنه يكذب. الناس كلهم يموتون، كل نفس ذائقة الموت. ستدخل القبر لا يصدق. ستقوم بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. ستؤثر الجنة والنار. اعمل لآخرتك. لا ينتبه. أما آخر والله يتقي الله، يقرأ القرآن، يصلي، يؤمن بالله، يرى الناس يموتون. إذا كان الخلائق كلها تموت أنت لا تموت؟ هذه قضية كلية. فإذا المسلم إذا كان العاقل يستحضر هذه المعاني والله هذا في فائدتك في الدنيا والآخرة.
0: قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين.
1: طبعا كلمة قبل تنطبق على ماذا؟ قبل
0: في الدنيا.
1: في الدنيا ما شاء الله عليه. ما هو جيد حتى نقول قبل ظرف مقطوع.
0: مقطوع.
1: قبل في دنيانا. جيد. في قيد وهو
0: في أهلنا.
1: لو قالوا إنا كنا قبل مشفقين لا في أهلنا. هذا القيد على الرغم أننا كنا في أهلنا ووجودنا في أهلنا مظنة الأمن. مظنة الأمن أنت لما تكون في أهلك تكون جيد
0: طبعاً.
1: تكون في أمان. لا، عندما تكون في أهلك وبين زوجتك أو أزواجك وأولادك تكون في غفلة. على الرغم أننا كنا في أهلنا لكننا كنا مشفقين. وجودنا بين أبنائنا وزوجتي وأولادي وعمي وكذا لم يجعلني أغفل عن الآخرة. هذا القيد أستاذ محمد مهم. عجبني الإمام الباروسوي، هذا له روح البيان، إمام من الزهاد من الصحابة الصوفية،
0: ليس الألوسي.
1: لا لا، هذا روح المعاني. الباروس أو روح البيان يأتي ببعض الأفكار الصوفية فيها زهد. قال إنا كنا في أهلنا مشفقين، فيه تعريض أن ثمة أناس من أهلهم لم يلحقوا بهم. والله تحب الصراحة، أنا كنت في عائلتي في قبيلتي مشفقا، معناه ثمة من عائلتي أو من أهالينا. كلمة أهل تنطبق على الأسرة، على القبيلة تنطبق.
0: لم يكن مشفقا،
1: لم يكن، فيها تعريض بالذين لم يتوبوا ولم يكونوا مشفقين. هذا معنى من المعاني الدقيقة يعني.
0: طيب، قال إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
1: فمن الله علينا وأكرمنا، من بمعنى من المن، والله هو المنان، هو المكرم، هو المعطي المتفضل المنعم. أكرمنا الله وأنعم علينا ومن بين بالهداية. من الله علينا بالهداية ووقانا عذاب الجحيم، عفوا عذاب السموم.
0: مش ممكن تكون فمن الله علينا أن أدخلنا الجنة ووقانا عذاب السموم؟
1: ممتاز، أنا أقول لك هذا الكلام. من الله علينا أولا أن هدانا للإيمان
0: والنتيجة
1: وأدخلنا الجنة ووقانا عذاب السموم. انظر إلى ذكاء هؤلاء المتقين، أنطقهم الله بذكاء. كيف، ماذا قال في المتقين في البداية؟ إن المتقين في جنات ونعيم
0: فاكهين
1: بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هم رددوا نفس الكلام، الحمد لله الذي وقانا عذاب السموم. لماذا يا أخي؟ هذه سورة العذاب، الحمد لله الذي وقانا الله منه.
0: سبحان الله.
1: نعم، أنطقهم يعني كأنهم تقول تلقفوا الآية واستخدموها، زي ما أنت تقول يعقوب أخاف أن يأكله الذئب، قالوا والله أكله الذئب، يعني أخذوا من منطقه. هنا أخذوا من منطق وصف المتقين، قال ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، قال الحمد لله الذي وقانا عذاب السموم.
0: سبحان الله. نعم. يقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ما السموم؟
1: السموم كما تعرف، السموم هي ريح حارة شديدة تنفذ في المسام. المسام كله ثقب، سواء الأنف، منخران يعني مسام، العين من المسام، الفم من المسام، مسام الجلدية. فالريح الشديدة سواء كانت باردة أو حارة تنفذ، والنار لها نار السموم، حارة شديدة تنفذ في الأجسام. فهذا وصف للجحيم، كأنهم يقولون وقانا عذاب الجحيم التي هي حارة شديدة تنفذ في الجلود والأجسام. والله أعلم.
0: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
1: جل جلاله. إنا كنا من، وبدأوا هم يكررون، نحن كنا مشفقين، كنا نخاف عذاب الله، كنا نخاف من الله سبحانه وتعالى. أيضا كنا من قبل نتضرع إليه، ندعوه بمعنى نعبده، نتضرع إليه، نتضرع إليه، ندعوه، نخلص في العبادة. كأنه يقول لماذا؟ إنه هو البر الرحيم. جملة إنه هو البر الرحيم تعليلية. نعم، كأن قائل يقول إن كنا من قبل ندعو، لماذا كنتم تدعونه؟ إنه هو البر الرحيم، إنه جل جلاله البر. ما معنى البر؟ أنت كنت تعرف كلمة البر والبحر.
0: البر اليابس،
1: اليابس تقابل البحر.
0: صحيح،
1: هذا في اللغة العربية.
0: طيب،
1: ومنه البرية يعني
0: والبراري.
1: نعم،
0: والبراري
1: والبراري، البر يقابل البحر. نظرا لسعة هذا البر اشتق منه لفظ الاتساع، فقيل هذا رجل بر بوالديه بمعنى واسع الإحسان. والله بر واسع الإكرام والإحسان. كلمة بر، الله يوصف بأنه البر من أسمائه الحسنى.
0: صحيح،
1: إنه هو البر الواسع، اشتق التوسع من لفظ البر الذي يقابل البحر.
0: وكذلك في البحر يوصف كذلك، الإنسان يقول هو بحر في كذا وبحر في العلوم وبحر في كذا
1: في سعته،
0: في السعة.
1: البر والبحر واسعان. فاشتق لرب العالمين الاسم هذا، إنه هو البر أي واسع الكرم
0: والتفضل والإنعام،
1: والتفضل والإنعام، الرحيم الواسع الرحمة الدائمها. إذن كنا ندعوه ونتضرع إليه لأنه هو البر الرحيم الواسع الإحسان. جيد، في قراءة صحيحة أستاذ محمد، إن كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، بمعنى لأنه هو البر الرحيم، واللام محذوفة للتعليل. قراءة صحيحة سبعية. تقرأ ندعوه إنه ندعوه لأنه هو البر الرحيم. بارك الله فيك.
0: أنا كذلك أرى فضيلة الشيخ الدكتور يعني انتبهت إلى مسألة، يعني قلت أنت ذكرت بأنه هذا من أدبهم أنهم قالوا من الله علينا، فهو هو من وليس واجب أو توجب عليهم أن يدخلوا الجنة بسبب عملهم. الله سبحانه وتعالى قال عنهم بما كنتم تعملون،
1: صحيح لكنهم تأدبوا،
0: قالوا من الله علينا ووقانا عذاب السموم، ولا وقال بسبب ما كنا ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه أنه كما ذكرت هو البر الرحيم أو إنه هو البر الرحيم، فهذا كذلك يعني تأدب مع الله سبحانه وتعالى.
1: شيء جميل جدا جدا، هو جل جلاله أنصفهم قال بما كنتم تعمل بسبب من أعمال، لم يقولوا إنا كنا من قبل نعمل عملكم ماذا يفعل. والله الحمد لله من الله علينا أن هدانا للإيمان في الدنيا وأكرمنا بالجنة ودعوناه كثيرا، والله أعمالنا لا تفعل شيء، يعني مهما عملت بإخلاص الدعاء لأنه هو البر الرحيم فأكرمنا. شكرا على هذا التنبيه، وإضافة جميلة جيد في القرآن، بل الله يمن عليكم أن هداكم
0: للإيمان،
1: من عليكم في الدنيا أن هداكم ويمن عليكم الآخرة في إدخال، لا أحد يدخله عمله الجنة أبدا. بارك الله فيك.
0: طيب الآن يبدأ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري إذا كنت وافقني في الرأي أو في تفسير آخر للآية، يقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
1: نعم، هنا انظر إلى الرب الجميل، فذكر ربطت بماذا أو عطفت بماذا؟ بالفاء.
0: بالفاء نعم،
1: ودائما احنا نقول الفاء تفريعية،
0: إذا كان الأمر كذلك
1: إذا كان الأمر كذلك فذكر. لا، وممكن نذهب إلى أبعد من هذا، لما وصف هذا التنعيم، التنعيم الجميل، وبما أنه نربطها بما قبلها، ثمة أناس يخشون الله
0: ويدعونه
1: ويشفقون منه، فوظيفتك أن تذكر، فذكر بما أنه ثمة أناس من هذا الصنف في الدنيا ويخشون وكذا، فوظيفتك أن تذكر، فذكر تفريعي عما سبق مباشرة. أما لو قلنا بما أنه بشكل عام تنعيم جميل ما تفضلت به، لكن لو نربطها بالإشفاق الذي سبق كأنه يقول ما زال الدنيا فيها خير وثمة من يشفقون، أنت يا محمد فما عليك إلا أن تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا لا، لم يقل كذا، فذكر.
0: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
1: هؤلاء المشركون الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هكذا وصفوه،
1: وصفوه كاهن، مجنون، شاعر، مفترٍ، أم يقولون افتراء، مفترٍ كذاب، والافتراء أشد من الكذب. هم وصفوه بكل الأوصاف، به جنة إلى غير ذلك. انظر إلى هنا يعني تسلية وتثبيت لرسول الله، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. جملة اعتراضية أستاذ محمد، أصل الكلام فذكر فما أنت بكاهن ولا مجنون، صح؟ فذكر
0: بنعمتي، هاي قسم،
1: تأتي بالقسم وتأتي بغير قسم، تعال معي، فذكر فما أنت بكاهن ولا مجنون، صحيح؟
0: واضح.
1: جملة اعتراضية، فذكر متلبسا بنعمة ربك، تأتي جملة حالية، فذكر متلبسا بنعمة النبوة ونعمة الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، ما أنت بنعمة ربك عليك بكاهن ولا مجنون، كما يقول أنت في نعمة الله، أنت لست كاهنا ولا مجنون. القسم لون من ألوان النظم، كان يقول بنعمة ربك، بسبب نعمة ربك أقسم بنعمة، ما أنت بكاهن ولا مجنون، يجوز، لكن يجوز الحالية ويجوز القسم، ولكن أين وضعها أستاذ محمد؟ في وسط الجملة. والله غير الله جل جلاله لا يأتي بهذا الكلام، فذكر فما أنت، نفتح مزدوجتين، حال كونك متلبسا بنعمة الله عليك ونعمة النبوة ونعمة الأخلاق، لست بكاهن ولا مجنون. رأيت الجمال فيها أستاذ محمد؟
0: أنا رأيت الجمال الذي وصفت فضيلة الشيخ دكتور، لكن ذهبت إلى إلى مكان آخر.
1: نعم،
0: لعله بعيد جدا، لكن نذكره حتى لكي تبينه للناس، يعني ربما يفهم فاهم، يقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست ك كاهنا نعمة ربك ولا مجنون بنعمة ربك.
1: لست بكافر بنعمة ربك.
0: بكافر بمعنى كافر أو
1: ممكن تأتي يعني بهذا، لكن كلمة كاهن
0: لا يستقيم.
1: لا يستقيم. هو وصفوه بالكهانة ووصفوه بالجنون أستاذ محمد. تجدوا الآن نغتنم الفرصة لنشرح ما الكهانة. الكهانة هو أن يدعي الإنسان علم الغيب دون وحي، وما يقول أنا نبي، يقول أنا أخبرك بكذا، وهذا كاهن. الكهانة أن يدعي أحد علم الغيب ولكن لا يقول أنا يأتيني وحي،
0: تخريصا يعني،
1: تخريصا وظنا ووهما إلى غير ذلك، هذا كاهن. ولو يعمل عملية عقلية، تدبير عقلي،
0: ولو لديهم أقوال وأسجاع
1: إلى غير ذلك، سجع الكهان،
0: سجع الكهان،
1: ويعملون العقل. هؤلاء هذا ليس مجنونا جيد، والمجنون الذي فقد العقل جيد. العلماء المفسرون قال كيف تستقيم الكهانة مع الجنون؟ الكهانة تتطلب فكرا ثاقبا وعقلا وتفكيرا، ويكون إنسان مدبر.
0: هذا من سوء تدبيرهم،
1: من سوء تدبيرهم يجمعون بين المتناقضات. هذا واحد. اثنين، لست بنعمة النبوة، نعمة النبوة عليك، نعمة الله عليك، بكاهن ولا مجنون كما يقولون. فهو يثبته نظرا، أستاذ محمد لو قال له فما أنت بكاهن ولا مجنون بنعمة ربك، لا قدمها إدخالا للسرور على قلبه ثم ثبته، لست مجنونا ولا كاهنا كما يقولون.
0: واضح
1: هذا المعنى يعني. الله أعلم.
0: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
1: لما ذكر الصفتين المتناقضتين اللتين وصفت قريش بهما محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الكهانة والجنون، وفند هاتين الصفتين، قال ننتقل الآن. أم ماذا تفيد؟ انتقالية.
0: انتقال، نعم.
1: إضراب انتقالي ليس إبطالي، لأنهما قالوا هذا الكلام، لا يبطل الكلام السابق. إذن كأنه يقول لما قرر أن الصفتين
0: الكهانة الكهنوت وال

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كنا قد نزلنا عند منزلة البقاء، واليوم نقف مع منزلة ظنها الهروي رحمه الله تعالى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة التلبيس. التلبيس، وهذه المنزلة تعتبر من أصعب منازل مدارج السالكين، وهي تحتاج إلى استيعاب وإلى فهم وإلى استحضار. الهروي أراد أن يستدل على منزلة التلبيس بقول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. ابن القيم يقول: ليته لم يستشهد بهذه الآية، فإن الآية بعيدة عن مراده، ذلك لأن هذه الآيات نزلت في طلب المشركين من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله ملكا وأن يكون الرسل ملائكة، فكأنهم استكثروا أن يبعث الله بشرا رسولا، فرد القرآن على اقتراحهم الذي اقترحوه: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم التفاهم والأخذ والرد معه، ولما قدرتم على محاورته ومجالسته، فإن هذا من جنس وخلق غير خلقكم. لذلك دائما يمن الله عز وجل أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم ليستطيع الناس التفاهم والجلوس معه وطرق الباب له والجهاد خلفه وهكذا. فالاقتراح قالوا: نريد ملك. الملك لا تتحملونه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يأتيه الملك بالوحي يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. التعامل مع الملك ليس بأمر عادي، فكأن القرآن يرد على هؤلاء المشركين: لو أنزلنا ملكا لما استطعتم أن تتفاهموا معه، ولما أدى ذلك إلى المقصود. وما هو المقصود؟ الاستيعاب والفهم والإدراك. والبشر لا يقدرون على مخاطبة الملك ومباشرته، والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الخلق وأقوى البشر، كان إذا نزل عليه الملك كرب حتى يتصبب عرقا. طيب، ولو أنزلنا ملكا، يعني كان الله يقول لهم: ولو أنزلنا ملكا لأنزلناه في صورة آدمي، وعندها سيلتبس عليكم الأمر، أهذا ملك أم بشر؟ واضح. وأصلا لو حنزل لكم ملك لكن ما حد يتعامل معه، حنعمل لكم بشر عشان تتفاهموا معه، طيب ما يكون بشر من يومه. وهذه هي الإشارة المفهومة من الآية. أين هذا من منزلة التلبيس التي ظنها الهروي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ يا أخوانا الكلام كده واضح المواضح. الآية استشهاد الهروي بها بعيد وغير موفق، بل يقول ابن القيم: إدخال منزلة التلبيس في مدارج السالكين شوه كتاب مدارج السالكين، لأنه كلام خطير فعلا. ولكن ابن القيم أفادنا أنه خالف الهروية، ولكنه خالف الهروية بأدب. زول مؤدب قال ما كان يدخل المنزل دي، والمنزل دي شوهت الكتاب. لكن أزود ما قاصد كده، قاصد كده وقاصد كده وقاصد كده. والله جاب كلام الله أعلم، لو قال للهروي أنت كنت قاصد كده، يقول ذاته لو ما أنا كنت قايل الكلام ده بقدر ده. يعني تسامى ومدحوا وأثنى عليه وخطأوا. وهذا نهج غير موجود عند كثير من الناس الذين هم في الساحة، ولا سيما في الساحة الدعوية والإسلامية. لا يلتمس بعضهم لبعض عذرا، ويخطئ بعضهم بعضا بدون أدب وبدون ورع وبجرأة. بعضهم جرأته جرأة زائدة، وذلك لقلة الأدب وقلة الخلق ولعدم الاحتكام إلى أخلاق السلف العالية. انظر إلى هذه الأخلاق. طيب، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني جبريل كان ينزل بين الصحابة، ولكن ما كان ينزل على هيئته، كان يأتي في صورة رجل. اطلع علينا على رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. جبريل جاء في صورة شنو؟ في صورة بشر. طيب لو أنه جاء في صورة ملك لجرى الناس، ولو جاءوا في صورة رجل. طيب كل مرة يجيهم يقوم يتغالطوا، ده الملك ولا ده زول تاني؟ انت زول الملك؟ عشان كده قام ربنا رسل الرسل من وين؟ من أنفسهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ المشكلة شنو؟ كون يجيكم رسول وزيكم. فدرد. إذن استدلاله بعيد. يقول الهروي تعريف التلبيس. طيب، التلبيس هو التخليط والتعمية، ودي المشكلة. التلبيس عبادة عند الهروي، والتلبيس هو التخليط والتعمية، تخلط الأمور مع بعض وتعميها من الناس. ده اسمه شنو؟ التلبيس. بدليل الآية وللبسنا عليهم ما يلبسون لاختلط الأمر عليهم بين الملك وبين البشر. وللبسنا عليهم ما يلبسون، بالتالي فعلا لم يكن الهروي موفقا. قال ابن القيم حتى المعنى الذي قصده معنى مشوب، ولكن ابن القيم حاول أن يجعل لهذا المعنى أقدام يقف المعنى عليها ويمشي. يعني قوم الكلام بتاع الهروي ده، عمل لك العلم ما في. لكن الكلام فعلا صعب. ماذا قال الهروي؟ قال التلبيس تورية بشاهد معار عن موجود قائم. قال ابن القيم يلزم من كلامه أمران: التورية الستر وإظهار شيء غير الحقيقة وإخفاء الحقيقة. مثلا جاء في الأثر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني شنو؟ أشار إلى غيره. مثلا يريد يفتح خيبر، يقول لهم كيف نجد هذه الأيام؟ كيف هواؤها؟ كيف الماء فيها؟ يظن الناس أنه يريد شنو؟ نجد. وتنصرف الأبصار إلى نجد، وهذا من الحنكة والخدعة في الحرب. ثم يتجه إلى خيبر فيفتحها. إلا في غزوة واحدة لم يوره، في تبوك، جيش العسرة سنة 9. قالوا اسمعوا هوي، أنا ماشي تبوك دي أكاتل الروم. كل الغزوات حتى فتح مكة ورى بغيرها، إلا تبوك لم يور فيها. فالتورية إظهار شيء وإبطان الحقيقة تعمية. صح؟ كيف يكون التلبيس عبادة بهذا المعنى؟ ستر الموري الملبس، يعني الزول اللي بيوري بلبس على الناس وبرون الحقيقة يوري لهم أن يظهر لهم شيء آخر. وستر ما ورى عنه الموضوع الدار تخفيه. طيب ده يوريك أو يظهر لك معنى التورية الذي هو الخلط والتلبيس. أصلا التلبيس مأخوذ من شنو؟ من إبليس. التلبيس مأخوذ من شنو؟ إبليس. بإبليس أصل شغله كله شنو؟ لف دوران. عشان كده شنو؟ تلبيس. حتى يقول لك إبليس يجمل لك المورد. ده تعمل الموضوع حرام. يقول لك ما في حاجة. تقول لي يا أخي أنا ما قادر. يقول لك الناس دي كلها بتسوي. ما بديك عوجة. خش يا زول. بعد ما تخش يعقد لك الخروج. يقول لك الليلة حقك راح. الله بوديك النار. لما تجي تخش يقول لك ما في أي حاجة. تخش. لما بعد ما تخش تتم الموضوع يقول لك الليلة شيء شلتك. تمش وين؟ بيعرفوك وبيكتشفوك وحيرفدوك. يدخلك في غمين. غم المعصية وغم عاقبتها بعد أن أوردك المعصية. قلت عشان كده ربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. وده الدليل الرد به ابن القيم على الهروي. لكن في حاجة عجيبة. طبعا يا إخواننا تلبيس إبليس الشيطان بيلبس على الناس تلبيس خطير. بعض الناس الشيطان لا يستطيع أن يلبس. أول حاجة الشيطان بيلبس عليك من نقطة ضعفك. بيشوفك أنت ضعيف في شنو؟ في المال بيلبس لك في موضوع المال. في النساء يجيك في النساء. في الحماقة يجيك في الحماقة. النقطة تحت الضعف اللي عندك بيستغلها. كما قدر يرضى منك بأي شيء يبعدك عن الله. دي خطورة شنو؟ خطورة التلبيس. حتى قال لك إبليس مر على قوم يذكرون الله قاعدين في درس. عاملين درس في الدين والدرس ده ما عجبه وأراد أن يفضه. داري فرتق الدرس ده ما قدر. فعمد إلى قوم بالقرب من هؤلاء الصالحين في مجلس سوء. ناس قاعدين يعملوا في باطل يلعبوا قمار يشربوا خمرة قاعدين. فأثار بينهم مشكلة فاقتتلوا. فقام الصالحون من الدرس ليحجزوهم ولم يعودوا بعد ذلك. شوف قوامهم كيف قوامهم باللفة. قوامهم شكله بيجاي عاد ناس دين حيشتغلوا في الدين والناس بيشاكلوا حيقوموا صح. أحجزك أحجزك أقيف يا زول دقيقة ودي البوليس ودي مين. يا أخي نحن عندنا زول خش في الجامعة ده بينعال ووقف الجامعة ده على فت كرة كله. الجامعة ده كله أي زول بيكورك برا في الجامعة ده كل اثنين ينضموا براهم. يا اخوانا يا اخي الموضوع سهل. يا زول زي ده خلي امش امروا كلهم خلوا ما تجعوه ها دي دائرة ابليس. شفت كيف ابليس اي زول ابليس ما اخذ من ابليس بيدور الباطل ده من بعيد لبعيد. حس الناس قاعدين يدوروا الباطل ده شويه في كثرة ناس بيدوروا الباطل. الله أعلم. إبليس ذاته حيره. قال لهم يا ناس هوي من راحة الشد ما قلت ورده. قال إني أخاف الله. يا الله قال كده إني أخاف الله رب العالمين. جابوا لك كركتير. قال في رمضان إبليس ما بيربطه. قال إبليس زعلان بيربطه. جايبين واحد قال اسمه مدير فضائية. قال لي إبليس خليه ربطوك ما بتجيك عوجة والله نشتغل لك شغل بوراك نجيها بجيها جد. يعني ناس إبليس يربطون لكن ناس الفضائيات ما قاعد يربطون وبيشتغلوا شغل منه بيشتغلوا شغل إبليس بالوكالة نيابة عن منه. وربنا قال أولئك حزب الشيطان. مسلمين وكفار ويهود وبني آدم ممكن يكونوا منضمين تحت حزب الشيطان عياذا بالله. طيب الهروي يقول الكلام بتاع التلبيس ده والله خطير لأنه فيه نقاش لطيف جدا بين الهروي وبين ابن القيم. يقول الهروي وهو اسم لثلاثة معان تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفريقة، وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين، وتعليقه المعارف بالوسائط والقضايا بالحجج والأحكام بالعلل والانتقام بالجنايات والمثوبة بالطاعات وأخفى الرضا والسخط اللذين يوجبان الفصل والوصل ويظهران الشقاوة والسعادة. أول كلمة قال ابن القيم شيخ الإسلام الهروي حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. يا أخي أدب، يا أخي لكن أدب. قال وكان شيخ، شوف الثناء عليه داري يرد عليه قبل ما يرد عليه عمل شنو؟ ثبت له حقه واحترمه بعدك رد عليه. قال شنو؟ قال وكان شيخ الإسلام التيمية يقول عن الهروي عمله خير من علمه، لأن الهروي مواقف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومواجهة الباطل في الميدان قوية. لما كتب مدارج السالكين كان كتابا موفقا، ولكنه خلطه ببعض الهنات. هو كتب منازل السائرين، فجاء ابن القيم ونقى منازل السائرين من الهنات في كتاب أسماه بي مدارج السالكين الذي نحن الآن نشرحه. طيب قال وصدق رحمه الله ابن تيمية، فسيرة الهروي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله. شوف الكلام ده. قال وأبى الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يا السلام يا ابن القيم، يا أخي والله علمتنا. قال لكن الهروي عالم، لكنه أبى الله أن يكسو ثوب العصمة. شوف عبارات ذاتها يا أخي، العصمة ثوب، أبى الله أن يكسو ثوب العصمة إلا للصادق المصدوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكلام ده خطير. كيف إخواننا أنا حصل عليه الكلام الهروي ده المقصود الظاهر؟ أنا كان قريته كده بفهمه كده. أنت عارف الهروي قال شنو؟ قال ربنا خلق الكون وخلق في الكون حاجات، الحاجات اللي الله خلقها في الكون لبس بها على الناس. ابن القيم قال له الكلام ده قبيح جدا. ده معنى كلامه يا اخواننا. كيف لما خلق الكون الناس يتعلقوا بالاشياء الكائنات ونسوا المكون؟ الهروي قال ربنا لما خلق الكون خلق الكون ليلبس على الناس. ابن القيم رده قال لي خلق الكون ليهدي الناس. الصحيته كيف ابن القيم؟ قال لأنه الله بيقول لك عاين في الكون تعرفني أنا. أفلم يسيروا أفلم ينظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بيقول لك عاين عشان تعرفني من أنه أنا خلقتها وتهتدي لي. الهروي بيقول لبس. ابن القيم قال ده كلام قبيح جدا والله ابن القيم ده. وبعد زول مؤدب معه، شوف قال ليش؟ قال أما تسمية فعل الله الذي هو كله حق وحكمة وصواب ورحمة وعدل وإحسان، وأمره ودينه وشرعه كله خير وحق، تسمية ذلك تلبيس، فمعاذ الله. ونحن نقول مثل ابن القيم، أي حاجة الله خلقه مش إبليس ده الله خلقه؟ خلقه لحكمة. نعم ضل به أناس، ولكن لولا خلق إبليس لما تميز الصادق من الكاذب ولا البر من الفاجر. إبليس شر وخلق الله لإبليس حكمة. خلق الله عز وجل أشياء يراها الناس شرا ولكن فيها من الخير العميم ما فيها ما يرى ويدرك، وما لا يرى ولا يدرك أعظم. كيف؟ السميات، ربنا خلق الثعابين صح فيها السم، لو كان الثعبان سما محضا لقتل نفسه، كان قتل رقبته بالسم المحض، لكن السم الذي في الثعبان ليس بشر محض، فإن الثعبان يفعل أشياء يقول عنها علماء الأحياء التوازن شنو؟ البيئي، وجوده مهم. وفي أشياء العلماء ما شافوا ذاته، كونه طق له زول ويلقى أجر، الزول برضو دي حكمة. والثعبان ده في حاجات بتخوفه وبيأكل حاجات ضارة، كويس؟ وهكذا. فبالتالي لا يوجد في خلق الله تلبيس، خلق الله الخلق بحكمة بالغة وبمشيئة قاهرة وبإرادة غالبة وبحكمة جليلة ندرك بعضها ويخفى علينا الكثير منها. ده الخلاف بين الهرم وابن القيم في النقطة دي. طيب شوف ابن القيم قال شنو؟ قال التلبيس الذي ذكره الهروي أنه من الله، قال إنما هو تلبيس على الهروي نفسه. التلبيس ما من اللبس والغموض، اللبس حصل لمنه؟ خلق الله ما فقه تلبيس. ربنا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فعنده حكمة. يا سلام. فالتلبيس، شوف السريع بتاع الكلام، قال أولها تلبيس الحق بالكون على أهل التفريقة. الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، ربنا لبس على الناس. الكلام ده ابن القيم ما رضاه أصلا، وقال لو الهروي قال الآية وللبسنا عليهم إنه ربنا لبس، قال ربنا ما لبس عليهم لأنه ما عمل، وأصوا ما عمل حتى لا يلبس عليهم، لكن قال له لو جاريتكم في اقتراحكم للبس عليكم. هذا معنى الكلام. يا السلام. قال تلبيس الحق اللي هو المولى. الكون اسم يطلق لكل ما سوى الله، الكائنات والبشر والملائكة، أي حاجة الله كونه، كل شيء تكون، كل شيء مكون يسمى شنو؟ كون. أهل التفرقة هم الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع. لكن شوف ابن القيم ده رفيع كيف، قال يا إخواننا أمكن الهروي ما قاصد كده، أمكن قاصد كده كده كده ودافع عنه، لكن قال حتى لو قاصد المعنى ده ما كان في داعي. والله ابن القيم ده قوي، الهروي ذاته قوي، الهروي ذاته قوي، رجل من أهل الخير. لكن كما قال ابن القيم شنو؟ لبس شنو؟ لبس عليه. طيب المعنى القصد شنو؟ قال خلق الله الكون. شوف التلبيس، تلبيس الحق سبحانه بالكون على التفق. التلبيس شنو؟ تعليقه الكوائن. ربنا ده اعتبره الهروي تلبيس، ابن القيم اعتبره حكمة. شوف الفرق بيناتهم. الهروي قال علق الله عز وجل كل شيء بسبب، مثلا لا إنجاب ولا ذرية إلا بزواج، لما كائنات ربط هذه الكائنات بأسباب وأماكن. يعني يقول لك مثلا تصلي لمكة تستقبل قبلة، أزوي وده تلبس. يعني إحنا الله يربطنا بمكة؟ ما يربطنا به مباشرة، لكن ربنا أراد أن يمتحن الناس في استقبال القبلة في طاعته هو وليس في التعلق بمكة. بمعنى شنو؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن قال وما جعلنا القبلة التي إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة. في ناس مؤمنين يقول لا امشي كذي، الله يقول لا امشي، يمشي محل ما الله قال لا امشي بدون ما يعاين المحل قال لا امشي، قال لي اضبح جنك، جابوا دار يضبحوا، ما قال ده دين شنو ده، ازول يضبح جناه والمسكين لا ذنب ولا اي حاجه، ما في منطق وما في عقل في الموضوع ده. يا اخو في ناس يقول لي الذكر مستحق الانثيين، من العلمانيين المعترضين على الله، المعترضين على شرع الله، المخطئين لكلام الله. يقول لك بس يا اخواننا المسألة دي كانت زمان، حس شوفوا لنا الموضوع والزمن اتقدم. انت يا زول افهم، اعلم من ربنا ولا شو انت؟ انت اعلم من ربنا؟ ربنا ما كان بيعلم انه الزمن حيتقدم وقال لي دي شريعة لاخر العمر؟ انت ده تدخل في شؤون ربنا؟ والله الاعتراض على الله ده، انت عارف من اعظم اشكالات المناهج في العالم الاسلامي انها مناهج مرتبطة باليهود بالمناسبة، يعترضون على شرائع الله، فما في اعتراض. عشان كده قال ربطها بكوائن وبأسباب وأماكن وأحايين. يقول لك انتظر شهر معين تصوم فيه، تنتظر شهر معين، ما تقول صفر ماله، ربيع ماله، شعبان ماله، ما في أي حاجة. الله قال لك رمضان، انتهى الكلام، ما في حاجة اسمها ماله. ربنا ربط رضاه بأسباب وأماكن وأحايين. الهروي يعتبر ده تلبيس على الناس. ليه؟ قال لأنهم تعلقوا بالأشياء وتركوا التعلق بالله، ومن هنا لبس عليهم. ده تحليل ابن القيم لكلام الهروي. والله ابن القيم نجم، شو كان ده كيف؟ قال شنو؟ قال ربنا خلق الهوى، خلق الهوى وخلق النار، لكن ربنا خلق في الهوى خاصية وفي النار خاصية، وخلق الماء وخلق في الماء خاصية. خاصية الماء شنو؟ الري، الموية بتروي، النار بتروي، النار بتعمل شنو؟ بتحرق، والهوى بنستنشقه. قال الناس بدوا يهتموا بالنار وبالموية وبالأشياء دي ويتركوا التعلق بالله، كأنهم بدأوا التمس العذر. ذكر ابن القيم، ده ما كلام هروي، ابن القيم قال لعل الهروي يقصد من التلبيس أن الله لما خلق الكائنات وربط وعلق على الكائنات رضاه وجعلها أسباب موصلة إليه، تعلق بعض الناس بالأسباب وتركوا المسبب، وبالتالي وقعوا في التلبيس. ابن القيم قال لهم لكن التلبيس وقعوا فيه هم، الله ما وقعهم فيه، وده الفرق. صح صح ولا ما صح؟ التلبيس، الله قال لك النار بتحرق، انت كمان عبدت النار، الخلق الله الغلطان منه، انت غلطان. لو كان ده تلبيس، طيب ليه ما كل الناس عبدت النار؟ ليه في مؤمنين عبدوا الله؟ معناها التلبيس وقع عند من؟ عند الخلق. يا سلام، كأن ابن القيم التمس. يقول الهروي حتى لا يحصل تلبيس يريد أن ننسب الأمور ونرجعها إلى الله. نقول شوف الكلام ده، الهروي قال ما نقول النار حرقت ولا الموية غرقت، نقول ربنا، ده كلامه. شوف الرد بتاع ابن القيم جاي يبع شوية، قال ربنا، شوف ده ما معنى كلامه، تعليقه الكوائن الكائنات يعني بأسباب وأماكن وأحايين واضحة، وتعليقه المعارف بوسائط، ما في معرفة إلا عبر وسيط. الهروي بيقول ده تلبيس، لأنه الناس بعد بيمسكوا في الوسيط. الوسيط وين؟ علم الله نبيه بجبريل، وعلمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، بل علم الصحابة بالنبي، وعلم التابعين بالصحابة، وما زال العلماء شنو يعلموننا. العلماء وسائط. الهروي يقول لا تتعلق بهذه الوسائط إلا كان تلبيسا، ووجود العلوم والمعارف بوسائط نوع تلبيس. ابن القيم قال لا، الوسائط تبدأ من السمع، وسيط. كثير من الناس بيتعلم بشنو؟ بالسمع. والنظر شنو؟ وسيط. الناس شنو؟ بيقروا وبيشوفوا، والعقل وسيط. طيب قال خلقها الله عز وجل وهو القادر على أن يعلمنا بغير وسائط، ولكنه علمنا. وكذلك قال شنو؟ ده كلام الهروي، ابن القيم بيشرح فيه وبيقربه يعني. قال والقضايا بالحجج، القضايا بحجاج المشاكل بين الناس، البينة على من ادحى واليمين على من، دي وسيط بتجيب شاهد يشهد، ممكن تجيب الكذب، لكن في النهاية الشرع بياخذ بشنو؟ بالضايع. الحجج دي برضو اعتبرت البيس والأحكام بالعلل، تعمل كده عشان كده، تسوي كده عشان تخش الجنة، تعمل كده بدخلك النار، دي قال شنو؟ تلبيس. الانتقام بالجنايات، البيذنب بتعذب، قال ده تلبيس. بيقول الناس يخافوا من الانتقام والعذاب ولا يخافون من الله، وحصل تلبيس هنا. والمثوبة بالطاعة، الله بدي منه بيثيب منه الطائع المجتهد في الطاعة، قال ده تلبيس. انت عارف خطورة هذا المسلك؟ انه يفضي الى اسقاط الشرائع كلها. عشان كده ابن القيم رد عليه رد شديد، لكن قال شوف ابن القيم في النهاية كيف. يا سلام يا اخي، ابن القيم قال جاب كلام الهروي ذاته ما قاله، عارف ده شنو؟ قال مراد الهروي طي طي، تعرفوا الطي؟ يوم نطوي السماء كطي السجل كتب. قال يريد الهروي، مراد الهروي طي الوسائط والأسباب في بساط المشيئة الأزلية. الله يا أخي كلام جميل. قال أي وسيط وأي سبب تطويه من حياتك، لما تتذكر إنه الله قبل ما يخلق الأسباب كتب أي حاجة، وكتب هذه الأشياء وكتبها بأسباب، فالأسباب ليست مؤثرة ولا فاعلة. ده مراد الهروية. قام ابن القيم رتح له، قال له شنو؟ شوف الكلام الجميل ده، قال له قدر الله المقادير إلى مواقيت. قدر الله شنو؟ المقادير إلى شنو؟ إلى مواقيت. أي قدر الله كتبه، ربنا قال لكل أجل كتاب. لأجل مثلا أنت حتموت 200، الشيء ده مكتوب، إذن ربنا ربط موتك بوقت، بحين الوقت ده حيجي حتما كويس. فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قدر المقادير إلى مواقيت، وكتب الآثار والأعمال والشقاء والسعادة كويس. وهذا صحيح أن الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، لكن وده أفرد له ابن القيم فصل كامل، الأسباب تعطيلها تعطيل للدين. تعطيل الأسباب تعطيل لشنو؟ للدين. لو زول قال أنا ما أشتغل، ما أتحرك، ما أعمل أي حاجة، ما أتزوج، بس أربط كذي، وأي حاجة الله كاتب لي بالديني، لكن الله كتب لك بشنو؟ بأسباب، مع قدرته أن يعطيك بغير أسباب. تخش المدرسة تفك الخط تتعلم، لو ما خشيت المدرسة حفظ شنو؟ أمي ادوك الكتاب ما حتعرف شنو تقراه، لكن ربنا ممكن يعلمك القراية والكتابة بلا مدرسة، وممكن يعلمك العلوم بلا كتابة وقراءة، لكنه لحكمة يعلمها هو وليس تلبيسا، لحكمة يعلمها نصب شنو؟ الأسباب. يا السلام، قال شنو؟ قال إخواننا الكلام ده كلام يعني كثير. ابن القيم بيعترف للهروي بحاجة، منع التسلسل. منع شنو؟ منع التسلسل يعني شنو؟ يعني مثلا لو قعدت تمسك في الأسباب تقول لك أنت أن أوجدك شنو؟ تقول أوجدني أبوي، أبوي السبب، سبب مش هو الأوجدك، أبوي شنو؟ سبب في أنه أوجدني. حتقوم تقول طيب أبوك ذاته الأوجد منه، حتقول له أبوه، وأبو أبوك ذاته الأوجد منه، سبب. تقول لي السبب في منه جده، لحد ما تسلسل تقول آدم. آدم ده أن أوجد منه أوجد الله. إذن ربنا خلق الأسباب أسباب مجردة، دي بيتفق فيها ابن القيم مع الحروي، ولكن ليس هذا مدعاة لإسقاط الأسباب أو تسميتها تلبيس. يا السلام، أديك مثال من السنة. جاء أعرابي جرب بعيره، بعيره بقى أجر، بعد العرب بيخافوا شديد من العدوى، الرسول صلى الله عليه وسلم دائم يقوي إيمان بالله، العدوى فيه، ما قال فر من المجذوم فرارك من شنو؟ من الأسد. ولا يورد ممرض على شنو؟ على مصح، يعني ما تدخل زول عيان على زول نصيح عشان ما يعدو. لكن لما شعر انه في ضعف في التوكل عند العرب قام دار يقوي توكلهم، قال لي يا اخي العدوى وما العدوى؟ قام قال له لا عدوى، مش ما في عدوى، ما في عدوى مؤثرة بنفسها، ولكن الله يعدي يمرض بالعدوى وهي سبب من الأسباب، ومن باب الأخذ بالأسباب تتخذ الحيطة. ده الجمع بين حديث لا عدوى تنافي التوكل وبين حديث شنو؟ فر من شنو؟ من المجذوم. قال الأعرابي، قال لي ما في عدوى. العربي قال لي يا أخي ما في عدوى كيف؟ أنا بعيد حس لي عدوى. قال له من الذي أعداه؟ قال له بعير بتاع جاري، بعير جارك ذاته جاب لي عدوى منه. قال له كون جابه من منطقة تانية. قال له فمن الذي أعدى الأول؟ أول بعير. قال له الله. قال له إذا ما في عدوى شيء من ربنا. كان هذا على سبيل تقوية شنو؟ الإيمان والتوكل عند ضعيف الإيمان. يخلنا الكلام ده فاهمينه وكويس. طيب الهرمي قال وأخفى الرضا والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل. صحيح، يعني أنه سبحانه أخفى عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه. يعني أنت الله كان ساخط عليك ما بوريك، صح؟ وكان رضيان عليك شنو؟ ما بوريك. لكن السخط يوجب البعد من الله، الفصل، والرضا من الله يوجب شنو؟ الوصل اللي هو الصلة به سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. طيب كأنه يريد يقول، شوف الكلام بتاع الهروي، ما في سبب من الطاعة ولا الأماكن ولا الأوقات لرضا الله، إنما رضاه بغير علة وسبب وسخطه بغير علة وسبب. أركان ده صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ليه يا أخي؟ ربنا بدخل النار لأنه عمل حاجات بدخل النار، وبدخل الجنة لأنه عمل حاجات بدخل. طيب لو في زول عمل عمل أهل النار وما عمل عمل أهل الجنة، ربنا بيرضى عليه؟ ما بيرضى عليه. زول مجرم ويموت كده مجرم، الظاهر لنا أنه مجرم. طيب ابن القيم قال بالغ الشيخ في جعل الرضا والسخط يظهران السعادة والشقاوة، ولم يجعل الرضا والسخط مؤثرين فيهما. طيب يقول ابن القيم كلام الهروي لو حملناه على أحسن المحامل كان دالا على توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. لأن الهروي لو احتملنا كلامه، ما شوف يا أخوان، الهروي قال ربنا خلق وسائط، خلق ذا الوسائط تلبيس على الناس. ابن القيم اعترض قال ده ما تلبيس، ده امتحان وشنو واختبار. يعني ربنا خلق نساء، النساء فتنة؟ قام جاب شريعة قال يتزوجوا. كان في زول تاني مش يفتتن بمرأة ما متزوجة، المشكلة مشكلة منه. تقول كيف يكون في نسوان؟ لو ما في نسوان انت ذاتك ما بتجي هنا في الدنيا دي. ما انت ذاتك مرة، لكن بحلال. فبالتالي ده كلام منه، كلام الهروي. ده رد ابن القيم. ابن القيم قام جاب قال لعل الهروي يريد، يا سلام، انه ربنا خلق اسباب ووسائط، وعلى الناس الا يتعلقوا بالوسائط والاسباب حتى لا يقعوا في التلبيس. عليك الله فرق ولا فرق؟ يعني ابن القيم بيعترض كيف ينبس الله يا أخي. قال هذا اللفظ قبيح جدا في أن ينسب إلى الله. الناس اللي مع الهروي قالوا يا أخي ربنا ما قال يهدي من يشاء ويضل من ده من باب الإضلال. ابن القيم قال له لكن ربنا نسب الإضلال إلى نفسه وأبانه، لم يضل أحد إلى النار، لكنه لم يوفقه ولم يهده، ولكن ما قال أنا لبسته، يعني خلق نار. ده كلام ابن القيم هنا. نار بتحرك، تقول لي النار ما بتحرك ومويه بتغرق، تقول لي المويه ما بتغرق. ابن القيم قال هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن الله خلق النار وخلق في النار خاصية الإحراق. لو أردت أن تحرق شيء بالماء ما أحرقته، إلا أن يكون ماء شنو؟ معرض لشنو؟ لنار. طيب، والله عز وجل لأنه خلق خاصية الإحراق في النار فإنه جل وعلا امتن على عباده بذلك ويكون التلبيس. قال أفرأيتم النار التي تورون، تولع يعني أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. لأن النار فيها منافع كثيرة جدا، ما بيحرقوا بها بس موتوا كده، لا، ممكن يكون فيها فوائد ومنافع. قال شوف الفوائد والمنافع دي بعضها. قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، تذكرة للنار هناك. الزول اللي بيشوف النار اللي هنا بخاف من حقة هناك طوالي. ومتاعا للمقوين للمسافرين. أكثر ناس بيحتاجوا للنار منه ناس الخلاء. ما تقول لي الأنبوبة كملت، الأنبوبة كملت هنا ده في الخرطوم، الخلاء ذاك ما في أنبوبة، حطب بلمو وشنو في البرد ده، يجيب النار يلقوا جنبه كويس ينجط بيها ويجيب لك النار من ما في. يبقى ابن القيم يقول شنو؟ يقول كلام الهروي إنما يدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد أفعال الله. كأن الهروي يقول لا تنسبوا الأمور إلى الأسباب، إنما قل وفقني ربي أعانني ربي، كل شيء بيد من، حتى لا تنقطع بالأسباب. ابن القيم قال إلى هنا كلامه مقبول، لحد هنا كلامه شنو؟ لو كان قاصد كده قال كلامه مقبول. قال ولكن المهم، شوف الكلام بتاع ابن القيم، السعادة والشقاء والرضا والسخط، قال إنما يرجع إلى القيام بالشرائع كلها بتفاصيلها وحقوقها، وهذا توحيد العبادة والإلهية، وهو الذي لا سعادة للنفوس إلا به علما وعملا وحالا، هو أن يكون الله أحب إليك مما سواه، وأن تخافه أكثر مما سواه، وأن يكون أرجى لك مما سواه، فتعبده بمعاني الحب والخوف والرجاء وبما شرع على لسانه. قال خلاصة ذلك في كلمتين. خلاصة ذلك في شنو؟ الدين ده كله في كلمتين. يا سلام، شوف الكلمتين دين. أن تقول لله إياك أريد، شنو إياك شنو أريد، بما تريد، ده الدين. رأي شنو؟ إياك أريد دايرك أنت، لكن ما بمزاجه مزاج الناس، دايرك بشي دايره مني أنت. والله ده كلام ثقيل كويس. إياك أريد بما تريد، أي كلام، كلام تمام. ابن القيم قال الكلمة الأولى إياك أريد توحيد وإخلاص، وبما تريد اتباع وسنة. السلام، كلام جميل خالص. طيب، قال وأما جعل الهروي الأسباب في خلقه وأمره وثوابه وعقابه تلبيسا، قال فتلبيس من النفس عليه وليس عند العارفين بالله ورسوله وأسمائه وصفاته. قال ليس ذلك تلبيس، إنما مظهر من مظهر أسمائه وصفاته وحكمته ونعمته وقدرته وعزته. كيف أسمع كلام كويس؟ ابن القيم يقول الأسباب والوسائط والمعارف والثواب والعقاب والحجج والعلل والأحكام كلها مظهر من مظاهر الأسماء والصفات. فأنت تسمع عن الرزاق، والرزاق يقتضي مرزوقا، فهو رزاق، ولأنه رزاق أوجد شنو؟ أوجد خلق وأوجد رزق. والخالق يقتضي مخلوقا، خلق منه، خلق الكائنات اللي قال على الهرو شنو تلبيس، خلق الكائنات في البحار وفي الجو وفي الفضاء، جمادات وكائنات أشياء عجيبة. قال يستلزم ذلك صفة الرحمة والإحسان والحلم والعفو والمغفرة والتجاوز، فكيف يكون ذلك تلبيسا؟ يعني الخالق جو وأخطأوا، معناه في شنو؟ في حلم ما عقب طوالي، وفي ستر أخطأوا وما فضحهم وعفى عنهم وغفر لهم. ذلك كله حصل مظهر، هذا مظهر من مظهر أسماء وصفاته، وليس هنالك تلبيس. يا سلام، كلام ابن القيم جميل. خلاصته الكون بجملة ما فيه ليس تلبيس. شوف الكلام بتاع ابن القيم السمح ده، آيات وشواهد وأدلة دالة على قدرة الله تعالى، الكون كله. قال سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. عشان كده ربنا قال انظروا. ابن القيم قال ما ممكن يقول لك انظر ويكون تلبس، إنما انظر لتهتدي. طيب، في سؤال جاوب على ابن القيم، قال لماذا خلق خلقا يعصونه؟ أجاب ابن القيم إجابة عجيبة، عارف قال شنو؟ ما خلق الحق سبحانه الخلق لحاجة إليهم، لم يخلق الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليعز بهم من ذل، لأنه خالق ولو لم يخلق، ورازق ولو لم شنو يرزق، ولكنه رزق فظهر للناس مظهر من مظاهر اسمه وصفته، وأخطأوا وعصوا فظهر مظهر من مظاهر حلمه وستره وعفوه ومغفرته وتجاوزه. قال ابن القيم، شوف الكلام ده، قال خلق خلقا يعصونه لتعرف ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه، ليعرفوا كمال مغفرته وعفوه وحلمه وإمهاله. طيب، قام ناقش مسألة مهمة جدا ابن القيم بل عبد، قال أصلا في إشكال، في ناس الدفع الهروي لكده شنو، في ناس بالغوا في إثبات الأسباب حتى تعلقوا بها وعبدوها، ده فيه ولا ما فيه؟ في ولا ما في؟ في مثلا في ناس بيعبدوا النار اسمه شنو؟ مجوس. في ناس بيعبدوا الأنبياء، نبي وسيط الله رسول له سبب للهداية يمسكوا فيه أكثر من ربنا. في ناس بيعبدوا الشيوخ، شيخ بيعلمنا الدين ويعلمنا القرآن يتعلقوا به تعلق، كان مات يدفنوا في الجامع، قال لكم يدفنوا في الجامع منه، المقابر واسعة، أدفنوا مع المسلمين يا أخي عشان ترحموا عليه. ويبدو يقصد ويجوه مش عشان يدعو لي، عشان يدعوه، مش بيجي للشيخ يقول اللهم إن كان محسنا، يجي يقول لي يا الشيخ ضاقت علينا وتقفلت في وشنا، ما شوف لنا طريقة. يا زول، هو عنده طريقة؟ هو عنده طريقة؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه، ده من الشيخ؟ ده الشيخ؟ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فعلا في ناس تعلقوا بالوسائط. ابن القيم قال نحن متفقون مع الهروي أن الوسائط وسائط وأن الأسباب أسباب. يا اخوان مش بكلمك والله في ناس ايمانهم ضعيف. انت عارف انا كنت بستغرب اقول يا اخوانا زول يمسكك في الله تحاربه وزول يمسكك في الشيوخ الميتين تمسك فيه ويقول لك ابهاتنا ابهاتنا

بعض كان يا دوب داري يسلم كده كويس عرض عليه. قام عمري قال لي يا اخي اسمع محمد ده جاب قران سمعنا انت قرانك وينه؟ قام قال لي القران، القران بيقول شنو؟ يا فيل مال اذنك طويل ما عارف وذنب قصير لت الكلام زي ده. قال لي عمري كيف رأي شنو؟ عمري قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. انت ده في نفسك ده عارف ان الكلام ده في شيء راسي، انت ذو كذاب. انت عارف مسيلمه ده لما جاء لي قومه قال له لقيت نبي انظر باراو كم؟ 40,000 بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم تبعوا 40,000. النبوه قريبه يا دوب. مسيلمه الكذاب باروا 40,000 وقاتلوا الصحابه قتال عنيف، قتل من الصحابه 1000 نفر، 1000 صحابي ديل اريقت دماء حتى وصلوا مسيلمه وقتلوا في زم. هم حديث في عهد قريبين من النبوه. مسيلمه جاء الف لهم شعر قال لهم بقيت نبي، الناس مش معه لحد يوم الليله. في واحد في العزبه قال نبي، قال عنده اتباع داري يخدعوني انا انه اباريه. ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عيسى عليه السلام يجي في اخر الزمان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام، لكن انا مش فيه في الناس شنو؟ اللي بيتابعوا. فكلام تلقاه بسيط يا اخي، توحيد وايمان وشرك، شرك ما لا تشرك مع الله، كلام واضح. تلقوا الناس ده التلبيس بالمناسبه، التلبيس اللي بيقعوا فيه الناس بيلبسوا عليه الناس من الدجاجله والمشعوذين وكذا. شوف الكلام ده كيف الايمان ده بتاع انك انت ما تتعلق بالاسباب حاجه مهمه. في واحد بيحكي لي قال لي زمان كان بيجي بتاع التموين يخبت البيوت يدوا الناس التموين، بيعمل شنو؟ بيكتب عدد شنو؟ عدد افراد الاسره وشنو؟ الاطفال البقرو الشغالين ورب الاسره منو مش كده؟ وشغال شنو؟ بيكتب الحاجات دي. قال جالي حبوبتي وانا صغير، قال الراي ده شيبه الان شيبه، قال لي خبت الباب حبوبتي مره قالت له اتفضل يا ولدي وكده. قال لا يا حجه كم عدد افراد الاسره؟ نحن ستموين، عددكم كم؟ ورته قالت له سبعه، كتب سبعه. قال ليها من هو رب الاسره؟ قالت لي الله، غير الله في رب الاسره؟ الله. قاعد يفهمها المسؤول التحت اللي بيجيب لكم الاكل والشراب. دي مره فهمت انه الوسائط وسائط والاسباب اسباب. قلت لي الله يا ولدي، ما ربنا رب الاسره، ربنا اسرتنا ربها رب العالمين، ثاني عندنا بلاه شنو يا ولدي؟ قلت لي قال لا اللي بيجيب لكم الاكل والشراب والشغال اللي بياخذ مرتب الفاتح دكان. حتى من بعدك ورته انه شغال كده كده كده واسمه فلان الفلاني. فبالتالي ابن القيم يرد على الهروي في هذا الباب ويقول له القدريه ارادوا ان يثبتوا الاسباب، اي حاجه قالوا بها سبب، وقالوا ربنا ما قدر للناس حاجه والاسباب هي الفاعله. ابن القيم قال لا، القدريه فسقهم وبدعهم علماء الاسلام. القدريه هم بيقولوا شنو؟ القدريه بيقولوا شنو؟ يقول لك الزول زنى، زنى براه، قتل، قتل براه، ولحد ما قتل الله ما كان بيعلم. بعد ما قتل في اللحظه اللي قتل فيها الناس عرفوا والله علم معهم، قبل ما يقتل ما كان بيعلم انه بيقتل. ديل العلماء سالوا عنهم ابن عمر الصحابي قال لهم هؤلاء مجوس الامه. ابن القيم قال نعم القدريه ضالين لانهم بالغوا في اثبات شنو؟ الاسباب. لكن قال لهم انتم نفيتوا الاسباب، والشرع ان تاخذ بالاسباب مع عدم الالتفات والتعلق بالاسباب وعدم عبادتها والمبالغه في اثباتها. طيب ابن القيم رد على الهروي رد حاسم قال له الوحي ده كله

0: اعملوا والقرآن انظروا وأرض وسماء واعملوا وكده وتزوجوا وأنجبوا وامشوا في مناكبها وكلوا من شنو. قال هل يمكن أن نقول أن الوحي تلبيس؟ وده كان رد ماله قاسم، لأنه لا يقول أحد أن هذا شنو، أن هذا من التلبيس. طيب الدرجة الثانية تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها وعلى الكرامات بكتمانها. قال ابن القيم وكلامه هنا مقبول. ليه؟ التلبيس ده تلبيس العبد على نفسه. ممكن لو الزول لبس على نفسه تقول ده شنو؟ تسميه شنو؟ تلبيس. إذن الكلام ده معناه كالآتي، قال المؤمن يخفي أحواله وأعماله ومقامه مع الله غيرة عليها. أسمع كم ده، زول بيصلي الليل وبيصوم النهار وبيجاهد وبينفق وبيصدق بيحرص الناس ما يعرفوا الكلام ده، غيرة عليها من الأغيار أن يعدوا عليها ومن اللصوص أن يسرقوها، بخاف على الأعمال الصالحة بيحفظها. قال لي قال حتى لا تشوبها شوائب النفس فتفسد من الرياء والسمعة وحب الظهور والمنصب والمكانة وهكذا. طيب أسكده قال شنو؟ قال الصادقون يعملون في كتمان المعاني واجتناب الدعاوى. اجد صادق، العالم يقول أنا عالم، والعابد ما بقول شنو؟ أنا عابد. بيعمل شنو؟ بيظهر للناس أمر عادي ويخفي حاله مع الله، تلقاه عنده علاقة مع الله قوية ما بوري الناس، غيرة عليها وغيرة على الأوقات. الأوقات أوقات الطاعة، بيغتنم حتى لا تضيع، يغير على الوقت إنه يضيع في غير طاعة الله. لكن ابن القيم قال شنو؟ قال والكرامات يخفونها. أي زول بيجيو كرامة من الكرامات، كرامات الأولياء، بيخفي الكرامة، الصالحون يخفونها ما بوري الناس. قال لي قال عشان ما يلبسوا على أتباعه. هنا التلبيس مقبول ولا ما مقبول؟ مقبول ولا ما مقبول؟ ليه؟ لأن التلبيس نسب إلى العبد، مقبول. أما التلبيس الأول ما مقبول. ليه؟ لأنه نسب شنو؟ نسب إلى الله، ما مقبول. بيلبس على أتباعه كيف؟ أتباعه بدل ما يتعلقوا ويرتبطوا بالذي أكرم العبد يتعلق بالعبد فينقطع عن الله. عشان كده الأولياء الخلص، أولياء الله الصالحين، يخفون كراماتهم ولا يخبرون الناس بها. قال ولا يظهرون الكرامة إلا في مقامين، إلا لحاجة أو حجة. إلا لشنو؟ لحاجة أو شنو؟ حجة. يعني في حق مزنوقين سألوا الله في الغار، الصخرة مكفولة، دعوا الله، الصخرة دي مالها؟ دي كرامة يا أخي، الله أكرمون لأنهم مزنوقين. لكن زول الكبري فيه، في كبري واقف يقول للناس اسمعوا أنا الله أكرمني بمشي على الموية، يقوم يمشي يقطع للقفل مجلس الوطني بيغادر. أقول له زول أنت مالك اللي بيقطع البلدان شنو؟ ما يبوديك من الخرطوم للمجلس الوطني بالموية شنو؟ يقول لي والله دار أوري الناس. أقول له دي ما كرامة، ده شغل الشياطين، في كبري هاي أقطع بالكبري البوديك مو شنو؟ الكرامة إما لحاجة وإما لشنو؟ لحجة، لإظهار الدين، لنصر الدين، لكن ما لنصرة نفسك. دي ما كرامة، ده بيبقى شغل شياطين، بيبقى استدراج، وده التلبيس. الذكر منه؟ الذكر ابن القيم رحمه الله قال وختم كلامه بشيء عجيب، قال الصالحون في الناس رحمة. لو تلقى ناس صالحين في ناس مفسدين، الصالحون رحمة للمفسدين من وجهين. الوجه الأول من جالسهم سعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين لا يشقى جليسهم. الشيء الثاني وجود صالحين في قوم مفسدين يدل على أن الصالحين سيقومون بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والإرشاد فيهتدي ليس بهم، لأن الهداية من الله، سيهتدي بسببهم آخرون، والسبب موجود وقائم. الثالث قال تلبيس أهل التمكين على العالم ترحما عليهم بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان، وهذه درجة الأنبياء، ثم هي للأئمة الربانيين الصادرين عن وادي الجمع المشيرين عن عينه. ابن القيم قال ده برضو تلبيس شنيع. ليه؟ اعتبر كون الأنبياء تنزلوا مع الخلق وعملوا بالأسباب اللي بيعملوا بها الخلق نوع تلبيس على الخلق. مثلا هذا الأنبياء تزوجوا، قال تعالى ولقد أرسلنا قبلك من رسلنا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أفبالباطل يؤمنون، جعل لهم أزواج. قال دي وسائط الأنبياء اشتغلوا بها هو التبسون، قال ده تلبيس لأنه نوع تعلق بالأسباب، لكن الأنبياء اشتغلوا بها عشان يخففوا على الناس اشتغلوا بها، لو الأنبياء ما اشتغلوا بها كان بتبقى حرام على الناس والناس محتاجين لها. ابن القيم قال لي لا، الأنبياء اشتغلوا بها لأنها عبادة. فرق يا إخواني ولا ما فرق؟ فرق ولا ما فرق؟ فالهذا اللي قال تلبيس أهل التمكين، أهل التمكين دي منه؟ الأنبياء على العالم، العالم معناه الخلق، ترحما عليهم، يعني الأنبياء بتعاطوا الوسائط والأسباب رحمة بالناس بملابسة الأسباب وتوسعا على العالم لا على أهل الإيمان. ابن القيم رد عليه قال لا، الأنبياء بيتعاطوا الأسباب كدين. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي ترك بعيره دون أن يربطه ففر قال له اعقلها وتوكل. طيب قام ابن القيم جاب شعر دافع عن الأنبياء، قال كل الناس في لبس عظيم فجاءوا بالبيان فأذهبوه، وكل الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه، وكل الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. وبالتالي يرى أن هذا ليس من التلبيس، قوله لا على أهل الإيمان، الأسباب ما لأهل الإيمان. ابن القيم قال لا، الأسباب لمن؟ من أولى الناس بتعاطي الأسباب؟ من؟ أهل الإيمان. ليه؟ شوف الأثر ده، قال ربنا قال لابن آدم يا ابن آدم كل يريدك لنفسه، أي ذو دارك لشنو؟ جنات دار شنو؟ ياخذ حق مرتك دار تفجرك تكملك، أهلك دارين شنو؟ يشيلوا منك، أي ذول كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لنفسك. ما قال لنفسي، أريدك لمن؟ لنفسك. كيف؟ من عمل صالحا فلنفسه، بدخلوك قال الجنة، استفدت أنت، الله ما استفاد منا حاجة. يا سلام، ده كلام جميل. المهم الموضوع ده استمر هكذا خلاصة قولنا. يقول ابن القيم رحمه الله الوقوف مع الأسباب، تتزوج، تشوف لك شغلة، تقرأ، تتوظف، تبحث عن وظيفة، تمشي المسجد، تتعلم، تقرأ كتاب، الوقوف مع الأسباب وتعاطيها هي الواجب شرعا والواقع قدرا. الواجب شنو؟ شرعا، الله أوجب عليك كده. ولما تتزوج بدوك أجر؟ بدوك أجر؟ ولو جبت ولد صالح بينفعك وانت في الآخرة؟ تنتفع به؟ تنتفع به، نعم. ده الأول. اثنين، قف مع الأسباب حيث أمرت بالوقوف معها، وفارق الأسباب حيث أمرت بمفارقتها. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أوقدوا النار، جمعوا حطب النار شهرا كاملا، يوميا بيجيبوا يخطوا حطب، يجيبوا يخطوا حطب لحد ما اكتمل كم شهر، لما ولعوا ربط إبراهيم عشان يشيلوا عليه السلام يرموا في النار ما قدروا يجنبه، فوضعوه في كفة منجنيق. المنجنيق دي حاجة بترمي زي المدفع، ربطوه وخدته في المنجنيق وداسوا المنجنيق كده. المنجنيق ده رمى إبراهيم لأنه ما قدر يجنب النار، وإبراهيم معلق خارج من كفة المنجنيق. وقبل أن يقع في النار عرض عليه جبريل سبب، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، وكان الله أسرع من جبريل. ده المفارقة. آخر كلام قال ابن القيم خلاصة ذلك: تبقى عبدا ملاحظا للعبودية ناظرا للمعبود. دي خلاصة المسألة. طبعا ده اسمه شنو؟ التلبيس. إن شاء الله يكون ما تلبس عليكم ويكون الأمر اتضح. خلاصة منزلة التلبيس، ابن القيم رد عليه وقال له: العبد الصحيح الذي يبقى عبدا لله ملاحظا للعبودية، شايف وعارف واعي هو بيعمل لله شنو، ناظرا إلى المعبود متعلقا به، يتعاطى السبب كسبب. شيخ بيعلمك فقط بيوصلك تمسك في الله، مش تخلي الله وتمسك فيه. تبقى معطيا للأسباب قدرها، تعطيلها خلاف الشرع وتعظيمها خلاف الشرع، والشرع أن تأخذ بالأسباب وأن تتعاطاها دون التعلق والالتفات إليها بقلبك، يبقى قلبك ناظرا إلى معبوده سبحانه وتعالى. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة التلبيس من كتاب مدارج السالكين. أسأل الله تعالى أن يوفق ويتقبل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وينها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الذي يعمله المؤمن ويقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى غالبا ما يكون يراد به الآخرة، ويريد به الثواب ومرضاة رب العالمين ومحبته والقرب منه. لكن ما يستوقفني ويستوقفكم ويستوقف الجميع هو السؤال: هل حقا عندنا إخلاص وعندنا توجه لله سبحانه وتعالى؟ العمل غالبا ما يطلع عليه الناس، أنت تصلي فيراك الناس، تصوم فيعلم الناس، تحج فمش غير يعلم الناس، أنت تدعوهم لوليمة كبيرة جدا. وعندما أقول أنت أقول أنا معك، يعني نحن أنا أدعو لوليمة كبيرة، ثم ما ننفك نصور كل شيء في الحج وفي العمرة أيضا، نصور نحن في مقام إبراهيم، نحن في الطواف إذا كان حجا طبعا، إذا كان حجا بالوقوف بعرفة، إذا كان عمرة طواف بين الصفا والمروة، رمي الجمار نصوره أيضا، المبيت بمزدلفة بالليل تجد بعض الناس يأخذ صور. هذا الذي نفعله هل يدل على إخلاص؟ لنذهب إلى مسائل أخرى. الصدقة، نحن نذهب إلى المتصدق عليه، يعني الذي يعطونه أو نعطيه نحن، نذهب إليه ومعنا الكاميرات تتبعنا، وأنتم على أبواب شهر رمضان، سأل الله أن يطيل أعماركم ويمكننا وإياكم من صيامه وقيامه والإحسان فيه. هناك برامج متخصصة في هذا، يذهب والكاميرا تلحقه. جيد، أنت ما الذي تريد أن تقوله؟ تقول لا، هذه جمعية خيرية تعطي ونحن نقدم ونحن جيد. أنت تفعل شيء طيب، والله الذي تفعله طيب، لكن ما تصاحبه من فعل وهو الكاميرات التي تصور، إحراجك لهؤلاء الناس الذين تعطيهم مالا أو شقة أو سيارة أو تؤسس لهم مشروعا أو تعطيهم نقدا بأيديهم، إحراجهم أمام الكاميرات، إظهارهم لأقاربهم أنهم كانوا في فاقة وعوز زولة أن تدخل فلان وعلان، حتى أنهم بعد ذلك لو شاء رب العالمين أنهم يعني امتلكوا مالا أو تحسنت أحوالهم سيعيرونهم الناس بأنه أنت صاحب البرنامج الفلاني، نعرف أنت الذي كنت فقير وكنت تقف على الطرقات، وأنت الذي كنت تبيع خبز. قصص يرددون عن الناس. هنا ذهب الإخلاص. سفيان الثوري رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: ما عمل، شوف اسمعي الكلمة الجميلة هذه، يقول ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. سبحان الله، ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. مجرد أن يطلع عليه الناس، مجرد أن يراه الناس، أنا لا أعده شيئا. أي شيء يراه الناس حتى دروسنا هذه لا تعول عليها، ما دام شافوها الناس وأثنوا عليها وقالوا ما شاء الله وكلام جميل وفلان لا يخاف في الله لومة لائم وفلان، خلاص أنا أنصحك وأنصح نفسي لا تعتد بهذا، لا تعده شيئا. ما يصيبنا وما يصيب أغلبنا هو الغرور، وأنا هذا يكاد يكون عنوان الحلقة، الغرور. نحن نغتر بأعمالنا، نغتر ويغتر بنا آخرون، مش فقط نغتر بأنفسنا، لا، نغتر بهيئاتنا. كيف الهيئات؟ الشكل يعني. بعض الناس يكفيه من التصوف والزهد من صلاح القلب والسلوك، يا ريت، أنا معك في هذا التصوف، صلاح القلب والزهد وقلة اليد والإمساك عن أعراض الناس وأموالهم، هذا زهد، هذا تصوف. لكن الزهد المتعلق فقط بالسبحة والثياب الممزقة واللحى الغير ممشطة والشكل، هذا إشعار الناس بأنك يعني في شيء من الولاية، لا لا، هذا هذا هذا استعاضة بالهيئات عن الحقيقة، استعاضة يعني أن ترضى بالهيئة وتترك الحق، تترك الصلاح، ويكفيك شكلك ولونك. وحتى في الطرف الثاني، هذا ما يفعله من يدعي مدرسة التصوف ومن يدعي مدرسة، وعندما نقول يدعي يعني مش معناه هو يكذب، لا، هذا الدعاء يعني هو يدعي شيء وله براهين، ويدعي مدرسة السلف مثلا، تجد عنده الهيئة جميلة، الشكل واللحى الحقيقة عليه وقار وهيئة وجهد. بعد ذلك ماذا؟ لا تكتفي بالهيئات، لا تكتفي باللحى الجميلة والسبح والملابس وبعض الكلام. تعرف أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال أولئك قوم اكتفوا بالهيئات وغفلوا عما يصلح قلوبهم. قال هؤلاء الذين يقلدون، وقال فلان، وقال سيدي عبد القادر الجيلاني، وقال سيدي الإمام الجنيد، يقول كلاما عنهم وكأنه هو يعيشه، هو كأنه هو صاحب هذا المقام وهذه المكانة. لا لا، هذا لا يجدي والله، هذا نوع من الغرور. تغتر أنت بنفسك، أنا خلاص التزمت، أصبحت من أهل السنة، شكلي جميل، ونصلي في الفجر في الجامع ونجيب في الأذكار، إذن أنا بإذن الله من أهل السنة ومن أهل الجنة، فيصير لي غرور، هذه مصيبة. ويغتر بك آخرون وأصحاب المدرسة الثانية أيضا، أنت تدعي الولاية وتدعي الصلاح وثيابك رثة وتجلس على الطرقات وتمشي حافيا أحيانا، نوع من ادعاء الزهد، هذا لا ينطلي على أحد، قد ينطلي على عامة الناس لكن أهل الله لا ينطلي عليهم هذا. أنا لا يعنيني ما تفعله بهيئتك، هيئتك هذه لا تعنيني، بالعكس، رب العالمين سن لنا وأباح لنا التجمل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الذي تريد أن توصله لي أنت وأنت ترددي ثيابا رثة وهكذا، أحيانا لعابك يتساقط على ثيابك وتشعر بأنك بالعامين يقولوا بهلول، هو نوع من التبهل، يعني نوع من الدروشة، شعار الآخرين بالدروشة هذه، وكأنك تريد أن تقول أنك أنت من أهل الله ولي صح. لا لا لا لا لا، هذا أسلوب جدا سيء، وأسلوب حتى أنه وقح مع الله سبحانه. أنت تكذب على الله يعني؟ أنت تحتال على الله بهذا؟ ويقول ابن الجوزي كلام جميل جدا، قال هؤلاء هؤلاء الذين يدعون بأن ترك الدنيا وأكل الحلوى وأكل الفواكه وكل هذا من المغريات وأنه تركها واجب وأنه الاستنان، هؤلاء قال لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمنه ما استعظموه. كيف؟ قال هذين لو عاشوا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما استعظموه، يعني ما قالوش يقول هذا محمد، هذا النبي اللهم صل وسلم، هذا هو. لو وجد، يقول ابن الجوزي، لو عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه قد تزوج 9 من النساء ويحب العسل والحلوى ما استعظموه. هذا مدرسة، أنا أنتقد بعض سلوكي من ينتسبون إليها، وليس كلها، هي مدرسة التصوف، مدرسة السلوك والتربية، مدرسة راقية وجميلة، لكن وين تصل إلى كنهها الحقيقي؟ متى تكون خاليا بعيدا نزيها عن التصور والابتداع وعن التصنع والتكلف؟ هذا السؤال. وأيضا المدرسة الثانية، التشبه بأهل السلف والتشبه بالصالحين من سلف الأمة والاستنان والالتزام بمنهج جيد، هذا شيء طيب ويثنى عليه الإنسان في هذا، لكن أيضا عندنا استفهام لا تجعل هذه الآية وهذا الشكل وهذه المصطلحات التي ترددها والألفاظ الجميلة التي حفظتها عن ظهر قلب هي التي ستجعلك صالحا مؤمنا من أهل الخير ومن أهل السنة، لا لا لا، ليس هذا القلب، عدم غرورك بذاتك. أنا قلت لكم كلام سفيان الثوري رضي الله عنه في بداية الكلمة والدرس وأعيده، يقول ما عمل من عملي طلع عليه الناس وأعددته شيئا، يعني بكم تحفظها، بس أي شيء يطلع عليه الناس بعد، تعرف وحدة القياس هذه لو تقيسها لأعمالنا، نحن نحب الشهدرة، نحب أن نشعر الناس بكل شيء، ما سرعان ما ننزل في الفيس مباشرة أنني ذهبت وأنني أعطيت وأنني زرت أبي في المقبرة وأنني زرت كذا وأنني أعطيت مال لفلان وأنني زرت المسجون الفلاني وأن أعطيته مال، كل هذا نوع من الرياء، ولا شك طبعا رياء، وإن كان كلامي ليس عن الرياء والإخلاص، كلامي عن الغرور. الإمام الغزالي رضي الله عنه عند كتاب جميل الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين، كتاب مش كبير، هو كتيب لكن جميل، عن الغرور، نحن نغتر بأنفسنا، نغتر، يقول لك أنا أصلي منذ 20 عاما يا أخي، إيه به، وبعدين أنا لا شك أني من الناجين بإذن الله، بإذن الله جيدة هذه الأخيرة، بإذن الله صحيح، لكن لا تضع نفسك في خانة الناجين ولا الصالحين ولا الزاهدين ولا السالكين ولا المتسننين ولا الموحدين المخلصين الوحيدين في العالم. هو من الغرور أيضا أن تشعر كأنك أنت الناجي الوحيد والآخرين هلك. أنا أشرت إلى هذا في عدة جلسات، هذا الشعور في ذاته غرور، شعور أنك أنت الناجي وأنت صاحب العقيدة الصحيحة الوحيدة وأنك أنت صاحب الطريق الموصلة إلى الجنة الوحيدة، فيش تفريعات أخرى، ما فيش طريق واحد، هو من حيث أن الطريق المؤدي إلى الجنة طريق واحد، أنا معك، لأن القرآن يقول هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن كيف تظن وكيف تغتر يا أخي؟ يا أخي بعقل هكذا، يعني بشوي هدوء غير زعل ونرفزة، كيف تعتقد بأنك أنت الوحيد أنت ومن معك، يعني جماعتك ولونك وأشباهك، السالكون الوحيدون الناجون في هذا الطريق؟ ديش عرضه هو 10 متر هذا الطريق، 20 مثلا، 1000 عرضه؟ تعرف أنت هذا الطريق الموصل إلى الله كم مساحته وكم هي مقاييسه؟ طريق صحيح واحدة لكنها تحمل الجميع بإذن الله، ما داموا موحدين، ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد علماء الهند المافوري هكذا لقبه، لا أذكر اسمه تحديدا بالضبط، يعني الرجل هذا علامة وصاحب حتى كتاب سيرة هو للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب السيرة وعلق عليها. سئل مرة ما هي الفرقة الناجية؟ قيل له الفرقة الناجية ما هي؟ يسحب يقول الفرقة الفلانية، الكسائية، التيجانية، الديوانية، العروسية، الأسماء. لا لا لا لا، سواء كانت في مدرسة التصوف أو مدرسة أهل السنة للسلف، مدرسة السلف. لا، هو لم يذكر أي اسم من هذا، ولم يذكر أي أصحاب الفرق، لم يتكلم لا على الخوارج ولا على المعتزلة ولا على المرجئة ولا على القدرية، ولا لم يقل. الجواب ماذا كان؟ قيل له ما هي الفرقة الناجية؟ قال الفرقة الناجية هي التي تتمنى وتدعو الله أن يكون كل الفرق ناجية. شوف قلب شعورك بأنك أنت تدعو وتحب أن تكون كل الفرق ناجية، تدعو الله أن ينجو الجميع وأن يكونوا ناجين. أحياناً تشك في نفسك وتقول هل أنا من أهل النجاة؟ لكن أن تحل النجاة على نفسك فتقرره وتثبته وتؤكده وتصرفه عن الآخرين، لا، هنا دخلت في مرحلة الغرور. هذا الذي أقوله، الغرور. نحن نغتر في حياتنا، في صدقاتنا، في كلامنا، في وعظنا، في صلاتنا، في تراويحنا، في إنفاقنا. عندنا غرور، شعور بأننا لم يسبقنا أحد إلى هذا، وأننا نحن قامات، ولا قامات ولا شيء. وحقيقة نحن مجتهدون فقط، عندنا اجتهاد. ما يجمله هو الإخلاص. إذا كنا مخلصين مؤدين فالله سبحانه وتعالى يقبلنا. لكن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يغرنكم بالله الغرور؟ من هو الغرور؟ إبليس طبعا، هو الذي اغتر وغرر بني آدم. صنعته، مهنته، خدمته، الشيء الذي أقسم عليه عند ربه أنه يقودنا إلى الضلال والفساد، وقال لأغوينهم أجمعين، وأقسم لربي لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ودخل في مسألة التحدي، تحدي مع الله سبحانه وتعالى، والله قال له اذهب اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت، ليس كلهم، لا، يقول له من استطعت، لأنك ستستطيع بعضهم بالغرور هذا وبالتدين. استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أهجن الغرور، الشيطان يعد الغرور، أنت من السالكين وأنت من الناجين، يقولك هو في نفسك وأنت من أهل الله. كم لك من قول حسن، وكم لك من جمعة عبر التاريخ جميلة، وأنت نصحت فلان وأعطيت فلان وأعنت الأرملة الفلانية، ألا تذكر أنك أصلحت ما بين زوجين؟ ألا تذكر؟ فلا يذكرك إلا بالمواقف التي قد لا تكون مخلصة هي لله. لا لا لا، المؤمن لا يضع كل هذا الشيء الجميل جنبا، يحتسبه لله لا بأس، لكن لا يعول عليه، لأنه إذا عول عليه أصيب بالغرور. نحن نخشى ما نخشى على أنفسنا، أن نغتر، أن نغتر. وهذا ما يحدث للأسف، كلنا يشعر بأنه من أهل الله ومن الصالحين ومن أهل السنة ومن أهل التصوف وأهل الزهد، في ملحوظة نبي نقولها. وأنا تكلمت الآن على الفرق، وإن كان مش هذا موضوعنا أصلا. هو بعض الناس يتحامل على المدرسة السلفية أو أتباع السلف، فيقولهم يعني إقصائيون لا يحبون الآخرين، وهذا نوع من التحامل طبعا، وأنهم لا يقبلون. قد تجد هذا قد يكون في أي مدرسة موجود البعض. يعني أقول لك أنت تتبع من وفي أي مدرسة وفي، تقول لي أنا من أهل التصوف، مدرسة التصوف الطرف الثانية، جيد. هل لا تظن بأن أصحاب الفرق في المدارس الصوفية عندهم إقصاء غريب جدا؟ والله رأينا من بعضهم غرورا وجنوحا وتعاليا وكبرا ونظرة فيها تقعر وتصغير للوجه لأنه من أهل الله ومن أصحاب الفرقة القدامى. لا في مشاكل حتى هنا أكبر من هنا. أينما ذهب الإنسان تكون المشاكل. متى ما أخلص الإنسان في أي مدرسة من المدارس لله كان الحق. فما تكونش مبالغ ومتحامل، قول أنا أسأل الله الخير والهدى والصلاح لي ولغيري، ولكن في كل مدرسة من مدارس السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم الدين هناك خير وهناك شر، هناك إحسان وهناك إساءة. الغرور، بعض الصحابة وهو عمر، يعني دائما عندما نأتي إلى الصحابة نجد عمر في رأس القائمة، لم يغتر يوما بخلافته ولم يغتر يوما بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، والله لو أني دعيت يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي لكفاني ذلك. يعني لو نديت يوم القيامة لا لي ولا علي. فلا تشعرن نفسك بغرور إن حفظت القرآن أو تعلمت الحديث أو كنت مدرسا أو واعظا أو خطيبا أو حافظا لكتاب الله. لا تغتر أيضا بالأصول، قصة الشرف وأنني أصيل وأنني شريف، ماذا يعني الشرف؟ شرف الأعمال يا سيد، ليس الشرف الأصول. كم وكم من شريف الأصل وضيع العمل، وكم وكم من مجهول الأصل لكنه شريف العمل أصيل في عمله. بعض الناس تقلد مسألة الشرف والأصول والتاريخ وجعلها هي العنوان. لا يا حبيبي، لا ليست هذه، وإلا لكان أبو لهب قام من قامات الجنة لكنه في حضيض الجهنم، ولكان أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي وين ماشي أنت مخزومي، ولكان بعض رجالات قريش ممن هم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، لكن لا، الشرف شرف الأعمال. فلا تغترن لا بنسب ولا بمنصب ولا بكثرة علم ولا بكثرة حفظ. والشيطان والله أنا أحدثكم وأسركم شيئا أشعر يعني نعيشه، الشيطان يأتيك من هذه المداخل، لا يا شيخ أنت وين كيف؟ نعم شيخ أنت رجل معروف بالله، معروف إيه، أنت رجل خطيب، أوف أنت رجل مفوه، أنت رجل حافظ لكتاب الله، أنت رجل مقرئ طبعا لأهل القرآن، أنت رجل عندك ختمة، نسيت أنك عندك ختمة، الأستاذ الدكتور البروف. لا والتكريش هلبة في القصص هذه. والله يكفي أننا عندنا نموت يقال عنا هذه جنازة فلان وهذا جثمان فلان، لا يقال الشيخ ولا العمدة ولا الأستاذ ولا الباشمهندس ولا البروف ولا أستاذ الأساتذة ولا أستاذ كرسي ولا قصص هذه كلها، ولا حتى الرتب العسكرية هذه، لا يقال، يقال جثمان فلان. فلا تغتروا. الغرور والله يجتاحنا للأسف، كل من حفظ كلمتين، كل من قرأ كتابا ختم بالأمس. يا أخي أنت ختمت القرآن بالأمس، أنت جديد. يقول ولا بأس أنا ختمت، جيد، لكنك تحتاج إلى علوم مع القرآن. نعرف أن القرآن هو أساس كل العلوم، لكن تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى نحو، تحتاج إلى مادة أصول فقه، تحتاج إلى معرفة البيان اللي هي البلاغة، البيان ومعاني واستعارة والكناية، تحتاج إلى علوم اللغة، تحتاج أيضا حتى إلى علوم تانية، علوم تطبيقية، ليش لا؟ لتكتمل عندك صورة الحياة والدنيا والآخرة. لا تغتروا، دائما أشعر نفسك بشيء من التواضع لك ولغيرك أمام نفسك. أنا لا أقول احتقر نفسك، أنت ثق في نفسك وثق في إيمانك بالله، لكن لا تغتر. وأي عمل أنا أقول لكم في آخر حلقة، أي عمل كتروا لك عليه الناس الشكر هذا خطأ، هذا أنسى. أي أنسى كي أنسى، يعني ما عاشت عدة، خذ بكلمة سفيان الثوري كلمة جميلة تكفي هي في درس اليوم، ما من عمل من عملي رآه الناس أو اطلع عليه الناس وعددته شيئا، انتهى خلاص. أي عمل يشكروه هلبة أنا ما عاشن عد عليه. ونقصوا شوية بالله أنا أهيب بكم يعني كأخ. أنا لا أنا أهيب بكم ما أنصحكم، نقصوا شوية من الكاميرات والتصوير والتوثيق، أصلحت ما بين اثنين، زرت شخص عطيتها، عاونت يتيم، سددت رسوم على شخص، خلص الديون كراريس في المحلات، بالله لو سمحت نقصوا من الكاميرا ومن الإشهار. هذا فيه كثير من الرياء وكثير من الغرور ويصيب الناس بأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم وأن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
5: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك، والذي يتناول شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية، ويتناول العقود المالية وفق مذهب السادة المالكية. احنا في هذه الحلقة 32 ونتكلم عن مقدمة الرهن. الرهن من عقود التوثيقات، يعني اذا كان في متعاقدين او متعاقدون يريد ان يعملوا عقد بينهم، فيمكن لهم أن يتوثقوا من بعضهم في الحقوق والالتزامات والواجبات التي تجاه كل طرف بعقد الرهن. لذلك عرفه العلماء لغة واصطلاحا، فقالوا اللغة الرهن بمعنى اللزوم أو الحبس، شيء محبوس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. واصطلاحا هو عقد على إعطاء متمول، سواء كان نقدا أو عينا أو حيوانا أو عقارا، في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. يعني عقد لازم لا ينقل الملك، بل يقصد به التوثق من الحقوق. يعني عقد أنك تعطي شيء، إنسان يستدين مثلا من شخص 10,000 دينار، وهو يريد أن يتوثق، يتأكد من أن دينه هذا الدائن، يتأكد أن دينه بيرجع له، فيطلب شيء يعني له قيمة، له مال، سواء كان نقد، شيء مالي، يعني مثل الذهب، العقد ذهب، أو شيء عيني، يعني سيارة أو حيوان أو عقار، في دين. فهذا الدين سواء كان عن طريق الشيء يباع بالبيع ويعني غير قادر على السداد، أو سواء كان دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أحيانا الأمر سيصير إلى اللزوم، وهذا سيأتي بعد قليل شرحه. الحكم الجواز، الجواز بمعنى يعني يجوز، كل حد مش ممنوع أن يطلب رهن إذا كان هو أدان شخص أو دانه، يعني بمعنى أعطاه مال وأراد أن يحتفظ برهن، يجوز. ويلزم بمجرد انعقاده، خلاص مجرد يقول له هذه رهنية من جبه لك، يلزم ويتم بالقبض. لما يقبض السيارة ويخزنها عنده إلى أن يسدد له 10,000 هذه مثلاً، خلاص يصبح هذا العقد مبرم يعني. والمرتهن الذي طلب الرهن لا يتم له عقد الرهن إلا بقبضه. هذا لا يصبح، ما دام ما قبضش الشيء وحطه عنده، رأى العقد قاعد غير قائم. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة يعني لازم من قبضها. طبعا الأركان، أركان العقد عندنا: أولا الراهن. من الراهن؟ الراهن هو اللي قبض الدين، يعني اللي سلف، أو هذا المشتري اللي ذهب واشترى سلعة وغير قادر على سدادها، وهذا هو اللي بيعطي شيء من عنده يرهنه، هذا هو الراهن. يعني أعطى الراهن ليتوثق منه. يعني التوثيق بيقع عليه هو، بس يبدو ضامنين يعني. طبعا من أحكام الراهن، أو عفوا الراهن، يشترط أن يكون ممن يصح بيعه وله كمال الأهلية، وهذه في كل العقود. يعني لا يلزم العقد إذا كان الإنسان ما عندهش كمال الأهلية، يعني يكون محجور عليه، ولا يكون مجنون، ولا يكون غايب عن الوعي، والله في مرض يعني
كبير في السن واقع في أمراض مخوفة يعني مهلكة، أو أنه صبي قلنا أو شيء من هذا القبيل، فسكران والله ما يصح، لازم تكون عندك كمال الأهلية، وهذه في كل العقود ومعروفة. يترتب على عقده اللزوم، خلاص يعني شو معنى؟ يعني إذا أقبضه أعطاه الحاجة ليس له الرجوع، ما عادش يقدر يرجع فيه يقول لا لا ما صار ليش، أنا بالله الراهن أعطيه لي والدين يصبح قائم، لا خلاص ما دام سلمت ورضيت بهذا العقد، إذا من حق هذا المرتهن اللي ارتهن عند الحاجة أنه ما يرجعهاش ليك لين تسدد لدينا. وإذا وقع فلس للرهن وقبض المرتهن الرهن، والآن حصل فلس الرهن هذا اللي أعطى صارت لا يعني دخل في صفقة بها الفلوس وخسر وصار عليه يعني قضية بسداد الديون تفليس، فإذا كان القبض تم الرهن هذا يصير من حقه، إذا قبض المرتهن الرهن قبل التفليس يصير رهن من حقه ويكون مختص به. أما إذا وقع التفليس قبل القبض كيف يعني؟ تو الآن أنا نضرب مثال، واحد الدين 10,000 دينار تمام، قال له هذه 10,000 خوضها سلمها لي على أساس بيسلم له، وقع عقد رهن معه أنه يسلم سيارة ب15,000 يرهنها عنده لين يجيب له الفلوس، قال له خلاص غدوة نجيبها لك وبعد غدوة أو لين يجيب الولد يجيبها ونجيبها لك وكذا مثلا، في تلك اللحظة دخل في 10,000 في صفقة في نفس اليوم وخسر، فجوج جماعة هذين اللي دخل معهم في صفقة مشتركة وعنده ديون سابقة جوج شكوا فيه هو وحجروا على أمواله، صار حجر على أمواله لأي سبب من الأسباب. الآن السيارة وين؟ عند من؟ قاعد عند صاحبها ما سلمهاش، إذن خلاص هذه تصبح معاش من حق، معاش من حق المرتهن مش من حقه، إنه هو يقول والله لا جيبوها لي ويسددون، لا أنت زيك زي الغرماء الآن التعامل كله ببيعوله في أملاكه وأنت ونصيبك قداش يجيك، واستوفيت كل 10,000 تمام جاك منها نسبة على قدر النسب الأخرى الجماعة ماشي. لكن لو استلم السيارة استلمها وبعدين حصل هذا التفليس، يعني قضية التفليس اللي حصلت على الراهن ورفعوا أمرهم للقضاء، هذا ما يسلم السيارة يقول والله يا عندي أروح حتى سيارة عند فلان تقدروا تجيبوها وتخلصوا منها الديون، لا هذه من حق من؟ من حق المرتهن اختص بها لأنه قبضها، وهذه مسألة القبض مهمة في مسائل الرهن. فإذا وقع التفليس قبل القبض الرهن من حق الراهن، وإذا وقع وهذه كما قلنا أسوى بالغرماء كلهم ويدخل معهم المرتهن في المحاصصة، أما إذا كان بعد فهو الذي يختص بها، هذا ممكن ما يختص بالراهن. الركن الثاني هو المرتهن، من المرتهن؟ هو اللي أعطى الدين، وكما قلنا الدين راهو قد يكون ناتج من بيع وقد يكون ناتج من إفساد وقد يكون ناتج من إقراض، يعني باع شيء وما قدرش يخلصه قال له جيب لي رهن، أو إنه سلفه وقال له جيب لي رهن، أو إفساد مرات إنسان يعني يقع يضرب سيارة يغرمه وبيصلحها ب20,000 15,000 ب10,000 سيارة مثلا من السيارات الفخمة هذه، قال له ما عنديش، قال له أعطيني رهن لين تصلحها لي، هذا كله يقع فيه، هذا كله يقع فيه الرهن. إذن المرتهن هو اللي أعطى الدين وطلب رهن ليتوثق من حقه. طبعا في من أحكامه يكون الرهن اللي استلمه مضمونا عليه، يعني راه هو سلم لك لك راه تضمنه، إذا تلف أو فسد أو ضاع راه يضمنه، لكن عنده ثلاث شروط حتى يضمنه، مش يقول والله أنا ماليش علاقة بها حاجة خربت والله ماتت ماليش علاقة بها، لا، أولا أن يكون بيده، إن كان بيده
كيف إن كان بيده؟ إن كان بيده بمعنى أنه مش بيد شخص ثالث، لازم تكون الحاجة عنده هو مش يضمنها، مش قال والله لا أنا ما نعطيهاش لك السيارة، لكن نجيب لي واحد ثالث مضمون شخص نثق فيه أنا وياك نحطه عند الحاجة، لا خلاص ما يضمنهاش بعدين، هذا بعدين نجوه هذا الشخص الثالث عنده كلام آخر. هذه رقم واحد. اثنين، يكون الشيء اللي الرهنية هذه حصلت أو المرهون هذا تكون مما يغاب عليه، يعني الأشياء التي يعني يضمنها إذا كانها ممكن تختفي، مثل الأشياء اللي تنقل، فإذا ادعى الضياع أو السرقة أو الاحتراق ما جهاز دقيق، ساعة، كتاب مثلا، حاجة هذه يمكن إخفاؤها، أو حاجة تتحرك، لكن الأشياء الكبيرة زي العقارات وزي الشقق هذه دور، عفوا هذه مما لا يغاب عليه، هذه ما يضمنهاش، لأن أنا هذا عقار يعني كان فيه شيء حصل فيه هذا تشقق ولا شيء أنا ما نضمنهاش، ما ليش علاقة، هذا شيء طبيعي مش بسببي. لكن الأشياء اللي يقول والله أرى الساعة الثمينة هذه متاع 5000 دينار اللي أعطيتها لي، والله الخوصة والله كذا انسرقت، من كيف نصدقوك أنها انسرقت منك؟ لا تضمنها، ليش علاقة. فإذا نقسم علماءنا الأشياء المرهونة بين مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه، فهو يضمنها إذا كانت بيده مش بيد شخص ثالث، وكانت من الأشياء اللي ممكن تختفي، ممكن تختفي، ويمكن يعني يدعي أنها سرقت أو شيء. الأمر الثالث والمهم، شرط أن تكون هناك بينة على التقصير والإهمال، يعني إذا لم يثبت على هلاكه ببينة أنه لم يقصر أو يعتدي أو يتعدى، فإذا ليس عليه يعني ليس عليه ضمان. الضمان يجيب لنا إثبات أنه لم يقصر، مثلا ماس كهرباء حصل في الجراج بتاع السيارة وولعت السيارة، فهو سياراتي كلهن فيها النار وسياراته هو، إذن هذا ما قصر الإنسان. لكن لو كان حاطها برا في الشارع ومش مسكرها وجاء عبث عيل دخل فيها وولع فيها نار وحرقها، تضمن لأنك أنت ما أخذتش احتياطاتك اللازمة، مش مغلفها، مش مسكرها، مش داسها، مش حاط عليها شيء مثلا يعني. وقس على ذلك في دابة أعطاه مثلا جمل هرب، أعطاه كذا، لا ما تحطش الحاجة هيك وترخيها. إذن كل الأشياء التي تكون مرهونة عليك أن تأخذ الاحتياط اللازم، إذا ثبتت أنك أنت ما قصرت ولا أهملت لا شيء عليك، أما إذا ثبت هناك تقصير وإهمال فلا شك أنه يكون من وقع في ضمانه. هذا الركن الثاني اللي هو المرتهن. عندنا المرهون. المرهون هذه اللي هو المقصود به المال المبذول للرهن، يعني هذا اللي بيستوفى به الدين منا إذا لم يستطع السداد من ثمنه أو من غلته، يعني نقول الحاجة المرهونة اللي سلمها هذا المدين للدائن، قال هاي شدها السيارة زي ما ضربنا مثال بالسيارة، هذه هذا الشيء المرهون. أولا هذه فيها أحكام حتى يشترط فيه ما يشترط في البيع، يعني حاجة تنباع، وإذا كان الحاجة اللي تنباع إذن لازم عندنا إحنا المبيع، هذا ليه أحكام درسناها في الأول، يعني لازم ما تكون الشيء حرام، ما يكون الشيء مغصوب، لا يكون شيء مسروق، يعني لازم تكون إذا كان ثمرة مثلا ما تكونش قبل بدو صلاحها، لازم تكون يعني بادية الصلاح متاعها حتى تباع، ما تكونش حاجة فاسدة، ولا بأس يقول العلماء بالغرر اليسير يجوز فيه الرهن، يجوز فيه الرهن حتى هذه في ثمرة اللي قبل بدو صلاحها، قالوا لا بأس إذا كان يعني ما فيهاش آفات كثيرة ومش واضحة، قالوا لا بأس. ليه؟ لأن الحاجة اللي التوثق به أفضل من عدمه، في النهاية ما فيش بأس، أنا أعطيني حتى زيتون قبل لا يطيب والله تمر قبل لا يطيب
اللهم بارك، هذا سموه من الغرر اللي يجوز في الرهن ولا يجوز في البيع، لا يجوز في البيع لكن يجوز في الرهن، لأن أنا في النهاية دينتها ونبي ندير الخير نحصل على شيء أخير من لا شيء، هذا المقصود به. طبعا الآن أنا في أشياء لما نأخذها نرهنها عندي تبي نفقة، تبي صرف عليها، مرات هي دابة

بعدين بتخلصني، إلا إذا كان صرفت عليه بتخلصني بعدين، ما بقى ما فيش مشكلة، نجيب لك فاتورة قائمة شو صرفت كلها ونرجعها لك، أعطيني الدين وأعطيني هذا ما أنفقته عليه بدون زيادة، هذا معقول يعني. لكن الغلة للراهن، إذا كان أعطيته شقة والشقة مأجرة، الإيجار مش لي أنا، الإيجار مش للمرتهن، الإيجار يكون للمالك الأصلي اللي هو للراهن. يعني واحد استلف 100,000، قال له انت رهن لي، قال له أنا رهن لك هاي عندي شقة مأجرها لشخص، بقى الإيجارات وين؟ الإيجارات للراهن، لكن وين؟ ما يسلمهن ليه؟ يحتفظ بهن المرتهن، اللي أعطى الدين يحتفظ بهن عنده، خلاص يبدأ يستلم. ليه؟ لأنه في شرط عندهم الفقهاء، الراهن يجب أن لا تجول يده في الرهن، ما عاش عنده تحكم فيه. يعني ما يأجر شقة مأجرة ويقعد يقبض في الإيجار متاعها، لا ما ينفعش، ما يجيش، ما هيك ما صارش، كأنه ما في رهنك، ما الشقة بتولي لك وانت مستفيد منها الآن. فإذا النفقة تكون على الراهن والغلة له، ولكن يحتفظ بها المرتهن. الرهن يصح قبل الدين وبعده، يصح قبل الدين وبعده، سواء يعني طلبه المرتهن أم لم يطلبه أو تبرع به، يعني عفوا سواء طلب المرتهن أو تبرع به. كيف الرهن يصح قبل الدين وبعده؟ يعني ممكن تسلم الرهن قبل لا تستلم الفلوس، تسلم السيارة ويقول له غدوة تعال استلم الفلوس، ممكن، ويصح بعده الشيء هذا أنك تسلمه بعد الرهن، يقول لك خلاص هاي 10,000 خلاص غدوة أنا نستلم منك السيارة. هذا يعني مش بالضرورة في نفس المجلس، يعني يد بيد قبض زي الربا، لا ما فيش مشكلة، هذا كله يجوز. ويصبح عندنا الآن الركن الرابع المرهون فيه، الآن المرهون فيه اللي هو الدين، الدين المدفوع، الدين المدفوع اللي هي 10,000 مثلا اللي بسببها طلب الرهن بالتوثق. شنو أحكامه؟ هذا من أحكامه أولا يكون دينا لازما، دين لازم مثل البيع يعني بعت لشيء خلاص واستلمها وتم العقد، بعته لك واشتريته منك وتم العقد، الآن صار هذا يسموه البيع اللازم، وأنا قبضت السلعة، قبض السلعة، لأنه لو لم يقبض السلعة أو ما خلصاش الفلوس هذا دين بدين ما يجوز، لكن أنا استلم السلعة هو خلاها بتاع العشر بما قيمة 8,000 أو 9,000، هذا يسموه الدين اللازم وقع. إذن هذا المرهون اللي هو الدين اللي وقع، السيارة هذه مثلا اللي سلمت هذا دين، عفوا البضاعة، لأن نحن نتكلم عن الدين المدفوع اللي وقع فيه، أو دين 10,000 سلم 10,000، إذن دين لازم، أنت بتخلصني بعد سنة، أو يعني وسواء كان حتى رب الأجل، حتى بالآجل أو قرض، يعني حتى لو كان السداد بالأقساط مثلا فيش بأس، يبدأ يسدد له مع آخر قسط يسلم للرهنية، أو صائر إلى اللزوم، وهذا اللي عرفناه بدري وقلت لكم توجيه الكلام فيه، أو صائر إلى اللزوم، يعني لما قلنا هو في التعريف عقد على إعطاء متمول سواء كان نقدا أو عينا أو حيوانا أو عقارا في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أحيانا الدين ما وقع، ما لزمش، لكنه يصير إلى اللزوم. مثل إيش؟ مثل واحد يستعير سلعة أو آلة، يستعير سلعة أو آلة، مثلا يقول أسلفني واحدة من الجيران، تقول أسلفني هالخلاط مثلا، أو سلفني هالترافن وهذا والله الصاروخ والله أحد من الأدوات اللي استخدموا فيها الناس كويس، فيحصل فيها تلف، يحصل فيها تلف، ضاعت فسدت منه، فهو تول

0: الاستعارة هذا ليس دين، لكن هو قال له أعطيني حاجة مثلا نرهن بها باش ترجع لي أنت هالإعارة، الشيء اللي عرضتك إليه، مش أنا سلمتك حاجة كهربائية مهمة تبي تستعملها، حتى مش مهمة، مهم يعني شيء له قيمة عندي، عجانة بتخلط بها مثلا في بتصب بها سقف، ما نبيش نأجرها لك صديقي أنت وكذا، وقلت لك تفضل هالعجانة هذه أنا نأجر فيها ب500 ولا 700 ولا 800، لك أنت يلا مش مشكلة، لكن أعطيني حاجة نرهم بها. ليه؟ هل هو دين؟ لأن مش دين، هو ما سلف ولا باع، لكنه قد يحصل يقول له شوف أنا نعطيها لك العجانة لك ترجعها لي سليمة، إذا تلفت عندك صار فيها خلل شدة عندك أنا منخلص من من من من الدين. هذا يسموه دين يصير إلى اللزوم، يعني لو صار شيء قدام أراه من منخلص منه، وهذا اللي يسموه فيها حتى عند الفقهاء تضمين الصناع، تضمين الصناع، وهذا يعني احنا حددنا بيناه في باب الإجارة، يمكن يرجع إلى حلقات القديمة الأولى فيها توضيح كامل، لما واحد يجي مثلا ويعطي متر مكعب من الخشب ولا يعطي حديد صنعة ويقول صنع لي أشياء، وبعدين يدعي هذا اللي هو الحرفي أنه هو في أشياء ضاعت من الخشب ولا من الحديد، هذا يسموه فيه تضمين الصناع، وتكلمنا عنه في التوسع. نجو إلى الركن الخامس، الركن الخامس اللي هو الصيغة، صيغة هذا العقد، عقد الرهن. الصيغة يشترط فيها زي ما يقولوا ما يدل على الرضا، ما يدل على الرضا بأي صيغة بأي أسلوب، سواء كان بصراحة هكذا هذه رهن والله هات لي رهن هاك رهن أرهنها عندك، هذا بلفظ الراء والهاء والنون، هذه صيغة صريحة، وقد تكون بالتلميح يعني مش صريحة، أي شد هذه عندك لين نجيب لك أنا الدين، خليها معاك لين نرجع لك حاجتك، هذه صيغ تعني أيضا الرهنية وتعتبر صيغة غير صريحة. هذه بالنسبة للصيغة لازم يتم بها الإجابة والقبول، قبول العقد هذا، وعلى ضوء يلزم العقد ولا يتم كما قلنا إلا بإيش؟ بالقبض. لكن أحيانا كل واحد خذ طريق ومشي، هذا سلم الدين 10,000 وهذا استلم السيارة وتم، لكن أحيانا الرهن هذا العقد يبطل، يعني خلاص يفسخ العقد هذا ويبطل، يبطل ويرجع كل شيء لمكانه، هذه يسموها مبطلات الرهن. متى يبطل؟ حتى لو بعد أسبوع أو بعد شهر أو كذا مدة، يعني فيه نقاط مهمة. أولا إذا كان في العقد شرط ينافي مقصوده، يعني أحيانا الناس تشترط شروط في العقد تتنافى مع مقصود العقد، هذه دائما في كل العقود مبطلة للعقد، ما ينفع. إذا كان العقد له أركان، من أركانه أنه يحقق المقاصد التي عقد لأجلها، يعني مثل عقد الزواج، عقد زواج والله منوقع عقد زواج، لكن بشرط راه احنا ما مثلا ما ننموش في في فراش واحد، عقد زواج لكن ما نبوش نجيبه صغار، عقد زواج هذا كلام ما ينفع، هذا معاش زواج ما ينفعش، والله انا من عقد بيع، من بيع لك سياره لكن نشترط عليك شرط ما تركبهاش، انت ما تركبهاش، اي واحد من صغارك ماشي، هذا كلام ما ينفع، هذا لا يجوز انك تشترط عليه شيء ملكه وفي غايه انه يستفيد منها وتقول لا. كذلك الرهن، مثلا يشترط الرهن يقول له والله نرهن لك السياره لكن ما تقبضهاش ما تخليهاش عندك خليها عندنا، لا، او يقول لا والله نعطيك السياره رهن بعد ناخذ منك 10,000 لكن شرط اذا انا عجزت ما تبيعهاش عجزت عن سداد الدين ما تبيعها وتخلص، ما شنو الفائدة من الرهن؟ هذه يسموها يعني شروط تنافي مقصود العقد، تنافي مقصود العقد. كويس. من المبطلات يكون الرهن بسبب عقد فاسد، العقد أصلا في أصله فاسد ولزموا أنفسهم بعقد رهن مترتب عليه. لا، ما يبنى على باطل فهو باطل. يعني مثلا باع لخمر ورهن، هذا هذا هذا عقد الرهنية يلتغى أصلا. ليه؟ لأن البيع أصلا محرم. دين ربا سلف 10,000 وبيرجع له 15,000 وقال نبي نرهن السيارة، هذا شرط الرهنية هو صحيح، عقد صحيح في ذاته، لكنه لما ترتب على عقد فاسد اللي هو العقد الربوي ومحرم يبطل هذا العقد. لو يجيهم واحد في النص، في نص العقد يقول له انت شنو وين سيارتك؟ قال له والله انا راهنها. على شنو راهنها؟ قال له انا سلفت 10,000 دينار ورهنت سيارتي. باي باي باي ان شاء الله خير ان شاء الله كذا. وامتى بترجع؟ والله من رجع له 15,000 بعد عقب لي 6 شهور. كيف 15,000؟ ايه قال له هيك اتفقنا، هذا عقد ربا. ايه ربا؟ قال له الغي عقد الرهن، الغي عقد الرهن، هذا لا يجوز اصلا، او تصححوا العقد من جديد. العقد الربوي هذا الغي الزياده، صاحبك هذا ربا. قال آه والله يسامحوني أنا حسب عادي. لا الغي الخمسة، خلوه 10 ب10، ما ماشي. بعدين يجدد عقد الرهن من جديد ويثبت على هذا الأساس. يقول العلماء مثلا إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم يبطل. إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم كيف؟ واحد مثلا استدان، نقوله زيد أو اشترى، يعني استدان منه أو اشترى من عمر، نقوله تسلف منه 10,000 بالدين بدون رهن. بعد جاء مرة ثانية اقترض منه سلفة أخرى أو دين آخر، فطلب الآن المرة الثانية، لما جاء مرة ثانية هو الأول، في الأول سلف 10,000 وبعدين جاء بيشتري منه حاجة ب10,000. المرة الثانية أنا صاحبنا قال له لا والله اسمع، أنا الحقيقة نبي في الجديد نبي رهن. قال له تمام، فدخله أعطاه رهن، فاشترط عليه أن يكون الرهن هذا في الجديد والقديم بعده، بعد مسكة أو حتى اشترط. قال له رأوا هذا الرهن يعني في الأول وفي الثاني، هذا لا يجوز، هذا مبطل، يبطل الرهن، ما ينفعش إذا كان استمروا على هذا الأساس. ليه؟ هذا قال العلماء لأنه من قبيل السلف اللي جر منفع. كيف جر منفع؟ الدين الجديد شن استنفع به؟ استنفع به بتوثق برهن في دين الأول. يعني هذه منفعة تحصل عليها بالدين الجديد، الدين الجديد تحصل على منفعة بها رهن، وهذا من الدين الذي جر منفع. طبعا المبطلات مازال فيه خمس فقرات، وعندنا في مسألة انتفاع المرتهن بالرهن وبعض الأحكام الأخرى الضرورية اللي هي إن شاء الله نكملوها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نكملوا هذه مقدمة الرهن، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الختام الحلقة أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم احلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني ما الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحه في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير. حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكو على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ بريم تقول لها شيء، هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضي. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضي والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان؟ ولا مرات نكون حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، معاش في رحمة، معاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خذها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره مظلم حدرة، الزمان عمره مظلم حد، الزمان مجرد وعاء واحنا اللي نعبوه بأفعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الألم. فخلوكم معاي اليوم في حلقة من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللومه في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، بي خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخذوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. بح
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، الفكرة فينا إحنا، إحنا كبشر، الفكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، فيه كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ إحنا اللي شن نختاره، إحنا اللي شن اللي خلوه ينتشر، إحنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار إيجابي، إحنا لازم نساعده في الموضوع. هو إحنا لازم نبدو بأنفسنا. فالمشكلة مش في الزمن وفي الوقت، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك، داخل بيتك، يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك، يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه ايه ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري، الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للإمام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكلة ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا سارة، البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس انا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا ان الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط، ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت؟ كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه، وينتشر وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه. ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس، حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها، وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الأشياء اللي تاخد منا. فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقولة ما فيش خير؟ توا ترى قولولي، ترى قولولي، جاوبوني بصراحة، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية.
ترى جاوبوني قولوا لي هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربية في الأصل بداية من الأم والأب قبل المدرسة والجامعة. المتربي متربي تربية صح ومستحيل يتغير. اي والله يا الطيب، ونوافقك صراحة. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. به أنا حابة نقول كلمة بهي. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف لا لا لا لا، الزمان الزمان تغير، مش الناس، لا الزمان تغير، الوقت تغير. توا ريتي، انا اعطيكم حاجة، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطة بورطة؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الإنسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت صحيح قريب. إيش ما تغيرش؟ شنو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتكم مباركة سادة ملك. تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة ثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغير، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقت كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش فيه وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب انفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ ها شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحط الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع انفسكم، تكونوا طيبين مع انفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين فعلا. الشيء هذا كاتر،
هلبة في كتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع أنفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الـ الـ الـ الـ الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل هابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقولي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب، هابيل وقابيل وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه، فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا ان الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومني اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. فيوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال لعمه لو عندك المراية هذه متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، المشكلة احنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما مش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية، خطير السؤال، والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم، منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقولنا عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. به، المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم توه غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو احنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيا حاليا بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك انك انت تبتسم في وجه اخيك؟ الابتسامة في وجه اخيك صدقة صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص، باهي ممكن كلمة طيبة لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. التغيير يبدأ من الفرد، ما يبداش من مجتمع كامل. سامحوني في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من مجتمع بالكامل؟ لو أنت بديت وأنا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم إن الخير حينتشر. حتى لو كان في شر حيكون موجود، ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو مفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح. بلك تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي يقولك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفة على حد، هي خليني نخنب. شنو ياهو احسن مني اللي خنبو؟ بخليني نظلم، شنو احسن مني اللي ظلموا؟ بخليني ناخذ حقي، شنو احسن مني اللي اخذوا حقهم؟ بخليني نكسر خاطر بني ادم، شنو احسن مني اللي كسروا خواطري؟ وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. أبسط شيء اللي يرموا أي شيء في الشارع. ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش كل ما فيش. شن فيه توا؟ تسألت تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر. به بيعلاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم،
أكيد في يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبه فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء شنو عطر النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل مشبح وجه رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأن هنا راهو الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة عن امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكونوا ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكونوا ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطا قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتفوا في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لأن لو غلطت احنا نقول مثلا الإنسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسف فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. به العيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ ولا العيب في المدرسة ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك انت ومربوط بنصيبك وبالسعي منك انت وبقرايتك وبعلمك وباخلاقك وبتربيتك. فانت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا انا ما جبتش درجه كويسه. لا، لكل مجتهد نصيب،
كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر، وهكذا. الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درت الخير تلقاه يوم غضوة فعلا. هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم أنا قداش معز علي، أنا كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور، رأى سدرة المنتهى وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون،
وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار. وهم من هم من هادم الناس؟ هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. هذا المفروض ناخذ منها احنا عبرة، مفروض ناخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر،

الله سبحانه وتعالى، فاعرف شنو اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

كبسوا بالله عليكم هي وفقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني.

0: علاش وعلاش وعلاش وعلاش، لكن اللي قاعدين يشوفوا فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل وما بداش طول. خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار باش يبني باش كون نفسه، باش شفتوه في الحوش اللي انتم حاسدين فيه، باش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعدة تتظاهر قدام الناس إن هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يعطينا زي ما أعطاه. فمش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توه من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، يعني نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم. ما نتكلمش على النوع الآخر لأن ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية. لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر يكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى، ادعي له اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كلنا عايشين حياتنا بنفس، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي وعليكم السلام، لا تقول فلان خيره اكثر، كل واحد وخيره من رب. ارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة تنشرها في ميزان حسناتك، لم يلها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا، رأى مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا ابدا بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم. باه أنا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم إن العيب فينا مش في الزمان. باه إحنا كيف نصلحه في أنفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس فيه اللي بدأ وفيه اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. باه إحنا كيف نصلحوا أنفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من أنفسها؟ أول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما، أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما أنت تدخل في حياة غيرك كل ما أنت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك. هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش انك انت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لان الاصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الاصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح، معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوفوا عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها ونبدوها من أنفسنا. أبدأ بنفسك، ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وانا داك خشمي في حياة الناس، يعني غير صحيح الموضوع، هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع، فرد جماعة مجتمع. انت لما تكون بادي بنفسك تأثر عليه غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك، بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو، لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم. يا جماعة الخير، اعترف لنفسك ان في يوم انت ظلمت حد بكلمة، اعترف انك في يوم انك انت كذبت على شخص في حياتك، اعترف انك انت انسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف انك انت انسان مش كامل، لكن لازم تكون انسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الاخرين، لا في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. تستناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا. هذه كلها مبررات وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكد متاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت من السهل لوم العالم والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش أن العالم يتغير للأفضل أو حياة بلادنا تكون أفضل وإنت ما تبيش تحاول أنك تكون أفضل، ما تبيش تحاول أنك تكون أحسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد أمل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو ينقل لكن ما اختفاش. فرد بالك تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا كذا، الكلمات هذه كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعى بيقول دائما الأمل موجود مدام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس سواء بمساعدة سواء بكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة، والخير والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا. حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعوا لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الأحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. رأى كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك. كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن أنا كلا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسيه وجرب إن هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم، يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة. الطيبة موجودة، لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إن من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك انك انت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقول لك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس انتبه منك، بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف عارف، إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة التحمل، يعني احنا في النهاية بشر، بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها كل ما في أمل في الحياة، ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا، سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3، وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتح الخط بإذن الله توا، فهي على 091-092-150-59-99، 092-150-59-99. ملاحظة مهمة، وياريت ياريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعتك مباركة أنت كل المستمعين. راديو بنسميه راديو السلام، أظني دوك من يريد.
0: يا مرحبا بك، يا مرحبا بك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: وبنحيي أخوي هانيبال وميرت وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القرينات ما شاء الله عليهم، ومن جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل. أي تفضل موضوع الحلقة.
1: هذه الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جلل من الحاج الكبير ولا الشبان،
0: ايه
1: شافه في المرأة قال له بتغير وجهك والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل، لكن قلب قلب الجوهرة الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي هي، الزمان هو هو، نفوسنا هي اللي تغيرت، العلم فينا حنين، السم تزرق من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح صح،
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك برا صح، تهي الجمعة المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله يحفظك.
1: العيب فينا حنيه.
0: أي أيوة والله.
1: المشاكل مننا حنيه، حني أعطانا ربي عقل جوهرة خط سير، ورانا وهدينانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. تبي تمشي للجهة الفلانية ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة؟
0: حشاك وحشاك.
1: انت عطاك ربي عقل وراه خذ في علمك يا ناجي، راه وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقعد تتخبيط، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل، اعطانا صح، ورانا الخطأ من الصح.
0: اي والله،
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي عن فحشاء والمنكر. الصلاة الصلاة، كل من يصلي تنهي عن فحشاء والمنكر.
0: اي والله،
1: انت الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين، مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا لرب العالمين. حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح
0: صحيح صحيح
1: ومخشوع على الله، تمشي نظيف طاهر مثلك. خمس سنة خمس مرات نطهروا في روحنا، وبدات يوم الجمعة، بدات فجر يوم الجمعة، ونقول حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخافوا الله، راعوا العيب فينا حني، مش الزمان، الزمان زي ما هو فيها اربع فصول، فيه شرق فيه فتح في الغرب، طبيعة زي ما هي، لكن احنا اللي تغيرنا، غلبتنا الدنيا بمشاكلها.
0: صحيح والله، صحيح يا اخونا ناجي.
1: الله غني فقير مريض صحيح كلها في الهم سوا.
0: اي والله،
1: بارك الله فيك.
0: والله صح عليك، صح عليك يا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي. الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح، كلام نقوله خلينا نذكر بس برقم الهاتف 092 150 59 99، 092 150 59 99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
0: تفضل.
1: عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات تانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت وبس.
0: الله يعزك. شكرا. وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. اهلا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: اكيد واضح وكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمامك كويس. تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا. وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير فيه معروف إن شاء الله يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا في برامج، وآخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راهو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، ما عادش يشتغل هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعباية، لأن لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا لاغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يؤدي فعالية
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: لا هذا يعني من باب الإحافة. حاجة ثانية يعني بنركز، بنقول ملاحظة ثانية للراديو، لما تعودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذ تولي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا التنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما مقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصير لهاش لخبطة واحد يعني يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي نقبة زوي ولا شن نقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي عالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة سوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليك وممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إن يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها بهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، ويا ريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا لك، شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحيو ينورس بنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: الكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي ما عادش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطة الثانية القناعة كان لا يفنى يصير ملاك. اللي يشبح فوق يتعب. اللي يشبح فوق يتعب. القناعة ربي خلقها كنز. والناس الأولى قالت عليك فراشك مد رجليك. مش نشبح دار سيارة لا كيف دارها وكيف لا منقول ربي يزيد وربي يبارك له في رزقه ويعطيني معطاه بس لا نائس لا والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاكرة مش الوقت الدنيا قاعدة تبقى كما هي احنا البشر شرافينا الطماع وشرافينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر غيره.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيك ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله ونفتح عيوننا اكثر انشدوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدعي والدين رزق الدنيا ثانيه راه زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد هاي. هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام. عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيبه فينا
0: هما لا
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرا في القران احنا اللي تغيرنا احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا احنا اللي قتلنا بعضنا احنا اللي درنا الاخطاء ما درتهاش الدنيا يا ملاك عرفتي أبها من البوبيد اللي جايبين يبوا يبيدوا به الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه ما دروا أفراد احنا درنا عرفتي وين الضمير وين الإنسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيد تبي تحط له في الخضرة تبي تقتله يعني لوين نبوا نمشوا وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30 يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك رانا العيب فينا فينا فينا فينا العيب مش في الدنيا العيب في الناس الدنيا قاعدة الشمس هي هي الغروب هو هو فصل الشتاء هو الشتاء الصيف هو الصيف معناتها احنا اللي تغيرنا احنا اللي اسأنا للدنيا الدنيا ما اسأت قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد لكن احنا اللي تغيرنا
0: ابدأ
4: من بياعين دمتهم بياعين ضميرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها ما درناش الدنيا درناها احنا يا ملاك عرفتي احنا اللي اسأنا للدنيا مش الدنيا اللي اسأنا
0: باهي يا نورس نورس يعني انت تو متقولي فيها ان احنا العيب فينا احنا مش العيب في الزمان الزمان ماليش اي علاقه الزمان هو نفسه
4: اي علاقه
0: ما تغيرش الزمان ما تغيرش لكن احنا اللي تغيرنا نفوسنا تغيرت اخلاقنا تغيرت تربيتنا تغيرت والى ما ذلك
4: اخلاقنا
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك
0: نعم
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دم تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا دي ما درس الزمن درنا احنا البشر عرفتي انا والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضه راني متأثرة وقسم بالله كان نقول لك يا ملاك مداريتها على القهوة نشرب القهوة بالذمة شفت المفيد اللي جايبينه أشبح من أمتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه أنت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الأفريقي في حواسك يسمم خوك الليبي ويقتله وين ضميرك العيب فينا إحنا يا ملاك العيب فينا إحنا العيب في البشر إحنا أسأنا للدنيا أسأنا للزمن
0: لعنا
4: ضميرنا تحالفنا مع الشيطان سامحيني يا ملاك راني تعرف نكلم فيك وأعصابي راي منهارة
0: عارفة
4: سامحيني يا ملاك
0: بقولك على حاجة في رسالة وصلت للكنترول باهي الكنترول وصل الرسالة قال وصلت رسالة لنوروز شنية عودها لي عودها لي في الكلام أكشن قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم
0: ايه؟
4: مفروض اللي جابوا السموم أهيالي 19,000 قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيء للدنيا وبيسيء لليبيين يعرف ان فيه وراح خصاصة
0: اي والله اي والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا ناس
4: وحنا اللي أسأنا للدنيا وحنا اللي أسأنا
0: للبشر
4: وحنا اللي أسأنا لبعضنا ان شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: استسلم يا نورس استسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلت المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن يا أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد أننا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كادر راديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقين حبيبتي ملاك العيب فينا أحني مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل لهجانا ياب تاب الذئاب الذئاب وان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي أيوة والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي يوم القيامه
0: اي أيوة والله
5: كل ان يرى الناس بمنظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركه وسلام طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: أهلا عليك
6: انتي والكادر السرايا والاستاذ يونس وكافه الساده المستمعين الكرام شغلتكم مباركه يا رب العالمين
0: اللهم امين يا رب العالمين بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني
6: والله كان ضيق صدري سلامك
0: هرب عليك
6: كان هرب علينا
0: والله هذه هذه معروفه هذه هذه معروفه خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا لكن نقول ان شاء الله يولي مش على الاقل واحد يدير
0: مداخله اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان
6: الله يتوانا هيك نشبح له العيب في اللي متاعين هم اصلا فينا احنا هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين
0: بهالعيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا كنا نقعد نفكر بنت القربون اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدا بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راه عنده مساعدة فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعة في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حمولة واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله مفروض يديروا بعدين فرحت اني انه هربوا في النهار خير من الليل لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا انا انت تعرف الشهادة الثانوية كيف يقروا ما انا عارف ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه يبدأ ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عاش بنمشي أنا عاش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياكة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل نزلت معها ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا احنا احنا اللي مش معناش مش الماكلة
6: سبحان الله ما يشبعوش يقول لك الان ما تملح كمش تراب ياكلوا يقولوا مازلنا جعانين تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله استاذ ملك يقولوا مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ والله ينبوا العوينه مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم وموية طيبه يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان زي انت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسه وفيني مش يبي يقرا مش قادر يقرا وفيني
0: اي والله
6: يعني سبحان الله استكتي والله يبدا يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمة هذه ويكتفي باللي عندك اللي أعطاه لك ربي أنا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله
0: ونتمنى
6: لو أني غلطت في أي حد إن شاء الله ربي سامحني ويسامحوني يعني بجد يعني تلقيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله لك ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل ما تتمني إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله لي في بالك ينقضى لك قولي لك أنت اليوم يا أستاذة ملاك إن شاء الله لي في بالك ينقضى لك
0: يا رب
6: على وسعة بالك وعلى تحملك تحية الأستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ نضال وميمتة وكل المستمعين الكرام حيا
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف بنقول بناخذ راحة شوية لا ما فيش راحة أهلا السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام فادية نورتي
7: طلبينا ضحك
0: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات وجرت بعض والله
7: حق الله واحد يدهش روحه تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم بقربولي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجة والثانية
0: خيركم العفو قصدي مكالمات بدت حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية
7: راني تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فادية
7: نعم
0: بدري لي مشكلة هيك انت راه
7: والله عندي مشكلة حق لا
0: بدري لي مشكلة انا
7: راه عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبة وحبيبة ورفيقة وصراحة نحبك في الله
0: تسلمي لازم
7: مشكلة ابدا
0: الله يعزك ويحفظك ويعطيك الوقت
7: الكلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري
0: دوروا لكم واحده زي ملاكته
7: ايوه دوروا لكم واحده زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبرك الرحمن عليك ان شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك
0: اللهم امين اللهم امين
7: تحياتي لليلة الغرياني وان شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما ندري عليه اخوان صحابي قريب ومراه الحق يعني وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول انا نبوش حد احنا نبو ملاك ما نبوش لحد من حاله النفسيه ولا حد نبو ملاك تتكلم بس انا نسمع لملاك عندي متريحه
0: الله يعزك يا فادية الله
7: يعزك والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك صراحة نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكلهم سامعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك احنا في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق الزمان المال ولنا نهجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا نقول تسليم الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق على اللي مش لابس، اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري
0: صح
7: لحمة ياكل يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه زمان حق. وتحيات لي نورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة.
0: صحيح صحيح.
7: يعني ناس مرضت من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو الدنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويسس هذا يوم القيامة كل واحد يتحاسب عليه راهو وين ماشيين؟ هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا، ما فيش واحد راهو لو انك انت ما درتيش توبة لله قال لك صلاة توبة، هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وإن شاء الله ربي يغفر له. لبالك الإنسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى، كيف ربي تبيه يغفر له؟ بالله كيف تبيه يمشي على الصراط المستقيم وهو نظيف؟
0: صحيح.
7: فكر في البشر، فكر في الناس، فكر أنت شن تدير في الدنيا، فكر. معقولة يعني الإنسان يلون عليه بس ما أنا ما بقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشية عطشانة ولا جعانة ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسة نحزهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعض مش عارفين كيف
0: نفهموا. أيوة والله.
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين.
0: أيوة والله.
7: ما بقدرش نتفاهموا مع بعضنا والله سبحان الله زمان غريب عجيب. سبحان الله كان اللي شاد على الدين كأنه شاد على جمرة والله كأنه شاد على جمرة.
0: أي والله.
7: طب وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصف الشيء زي هذا، ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه، يعني كيف يعني كيف نتقعدوا احنا يعني هو الإنسان ناش على فسق على حاجات يعني.
0: أي والله يا فادية صدقتي والله الله يبارك فيك
7: والله هو اللي ان شاء الله وصلت الفكره وانت
0: وصلت وصلت
7: يقول حاجات يعني شيء تشوفي
0: يا ودي وصلتي والله وصلتي
7: تندهلي والله الصراحه في شيء
0: انا عارفه لكن وصلتي بارك الله
7: فيك وهذا ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتي لجميع المستمعين مستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك
0: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب بخليني نقرا حاجه قبل ما تعطيني المكالمه وصلنا نطلع فاصل قصير بهي هي هم قالوها بهي واني حنعاود نقولها لكم الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كالآتي نعيب زماننا والعيب فينا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا زمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا فنعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا يلا فاصل ونرجع إن شاء الله
8: وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلا وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
9: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
10: السرايا اف ام، إشراقة نور
9: في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش. وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة. فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلام، ما كانش في خيانة، زمان ايامات جدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا. حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر عفوا ان الشرب ده اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك اقصى شيء هذا. لو الغلط بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر،

هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت معاش فيه وفاء ومعاش فيه صدق ومعاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا أنفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا أنفسنا، لأن احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا احنا، لكن الأسهل ان احنا نحطوا شماعة للزمان ونلوموا الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لان المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع انا وانت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن يفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي، هنا تبدأ الكارثة وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا، شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس. احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تديره، تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك. اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوفوا الاشياء السلبية، بعدين نشوفوا دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بديه بها اسهل، حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل. نشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل. مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه، أو هو فرحان أو سعيد. مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراها تعب وسعي وشقاء وعقبات. مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه. يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو

هل مقصر تجاه ربي؟ هل مأدي كل شيء؟ ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلح أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك. ما تبدأش من أبدأ من نفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك. نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. الإعلامية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نتحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل، في أمل في الخير. عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك، تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله، يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول: من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول: في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، أمانة العيب في البشر، مش العيب فينا، العيب في البشر. هذا علاش؟ فلهذا يقول لك: دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول: دع النفس اللوامة تتغلب عن النفس الأمارة بالسوء. هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله، جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا، مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي: دع الأيام وتفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لي
حوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال، جلدا وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط والهوى.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال، شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منها هو ومنها هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا، تقبلوا دائما تحياتي. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراي.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح

سحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

0: نضيع أجر المصلحين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حديثنا هذا اليوم حول المفاهيم التأسيسية التي نعتقد أنها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ونحن نصوغ محاولة لبناء نظرية جيوسياسية استراتيجية لها علاقة بمنطقة الشرق والأمم التي تعيش في هذه المنطقة اللي هي قلب العالم الإسلامي. أنا الحقيقة سعدت جدا بالتفاعل الذي تم والردود التي جاءت في الحلقة الأولى عندما طلبت من حضراتكم أن نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية وإمكانية أن نجد مصطلحا باللغة العربية يعادل هذا المصطلح بدل استخدام المصطلح اللاتيني، وأشكركم شكرا جزيلا عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله سنستعرض بعض الردود التي جاءت ونحاول أن نصل إلى شيء من ذلك. حديثنا اليوم حول مفهوم تأسيسي آخر وهو روح الأمة. ما المقصود بروح الأمة؟ في حالة بناء أي نظرية عندما تريد أن تأتي بشيء أصيل، شيء نابع من داخل المنظومة المعرفية، شيء طبيعي عضوي وليس مصطنع أو وافد، ينبغي عليك أولاً أن تفهم السياق الذي تتحدث عنه. نحن الآن نتكلم عن سياق تأسيسي لنظرية جيوسياسية استراتيجية الأمة فيه هي المرجع. وأنا لما أقول أمة فيه هي المرجع، هذه مش مسألة أيديولوجية إنه والله أنا بحب لأن الأمة تكون فيها، لأنه هكذا يجب أن يكون. الأمم جميعا، كل أمة من الأمم عندما تصوغ مواثيقها، عقودها الاجتماعية، دساتيرها، إنما تصوغها بناء على تلك الروح التي تتمتع بها هذه الأمة، على الشرعية التي تضفي فيها الأمة على تلك الوثيقة، على تلك النظرية. هذه الشرعية نابعة من ماذا؟ نابعة من العقد الاجتماعي فيما يسمى الآن بالعقد الاجتماعي في النظرية الغربية، أو نابع من الرأي العام أو من الفضاء العام. نحن في مفهومنا نقول هو نابع من إجماع الأمة، لأن هذا المصطلح الذي استخدم، وأعتقد هذا هو المصطلح الصحيح، لأنه نحن أمة إجماع، نحن أمة نحاول أن نصل إلى الحد الذي نستطيع أن نقول فيه هذا رأي يمثل قلب وروح الأمة، وبالتالي ينبغي أن نبني عليه. طبعا هذه المفاهيم دائما هي مفاهيم تأسيسية، بمعنى هي ليست تفاصيل، لأن التفاصيل تأتي. نحن تحدثنا في الحلقة الأولى عن مراتب 4، قلنا هناك فكرة الاستراتيجية الكبرى، ثم بعد ذلك الاستراتيجية، ثم بعد ذلك نتحدث عن المنظومات، وبعد ذلك والمناهج، ثم نتكلم بعد ذلك عن التطبيقات. وكنا أن كل ذلك يسير في فضاء سناني مرجعيته إلهية. لكن فيما يتعلق في مفهوم الأمة، ما هو القلب، ما هو الروح الذي ينبغي علينا أن نفهمه ونحن نصوغ معاني ورؤى وتصورات لها علاقة بهذه الأمة؟ حتى نستقرئ ذلك أو تلك الروح، أنا في عندي رأي، وهو أن هذه الأمة مرت بلحظات انتقال، وأنا أحب لحظات الانتقال في دراسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. لحظات الانتقال هي التي تصنع التغيير، وهي تصنع المناهج وتصنع الأفكار وتصنع الفلسفات. كنت أتساءل لو أننا حصرنا لحظات أو فترات الانتقال الأساسية من الجانب الجيوسياسي والاستراتيجي، أنا أتكلم هنا في تاريخ الأمة، ثم رأينا كيف حاولت الأمة أن تستجيب لتلك التحديات، وكيف حاولت أن تستأنف من بعد ذلك مسيرتها، هنا يمكن لنا أن نستلهم الخطوط والخيوط التي تقودنا إلى نسيج يمكن أن نقول عنه أنه روح الأمة. إذن حتى نستطيع أن نصل، لأنه أنا ما عندي جواب، أنا لن أقول لكم الآن روح الأمة هو 1-2-3، إحنا الآن نتكلم عن منهجية في الوصول إلى روح الأمة. نقول ابتداء أن أفضل طريقة للوصول إلى الخيط الناظم للعقل الجامع أو للروح المستقرة لأية أمة هي دراسة لحظات التحول، ثم من بعد ذلك محاولة بناء رؤية للمعاني والقيم والمفاهيم التي استمرت عبر لحظات الانتقال وصولا إلى لحظات الاستقرار،
ونستطيع أن نقول أن هذه النظم أو هذه المناهج التي استمرت هي التي تعبر عن قواعد ثابتة وراسخة لا تتغير. من هنا نستطيع أن نبني عليها. طيب، أتساءل بيني وبين نفسي، ما هي المراحل الكبرى؟ يعني إحنا عندنا مجموعة أشياء حصلت في تاريخ الأمة، يعني على سبيل المثال في القرن الرابع الخلافة، مفهوم الخلافة العباسية الذي كان مفهوما مترسخا متجذرا في العهد الأموي ثم في العهد العباسي الأول بدأ يتراجع، وبدأ عندنا البويهيون بدأوا يسيطروا على السلطة، ثم جاء من بعدهم السلاجقة، وبدأ مفهوم الخلافة بشكله الأول يتحور وتغير لحساب ما نسميه بعد ذلك بالسلاطين والملوك الذين كانوا يحكمون تحت ظل الخلافة. إذن في عندنا مرحلة الأمة هنا بدأت تعاني من غياب الاتفاق والإجماع على مفهوم الإمامة المتشكل في الخلافة، وبدأنا نجد شيء جديد جدا اسمه الإمارة البويهية أو الحكم البويهي والحكم السلجوقي في بغداد، وسنرى كيف تعامل معه العلماء. هذه واحدة. ثم بعد ذلك ننتقل بعدها بقليل، في عندنا حدث جلل ربما يكون أكبر حدث في تاريخ الإسلام بشكل أو بآخر، اللي هو سقوط بغداد. طبعا فكرة زحف المغول على العالم الإسلامي هذه مسألة ما تمت في يوم وليلة، مسألة استمرت 3 عقود من الزحف التدريجي إلى أن وصل المغول إلى بغداد فاجتاحوها وقتلوا أهلها، بعدما قتلوا أهل سمرقند وأهل مجموعة كبيرة جدا من المدن في طريقهم يعني إلى بغداد، ثم بعد ذلك ألغوا أو قتلوا الخليفة فلم يعد هناك خلافة. هذه كانت لحظة فريدة جدا في التاريخ، بمعنى أنه ماشي في اللحظة البويهية والسلجوقية في العهد العباس المتأخر، نعم كان لكن كانت الخلافة موجودة كمؤسسة كرمزية، صحيح ليست فاعلة ولكنها موجودة. الآن بعد الغزو المغولي في 656 للهجرة سقط مفهوم الخلافة تماما، لم يعد هناك خليفة أصلا، ودخلت الأمة في حالة من الكرب شديد، حالة من المذابح وحالة من القتل وحالة من التدمير، إلى أن جاء المماليك بعد ذلك وهزموا المغول في معركة عين جالوت، والتقط المماليك موضوع الخلافة وجاءوا بشخص من العائلة العباسية الحاكمة ووضعوه في القاهرة وقالوا هذا الخليفة العباسي، وبدأت رمزيا فكرة الخلافة تستمر بعد ذلك تحت ظل المماليك. طيب، بعدها بشوي نيجي نتقدم، بنلاقي جينا في عهد جديد اللي هم الصليبيين، كانت يعني أو قبل ذلك عفوا كان الصليبيون أيضا عملوا حالة معينة في العالم الإسلامي، لكن بقيت رمزية الخلافة العباسية كانت حاضرة، والسلاجقة الذين قاتلوا ودافعوا كانوا حاضرين، ثم جاء صلاح الدين الأيوبي، هذه مرحلة سابقة على الغزو المغولي. لكن أيضا في لحظات أخرى متأخرة بدأت عملية التفكك، على سبيل المثال في المغرب العربي الأندلس، كانت الأندلس في حالة هبوط وتراجع بعدما كانت الأندلس قمة الثمار الحضارية الإسلامية، القمة، قمة في الفلسفة، قمة في العلوم، قمة في الآداب والفنون، قمة في التواصل مع العالم، لكن بدأت تتفكك وتتراجع وصولا إلى سقوط غرناطة في 1492 للميلادي. لكن أثناء عملية التراجع والتنازل هذه من قرطبة، لأنه أيضا مرة ثانية موضوع الأندلس ما كان سريع، موضوع الأندلس كان بطيء جدا، لكن ومر بمراحل كثيرة، مر بمحاولات إحياء مثل لما جاء المرابطون على سبيل المثال، ثم بعد ذلك جاء الموحدون، وبعد ذلك تراجعت الدولة الموحدية، ثم بعد ذلك بدأ التفكك الأخير حتى وصولا إلى مملكة غرناطة اللي هي البقعة الأخيرة التي بقيت إسلامية في كل شبه الجزيرة الأيبيرية، وبقيت تحاول أن تناور وأن تتعايش مع واقع، وهذا مهم جدا أن ندرسه كيف حدث يعني. ثم بعد ذلك سقطت في 1492، والإسلام في الأندلس بدأ يعني يتراجع وصولا إلى أن طرد المسلمون في بعد ذلك بقليل. طيب، أنا سؤالي هو كيف الأمة تعاملت مع ذلك، لحظات التحول هذه؟ أحاول أن أصل إلى طريقة أستطيع من خلالها أن أجد
خيطا ناظما لكل هذه الأشياء. فلذلك قلت في نفسي لو جئنا لكبار المفكرين العلماء الذين عايشوا، يجب أن تنطبق بهم مجموعة معايير. الأول أنهم عايشوا مرحلة الانتقال، الثاني أنهم انشغلوا بالشأن العام، لم يكونوا منظرين أو فلاسفة جالسين يتكلموا بشكل نظري، لا، هم أيضا اشتغلوا بالشأن العام وتفاعلوا معه، سواء من خلال العمل في الحكومات والمناصب السياسية أو في الشأن العام، أو اشتغلوا في المعارضة أو في الجهاد أو في، لكن كانوا منفعلين بالشيء هذا. ثم أيضا أنهم جاءوا بأفكار تأسيسية ونظريات تستجيب لحالات التحول. إذن هؤلاء قوم علماء ومفكرين عايشوا حالات الانتقال، ثم كانوا منشغلين بالشأن العام، ثم أنهم أنتجوا إنتاجا فكريا له علاقة بالوعي السياسي والتفكير السياسي وكيفية التفاعل مع المستجدات. أنا حقيقة حددت 4 من هؤلاء، وأنا أعتقد هناك أكثر من ذلك بكثير، وهذا سؤال موجه للجميع، يعني لأنه يا ريت أنه إحنا كلنا نشتغل في هذا المشروع، نريد أنه نأتي بنماذج أخرى جديدة. 4 الذين رأيت أنهم كانوا فعلا تنطبق عليهم هذه الشروط بشكل تفصيلي، كان الإمام الجويني. الإمام الجويني بالقرن 5، هذا في مرحلة انتقال السلطة من البويهيين إلى السلاجقة، مرحلة انحدار الخلافة العثمانية والخلافة العباسية، وبدأت الأمة تعيش حالة انتقال. الإمام الجويني أيضا كتب ونظر، وأيضا كان منفعلا بالعمل العام وبالعمل، وفاعلا في نصح الأمراء في ذلك الوقت والتفاعل معهم. لكن الأكثر حقيقة حضورا على المشهد تنطبق عليه كل هذه المعايير بشكل صارم وواضح هو ابن تيمية. ابن تيمية فيلسوف وفقيه وعالم، وهو حقيقة بحر، وهو يعني لا يمكن حصره بمنهج أو برأي واحد أو بشكل واحد من أشكال الفعل الفكري والفقهي في الإسلام. هذا رجل اجتمعت فيه أشياء كثيرة جدا. فابن تيمية ولد بعد سقوط بغداد بسنوات قليلة، 4 أو 6 سنوات بعد سقوط بغداد، لكنه عايش فترة المغول، وعايش فترة الاستمرار التفكك والهزيمة في العالم الإسلامي، وهو شخصيا انشغل بجهاد المغول وتفاعل معهم، وفي بعض الأحيان يعني تفاوض معهم في بعض القضايا زي إطلاق سراح الأسرى وما إلى ذلك. وابن تيمية هنا جاء في وقت الخلافة كانت قد أوقفت، لم يكن هناك خلافة، لأن كما قلت لكم العباسيون انتهوا، وكان هناك المماليك، والمماليك لم يعلنوا الخلافة لأنفسهم، ولكن جاءوا بشخصية عباسية من العائلة الحاكمة، ممن تبقى من العائلة العباسية، قالوا أنه من العائلة العباسية الحاكمة، وضعوه في القاهرة وأحاطوه بكل مراسم التبجيل، وقالوا هذا هو الخليفة وحكموا باسمه، لكن لم يكن له قيمة، ولا حتى معظمنا لا نعرف أسماءهم، يعني هؤلاء الخلفاء الذين كانوا موجودين في الدولة المملوكية. لكن هنا أنت أمام مفكر وفقيه وعالم ومجتهد تفاعل مع الواقع السياسي، وعاش فترة الانتقال والقطيعة هذه، عن شيء كان بالنسبة كما قلت لكم مسألة الخلافة كانت بالنسبة للنظام السياسي الإسلامي مسألة، هذا معطى لا يمكن مناقشته، هذا شيء طبيعي جدا، يعني كما الماء والهواء في الحياة، هذا شيء طبيعي. لكن أنت أمام هذا المفكر، كيف تفاعل؟ كيف أراد أن ينقذ المشروع السياسي للأمة من أن ينحدر إلى مشاريع أخرى لا تشبه الأمة؟ ما هو الخيط الناظم الذي بقي حاضرا في فقه ابن تيمية السياسي، واستطاع من خلاله أن يقدم مفاهيم جديدة؟ ثم بعد ذلك نأتي للمرحلة الأخرى، ابن خلدون. ابن خلدون كان وزيرا وكان سفيرا وكان منفعلا بالعمل السياسي بكل مناحيه. الآن نتكلم إحنا عن عن عن عن المغرب العربي في ذلك الوقت. وابن خلدون ايضا جاء بعد انهيار الدوله الموحديه، ايضا كان هناك عندنا اشكاليه، كان هناك تشرذم وتفكك في المنظومه، وهذا الذي دفعه للتامل في التاريخ عبر كتابه الرائع والعظيم كتاب العبر، كتاب التاريخ يعني كتاب العبر،
والمقدمة التي كتبت له المعروفة بمقدمة ابن خلدون اللي هي جمع فيها تأملاته حول هذا المسار التاريخي، محاولا أن ينفذ إلى ما نحاول أن ننفذ إليه، وهو ما هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نعرفه حتى نستطيع أن نفهم نشوء وانهيار الأمم، وحتى أن نستطيع أن نبني وعيا جديدا استراتيجيا لأنفسنا. فكتاب عظيم جدا، كتاب المقدمة، إذن تنطبق على ابن خلدون أيضا تلك الشرائط، وهذه مسألة نحتاج أن نفكر فيها. ثم نأتي لشخصية أخرى أعتقد ليست بعيدة في زمنية عن ابن خلدون، اللي هو الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقاصد الموافقات، هذا الإمام عاش في غرناطة، وأنا اخترت هذا الإمام تحديدا لماذا؟ هذا رجل كان يعيش الأيام الأخيرة للحضور الإسلامي في الأندلس، في إمارة ضعيفة جدا تعيش على التوازنات كما قلت لكم، ليست لها قوة ذاتية حقيقية، ولكن الذي أنقذها وأمد في عمرها الخلافات التي كانت موجودة ما بين الإسبان أنفسهم يعني في ذلك الوقت، وهذا الذي أمد في عمره. ثم هذا الرجل عاش في حالة الضعف هذه، وكان عليما بما كان عليه الحال في الأندلس طبعا من قوة ومن عصر الذهبي، والآن يعاني هذه الحالة، وكيف أراد أن ينظر إلى الواقع أيضا مرة ثانية. تجد أنه كما فعل ابن خلدون في مسألة التاريخ، فعل الشاطبي في محاولة النفاذ إلى أصول التشريع الإسلامي من خلال نظرية المقاصد، لأنه كل هؤلاء العلماء بالمناسبة كلهم جميعا كانت أفكارهم وآرائهم منفعلة بالواقع تستجيب لحالة الأزمة، ويحاولوا من خلالها أن يستأنفوا الوجود الإسلامي والحضور الإسلامي للأمة استراتيجيا وسياسيا وكذلك فكريا وفقهيا طبعا. وكلهم نظروا نظرات تأملية وخرجوا باستخلاصات ورؤى وتصورات. هؤلاء الأربعة، الإمام الجويني، ابن تيمية، ابن خلدون، والشاطبي، أربعة انفعلوا وتفاعلوا وأنتجوا فكرا ووعيا. طبعا عندنا علماء آخرين كثيرين، يعني أنا مثلا لما أتكلم على الإمام الغزالي على سبيل المثال، أبو حامد الغزالي، يعني هو أيضا عاصر حالة مهمة جدا، وكانت الأمة أيضا في حالة تفكك وفي حالة صراع، وكان عندنا إشكالات كبيرة جدا، وأيضا الإمام الغزالي كان له رأي، لكن الإمام الغزالي أخذ المنحة إصلاح النفس كمقدمة لإصلاح المجتمع، ولكن يمكن أيضا أن تقول أن الإمام الغزالي كان أحد هؤلاء الذين قدموا نظرية، بغض النظر، لكن نظرية الإمام الغزالي هي نظرية في الإصلاح، إصلاح الذاتي، التأمل في الذات، محاولة إصلاح الإنسان من الداخل حتى يستطيع بعد ذلك أن يتقدم نحو الأمام. والإمام الغزالي أيضا كان منفعلا بالشأن العام، كان قاضيا يعني في بغداد، ثم بعد ذلك اعتزل القضاء كما تعلمون، واعتزل وبدأ يكتب. طيب، ثم عندنا ناس آخرين، لكن أنا الآن أريد هؤلاء الأربعة، وأريد منكم جميعا أن نقرأ عنهم ولهم حتى نستطيع أن نخلص إلى خلاصات مستقبلية. يعني مثلا لما مفهوم الخلافة في عهد الإمام الجويني إمام الحرمين تراجع إلى الطريقة التي كنا فيها بصعود البويهيين ثم بعد ذلك السلاجقة، طيب كيف نظر إلى فكرة الإمامة هنا؟ ألم يعد لدينا الإمام الخليفة النظرية السابقة، فكيف يتفاعل الآن مع الإمامة؟ ما هو الثابت في عقل الجويني فيما يتعلق في الإمامة، وما هو المتغير؟ الشخص ضعيف اللي هو الخليفة، لكن المنصب موجود. طيب الأمة موجودة، ما زالت موجودة. ما هو الشيء الثابت في عقل الجويني الذي جعل من فكرة استئناف الإمامة حاضرا في ذهنه، وما هي التي المعاني التي طرأت على ذهنه مختلفة عما كانت على سبيل المثال عند سابقيه مثل الماوردي وغيرهم ممن نظروا أيضا لفكرة الخلافة ولفكرة السياسة الشرعية؟ مسألة مهمة جدا. ليش أنا بسأل هذا السؤال؟ لأنه إحنا بنعيش في زمن شبيه، فأنا لا أريد أن أعرف ما هي الثوابت التي رسخت في عقول هؤلاء واعتبروها مسلمات وبنوا عليها، حتى إحنا ما نضل وما نروح نجي نبني أشياء ما لها علاقة في أصالتي أو في في في في في, في, في, في, في, في
التاريخ العضوي تبعنا يعني في روح الأمة التي تحدثت عنه في البداية. نأتي لابن تيمية أيضا نسأل نفس السؤال، نقول يا ابن تيمية أنت الآن تعيش في حالة ليس فيها خلافة، خلاص انهارت الدولة والأمة في حالة ضياع، وفي عندك المغول عاثوا بها فسادا، وبعدين المسألة أصبحت مفككة، عندنا إمارات وعندنا فوضى عارمة، صحيح أنه عندنا المماليك لكن ما زالت الأمة مصاب الأمة في بغداد احتاج أكثر من قرن، ربما أكثر من قرنين حتى تعيد الأمة توازنها. بالمناسبة التوازن مش فقط التوازن السياسي والاستراتيجي، التوازن حتى فيما يتعلق في السكان، قتل منها الأمة الملايين في ذلك الوقت، التوازن الاقتصادي، التوازن الفكري، التوازن النفسي بعد هزيمة منكرة كتلك يعني. فإحنا بنتكلم عن حالة كانت الأمة في حالة ضياع، حالة ضياع حقيقية. طيب حالة الضياع كيف تعامل معها ابن تيمية في هذه الحالة؟ كيف نظر لمفاهيم جديدة؟ كيف فكر في دار السلام، دار الإسلام ودار الحرب؟ هذا التقسيم التاريخي التقليدي كان موجود. كيف أن العلماء في فترة ابن تيمية مش لحاله، جيل من العلماء بدوا ينظروا لألوان وأطياف جديدة من الرؤى السياسية. أصبح لدينا على الأقل 5 تصنيفات للعلاقات، علاقات المسلمين مع غيرهم خارج المنظومة الإسلامية. فلم يعد دار الإسلام ودار الحرب، أصبح عندنا دار العهد، أصبح عندنا دار الدعوة، أصبح عندنا الدار المركبة أو دار الحالة المركبة. وهذه فريدة جدا، لأن السؤال كان طيب في حال أنه أنا عندي إمارة يحكمها غير مسلم يعني وفيها مسلمين، في حالين فيها، حال مركبة، أو عندي إمارة أسلم الحاكم فيها المغولي، اللي أسلم المغول في عهد ابن تيمية، بعضهم أسلم يعني، أسلم فيها ولكنه لا يزال يحكم بغير شرع الله ولا زال يطغى في الأرض ويفسد، كيف أتعامل مع الحال؟ إذن المسألة لم تعد دار إسلام ودار حرب، أصبح عندي الآن حالة مركبة. فاخترع الفقهاء في ذلك الوقت، فقهاء التشريع هؤلاء، فاخترعوا مصطلح جديد اسمه الدار المركبة. لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يتعاملوا مع واقع. إذن لكن ما هو الخيط الناظم الذي بقي في أذهانهم جميعا لم يتغير؟ ثم نأتي لابن خلدون نسأل نفس السؤال، أنت الآن تعيش حالة انتقال هبوط للواقع الإسلامي في كل أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في المغرب في ذلك الوقت، في سواء في الأندلس أو في المغرب الأقصى، كان لدينا أيضا تراجع للدولة، انهيار للدولة الموحدية، وفي حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الصراع بين الوزراء وبين الأمراء، وحالة غريبة جدا. أنت ما الذي كان حاضرا في ذهنك على أنه المرجع الذي لا ينبغي لك أن تتجاوزه، وما هو الذي كان حاضرا في ذهنك أنه يمكن لك أن تتجاوزه؟ ثم نأتي كذلك للإمام الشاطبي في غرناطة، في تلك المدينة المحاصرة التي ترزح تحت تهديد وجودي يمكن أن يطيح بالإسلام كله، وقد أطاح بالإسلام كله في الجزيرة الإيبيرية، ونسأل نفس السؤال، ما الحاضر في ذهنك في المقاصد التي كتبتها؟ ما الذي كان حاضرا أنه لا ينبغي لك أن تغيره، أو أن لا ينبغي لأحد أن يتغير أن يغيره، وما الذي يمكن أن يغيره أن نغيره؟ ليش؟ لأنه إذا أجبنا على هذه التساؤلات بإمكاننا نضع أيدينا على الأسس الثابتة التي لا تتغير، ثم بعد ذلك نأتي بها ونحاول أن نبني عليها. أنا لا أريد أن أستعجل في الرد على هذا، لأنه أنا أريد هذا النقاش أن أفتحه وأن يكون بيني وبينكم حوار ونتكلم عنه في المستقبل ونصل إلى قناعات مشتركة إن شاء الله تعالى. لكن أريد مرة ثانية أن أعود إلى مفهوم روح الأمة. الأمم لها روح جميعا، وأنا حقيقة عندي رأي من زمان بقول في أنه حتى في الأمم الغربية هناك أمم ذات روح قوية ثابتة عبر الزمن، وهناك أمم أيضا تشكلت روحها عبر الزمن. يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه ألمانيا، تحديدا ألمانيا، كانت من الأمم الأوروبية التي احتفظت فيها الشعوب الجرمانية، لأنه دولة ألمانيا دولة ليست يعني قديمة، دولة ألمانيا في القرن 19 بسمارك أسسها يعني. لكن أنا أتكلم عن الشعوب الجرمانية الألمانية يعني. الشعوب الجرمانية هذه التي عايشت الزمن الروماني الأول، اللي هو زمن الـ الإمبراطورية الرومانية،
وكانت عنيدة عنادا ضد الرومان، لدرجة أن الرومان حاولوا فتحوا العالم، الرومان فتحوا يعني كل الفضاء المحيط بالبحر الأبيض المتوسط وصولا إلى سوريا والشام، ثم بعد ذلك طبعا إلى شمال إفريقيا، إلى شبه الجزيرة الإيبرية، إلى إلى إلى إلى منطقة الغال، كل هذه المناطق. طيب بقي عليهم شيء لم يفتحوه، لم يهزموه فيه هذه الشعوب، هي الشعوب الجرمانية. ألمانيا اللي هي الآن وريث المصطلح الحديث للشعوب الجرمانية، هي في الحقيقة تعبر عن روح أنا برأيي أنها كانت مستمرة من ذلك الوقت. الشعوب الجرمانية هذه كانت تؤذي الرومان عصية عليهم، لدرجة أنهم أطلقوا عليها مصطلح البربريك. يعني أصبح إحنا عندنا نقول أنه في the civilized المتحضرين اللي هم الرومان، وفي البرابرة اللي هم الرومان الألمان. فكلمة البرابرة كانت تطلق على الشعوب الجرمانية التي لم تسمح للجيوش الرومانية بأن تحتلها، وقاومتها وقاتلتها قتالا عنيدا، لدرجة أنه بعض الرومان، بعض الألمان الذين دخلوا في الجيش الروماني وعملوا قادة في الجيش الروماني، في لحظات الأزمات عادوا مرة ثانية لأصلهم الألماني وقاتلوا الرومان وهزموهم. وهذه طبعا فيها أشياء كثيرة مش حابين ندخل فيها الآن، لكن أنا كنت أتساءل ما هي الروح التي جعلت من الألمان قوة ثابتة ضد الرومان طوال هذه القرون، وصولا إلى أن أسقطوا روما نفسها. روما نفسها في نهاية القرن الخامس الميلادي تم احتلالها من قبل الألمان وغزوها، وفي عندنا طبعا كلام كثير جدا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا وأسسوا عند مملكة خاصة بهم. في شيء يعني أنا أريد أن ألفت نظركم إليه، في تلك الفترة الحضارة الرومانية كانت قد تبنت المسيحية، لكن تبنت المسيحية بشكلها الكاثوليكي طبعا يعني روما. والرومان أيضا أسسوا من المفاهيم الكاثوليكية المسيحية مفاهيم سياسة الدولة، ولذلك أصبح للبابا على سبيل المثال نفوذ وتأثير، والإمبراطور مما كان يعني في ذلك الوقت أصبح مستخدما للدين لكي يستطيع من خلال ذلك أن يصل إلى حالة من السيطرة المطلقة. لأنه أجمل شيء عند أي حاكم في الدنيا أن يستخدم الدين، استخدام الدين عند الحاكم بعطيه شرعية فوق الشرعية السياسية. إحنا عندنا في الإسلام قومنا أن يستخدم الحكام الدين، لذلك على سبيل المثال هذه حالة استطرادية فقط من أجل أيضا توسيع التفكير، عندنا مفكر في تاريخنا الإسلامي اللي هو اسمه ابن المقفع، وابن المقفع عايش الفترة العباسية الأولى، يعني فترة الازدهار العباسي الأول، أبو جعفر المنصور، هذه فترة كانت كثير مهمة جدا. ابن المقفع ذو أصول فارسية، وهو جاء أيضا من سلالة كانت تخدم ملوك الفرس، ولذلك فكرة الملك في ذهنه حاضرة قبل الإسلام، وفكرة التقاليد، تقاليد الملك وتقاليد الحكم حاضرة قبل الإسلام. طيب لما هو جاء قدم مجموعة اقتراحات، أحد هذه الاقتراحات التي قدمها للدولة العباسية في ذلك الوقت أنه أنا شايف أنه نظام الحكم ناقص شيء مهم جدا اللي هو موضوع التشريع القانوني. القوانين في الدولة الإسلامية كانت تتبع التشريع فيها يتبع الفقهاء، ولذلك الفقيه إذا كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا يفتي بما يعلم من فقه في مذهبه، والقاضي يحكم بما قد تعلم من المفتين هؤلاء، لأنه التشريع عندنا كان مسألة لا دخل للدولة فيها، التشريع هو مهمة العلماء وليست مهمة القضاء يعني أو هيئة تشريعية تابعة للدولة. هنا جاء ابن المقفع وقال والله أنا قاعد بتفرج على الواقع اللي صاير في الدولة العباسية، بشوف أنه واحد مثلا قاضي في الكوفة يحكم بغير ما يحكم به قاضي آخر في بغداد في نفس المسألة، لأنه هذا بيحكم فقه وهذا بيحكم فقه وهذا لا يجوز، إحنا لابد لنا من أن نفرض نظاما قضائيا محددا مفصلا
على كل أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، على الدولة الإسلامية، بحيث كل القضاة يحكموا بنفس الأحكام، تيجي قصة بتفرجوا فيها بحكموا بنفس الحكم، مش كل قاضي يحكم بالطريقة التي أرادها. هذه النظرية الأولى عند ابن المقفع، وهذا مثقف تابع للدولة، هذا مثقف جاء من تراث غير التراث الإسلامي التقليدي، يعني جاء من تراث سابق، أسلم طبعا وأسلم أبوه طبعا وأسلم وجاء لكن هذا المفهوم اللي هو مركزية الدولة، أن الدولة ينبغي أن تتحكم في كل شيء، هذا مفهوم فارسي جاء به إلى الإسلام وما نجح. حاول بعض السلاطين أنه يفكروا في هذا الأمر من خلال فرض كتاب الموطأ على سبيل المثال. قيل أن أبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابة الموطأ، وثم بعد ذلك استشاروا في أن يفرضه على الناس حتى يعملوا به. الإمام مالك قال إنما هو اجتهاد أنا اجتهدته، ووصل إلى أمصار العالم الإسلامي في ذلك الوقت علوم وأحاديث ورؤى معينة ما وصلتني، فكيف أحمل الناس على رأيي أنا؟ ما في، خلي الأمة تجتهد. وبقي الحال عليه، على ما هو عليه، حوالي 1200 سنة الأمة حاولت الدولة دائما أن تمركز نفوذها في مسائل التشريع والقضاء، والفقهاء دائما كانوا يقاومون. فابن المقفع الذي يمثل مثقفي الدولة، نخبة الدولة، يحاول أنه يقنع السلاطين بأنه يا جماعة خلينا نسيطر على القضاء، والفقهاء يقولوا أبدا لا يجوز، هذا مسألة ينبغي أن تبقى بعيدة عن السيطرة. ولذلك الأمة الإسلامية مثلا قاومت بشدة أن تكون الدولة هي أداة التشريع، الدولة تنفذ التشريع ولكنها ليست. التشريع يعود إلى الفقهاء والعلماء الذين مصادرهم مصادر متنوعة، وهذه فيه فسحة للأمة لكي تتنوع فيها مصادر الاجتهاد وتتنوع فيها مرافق الحكم بناء على ذلك، وهذا أوسع للناس، وهو هذا الذي حفظ استقلال القضاء الإسلامي عبر هذه القرون. نعود مرة ثانية للدولة الرومانية. الدولة الرومانية بالنسبة لها بقيت محافظة على التشريع القانوني القديم، لذلك الدولة الرومانية قدمت مشاريع قوانين. ما زلنا احنا حتى في زمننا المعاصر هذا متأثرين بالتشريعات القانونية الرومانية، هذا لا شك فيه. ولما جاءت المسيحية، المسيحية لم تضف إلى التشريع الروماني شيئا مذكورا، لأن المسيحية هنا تم حصرها في الإطار الأخلاقي، الإطار الروحاني، وفي إضفاء الشرعية على الدولة. ولكن بالنسبة للألمان، الألمان على الأرجح، وهذه مسألة نحتاج أيضا أنه إحنا ندرسها، الألمان على الأرجح لم يكونوا على نفس المذهب المسيحي الذي كانت عليه روما، لأنهم كانوا أريوسيين. الأريوسية هي بالنسبة للمسيحيين زندقة، وبالنسبة للمسلمين هي امتداد للتراث الإسلامي أو التراث الصحيح للمسيحية التي جاء بها عيسى عليه السلام، لأن أريوس مؤسس هذه الديانة أو مؤسس هذا المذهب رفض فكرة أن عيسى ابن الله على سبيل المثال، وبقي محافظا على هذا الرأي لأن أن توفي بعد ذلك. هذا الكلام في مطلع القرن الرابع، تكلم عن 334 للميلاد، عندما حاول قسطنطين أن تتبنى الدولة مفهوم أن عيسى ابن الله، هو من الذين رفضوا ذلك، فنشأ عن ذلك مذهب اسمه الأريوسية. هذه الأريوسية انتقلت إلى ألمانيا، والألمان تبنوا الأريوسية وبقوا على مفهوم أقرب إلى التوحيد منه إلى التثليث، وهذا أحد أسباب الصراع ما بين الألمان وما بين بعد ذلك الرومان. واستمر هذا النهج إلى أن أسسوا كما قلت لكم الفاندلز، اللي هم المجموعات التي هاجرت من ألمانيا إلى شمال إفريقيا، أسسوا دولة في شمال إفريقيا، ثم بعد ذلك هوجمت هذه الدولة من قبل القوات الرومانية البيزنطية، ثم هاجر الواندلز هؤلاء إلى الأندلس وأسسوا الأندلس، وكلمة الأندلس جاءت من نفس المفهوم الواندلز. بالتالي التراث التوحيدي الذي جاء به أريوس انتقل إلى ألمانيا، انتقل إلى شمال إفريقيا، انتقل إلى الأندلس، انتبه إلى ذلك. هذا التراث بقي حاضرا يقاوم بين الفينة والفينة النزعة التسلطية للدولة الكنسية في روما، وصولا برأيي يعني وصولا إلى العهد البروتستانتي، لما جاء مارتن لوثر واحتج
باحتجاجاته المشهورة على الكنيسة بتقديري أن الخيط الذهبي الذي يربط مارتن لوثر بالنقد العميق لمفاهيم الدولة الكنسية كان مرتبطاً بشكل أو بآخر بالتراث التقليدي الموجود في ألمانيا من الزمن الأريوسي وصولاً إلى أنثار الألمان على الكاثوليكية وأسسوا مذهب البروتستانتي الذي منه انطلقت بالمناسبة كل مفاهيم التنوير بعد ذلك، انطلقت منه الرأسمالية وانطلقت منه المفاهيم المتعلقة بالعقد الاجتماعي والديمقراطية. هذا المفهوم البروتستانتي أسس بعد ذلك للنقلة الهائلة التي حدثت في الفكر الغربي من عهود القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة إلى قرون التنوير والنهضة الأوروبية المعاصرة. فانتبه، هناك أمة لها روح ما، هذه الروح تتمرد على هيمنة قوى أخرى خارجية. هنا كانت الهيمنة الرومانية في ذلك الوقت وقاومت، ثم استمرت بعد ذلك تقاوم وتخرج مفاهيم جديدة. صحيح أنها ابتعدت كثيرا عن المفاهيم الأريوسية التقليدية القديمة، ولكن إلى حد ما الروح المتمردة، الروح المقاومة، الروح الرافضة، الروح التي تريد دائما أن تجدد شيئا ما، هذه الروح موجودة عند الألمان وبقي هذا خيط. هذا فقط بالنسبة للألمان. وبتقديري أنه الذي حدث بعد ذلك وما زال يحدث إلى يومنا هذا، من أنه حدث في الحرب العالمية الأولى ثم في الحرب العالمية الثانية ثم سيحدث بعد ذلك في زمن قادم، لأنه اعتقادي أنه الآن ألمانيا بعدما رفعت مسألة التسليح وبدأت تتسلح سوف تعيد مرة ثانية قوتها إلى حد ما، وأوروبا تخشى ألمانيا. كل فكرة الاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فكرة الناتو تحديدا، فكرة الاتحاد الأوروبي صنعت من أجل احتواء ألمانيا. دائما في أوروبا في مشكلة اسمها ألمانيا، مش مشكلة اسمها روسيا، اسمها ألمانيا. ولذلك فرنسا تخاف من ألمانيا، أوروبا تخاف من ألمانيا. ألمانيا هي القوة التي دائما تتمرد، القوة التي تتوسع، القوة التي تهاجم. فهذه روح قديمة في الشعب الألماني، ليست روح جديدة. ولذلك عندما أنا ذكرت هذا حتى أذكر حالة ماذا تعني كلمة الروح، روح الأمة. هذه الأمة هي روح تعيد تمظهر، هذه الروح تعيد تشكل مفاهيمها، ولكن قلبها يبقى موجود في الداخل. لما نأتي للعالم الإسلامي سنجيب على ذلك السؤال مرة ثانية عندما نستعرض إنجازات هؤلاء المفكرين العظماء والعلماء الذين عاشوا حالات الانتقال والذين بقي في ذهنهم شيء حاضر لا ينبغي أن يتغير أو يتبدل، وأن كل محاولة للانتقال كان لابد لها من أن تخضع لهذه المفاهيم التأسيسية الكبرى التي لا ينبغي لأحد أن يختلف عليها أو أن يخالفها، وإن كان هناك تجديد فيكون هذا التجديد بناء على هذه الأصول. في السياسة أنا أتكلم هنا، طبعا في الفقه أيضا موجودة، ولكن أنا أصول الفقه، لكن أنا أتكلم عن السياسة، أتكلم ما الذي كان حاضرا في العقل الخلدوني وابن تيمية والشاطبي فيما يتعلق في التنظير لمفاهيم السياسة الشرعية ومفاهيم السياسة، ورأوا أنه معطى لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه. فهذا سؤال أطرحه عليكم وسنستمر الحديث به إن شاء الله. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة أريد أن أعود مرة ثانية للحلقة الأولى. الحقيقة أنا يعني في الصراحة في أشياء جميلة جدا جاءت، وأنا معجب جدا برد الفعل من الإخوة والأخوات الذين كتبوا عن السؤال الذي سألته في موضوع ما هي الاستراتيجية، من ما هو الكلمة العربية التي يمكن لنا أن نستخدمها لوصف المعادل لكلمة استراتيجي. يعني فأستعرض لكم بعض يعني بشكل سريع، لأنه أيضا كما قلت هذه مسألة تحتاج نقاش. هناك الأخ إسلام حفظه الله قال الصراطية، استخدم كلمة استرات، واسترات هذه التي جاء منها كلمة ستريت شارع يعني، واستراتيجي إنها جاءت من هناك. فبالتالي الصراط هو الطريق استرات، ثم بعد ذلك الاستراتيجية هي الصراطية. فقال الصراطية مفهوم جميل صراحة، يستحق أنه الإنسان يتأمل فيه حتى نستطيع أنه هو فعلا كلمة استراتيجي بالأساس هي كلمة يونانية من حيث المبدأ، لأنه كلمة استراتيجي كان معناها جاءت من كلمة ستراتوس يعني آرمي، ومن كلمة آغوس معناته قيادة، فاستراتيجي أي الذي يقود الجيش. ولكن على كل حال الاجتهاد إسلام فيشاوي اجتهاد جميل جدا
في كلمة الصراطية نحتاج أنه نستحضره في ذهننا ونتكلم عنه إن شاء الله. أيضا بعض الإخوة الأخوات قدموا كلام النهجية، النهجية من كلمة النهج، فهذا شيء جميل أيضا، نهج نهج، النهج هو الطريق. لكن النهج في معظم الأحيان لا أعرف أنه هي مشكلة الاستراتيجية، أنها تدلك أيضا على الطريق، على نهاية الطريق. الصراط والنهج وما إلى ذلك هي مسائل متكلمة عن الطريق، لكن الغاية النهائية هذه تحتاج إلى تعديل. فأنا ألفت نظركم إلى أن نحتاج شيء أيضا يدخل مفهوم الغائية في وليس فقط الوسيلة. ثم عندنا كلمة أيضا بالنهجية، في عندنا المنهاج، المنهجية، الاستنهاجية، وفي أيضا نحت جميل النهج غائية. هذا حاول أن يجيب على ما قلته قبل قليل، أنه عندي نهج ولكن عندي غاية بنفس الوقت. فالنهج غائية أيضا مصطلح، يعني يستحق منا أنه نعتبره يعني شيء يجب أن نناقشه. ثم في عندنا أيضا مجموعة أخرى من التعبيرات المشتقة من التدبير. بالمناسبة أول من استخدم كلمة التدبير في هذا المسألة كان الفارابي الفيلسوف الكبير في المدينة الفاضلة، استخدم كلمة التدبير واستخدمها على نطاق واسع، كيف يدبر الناس حكم المدينة الفاضلة. فالتدبير أيضا مستخدمة، كلمة قديمة جدا ومستخدمة. وأجمل حقيقة من استخدمها في زماننا المعاصر هو أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله، الذي تكلم عن التدبير الائتماني، نظرية التدبير الائتماني في العمل السياسي. وهذه نظرية أصلية وجريئة وجميلة وعميقة الجذور، وتحتاج إلى نقاش، وربما إن شاء الله نستعرضها يعني. وأنا أنصحكم بمشاهدة ما قام به طه عبد الرحمن هنا في بودكاست الشرق، الحقيقة تكلم بالتفصيل عن ذلك، وفي المحاضرة التي أيضا عقدناها هنا في منتدى الشرق قبل عدة شهور تكلم بالتفصيل عن نظريته، النظرية الائتمانية التي تسمى بالتدبير الائتماني. وكلمة التدبير حاضرة في كل نظرية طه عبد الرحمن حفظه الله، وأعتقد أنه من المفيد جدا ونحن نتكلم عن صياغة مفاهيم استراتيجية نابعة من حضارتنا الإسلامية أنه نعود إلى طه عبد الرحمن في كتاباته الكثيرة عن النظرية الائتمانية التي كتب عنها. ثم بعض الإخوة تكلموا أيضا عن التموضعانية، أين تتموضع التموضعانية، ثم المصيرية، وكثير منهم تكلموا عن الشرعة والمنهاج. الشرعة لكل جعلنا شرعة ومنهاجا كما قال الله سبحانه وتعالى، فالشرعة والمنهاج أيضا من المعاني. طبعا أنت الآن إذا بتأخذ كل هذه المصطلحات، الصراطية، النهجية، التدبيرية، التموضعانية، النهج غائية، المصيرية، المنهجية، والاستنهاجية، كلها كلمات تحتاج إلى نقاش. لكن هذا النقاش بتقديري يمكن أن يخرج لنا شيئا ما. فأرجو من حضراتكم يعني أن تكملوا ما قد بدأتموه من حوار، حتى نستطيع أن نخلص إلى شيء أكثر، لأنه كل هذه كما قلت لكم تحتاج إلى أنه تناقش. لكن أختم بالقول أنه بالنسبة لطه عبد الرحمن، مرة ثانية أعود إلى طه عبد الرحمن، في التدبير الائتماني هو أراد أن ينحت مصطلحات أو يستخدم مصطلحات جديدة مختلفة عن المصطلحات الغربية. فهو تكلم على سبيل المثال، وأنا فقط أعطيكم بعض المفاهيم، تكلم بدل كلمة التنمية، التنمية development، التنمية من كل التنمية، مشاريع التنمية والتنمية والخطة التنمية العشرية، واستخدم عبارة التزكية. قال أن التنمية بمفهومها الغربي محملة بمعاني عملية رقمية لها علاقة بالاقتصاد ولها علاقة بالمنافع المجردة، ولكنها لا تدخل القيم الأخلاقية فيها ولا تدخل القيم الروحية فيها. ولذلك قال الأفضل من التنمية كلمة التزكية. بدل كلمة المجادلة تكلم بدل المنازعة السياسية يعني والصراع السياسي، تكلم عن المجادلة، أيضا استخدم ذلك في من القرآن الكريم على أنه المجادلة تتم إلا بالتي هي أحسن. ف
فالمجادلة هي محاولة للوصول إلى الحقيقة، ليس من خلال إثبات وجهة النظر، وإنما من خلال الجدل. الجدل هو تبادل الرؤى والتصورات التي تصيغ من بعد ذلك حالة وفاق. فالمجادلة بدل المنازعة، التدافع بدل الصراع. فلذلك نظرية التدافع الموجودة عندنا يعني في الإسلام هي نظرية كتب فيها كثيرا، أفضل عند ابن خلدون طبعا حاضرة بشكل كبير. فنحن نستخدم التدافع بدل الصراع، لأن النظرية الغربية قائمة على الصراع، النظرية الإسلامية قائمة على التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرة. ولذلك كلمة التدافع لا تعني الاستئصال، لا تعني الغلبة المطلقة، وإنما تعني محاولة الوصول أيضا إلى مصلحة مشتركة عند الآخرين من خلال تدافع. والتدافع هذا بمنهجية مش فقط بين الدول، التدافع حقيقة في الحياة الإنسانية الطبيعية، تتدافع الأفكار، تتدافع الروح. يعني بيجي واحد بيتكلم كلمة هيك عجيبة جدا وبيقول لك نظرية غريبة يتعدى فيها على كثير من أصول الوعي الإسلامي على سبيل المثال أو الوعي العام يعني، فبتجد المجتمع كله بدأ يرد.

تستند إلى أصول ثابتة وتستخدم أيضا مصطلحات نابعة من التراث، لأن كل مصطلح له حياة، كل مصطلح له معنى مختلف عن المصطلح الآخر. فلما تستورد مصطلح من الحضارات الأجنبية على سبيل المثال، هو يأتي بالوصفات المرافقة له، ويأتي كذلك بالروح وبالكساء الذي اكتساه من خلال تلك الحضارة. فلذلك من المفيد جدا دائما أن ننحت المصطلحات، أن نستخدم العبارات الصحيحة حتى نؤسس لشيء رشيد. كلمة الرشاد أيضا كلمة جميلة جدا مهمة، لأنها من الأشياء التي استخدمناها في تراثنا. نقول خلفاء الراشد، ماذا يعني الرشاد؟ الخلفاء الراشدون، الرشاد مهمة جدا لدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام قال أتيناه رجدة، يعني فالرشاد كلمة رائعة وبديعة ومفيدة جدا في التفكير السياسي والاستراتيجي، أيضا يجب أن نستخدمها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون إلى برنامجكم فقه العصر مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. سنتكلم اليوم في هذه الحلقة عن التبرع بالأعضاء. طبعا هذه مسألة جديدة ومعاصرة جدا، لم تكن قد طرقت في الفقه المتقدم في أي مذهب من المذاهب، أن يتبرع الإنسان بأعضائه، بكليته، بدمه، بأن يزرع له عضو من مكان إلى مكان. وقد قلنا في حلقة سابقة أن من إشكاليات البحث في فقه العصر أن البعض يحرص كل الحرص أن تكون المسألة قد تكلم عنها في الفقه المتقدم، وبينا أن هذا خطأ، لأنه ليس كل المسائل تكلم عن الفقهاء المتقدمون، خاصة المسائل المعاصرة. بعضهم يريد أن يشبهها بمسائل نادرة جدا وغريبة وعجيبة، وهو يدل على أمرين. الأمر الأول على سعة أفق العلماء والفقهاء المتقدمين، وعلى ضيق نظر الباحث المعاصر الذي لا يريد أن يتجاوز النظر ما نظر فيه السابقون، وهذا خطأ يؤدي إلى منتوج خاطئ في النظر الفقهي. الله سبحانه وتعالى كرم هذه النفس البشرية، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملنا

0: جعلناهم في البر والبحر. فالتكريم الإنساني هو من هبة الله سبحانه وتعالى، هو هبة من هبات الله عز وجل. فالإنسان مكرم على كل مخلوقات، على كل من كرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم له مظاهر كثيرة جدا. من هذا التكريم تكريم في خلقه، التكريم في تصرفاته، التكريم في استخلافه في الأرض، التكريم في الوحي إليه، في أن جعل فيهم الأنبياء والرسل والمصلحون، والأنبياء والرسل والمصلحين. فهذا نوع من التكريم، التكريم أن أنزل لهم دستورا خاصا ينظمهم بعيدا عن البهائمية وبعيدا عن الملائكية الجبرية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان مخلوق وسط بين هذا وبين ذا، فأنزل الله له هذا الدستور العظيم وختمه بهذا الدستور وهو القرآن الكريم. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى، سواء جعلتها لا ريب فيه وقفت، أو قلت فيه هدى، أو قلت لا ريب فيه هدى للمتقين. المعاني كلها متسقة، والمعاني كلها صحيحة ومقصودة، لأن اللفظ القرآني إذا احتمل فليحمل على جميع معانيه. فتكريم الإنسان، أن من مظاهر تكريم الإنسان أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. الإنسان الجسم الإنساني والبدن الإنساني مملوك لله سبحانه وتعالى، ولا يحق للإنسان يتصرف في بدنه إلا بما أذن الله. فلا يحق للإنسان أن يؤذي بدنه أو أن يجرحه. ولذلك اختلف الفقهاء في ثقب الأذن التي تكون للأنثى وهي صغيرة، بغية تعليق الحلية، فقالوا هو إيلام، هل يجوز إيلام الحي؟ هل يجوز إيلام البدن؟ فقيل هو إيلام محتمل موافق لمقصود الشرع من في هذا الكائن، في هذه المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو من يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجرت على هذه العادات، وهو إيلام غير شديد أصلا. فالشاهد من هذا أنهم درسوا وناقشوا مسألة الإيلام التي تحصل للأنثى من ثقب الأذن، وكذلك في الختان. ولذلك قالوا لا تكشف العورة ولا يؤلم هذا الألم إلا لواجب، فهو دليل على الوجوب، وإلا لما كشفت العورة ولما تأدى إلى الألم. ولولا الإذن الشرعي والتشريع لما جاز أن يقطع ذلكم الموضع. فإذا التصرف في البدن لا يجوز إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به. ولذلك حرم تغيير خلق الله، وكان تغيير خلق الله منابدا ومنافيا للفطرة البشرية. قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم راجع إلى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله هذا نفي يراد به النهي، وهو أبلغ من النهي، ثم عززه بقوله سبحانه وتعالى ذلك الدين القيم. وهي بقاء الفطرة على ما هي عليه، وبقاء خلق الله على ما هو عليه. وقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم يعني بالنسبة لغيره من المخلوقات. ثم رددناه أسفل سافلين، في مراحل في حياته. وفي هذه الصورة العظيمة بيّن أمرين وأصلين، بيّن أصل الخلق وهو الأحسن تقويم، وبيّن أحسن الحكم. ففي أولها بيّن أحسن التقويم وأحسن الخلق، وفي ختامها بيّن أن الذي خلق فأحسن الخلق هو الذي حكم فأحسن الحكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فانظروا كيف جمع بين الحكم الحاكمية وبين الخلق، فهو أحسن تشريع وأحسن خلق وأحسن تكوين. فقد جمعت هذه الصورة بين هذين الأصلين. ولذلك كان التغيير في الخلقة البشرية من عمل الشيطان ومن وساوسه. قال سبحانه وتعالى عنه، عن إبليس: ولآمرنهم، انظر إلى لفظ الأمر، ولآمرنهم، فكأنه عليه له عليهم سلطان، فهذا يدل أن الأمر متجه إلى من له عليهم سلطان، وهم الذين ليسوا بعباد الرحمن. فأصبح الشيطان وليا لهم وآمرا لهم، فليغيرن خلق الله. ولآمرنهم فليبتكن آذن الأنعام، أي شركا. فكان إذا حصل أمر ما من مرض أو من ألم أو من حادثة، بوتكت أذن الشاه أو البقرة بهدف جعلها نذرا لجن أو لشيطان أو لصنم أو لشجر أو لشيء ما بقصد دفع الضرر. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وقد رأينا من هذا، وهذا لا يجوز أن تبتك آذان الأنعام تزلفا وتقربا للشياطين وللجن ونذرها لهم، نذرا للشياطين وللجن وشركا بالله سبحانه وتعالى. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى محرم. ولذلك حرمت أنواع التغيير الظاهر، تغيير الظاهر جاءت بها نصوص، مثل كقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنمص وتنتف شعر حاجبها فتنتفه وتدققه. ولعنت المتفلجات التي تبرد أسنانها لطلب الحسن، وهذه كذلك من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا لكبيرة من الكبائر. فيستنبط من هذا أن التغيير محرم، لأنه ليس بمزاجك أن تغير، ليس بمزاجك أن تغير خلق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعجبه أنفه على طول يذهب إلى عملية التجميل، هذا تغيير لخلق الله، لا يجوز. إن كان هناك تشوه خلقي، إن كان هناك حادثة حصلت، فعند ذلك يكون من باب العلاج والمعالجة. أما أن يحصل تغيير خلقي من نفخ بالبوتوكس ونحوه من التغييرات الخلقية، وشد للوجه وللأعضاء وتحويل للأنف وللأعين، فهذه من الأمور الداخلة تحت الأعمال الشيطانية محرمة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا المسلم والمؤمن يقتنع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وهو جميل في أحسن تقويم، لكنه الهوى وشياطين الهوى والموضة والتجميل، وهذا مسدود في الشرع. الشريعة جاءت لإخراج الإنسان عن داعية الهوى، لكن إن كان هناك تشوه واضح، إن كان هناك تشوه واضح في البدن نتيجة لخلق، نتيجة لتشوه خلقي كاجتماع الحاجبين مثلا، كحصول مرض في الأنف، التهاب مثلا، حصل عملية جراحية فتشوه الأنف، فحين ذلك لا بأس من تعديله، ولا بأس من تعديل الحواجب حين التصاقها. وكذلك إن حصل لا قدر الله سبحانه وتعالى، عافانا الله وإياكم أجمعين، حصل حريق، حصل حادثة، حصل فحصل نوع من التشوه، فالتجميل هنا جائز لأنه معالجة، والمعالجة جائزة. فإذا هذا يعطينا أن التصرف في البدن ليس على المزاج ولا على الهوى. ولذلك يأثم من قال لفلان اقطع يدي وأنت حل. بعض الفقهاء يقول قد أهدر دم نفسه، أولا لا يجوز له أن يقدم على ذلك، لكنه مع ذلك يسقط عنه الضمان لأنه شبهة، يسقط عنه القصاص، والقصاص يسقط بالشبهات. فمثله كمثل شخص قتل شخصا خطأ أو عمدا، فالمقتول قال هو حل من دمي وقد سامحته، ولا، فهذه شبهة تدفع عنه القصاص، ولكن يبقى التعزير، ويبقى مسألة الديات، ومسألة الحقوق الأخرى، هذه نظرها قضائي، لأن بعض الحقوق يتعلق بها نظر الجماعة ونظر أمن المجتمع. وإذا قال الفقهاء الاغتيال لا، قال بعض الفقهاء وهو نظر صحيح كمالك عليه رحمة الله تعالى، قتل الغيلة لا يصلح فيه التنازل الورثة، لأن القتل الغيلة يتعلق بأمن المجتمع، فهو حق من حقوق المجتمع وحق لله سبحانه وتعالى، فلا مدخل فيه للعفو. فإذا نخلص من هذا إلى أنه لا يصح أن يتصرف الإنسان ببدنه على حسب مزاجه وعلى حسب الهوى، فإن الله كرم هذا البدن وكرم هذا الإنسان البشري حيا وميتا، ولذلك فهو طاهر حيا وميتا. وإنما طهارة الكفار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجاسة معنوية على الصحيح، نجاسة معنوية، لأنهم كانوا يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لم يكن يغسل ما لمسوه بأيديهم، وقد سقى النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وكان يأكل عند أهل الكتاب، وأكل من الشاة المسمومة، وكان يأكل عند يهودي. فالمعاملات البشرية بين المشركين وبين أهل الكتاب وبين المسلمين مجتمع إنساني، هذا مجتمع إنساني. فالمقصود إنما المشركون نجس يعني الاعتقاد وليس العرق. ولذلك أباح الله المسلم أن يتزوج الكتابية، يتزوج النصرانية وتزوج اليهودية، لأنها ذات كتاب، ولو كانت نجسة، نجسة العرق ونجسة اللعاب ونجسة البدن، لكان مشقة على المسلم، ولما كان في تزويجها إلا المشقات، لأنه سيؤمر بتطهير البدن، ويؤمر بتطهير الثياب، ويؤمر بكثير من الأمور. فكرم الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان، وكذلك كرمه فحفظ حقوقه حيا وميتا. وقال بل حرمة المقابر والمشي عليها لها أحكام معينة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم ميت ككسره وهو حي، كسر عظم ميت ككسره وهو حي، فهو نفس الإيلام ونفس التحريم، فهو فالجثة والبدن يصان. إذن ما حكم التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، وسواء كانت أعضاء أحادية أم ثنائية أساسية، تبرع من حي لميت، من أخذها من حي، أخذها من أقصد من ميت لحي، أخذها من حي لحي، من صغير لكبير، من جسد الإنسان إلى نفسه ما حكم هذه الأمور؟ فبعد هذه المقدمة، في المقدمة التكريمية التي بينا فيها تكريم الإنسان وأنه لا يحق له التصرف ببدنه وأنه لا يملك بدنه لأن المالك للبدن هو الله سبحانه وتعالى، ننطلق من خلال هذا إلى حكم التبرع بالأعضاء، وسنبينها في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى لقاء آخر.
1: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. ومن ساعة ما بدأنا وإحنا بنتكلم في التوكل على الله سبحانه وتعالى، أول جذور النجاح هو ده، مش ممكن تقدر تنجح من غير ما تتوكل على الله عز وجل. وبعد كده اتكلمنا على القدرات اللامحدودة والفرق بين القدرات والإمكانيات، وكلمنا بعد كده على المفهوم الذاتي وإنه مكتسب ومنتظم وديناميكي وممكن نغيره، وإنه خد بالك من الجزء المنتظم والديناميكي، اعمل تغيير تدريجي عشان يبقى من مفهومك الذاتي. فعاوز تعمل رياضة، اتمشى شوية كل يوم لغاية ما الفكرة نفسها تبدأ تخش في جزء المنتظم في حياتك. بعدين اتكلمنا على قوة الإدراك، واتكلمنا على الإدراك اللاوعي والإدراك الداخلي والإدراك الخارجي، الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي، إدراك القوة المحركة للإنسان لهم الألم والسعادة. وإن أهم حاجة عشان توصل لتغيير في حياتك لازم تدرك أنت بتعمل إيه. الشخص اللي بيأكل بسرعة مش ممكن يقف غير لما يبدأ يدرك انه بياكل بسرعة. حد بياكل ضوافره لو ادرك هتبص ليه يبص. فالادراك بخليك تنفصل عن الفعل، مجرد ما تنفصل بتبعد شوية وترجع تاني من اول وجديد، ولكن الانفصال ده بيخلي السلوك اللي بعدها ايجابي. ولو ادركت باستمرار في احتمال كويس ان انت تبدأ تعمل تغيير كويس جدا في حياتك. انتوا عارفين بالنسبة للادراك انك تغير ادراكك تغير حياتك، زي ما سمعتوني قبل كده في حلقات سابقة وانا بتكلم على ان الادراك نفسه بيسبب التركيز، والتركيز بيسبب الاحاسيس، والاحاسيس بتسبب السلوك، والسلوك بتجيك نتائج، والنتائج بتجيك الواقع اللي انت فيه دلوقت. عشان تغير هذا الواقع غير ادراكك. انا في وقت من الاوقات كنت في امسية من امسياتي كانت بنتكلم على العلاقات الزوجية نجاح، وبعدين جات لي سيدة وقالت لي يا دكتور أنا قررت أن أنا أتطلق. وفي نفس الوقت بصيت لي واحدة تانية جات لي وأنا كمان يا دكتور، فزي ما يكون يعني أسبوع الطلاق. فقلت لها طيب بس خليني أسألك كم سؤال الأول قبل ما تشرحتي لبعيد على طول، قولي لي أنت جوزي بيضربك؟ قالت لي يقدر، عارف يعني دلوقتي يعني كاراتيه وبتاع. قالت لها ما يقدرش يعمل حاجة زي كده. قلت لها طيب هل هو بيخرج مع ستات تانية؟ قالت لها ما يقدرش، كنت خربت بيته. قلت لها ما بيخرجش مع ستات تانية؟ قالت لي لا. قلت لها طب هو بيصرف على بيته؟ قالت لي بيصرف على بيته. قلت لها عندكم اولاد؟ قالت لي عندنا اولاد. بتخرجوا مع بعض من وقت للتاني؟ قالت لي بنخرج مع بعض من وقت للتاني. قلت لها طيب هل هو بيهتم بيكي بيديكي وقت؟ قالت لي لحد ما. قلت لها طيب خليني اكرر دول تاني من اول وجديد، ما بيضربكيش؟ ما يقدرش. ما بيخرجش مع الستات تاني وانت عارفه، بيصرف على البيت، بيخرج مع الاولاد، وفي نفس الوقت بيعمل التزاماته. تعرفي لو عايزه تسيبيه سيبيه بسرعه، لان اعرف على الاقل 150 الف ست بره مستنيينه فارغ الصبر. قلت لي تعرف من انا مش وحش الدرجه دي. قلت لها قولي لي بقى، اول اسبوع اتقابلته فيه كنت لابسه ايه؟ فدخلتها في الجزء البصري في الادراك البصري. قلت لي كنت لابسه فستان احمر. قلت لها اول كلام حلو قلت له بعض كان ايه؟ ده الجزء السمعي. واول احساس جميل حسيتي كان امتى؟ فدخلتها من البصري للسمعي للحسي. وبعدين في الاخر وصلت الحسيس قالت لي فعلا ده عنده حاجات كتير جدا كويسه بس انا ما كنتش شايفاها. قلت لها لسه عايزه تطلقيه؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي اني بحبه. انا كل اللي انا عملته على فكره ده جزء من اصناف التغيير الادراك في التنميه البشريه، ده من علاجات التنميه البشريه ان انت بتعمل تغيير في الادراك. لما الانسان يغير ادراكه، لان اللي حصل ان هي لما اتجوزت كان ادراكها ايجابي جدا، مجرد ما اختلفوا الاثنين والتركيز اصبح سلبي والعقل البشري يفكرك باخر تركيز ويبني عليه، كل ما بتفتكر الشخص الاخر بتفتكر اخر حاجه. عارف حتى لما يكون حتى فنان، انا فاكر بيرت راينولد اللي هو من المشهورين في العالم كله بيقول لك ازاي بالانجليزي يو ار از جود از يور لاست موفي، يعني انت كويس للدرجه على اساس اخر فيلم انت عملته، ما تقولش فيلم اللي قبله، لان الانسان بتعرفك باخر حاجه، الناس بتعرفك باخر حاجه، ما تقولش انا كنت اصلا انا عملت، لا دلوقتي انت عملت ايه؟ اخر تجربه عملتها كانت ايه؟ فالمخ يفكرك باخر تجربه. التجربه اللي كانت مع في العلاقات الزوجيه كانت ايه؟ فتبص تلاقي اخر تجربه كانت سلبيه. المخ كل ما تفكر في الشخص تفتكر اخر تجربه، وطالما افتكرتها بتبني عليها، كل مره تزيد الاحاسيس السلبيه لغايه ما وصلت لمرحله بعد السنين دي كلها كانت عاوزه تتطلق. انا كنت بهزر معاها وبعدين بقول لها تعرفي ان عدد الستات في العالم النهارده للرجاله حوالي 3 وشوية لـ1، يعني 3.1 to 1، 3 لـ1، يعني في 3 ستات للراجل في العالم. قالت لي معقوله؟ قلت لها معقوله، فاللي عندها راجل
يعني تمسكي بايده وسنها تمسكه كده ما تسيبوش ابدا، لان ما فيش. لو كان عندنا احنا هنعزه عليكي برضه، معقوله؟ وبعدين تعرفي احنا لو استمرنا على هذا النمط في يوم من الايام الرجاله هتنقرض، هنبقى في المتاحف مع الديناصور، يقول لك هذا كان الديناصور وهذا كان الرجل. فقعدت تضحك، قلت لها دلوقتي ايه اللي مزعلك منه؟ قالت لي ما بيقضيش وقت كفايه معايا انا شخصيا، ما بيسمعنيش زي الاول، ما بيحترمنيش زي الاول. قلت لها كلمتي معاه في الموضوع ده؟ قالت لي حاولت اكتر من مره. قلت لها بس انت عارفه كل ده كويس فيه. قالت لي فعلا. طب ناوي تعمل ايه؟ قالت لي انا هبدا اعمل تغيير انا كمان من نفسي، هبدا ما كنتش ملحه علينا، كان سمعت الامسيه اللي عملناها في العلاقات الزوجيه. بعد كده لما روحت كلمتني في التليفون قالت لي جوزي عايز يكلمك. فلما كلمني في التليفون قال لي انت عملت فيها ايه؟ دي اتغيرت تماما. قلت له انا ما عملتش حاجه، ادراكها موجود بس انا رجعته زي ما كان، اللي هو الادراك الايجابي اللي انتوا كنتوا عايشين بيه مع بعض السنين دي كلها. لما الانسان يركز على حاجه سلبيه ده اللي بيحصل له، فخد بالك من تركيزك واخر ادراك. فلما كلمنا على الادراك الايجابي والسلبي والادراكات دي كلها، بعدين بدانا نتكلم في العشر احتياجات للانسان، ولان اول احتياج هو البقاء والامان، وتاني احتياج هو الضمان والاستمراريه، وتالت احتياج ان احنا نحب ونتحب، ورابع احتياج ان احنا عايزين نقدر نفسنا ونتقدر من الاخرين، وخامس احتياج هو الانتماء، وسادس احتياج هو استقلال الشخصيه، وسابع احتياج هو الانجاز، عاوز تنجز، وثامن احتياج هو الرضا والاستمتاع. انا اتكلمت على الاثنين الاخرين بسرعه بسبب الوقت اللي كان عندنا. اخر اثنين او نتكلم على نمره 9 هي التغيير. انتوا عارفين التغيير، عشان طبعا انتوا عارفين ان كل حته فيك بتتغير. على فكره دكتور ديباك شوبرا اللي هو عمل كتاب في الكوانتم هيلينج، لو تقرا في الكوانتم، عالم الكوانتم عالم عجيب جدا. هم على فكره انا طلعت منه المعلومات دي زي المكان والزمان والماده والطاقه، دي معلومات من الكوانتم. دكتور ديباك شوبرا كتب كتابه كوانتم هيلينج، وكتب فيه، وده اساسا كان كارديولوجيست، يعني كان دكتور جراح قلب، هو هندي امريكي وسافر على الهند وتعرف على واحد اسمه المهاراجي اللي ألف في علم في التامل اللي هو الميديتيشن، اسمه ترانسندنتال ميديتيشن، انا بعتبره من اقوى اصناف التامل في العالم. اتعلم من المهاراجي، اخذ العلوم اللي اخذها من الهند مع العلوم اللي اتعلمها وحطهم الاثنين سوا، وساب الطب وراح فاتح مركز في جنوب كاليفورنيا، والمركز بيعالج فيه علاجات في منتهى الروعة. وكتب في كتابه قال لك ان الانسان بيتغير بطريقة لا تتخيلها، ان الكبد بيتحلل وتشكل وتغير كل 6 اسابيع. ده مش كده بس، ده الكلى بتتحلل وتتشكل كل 8 اسابيع، المعدة بتتغير كل اسبوع، الجلد بيتغير كل 6 اسابيع، طول ما انت العمود الفقري بيتحلل وتغير وتشكل كل 6 شهور. يعني انت ربنا سبحانه وتعالى بيغيرك كلك، بيخليك جديد لانج باستمرار، لكن في حاجة واحدة فقط يخليها لك، افكارك، ده انا مصنعك. وانا ربنا يقول لك ازاي سبحانه وتعالى، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ولما ترجع لكل التغيرات الرائعة اللي بتحصل فيك، لو تبص على شعر ايدك، شعر ده ما بينموش اكتر من حد معين. لما تبص على حاجات لما تبص على نفسك صبع بس تحركه كده وصبع، ربنا سبحانه ادى الامر لجسمك انه يتحرك بالاسلوب ده. لو عندك صبع اتقطع ولا اتكسر عشان تحركه تاني محتاج 12 كمبيوتر من حاجات متقدمه جدا. شايف الروعه اللي عندك؟ والله سبحانه يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تسمعون. كل دي ادراكات. افلا تبصرون ده ادراك بصري بتبصر، افلا تسمعون ده ادراك سمعي، افلا تشعرون ده ادراك حسي، افلا تعقلون ده ادراك عاقل. شوف الروعه اللي موجوده عندنا، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا في كل حاجه، واحنا العلوم الحديثه فرحانين بيها موجوده عندك. فلما يكون عندك هذه الروعه في التغيير، ان التغيير نفسه انت بتتغير، في سنك اتغير، افكارك اتغيرت، انت هتتغير. انا في ديناميكيه التكيف العصبي قلت عليها مرة قبل كده بسرعة، كل شيء في الوجود مستمر في التغيير وعلى وشك أن يصبح أفضل أكبر أكتر. 3 حاجات دول، مستمر في التغيير، أنت مستمر في التغيير، أنت دلوقتي مستمر في التغيير، يعني مش هتتغير، أنت بتتغير، فأنت
مستمر في حركة التغيير، لأن سنك بيتغير كل لحظة، أفكارك بتتغير كل لحظة، بتكسب خبرات وتجارب من الحياة، ولما تعلمتش حاجة هتكبر بيها وهتتغير بيها سواء لأسوأ أو سواء لأفضل. فأنت قرر تتغير إزاي. فالتغيير كلنا محتاجينه، ممكن ناكل نفس الأكل كل يوم، ممكن نشرب نفس الشرب كل يوم، لكن عاوزين نغير. أنا فاكر عندنا كانت والدتي الله يرحمها تسألنا كل واحد عاوز ياكل ايه، ما كناش ناكل الاكل البايت. طبعا لما بتتجوز بعد كده مش بس بتاكل الاكل البايت، بتتمنى يكون لسه موجود. فتبص تلاقي احنا عاوزين اكل جديد، عاوزين لبس جديد، عاوزين شغل جديد، عاوزين نغير هدومنا، عاوز تلبس بدله مختلفه، ست عاوزه تلبس فستان مختلف، عاوزه تغير في مكياجها، في تسريحات شعرها. ده كل التغيير بيحصل. ناس النهارده بتغير بعض حتى في العلاقات الزوجيه، واحد بيغير مراته ومراته تغير جوزها. التغيير عجيب للدرجه ان جامعه هارفارد عملت بحث عن التغيير ولقيت ده. الكلام ده كان في الستينيات، قلت لك ان في خلال الاربعين سنة الاخرانيين دول التغيير هيتغير بطريقة لن تتخيلها. قال لك وهيحصل ثلاث حاجات، هتحصل فيها فرص وهتحصل فيها منافسة، واللي ما هياخدش باله من المنافسة والفرص دول هيفلس نفسيا او هيفلس مهنيا. الشركات الكبيرة اللي هو ما كانش مرن وعرف ازاي ياخد التغيرات اللي بتحصل ويستغل الفرص فلسوا. بص حواليك في العالم والشركات العالمية حصل فيها ايه. طب الانسان يفلس ازاي؟ قالك اكتئاب، احباط، قلق، توتر، وحدة. ده اللي موجودين فيه، مش ده اللي احنا عايشين فيه. بص حواليك، احنا الجيل عندنا كتب وعندنا اصدارات وعندنا شرايط وعندنا خبراء وعندنا دراسة بالمراسلة وعندنا التلفزيون، كل ده موجود ما كانش موجود عند اللي قبلنا، ومع ذلك برضه ملخبطين اخر لخبطة. السبب فاكرين البعد عن الله سبحانه وتعالى، مقاومة التغيير، او بتمشي من غير انتماء ما انتش عارف رايح فين. عشان كده مهم جدا انك انت بتحدث التغيير. في واحد اسمه هانيبال قالك ان لم اجد الطريق لصنعت الطريق. كل يوم اعمل تغيير ولا بسيط في حياتك. عارف الطريقه اللي مثلا اللي انت بتاكل بيها هدي اللعب شويه، الطريقه اللي انت بتتكلم بيها اتكلم باسلوب يكون افضل يناسبك، نقي احسن الكلمات اللي انت بتتكلمها، اعمل تغيير ايجابي كل يوم في حياتك. اخر حاجه المعنى. المعنى بص حواليك، بس هسألك سؤال الأول، يا ترى هل عمرك قمت من النوم ولقيت نفسك مش لاقي معنى اللي انت بتعمله؟ مش لاقي المعنى لشغلك؟ مش لاقي معنى لحياتك؟ مش لاقي معنى للجواز؟ مش لاقي معنى لحاجة؟ انك بتتعب كتير. في ناس كتير تقول لي ما انا ميت انا مش لاقي معنى لحاجة. عارفين لولا وجود المعنى اكتر من 62% من حالات الانتحار في العالم، ودي احصائية من جامعة هارفارد، وصلوا لايه؟ وصلوا للانتحار. ايه السبب؟ الناس اللي بتنتحر لم يجد معنى لحياته. هديكم مثلا انتوا عارفينه، داليدا وهي صغيره كانت عايشه هنا، كانت عايشه هنا في مصر في شبرا وتربت عندنا، كانت طول عمرها املها انها تعيش في باريس وتبقى نجمه عالميه، وده اللي حصل فعلا. وبعدين اخذت كل عاوزاه، جمال وشياكه وعلاقات وفلوس، وبعدين تنتحر. وجنبها كان في ورقه، لو تخش انت بالنسبه للابحاث العالميه هتلاقيها موجوده، الورقة مكتوب عليها بالفرنساوي Je ne trouve pas du sens de ma vie، يعني لا أجد معنى لحياتي، لا أجد معنى لحياتي. الله، طب أنت عندك كل اللي عاوزاه، عندك كل، أنت إزاي ما فيش معنى بقى؟ فلولا وجود المعنى لضاعت الأحلام، ولولا وجود الأحلام لضاع الإنسان. لما نيجي نبص على إلفيس بريسلي كان نفس الشيء، كان عنده كل شيء ما كانش لاقي معنى لحياته. بص لا على مركن واحد زي مايكل جاكسون ولا غيره، عندهم كل شيء. بأي يعني أي حد عادي يقول لك عنده الفلوس ونفسي يكون زيه، عنده العلاقات ونفسي يكون زيه، عنده الناس اللي حوله نفسي يكون زيه. طب ما انت خدت كل دول، أخبارك كيف الآخر لولا وجود المعنى؟ فيا ترى معنى حياتك إيه؟ معنى حياتك إيه؟ هل شايف معنى لحياتك؟ هل شايف معنى لشغلك؟ هل شايف معنى؟ لو مش شايف معنى لكل دول هتكتئب، هتتعب نفسيا، هتتجن، هتلاقي نفسك بتوصل لطاقة سلبية غير طبيعية لأنك ملافش نفس تقوم من النوم. لو عليك تنام ما تقومش. المعنى، فلازم يكون عندك معنى في اللي انت بتعمله. فأنا خليت المعنى آخر حاجة في الاحتياجات العشرة. فاكرين؟ أول حاجة البقاء والأمان، تاني حاجة الضمان والاستمرارية، تالت حاجة
الحب، ان احنا نحب ونتحب. رابع حاجة التقدير من نفسنا ومن الاخرين. وخامس حاجة الانتماء. وسادس حاجة استقلال الشخصية. وسابع حاجة اللي كلمنا فيها الانجاز. وثامن حاجة انك تتمتع بانجازك وترضى على اللي ادهولك الله سبحانه وتعالى. وبعدين عندك بعد كده التغيير والمعنى. بص كده في الاحتياجات العشرة واسأل نفسك انت فين فيهم. هنعلق عليهم وبعدين هنخش على حاجة في منتهى العمق، القيم اللي هي السبب في الدوافع، والدوافع السبب في الفعل. من البقاء والأمان، الضمان والاستمرارية، ان احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع، والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة اللي احنا كلمنا فيهم. عارف عشان يكون عندك معنى لحياتك، فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في افكارك السلبية وخليها ايجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والآخرة ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشرة، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجة في حياتك. لما توصل للمرحلة دي هتنفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا ربنا ربنا بشرك. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها اللي من زمان، من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك اكتر مما تتخيل. وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى، وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الاساسية. طول ما تمش عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بايده الكريمة وسخرك السماء والارض وما بينهما، ادالك بطريقة لا انت تتخيلها. ربنا ادالك قد ايه، كل اللي طلبه منك حبي اطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى. تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هات نفسك انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى، ربنا يدي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك انا، من يتقي الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، وارزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجة في منتهى الروعة. يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكرة في فلوس جاية لك، يرزقك بالناس الكويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحة، بالأولاد الكويسين، حياة، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لآخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تدوع منك. عارف فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، اتقي الله مع الناس، اتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك. انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكريش لك كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب
ربنا يحبك أكثر مما تتخيل. التقدير الدرك. وقالها خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل انجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود. اول حاجة فيها فاكرين اول جذور النجاح، اول مفتاح، اول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح. عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده. وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتياجات يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، ايه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى. والمعنى في الاحتياجات العشرة بتجيني معنى حاجة في حياتي، إجابتي مبنية على مفهومي الذاتي اللي هو في إدراكي جوا القيمة. إيه معنى حاجة بالنسبة لك؟ إجابة قيمة. خد بالكوا أربع أسئلة دول. إيه معنى الحياة بالنسبة لك؟ الإجابة دي قيمة. معناها إيه بالنسبة لك؟ الإجابة اعتقاد. هتدي لك إيه؟ الإجابة إنجاز. هتشعر بإيه؟ الإجابة إحساس. الأربع أسئلة دول لما كنت بشتغل في الإدارة العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وأنا بعين الناس. كنت عايز أعرف قيمه واعتقاداته وأفكاره وإنجازاته وأحاسيسه. دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف إزاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى أي حد تعرف أي مذيع أو مذيعة بيعزم ناس وبيسألوا، ساعات بيسأل أسئلة قيم، مش عارف إذا كان عارف ولا لأ، لكن أسئلة القيم مهمة جدا. لما تسأل حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي إيه المهم بالنسبة لهم في التدخين؟ وإيه اللي ممكن يعمله عشان يساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي أنا بتكلم عليه، أسئلة القيم. طب إيه هي القيم؟ يعني ايه القيم؟ عبارة عن ايه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك ازاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل اي حاجة، ممكن يتصرف اي حاجة، ممكن يكذب. طالما انسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. انا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم. لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير ايجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف ازاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي. هتشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ ايه اهم حاجة في حياتك؟ برضو الاجابة قيمة. فايه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الانسان، هي جذور الدوافع، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، ان القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي انت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك ازيك، على طول القيمة الاساسية اللي هي بتدعم الكلام انت بتقوله، لان مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات افكارنا هي اعتقاداتنا وقيامنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي الجذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك ثم تطلع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف
انت ممكن تشتري كتاب. ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الاساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير. وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمة، مش اصبح وزن، اصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما انت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي سبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بيتغير. دي الجذور. أنت عاوز مثلا عندك، لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص الجذور، لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فالجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجات منين؟ انتوا فاكرين السبع مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول سبع سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني ادي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل سبع سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل سبع سنين، والقيم العاطفية قبل سبع سنين. هتقدر تقول لحد انا بحبك ولا لا؟ لانك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لا؟ كل ده اتكون قبل سبع سنين. فخد بالك ان السبع سنين الاولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها اتكونت في سبع سنين الاولين دول. لو حد عنده صنف من اصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في السبع سنين دول، مع حد يقولك بس انا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل روابط، رجعتك تاني نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقت. القيمة اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، فاكرين السبع حاجات دول؟ محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم. أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لو واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع اي اخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به انا اشتري زي انا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى زي التدخين. كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى السراج منير، قبل ما يخش يعمل عمليه جراحيه شوفوا لنا سجاره بس عشان اهدي عشان اعرف اعمل عمليه جراحيه. هي سجاره بتهدي؟ دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحله طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، ولا علبتك لا علبتش تبقى عاديه بقى، فدخن انا كمان. اذا كان المجتمع كله بيدخن اجتمع انا كمان، لا ثانيه واحده. فانت بتاخد قيم فاسده من التلفزيون ده، فانت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش. فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب
هتحطمك في الدنيا والاخره. ما انت ميت ميت، انت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجه معاك؟ ما انت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك ادراك انك تحسن حياتك وتكون افضل حاجه لك. ليه لا؟ يعني ليه لا؟ هم الناجحين انجح احسن منك في ايه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الاركان السبعه. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبه لنا، والقيم بتعلمنا ايه الفرق بين الصح والغلط. ولما اشوفك ان شاء الله فاعرف فرصه ممكنه هنكمل القيم وهنتكلم على السبع اركان للقيم المتزنه. يبقى متزن فعلا في الحياه. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 اسئله، العشر اسئله دي كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لافضل مراحل حياتك. اتمنى ان المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شويه شويه وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق اهدافك وتعيش احلامك وتوصل ان شاء الله الى اعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للاجيال اللي جايه هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبه اللي حد قالها لك. انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الانسان في احسن تقويم، سخر لنا السماء والارض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات. ربنا خلق علشان رحمته روعه، محضر لك السماء، محضر لك جنه عرضها السماوات والارض، ده انت. طب ايه الحاجات التانيه اللي بتحصل في دي تحديات ونشاطات الحياه مش انا. فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بخلاء الرسول عليه الصلاه والسلام، بالرسل بالانبياء بالصحابه بالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرا، اسمع عشان تفتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك افضل كل يوم. فاكرين كايزن؟ التحسن المستمر. وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي الثلاثه دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأكثر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. إشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونتناول اليوم أيها الأحباب الكرام أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كلنا في حاجة إليها، ألا وهي آداب المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، ولها آداب خاصة ينبغي لكل إنسان أن يتعلمها وأن يعلمها أبناءه وأولاده الذين يذهبون إلى المسجد، حتى زوجته التي تذهب إلى المسجد ينبغي لها أن تتعلم هذه الآداب الإسلامية. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام التبكير إلى الصلاة والصف الأول. يستحب أن تبكر إلى الصلاة وأن تجلس في الصف الأول، لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة ويتأخر عن الصف الأول، يجلس يرتكل العمود أو للحائط، وهناك أماكن في الصف الأول ولا يدخلها، وهذا أيها الأحباب تفريط في الأجر والثواب. لو فرضنا أن الصف الأول مثلا ب10,000 حسنة، والصف الثاني ب9,000، والصف الثالث ب8,000، لو عندك وظيفتان إحداهما ب10,000 والأخرى ب9,000 ستسارع إلى 10,000، فلماذا لا تسارع إلى ربح الآخرة، إلى الأجور، إلى الحسنات؟ اسمع إلى الدليل. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا يعني يقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة يعني صلاة العشاء. هذا الحديث يبين لنا فضل الصف الأول، وأنه ينبغي للإنسان أن يسارع إليه حتى ولو بالقرعة. سؤال: هذا الأمر للرجال والنساء؟ لا، النساء العكس. الأخت إذا ذهبت تصلي في المسجد الأفضل لا أن تصلي في الصف الأخير البعيد عن الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. وهذا الحكم بعض الناس يقول هو باق، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال في نفس المسجد بدون ساتر، فأما الآن فمساجد النساء يعني دور ثاني أو هناك جدار أو نحو ذلك، فبعض الناس يقول أما الآن فالمرأة تسارع إلى الصف الأول لأنه لا علاقة لها بالرجال. وبعض أهل العلم يقول الحكم زال باقيا، فعليها أن تصف الصف الأخير ثم الصف الذي أمامه ثم الصف الذي أمامه وهكذا. ننتقل إلى الأدب الآخر، لكن قبل أن ننتقل إلى الأدب التاسع أحب أن أذكر لكم هذا الحديث العجيب الذي فيه أجر كبير جدا. هذا الحديث وجدته عند الإمام النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا الحديث صحيح بشواهده، صححه الألباني وراه أحمد والنسائي وغيره بسند حسن. نتأمل هذا الحديث معا. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني الصف الأول ينال هذا الأجر. صلاة الله على الرجل ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الملائكة الاستغفار. إذن من صلى في الصف الأول ينال هذين الفضيلتين، ينال ثناء الله ومدحه له بين الملائكة، وينال استغفار الملائكة له. جميل جميل. طيب الفقرة الثانية: والمؤذن يغفر له بمد صوته، لأن لو كانت له ذنوب مثل مد صوته لغفرت بفضل الله عز وجل وبأجر الأذان. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، كل من سمع المؤذن ينادي بكلمات التوحيد الله أكبر الله أكبر يصدقه، يقول الله أكبر الله أكبر.

قد تنتابه بعض الظروف فيترك الصلاة فيقدم من يتمكن من الصلاة بالناس. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتيني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، أي ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات يعني ارتفاع الأصوات واختلاطها كما تختلط في الأسواق. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى الصف الأول. لماذا؟ إذا أخطأ الإمام في القرآن ردوه، إذا أخطأ في سجدة سبحوا له ونبهوه ونحو ذلك. وهذا ليس معناه أن نؤخر الناس ونقدمهم، بل معناه أن يتقدم هؤلاء وأن يأتوا مبكرين لكي يكونوا أصحاب الصف الأول. الأدب العاشر: تسوية الصفوف. من آداب المساجد تسوية الصفوف، ولا تكون الصفوف معوجة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى في الصلاة من وراء ظهره. وفي رواية بعدما أقيمت الصلاة: إذا برجل باد بصدره عن الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان تراص تساو ارجع إلى الخلف فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففي الصحيحين عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهنا حديث آخر جاء بزيادات، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث فيه آداب نبوية كريمة نتأمله. حاذوا بين المناكب، نهاية الكتف يكون بجوار نهاية الكتف الآخر. سد الخلل يعني لا تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل لابد أن تضع قدمك بجوار قدم أخيك ملامس لقدم أخيك المسلم في الصلاة. ولينوا في أيدي إخوانكم، لجاء واحد وأخرك قليلا تأخر معه، قدمك قدم معه، جاء لتضم الصف ضم، لينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فروجات للشيطان، أي الفروجات بينك وبين أخيك يدخل فيها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الشيطان يدخل بين الفروجات كأنه الخذف، يعني صغار الغنم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني إذا وصلت صفا وجدت فرجة فتقدمت وصلت هذا الصف، وصلك الله بالعلم، وصلك بالرحمة، وصلك بالتقوى، وصلك بالإيمان، وصلك بالرزق، وصلك بكل ما يسرك في الدنيا والآخرة. وهنا حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا يدل على أنك تلزق قدمك بقدم صاحبك. الأدب الحادي عشر: عدم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد لا تخرج وتصلي في مسجد آخر، أو لا تخرج نهائيا إلا لعذر. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء المحاربي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني عشر: عدم المرور بين يدي المصلي. أنت انتهيت من الصلاة وأردت أن تمر، وجدت رجلا يصلي بجوار الباب، فلا تمر من أمامه، انتظر حتى ينتهي. ونقول لمن يصلي: ينبغي أن تتقدم بعيدا حتى يمر إخوانك، فإن لم يتقدم لا تمر أمامه، لأن هذا ذنب عظيم كبير. فاسمع، في الصحيحين عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: سلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40، قال الراوي: لا أدري، 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. الأدب الثالث عشر: عدم نشد الضالة في المسجد. إذا ضاع منك شيء ينبغي ألا تنادي عليه في المسجد، لا تقول: أيها الناس ضاع منا مال أو ضاع ذهب أو ضاع كذا، لا يجوز ذلك، لا في مكبر المسجد ولا تنادي في المسجد. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني إذا سمعت رجلا يقول من وجد كذا أو ينشد ضالة، يعني شيئا ضائعا في المسجد ينادي عليه، قل هذا الدعاء: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وإذا كنا قد نبهنا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، فإننا نقول لإخواننا الذين يصلون في المساجد: لا تأتي عند الباب وتصلي السنة حتى تضطر الناس أن يمروا من بين يديك أو أن يقفوا محروجين، لأن بعض الناس يأتي بجوار الباب ويصلي. نقول: يا أخي تقدم خطوتين أو ثلاثا وصلي بعيدا عن الباب حتى لا يضطر الناس للمرور بين يديك. الأدب الأخير أيها الأحباب الكرام: عدم البزاق في المسجد، يعني عدم إهانة المسجد بالقاذورات ونحوها. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن في قبلته ولتكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. أو يفعل هكذا يعني يجوز لك إذا أردت أن تبزق أو نحو ذلك تخرج من جيبك المنديل وتبزق فيه وتضع في جيبك مرة أخرى، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. وفي رواية النسائية عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. اليوم عندي قصة حقيقة لطيفة تعلمت منها شخصيا أنا يعني في حياتي وأثرت فيها واجد. القصة هي تحكي أن واحد كان كل ما عنده أصحابه ناس كويسين وكذا، ويقولوا له فلان أنت وين مش باين، ما تصليش الجامعة وكذا، فيشكي لهم مشاكل واجدة، وعنده مشاكل مادية وملخبطة أموره، ويعني حياته. فقالوا لي باي شو المشاكل اللي تواجه فيك؟ قاعد أعددهم 1 2 3 4 5 6 10 15 20 30، يعني ورقة طويلة عريضة ما قدرش يكملها، ما قدرش يوقف المشاكل واجدة. فالمهم استشار واحد من الناس اللي هم يعني في مجال التنمية البشرية ومجال يعني علم النفس وكذا، فقال له شو ممكن ندير؟ قال له ريت، قال له هو مش تقول انك انت تقدر تاخذ المشاكل اذا كلها تحل في مره واحده، راهي عمليه صعبه وما يجيش. طبيعه الانسان ان هو ياخذ الحاجه بشوي بشوي. باش ندير؟ قال له قول لي احسن حاجه واهم حاجه تبيها انت، خلي ركزوا عليها. قال له والله يقول له حاجه، قال له انا عندي لو نقدر نصلي الفجر في الجامع، هذه أنا أمني عندي ورغبة شديدة فيها. قال له خلاص نبدو به، شن ندير؟ قال له أرقد بدري وسيدير النقال بتاعك والله المنبه، والله كلم حد من أصحابك مثلا يتك عليك وانت وماشي الجامعة في صلاة الفجر. المهم بدأ يصلي في الفجر في الجامعة. في الأول يصلي ويرجع البيت مباشرة، بعدين بدأ يصلي، بعدين يقعد بعد الصلاة شوية، بعدين بدأ يقرأ القرآن. لما التزم بصلاة الفجر وفي المسجد ومع الإمام، بدأ نمط حياة اليوم يتغير. لقى روحه يمشي العمل متريح بدري، نايض بدري ويمشي مش نايض دايخ، وبدأ يرقد بدري، بدأ يستفيد من نومه، بدأ دماغه يشتغل كويس، بدأ يحل في مشاكله. المهم فترة من الزمن لقى روحه أغلب مشاكله حلت، أغلب مشاكله حلت، كلها بيش ببركة صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة. نفسيته تغيرت، أموره ترتبت، وقتها بدأ يعني طبعا هو يعني يقول أنا والله ما نقولش في أذكار خلاص، قاعد يصلي بعد الفجر قبل شوية يقول الأذكار، ما نقولش القرآن، قاعد شوية بعد الفجر يقرأ القرآن. وقت هو في حياتنا الآن يعتبر ميت، ما فيش حاجة ممكن تديرها أصلا، لا عمل تقدر تمشي العمل، ولا يعني ممكن في الشتاء طبعا وقت الفجر قريب، لكن في مازال وقت. فقعد يدير في الشغل طبعا هذا ما كانش يدير فيه. طب خلاص لما يرقد يسهر لعند الساعه 3 4 وبعدين ينوض الساعه 8، ينوض ناقص نوم طبعا ودماغه مشوش وما صلىش الفجر، ومهم قصص طويله عريضه كلها ترتبت بمجرد انه هو صلى الفجر في جماعة في المسجد. القيم اللي نحب نتكلم عليها اليوم هي متعلقة بالصلاة. طبعا أول قيمة وأهم قيمة في هذا الموضوع هو المداومة على الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى افترض على المؤمن صلاة 5 صلوات في اليوم، اللي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تمام. وبالتالي المداومة على الصلاة هذه أهم قيمة يجب أن الإنسان يحرص عليها، وهذه طبعا لا شك أن حيندرج تحت منها لما نداوم على الصلاة وبعدين نداوم عليها في المسجد. فهذا يخلي المسجد له دور في حياتي. أنا لما نمشي المسجد بعدين نشوف الناس تصلي، فتتكون رابطة بينه وبين هؤلاء الناس. هنشوف أبنائهم يجوا للخلوة بتاعت المسجد يتعلموا عند الشيخ القرآن، فنجيب أبنائي أو زوجتي وبناتي كان في خلوة نساء، فنبدأ هبدأ ينعكس هذا الأمر على بيتي. وأيضا نبدأ المسجد يجد له قيمة في نفسي. وأنا أذكر أنه كان في يوم من الأيام دائما كان بيجي حديث بتاع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيذكرون يقول ورجل قلبه معلق بالمساجد. فقد دائما نسأل في نفسي السؤال هذا، ما معنى معلق قلبه بالمساجد؟ يطلع من المسجد ويتمنى ما طلعش منه، والله يطلع من المسجد ويقعد يراجع أمتى بيرد. فسبحان الله جاءت فترة الإنسان لما التزم بصلاة المسجد وبدأ حتى لما نمشي مشوار بدأ يتعلق القلب، ندير حساباتي أنا وأنا ماشي صلاة العصر حتأذن حتكون أذن في الوقت اللي أنا بكون في المكان الفلاني، شنو أقرب مسجد غادي باش نصلي فيه؟ قاعد وين قاعد شنو قاعد أفكر نخطط في أني عملي هذا اللي ماشي له ما يشغلنيش عن الصلاة في المسجد مع الناس. يبدأ الآن تفكيري كيف أنا ممكن نساهم في عمارة هذا المسجد. جيت إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه واحدة من العمارة. أيضا التنظيف، الصيانة، حضور الدروس، هذه كلها هتبدأ تتكون في نفسي من خلال أول أمر اللي هو الالتزام بالصلاة في المسجد. ويبدأ عندي إجابة المؤذن قيمة. أنا لما المؤذن يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونبدأ إيش نستعد أني نمشي المسجد، نبدأ نجهز نفسي، نتوضى، نعدي نغير ملابسي، يمكن مش لبس لبسة مناسبة للمسجد، نجهز في نفسي الآن خلاص نبدأ التجهيز للصلاة. ما عادش في حاجة اسمها خليها شوي ثانية، خلي بعد خمس دقائق، خلي ربع ساعة، خلي توصل لي هنا وخلاص، خلي كله يلتغى. ليش؟ لأن أصبح أنا الآن النداء وكأني أسمع الله جل في علاه يناديني ويقول لي حي على الصلاة. ايش ندير؟ هل الواحد منا يتخيل أن الله يناديك وما تردش عليه؟ هذه مش عبودية هذه. وين الإيمان؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعل الأذان ومعبر عنه سبحانه وتعالى في أن تعال الصلاة، هيا على الصلاة. طبعا الناس اللي عندهم رب موسى عليهم وعندهم فلوس حيكون لهم دور آخر في بناء المساجد وتشييد أماكن الصلاة، بالتالي حيكون في مساهمة في هذا الجانب. و يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كمفحص قطة، يعني طير صغير مدير لعش في مسجد عش هو ينفع. لكن بوريك الرسول ورينا أنه القيمة في المعنى مش في المبنى. مرات الواحد يجي قدر تو الآن مثلا في أفريقيا أو في بعض الدول الفقيرة أحيانا نجي دلهم مسجد دلهم عبارة عن دويرة صغيرة عددهم شوية، ما دلهم دويرة صغيرة ما عندكش كان يكتر مكي. لا تستهين بهذا الأمر، هذا عمل عظيم جدا جدا. وكثير من المساجد ابتدأت هكذا غرفة صغيرة وبعدين أصبحت مساجد عامرة وكبيرة جدا جدا. فالناس اللي عندها فلوس وتساهم في هذا الأمر هذه قيمة بناء المسجد، وقيس عليها قيمة بناء أي شيء يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعني ينصر دين الله سبحانه وتعالى. كيف ما ذكرنا قضية أن الإنسان حتى ولد عنده مسألة إيش؟ مسألة الأوقات الصلاة بالنسبة لتلك إيش حاضرة دائما. أنا طلعت من الظهر وعارف العصر الساعة كم، طلعت من العصر عارف المغرب الساعة كم، مش نسأل أمتى صلاة المغرب، لا أنا عارف بعد الساعة مازالت ربع ساعة، مازالت 20 دقيقة، مازالت 20 دقائق، وهكذا. أوقات الصلاة بالنسبة لي كما قلنا حتى وأنا ماشي أي مشوار حاط حسابي وين بنصلي والمسجد اللي بنصلي فيه. وطبعا من الأشياء اللي أحيانا الإنسان يقع فيها ونتكلم عن نفسي، نبقى ماشي طالع بعدين نقول كنت بصلي في المغرب في الجبل، نقول والله في منزل شوية وقت نلحق الجبل بعدها، نخش في زحمة ما عادش نلحق لا جيت بالجامع الأول ولا لحقت في الجامع الثاني، وتفوت علي صلاة الجماعة. فأصبحت القاعدة عندي أول مسجد بعد دخول الوقت تك عليه، تجلس قبل الصلاة 10 دقائق ربع ساعة تقرأ قرآن، تصلي، تدير أي حاجة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تهدي نفسك، تنسى دينيتك، تقبل على الله، كلها القيم هذه. وانت تنبعث من هذه القيمة الواحدة اللي هي انك تحافظ على صلاة الجماعة او صلاة في المسجد. شنو يعني يتعلق او يندرج او يرتبط بهذا الامر، امر الصلاة؟ لا شك ان الصلاة هي كما يقول في الاصل بها الدعاء، وهي ذكر. فينتج عنها انك انت عندما تصلي تذكر الله سبحانه وتعالى بأدعية مختلفة، في الركوع، في السجود، في التشهد، بعد الصلاة استغفار وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد، وله كل شيء قدير، وهكذا. والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كل هذا ذكر بعد الصلاة. فيصبح الآن معنى آخر، هو لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فجاءت منين؟ جاءت من هذه الصلاة، قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيام الليل زاد الصالحين، وعون الدعاء العاملين. الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يريد أن يساعد إصلاح الناس، الذي يخدم في مصالح الناس، أكثر إنسان محتاج إلى قيام الليل. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم، الواحد منهم كان يقيم في الليل شوية، لما أصبح خليفة وأصبح والي ولا قعد الليل كل قيام. حتى سيدنا عمر لما سألوه قالوا له أنت كأنه، قال لهم إن نمت ليلي أضعت نفسي، وإن نمت نهاري أضعت أمتي أو أضعت رعيتي. فكان لا يرقد ليل نهار في الليل، يعني يربي في نفسه ويعد في نفسه ويزود في نفسه، وفي النهار قاعد شاقي بها الأحوالهم. وذلك تلقاه يرقد ويش أوقات سرقة. أحد علماء العصر الحديث الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان يذكر، يقول عليه انه من قليل النوم، حتى انه هو يستغل في القطار لما يكون مسافر ينام في القطار هالساعة ولا ساعتين. طبعا هو ممكن في جزء كبير من الوقت يقرا حتى في القطار، لكن يستغل الاوقات اللي هي ما فيهاش شغل وكذا يرقد فيها. لكن اول ما ينتصف الليل او كذا على طول قيام الليل. ليه كلها؟ ليش؟ لانه صاحب دعوه، صاحب مشروع كبير جدا، يريد ان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولن يكون هناك عون إلا في وقت السحر، وقت النزول الإلهي سبحانه وتعالى، الذي يقول في كل ثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا فأعطيه. ففرصتك أنك أنت تطلع في الوقت هذا، قوم الليل تصبي، يا ربي أريد كذا وكذا وكذا، يا ربي أسألك كذا وكذا وكذا، يا ربي كذا وكذا، تبدأ هذا وقت تستعين بالله على أمور الدنيا وأمور الآخرة، تستعين بالله على قضاء حوائجك الدنيوية وكذلك حوائجك الأخروية، تستعين بالله على دعوة الناس، تستعين بالله على خدمة الناس، تستعين بالله على تحمل الناس، تستعين بالله على التعامل مع الناس، تستعين بالله على قضاء حوائج الناس، كل تستعين. هذا فرصتك لطلب العون، طلب المدد، وطلب القوة. فبالتالي هذه قضية الصلاة الحقيقة من القضايا اللي نحن محتاجين إلى أن الواحد يعني يسأل نفسه سؤال، يقول يعني ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة 5 صلوات في اليوم، بينما الصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة إذا عندك النصاب مرة في السنة أو عند يعني حصول جني الثمار كما يقول، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الصلاة، لأن الصلاة فيها ارتباط أو ربط للروح اللي هي من الله بالمصدر بتاعها اللي هو الله سبحانه وتعالى. كما أن الجسم يحتاج إلى أن يأكل وجبة أو اثنين في اليوم ويشرب شربات ويتنفس الهواء علشان يعيش، كذلك هذه الروح تحتاج إلى غذاء مش مرة واحدة في اليوم ولا مرتين، لا محتاج إلى خمس مرات، وخمس مرات في هذا المواقع في هذه الأوقات. الله سبحانه وتعالى ما جعلش ليس عبثا أن الله جعل الأوقات موزعة أول النهار ومنتصفه وقبل نهايته وفي نهايته وفي بداية الليل، أوقات كل واحدة منهن يعني أنت الصبح تحتاج تتزود عشان تبدأ معركة الحياة، الظهر جي تتخفف من مشاكل الحياة، العصر تتزود، وهكذا فيه كل صلاة تعطيك. وذلك سبحان الله العظيم في الحديث اللي هو الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنت لما تصلي صلاة الصبح وبعدين تمشي تجي صلاة الظهر، فصلاة الظهر تمسح الذنوب الصغيرة اللي ممكن الإنسان يقع فيها خلال عمله. الصلاة فيها أنك أنت خلينا نقوله تتخلص من الدنيا ترميها وراك بقولك الله أكبر، يعني ما فيش حاجة أكبر من ربي، وذلك أنا الإقبال عليها يكون كامل، وننسى الدنيا وما حملت وما فيها وما عليها. ففرصة لأن فعلا الروح تتخلص من إيش، من المشدات الدنيوية، الأشياء المثبطات لكرن الإنسان للأرض. تالي المسألة متعلقة بقضية أنه فعلا هذه فيها نوع من التزود، نوع من الزاد، نوع من التقوية لهذه الروح، وهذا ما يجيش إلا بالصلاة اللي هي خمس مرات في اليوم والليلة.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة،

0: لو جينا الحقيقة لهذه الصلاة وأردنا أن نحن فعلا نستفيد منها استفادة كلية استفادة كاملة وتتحقق كثير من القيم وتتحقق كثير من أهداف إقامة الصلاة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر وبالتالي تخلصك من المحرمات من الأشياء التي تصب الران على قلبك من الأشياء التي تعيقك عن عمل الطاعات. الفحشاء والمنكر خلاص تخلص منه، أنت الآن إقبالك على الطاعة سهل جدا، لكن راه لما الإنسان يكثر من يسرف على نفسه من الذنوب تصبح الطاعة بالنسبة له صعبة، وهذيك يقولوا علامة قبول الطاعة أن توفق إلى طاعة بعدها مقبولة طاعتك، دائما توفقت لطاعة بعدها مقبولة، ما وفقتش معناها مش تكون مقبولة، فأحرص على أنك أنت عالج أدائك لهذه الطاعة. طبعا الأداء هو مسألتين، مسألة متعلقة بالقلب ومسألة متعلقة بالجوارح، الجوارح لها أحكام فيلتزم الإنسان بأحكام، أما القلب فيحتاج إلى حضور ومشاهدة للحال أو لهذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما ينشغلش يقول والله يخمم السوق، يخمم في الدكان، يخمم في الدبش العيال اللي بيجيب لهم، يخمم في المحاضرة بتاعته، يخمم في مش وقت الصلاة. قلبك خليه الآن مستحضر أنك أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل القوي العزيز الكبير المتعال، واقف بين يدي شنو بيكون حالك؟ هل يعقل يا جماعة أن واحد صبي أو جاي في لقاء أو مقابلة مع رئيس الدولة أو ملك أو حتى أمير أو وزير ويقعد يكلم فيه برأس خشمة والله برم راسه ويكلم فيه من لورا والله يقعد يخمم شنو يدير برا وهو قاعد قدامه، تلقى حاضر بقلبه كيانه كل شيء ركز معاه شنو يقول. الفرق هو ان انت لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى الله مش تشوفش فين انت قدام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، كانك يعني انت مش هتشوف لكن كانك تراه، تخيل انه موجود، فان لم تكن تراه كان انت ما تشوفش فيه، راه هو يشوف فيك، هو واقف هو قاعد يشوف فيك الان وقاعد يسمع فيك الآن، فإذا وجد منك إقبال بقلبك عليه هيقبل عليك بكليته، وإلا فسيقول الملائكة أنزل الحجب بيني وبين عبدي، الأول يقول أرفع الحجب لأن محق قلبه مشغول بحاجة تانية يقول لا لا نزل ما يستاهلش. فالمسألة مهمة جدا نحن ندرك أنه تحدي، وهو كيف أني أنا أتخلص من مثقيل الدنيا أو ثقل الدنيا وهمومها ورغباتها وشهواتها وكل ما فيها ونقبل على الله سبحانه وتعالى كليا. تخيلوا هذه المسألة، تخيل أنك أنت لما تدخل المسجد خلاص دماغ ما عشيش برا من دل شيء وكأنك أنت انفصلت وعلى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروفة طلحة بن عبيد الله تقريبا يعني ركبت الغرين في رجله فأراد يقصوها، فقال لبي استعين بشربة من الخمر عشان تحمل ألم، ورغم أنه جائز أنك أنت يعني هذا علاج مش شرب، قال لا والله ما أنا من سبحانه غير دعوني حتى إذا دخلت في الصلاة فدونكم أقطعه. فلما دخل في الصلاة وصل طريبا حتى قيب التشهد خلاص معش استغرق في صلاته، فقطعوا رجله بالمنشار، فممكن من شدة الألم يغمى عليه ما تألمش وما حسش به لكن دماغه ما عادش قدر يتحمل، لو غير راوي قد عيط من أول لحظة لكن ما لأنه فاصل. وهذا هي أنا مرت علي في بعض الأبحاث العلمية أنه في حالة اسمها سموا فيها بوابة الألم، بوابة الألم هذه هي موجودة في مكان معين في الدماغ، الألام اللي تجي من الجسم كلها هو اللي يتحكم فيها، الألم الشديد يدخل، الألم الضعيف يعني أقل ممكن ما يدخلش. فلا شك أن الإنسان، وذلك تلاحظوا حتى لما قصة سيدنا يوسف عليه السلام، لما امرأة العزيز لما سمعت بمكرهن قد يحكوا عليها يقولوا يعني تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لراها من في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عزمت درت عزومة وحطتهم في جلسة سمعة وجابت الفاكهة وجابت الموس، كل واحدة أعطتها إيش موس عشان تأكل. وبعدين قالت لسيدنا يوسف خش، سيدنا يوسف خش جماله إنه قاعد يبحث في الجمال لسروح، فالوعدة من مسك الموس وتبي تقص التفاحة والله الموزة قصت يده، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وحسن شبه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا رأوا على فكرة خلاص الآن تركيز العقل والكيان كله في نقطة، الحاجة الأخرى ما عادش يسمع فيها، ما عادش يسمع فيها، ما عادش يدري. ولو أنت تول واحد منكم لو يسأل نفسه يقول أحيانا أنا تمر بي حالة أني نمر ننطق المنطقة المنطقة ما نحسش بالطريق أصلا، ما نحسش ما نشوفش اللي صار، رغم أنه كان يسوق وأنه ماشي بالسيارة ويحرق مين ويصار ووقف في دي وكذا، لكن ليش؟ لأن دماغه كان مشغول في حاجة ثانية، فانشغاله شغله عن بقية الأشياء. وكذلك إذا نحن شغلنا أنفسنا بالله سبحانه وتعالى في الصلاة حنا نشغل عن بقية الأشياء عن الدنيا، ولا يشغلنا في الصلاة إلا ما يرضي الله. يقول كسيدنا عمر يعد الجيش في الصلاة، هذا أمر من أمر من عبادة، عد الجيش في سبيل الله يعد في الصلاة، لكن مش عادي يحسب تجارته ومشروع الجاي كيف بيخطط له في كل حاجة وبيدرك وبيدرك في الصلاة. لا، فهذه مسألة يعني من المسائل القيم كما ذكرناها، قيم المداومة على الصلاة، قيم ارتياد المساجد وبنائها، قيمة انتباه لأوقات الصلاة، قيمة ذكر الله، قيمة القيام الليل، كل هذه من القيم التي نحرص على أن نستفيد منها ونأخذها من حفاظنا على الصلاة. كالعادة سؤالنا الأخير هو كيف نتمثل هذه القيمة، كيف تصبح هذه القيمة سلوك. أي حاجة هي تبي تتعلمها أو أي حاجة تبي تخلق لك أو سلوك دائم لازم تديرها وتكررها مرات متعددة. إذا كما يقول مسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأنه مش معقولة قاعد يصلي كل يوم ما تأثرش بالصلاة. فلو أنك أنت تعبت في الأول بس تحافظ على أنك تصلي في الجامعة أو في جماعة اللي تعذر ذهب إلى المسجد، ولا يكون الصلاة مفردا إلا نادرا، وخاصة كما قلنا صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فخلاص أنت اشتبه بعدك. مسألة مهمة جدا أن نحن نتعب في الأول نداوم على الصلاة في المسجد، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى تبع. طبعا لا شك أنه كل عمل لو نحطه في جدول المحاسبة بتاعي، والله أنا اليوم صليت الفجر الجامعة، لو جيت بعد الظهر والله إيش نقرأ اليوم الإمام، قرأ كذا كذا، أنا متذكر وحاضر، كانت عقلي حاضر في الصلاة حتى أني أتذكر شنو يقول شنو قرأ الإمام، أول ما طولش قصر ما قصرش كذا كله متذكر، معناها إذا أنا كنت حاضر مش قاعد جسمي ودماغي برا من دري إيش نقرأ. كانوا يقولوا مرة واحد من الصالحين قال الخادم تاعه قال عدي للمسجد صبي قدام المسجد بعد المغرب، واللي حضر الصلاة جيبهم لي يفطروا معي. صبت فقعدت كل واحد طالع تقول له عمي معلش شو نقرأ الإمام في الركعة الأولى، يقول والله يا بنتي والله ما عارف والله ما ذكرتش. قلت له عدي نين واحد قال لها قرأ سورة كذا والسورة الثانية قرأ سورة كذا، قالت له لا سيدي يبيك تجي تفطر عنده. فجابت له جت وقالت له اللي هو قال لها كيف المسجد ما فيش إلا هذا بس، قلت له أنت قلت لي اللي حضر الصلاة وهذا الوحيد اللي حضر الصلاة، هذا الوحيد اللي سمع القرآن سمع الإمام متذكر شنو قرأ الإمام، الآخرين مش متذكرين شنو قرأ الإمام ما كانوش حاضرين أصلا، كانت أجسام فقط لكن لم يحضروا الصلاة حقيقة. فهذه بداية. فنسأل نفسي ثم بعد ذلك هل أنا ندير في معقبة الصلاة، هل أنا ندير في كذا، هل نصلي في الرواتب، هل كذا، شوي بشوي يلقى نفسه هذه المسألة كلها. هل أنا ساهمت في نظافة المسجد، هل ساهمت في صيانة المسجد، هل أنا ساهمت في بناء مسجد، يعني وهكذا. فيسأل نفسه هذه الأسئلة فيصبح بعد فترة من الزمن تبدأ هذه القيمة، وهذه القيم إن شاء الله تصبح لها وزن وتواجد في سلوكه وفي نفسيته. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يحبون المساجد ويرتادون المساجد، وتكون قلوبهم معلقة بالمساجد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نخصص هذه الحلقة بإذن الله تعالى لأحد علماء ليبيا وهو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بن أحمد العيادي الجبالي الطرابلسي. توفي سنة 1138 هجرية الموافق ل 1725 ميلادية. ولد الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصادق بساحل حامد شرق مدينة الخمس، وهي ونسبة لقبيلة العيايدة من بني سليم. كان أولهم استوطن الخضراء من أرض فزان، ثم انتقل إلى ساحل طرابلس واستوطنه. لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده. نشأ في مكان مولده والمدن المجاورة، وحضر مجالس العلم والعرفان وصحب مشايخ عصره، وتفقه في العلوم والأصول والفروع، وأخذ عن العارفين من أهل زمانه حتى صار من أجلاء الشيوخ وأكابر العلماء. لا تجهل آثاره، فقد صنف كتبا مفيدة. وممن أخذ عنهم الشيخ ابن عبد الصادق الشيخ الصوفي محمد بن سعيد والشيخ الرحالة أحمد بن ناصر الدرعي. ثم كانت له رحلة إلى تونس حيث درس على علمائها وأخذ عنهم وتفقه على أغلب العلماء الذين وجدهم في تلك الفترة، ومن أشهرهم العالم الجليل أبو إسحاق إبراهيم الجمني دفين مدينة جربة التونسية. قام الشيخ بتأسيس زاوية في بلده أي في ساحل حامد، وقام بالتدريس فيها وظلت قائمة البناء إلى اليوم، وملحق بها مسجد لأداء الشعائر الدينية. تلقى عنه العلم عدد من الطلاب، كان أشهرهم ابنه أحمد المحدث الفقيه. هذا الابن رحل إلى مصر وأخذ عن علمائها، ثم قدم إلى تونس فأخذ عنه أئمة، منهم الشيخ مقيدش والشيخ أحمد الصغير المساكني سنة 1178 هجرية. هذا الشيخ علي بن عبد الصادق وصفه معاصره ابن غلبون بأنه كان صالحا دينا يكره الابتداع في الدين، ورغم كراهيته لأهل البدع في الدين الذين يدخلون الخرافات في مجالس الذكر من المدحين، إلا أنه كان صوفيا صادق التصوف، زاهدا صادق التعفف، يدرس التصوف في أصوله ويسير على منهاج الكتاب المقدس والسنة الصحيحة. كما نعت بأنه فقيه متكلم صوفي، ولكن جهده الأكبر صرفه في الفقه المالكي. فيبدو من مؤلفاته أنه شرح عدة منظومات فقهية كمنظومة ابن عاشر المعروفة، واختصر بعض الكتب كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ونظم قواعد وأحكام في عدة أمور دينية، وفي التوحيد ألف رسائل ومال إلى الاختصار والنظم، كما كتب رسالة فند فيها البدع والخرافات، دلت على غيرة من أجل الدين وفقراء الزمان، ويقصد بهم الذين يلبسون الخرق ويرتدون المرقعات ويتركون العمل والاكتساب ويشطحون بشطحات تخالف الكتاب والسنة ويأتون من المنكر أصنافا وألوانا. ترك لنا الشيخ ابن عبد الصادق الكثير من المؤلفات التي تدل على علمه وطول باعه في المجالات التي تناولها بالكتابة، وذلك ما دعا بعض العلماء من معاصريه إلى الإشادة به، فقد قرض كتابه إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من علوم الدين الشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري مؤلف تدهيل المعيار بقصيدة من بحر الكامل، قال في مطلعها: يجزيك في الدارين رب خالق من خير يا ابن عبد الصادق، فلقد أجزت القول فيما رمته من شرح مرشدنا العظيم الفائق. كما أثنى على ذلك الكتاب مفتي طرابلس الشيخ أحمد المقني سنة 1101، توفي سنة 1101 هجرية، ومن علماء المغرب الشيخ أبو العباس أحمد الأشتوكي توفي سنة 1127 هجرية، ومن علماء طرابلس الشيخ محمد الصالح الأوزلي. وبالمقابل نجد عصريه المؤرخ ابن غلبون ينتقده بعد أن وصفه بالفقيه الصالح الذي يكره الابتداع في الدين، قال في ختام ترجمته، وأقصد الذي قال هو الشيخ ابن غلبون المؤرخ: كان رحمه الله تعالى يميل لجمع المسائل دون تحرير، فكلمته في ذلك فقال: قصدي حفظ الدين ونقل أقاويل العلماء، فالله تعالى يتقبل عمله ويحسن ثوابه. وخلاصة النقد الذي وجهه ابن غلبون للمترجم له أي للشيخ ابن عبد الصادق هو نقله لبعض المسائل الفقهية وإدراجها في مؤلفاته دون التأكد من موافقتها للمشهور من المذهب المالكي أو لما جرى عليه العمل أو عدم استنادها إلى الأقوال الصحيحة. فكان رد الشيخ المنتقد بأن القصد من جمع المسائل هو حفظ أقوال العلماء ولو كانت ضعيفة أو لا تستند إلى المشهور من المذهب، وفي ذلك حفظ للدين. وهذه الطريقة جرى بها أو جرى عليها بعض العلماء، حيث كان يكتبون كل ما يقع تحت أيديهم بالإشارة مع الإشارة للمصادر ولو كانت ضعيفة حتى تحفظ، ومن ثم تدرس ويتم تناولها وشرحها وانتقادها أيضا من قبل الفقهاء. ولا يعيب مترجمنا نقله للمسائل الشرعية التي فيها أقوال كثيرة تدل على اجتهاد الفقهاء، فالإشارة إليها لا تدل على الأخذ بها، وإنما يمكن للفقيه أن يختار منها أو يرجح أحدها ويترك للقارئ أن يختار منها المشهور وهو ما قوي دليله أو كثر قائله. وهناك الكثير من المؤلفات التي تتميز بالنقول العديدة، وقول ابن غلبون غير طاعن في فقه ابن عبد الصادق، فابن غلبون لم ينقل فضله وعلمه من جهة ونقله ينقصه التحديد من جهة ثانية، فما يتصل بالأحكام الشرعية لم يخرج المؤلف عن الأقوال المتعارف عليها في الفقه المالكي. كان للشيخ علي بن عبد الصادق كان من أكبر علماء طرابلس في عصره تأليفا، فقد ترك لنا عدة مؤلفات لم يحقق منها سوى شرحه المرشد المعين والوصية، والبقية لا تزال مخطوطة وهي على الترتيب: أولا اختصار رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في كتاب هدية العارفين. الثاني إرشاد المريدين لفهم معاني المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو شرح لمنظومة ابن عاشر، ذكرها ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكورة في عدة مصادر. وهذا العمل قد قام بتحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور السائح علي حسين رحمه الله تعالى، ونشرته جمعية الدعوة الإسلامية في مجلدين، وهي من أثار العلمية المهمة والتي يتميز بها فقه الشيخ ابن عبد الصادق، وأيضا متداولة وموجودة في المكتبات. ثم أيضا له كتاب الإعلام، وهو كتاب في الطب جمع فيه كلام الحكماء والعلماء مع خاتمة جامعة لأشياء في الطب، مذكور في كتاب الحياة الفكرية وأيضا في إرشاد المريدين، وفيه نسخ مخطوطة في مكتبة الأوقاف بطرابلس. ثم أيضا له كتاب رابع تحفة الإخوان في الرد على فقراء الزمان في محاربة البدع، ذكره ابن غلبون في التذكار وأيضا مذكور في شجرة النور الزكية وفي غيرها من المصادر وأشار إليه دليل المؤلفين الليبيين أيضا. ثم أيضا الجواهر الزكية في عمل الدورة الزمنية مخطوط، توجد منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس أيضا، وهو اختصار لكتاب آخر للمؤلف. هناك كتاب سادس الخلاصة لأهل الغنى والخلاصة، ظن بعض المترجمين له أنه في أسباب الغنى، ولكنه كان الكتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في أغلب الكتب، وأيضا توجد منه نسخ مخطوطة في بعض المكتبات. الكتاب السابع له شرح من الصغرى للسنوسي، وهو أيضا مخطوط، وقد ذكرته الكثير من المصادر الموجود، وتوجد منه نسخ أيضا حتى في الخزانة العامة بالرباط في المملكة المغربية. له أيضا كتاب شرح المختصر على منظومة السير، وهو قد يكون شرحا لكتاب الخلاصة السابق. ثم أيضا له شرح منظومة الشيخ عبد الغني الفاسي فيما يجب على المكلف، أيضا مذكور في كتاب التذكار وهدية العارفين والحياة الفكرية في ليبيا. كذلك له كتاب عاشر هو شرح منظومة في عيوب النفس، شرحاني، واحد كبير والآخر صغير، توجد منه مخطوطات في مكتبة الأوقاف بطرابلس. كذلك له أيضا شرح منظومة الشيخ محمد الصالح الأوجلي في التوحيد، أيضا توجد في مكتبة الأوقاف في طرابلس. وله أيضا كتاب نور البصر في نتائج الفكر، وهو في التصوف، توجد منه نسخة أيضا مخطوطة في مكتبة الأوقاف في طرابلس. ثم كذلك هداية العبيد إلى الطريق المبتغى الحميد، الطريق المبتغى الحميد، نظم وشرح لأصول الطريقة الزروقية، توجد منه نسخة في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب في تونس. أيضا له وصية لإخوانه وسائر المسلمين، ذكرها دليل المؤلفين العرب الليبيين، ونشرت أيضا محققة ضمن كتاب إرشاد المريدين للمؤلف. هكذا نرى أن هذا العالم الكبير الشيخ علي ابن عبد الصادق الطرابلسي، الذي عاش في منتصف أو في خلال الفترة في القرن الحادي عشر وما بعدها، عاش في خلال القرن الحادي عشر، ووجد في وسط ليبيا أي في شرق مدينة الخمس، ألف لنا العديد من الكتب، وللأسف لم ينشر من كتبه سوى 2، ونحن قد استعرضنا أو قد استعرضت 14 كتابا له، منها 2 فقط تم تحقيقهما ونشرهما، أما بقية المواد بقية الكتب لا تزال مخطوطة. وهذا دليل على عدم اعتنائنا بتراث علمائنا وآثارهم العلمية، ويكفي أن نطلع على ما حقق وما قدمه الدكتور السائح علي حسين رحمه الله من دراسة حول الكتاب المذكور، وحول أيضا الوصية التي نشرت معه، فيها الدليل على قوة علم هذا الرجل وطول باعه في الأحكام الشرعية وفي التصوف وفي العقيدة وفي أحكام الدين وما إلى ذلك من أمور التي ألف فيها. كل ذلك يدل على قوة طول باعه وقوة علمه، مما يقع علينا واجب العناية بهذا التراث وتحقيقه ونشره بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خلال ما استعرضناه من سيرته، يتضح لنا قوة أو علاقة هذا الرجل حتى بعلماء عصره في تلك الفترة. وفي السابق أعتقد أن الموسوعة التي تقوم بها أو تقوم بها ليست اليسيسكو وإنما الإليسكو، اللي هي الخاصة بالعربية الخاصة بالعلوم والثقافة، المنظمة العربية للثقافة، أنها اهتمت بهذا العلم وطلبت مني شخصيا الكتابة حوله في شكل مادة توضع للتعريف به، وقد قمت بها والحمد لله رب العالمين. فهذا الاهتمام الذي وقع من خارج ليبيا يجب أن يتم هنا في ليبيا، وخاصة في الجامعات التي تقع في وسط البلاد، مثلا جامعة الخمس وهي أقرب مكانا للوسط الذي عاش فيه الشيخ ابن عبد الصادق، باعتباره أنه يعني من المرجح أن يكون قد ولد في سوق الخميس أو ساحل أحامد حيث أقام زاويته، وأيضا ربما دفن في هذه الزاوية، وبالتالي يجب عليها أن تعقد مثلا مؤتمرا أو ندوة علمية للتعريف بهذا الشيخ وبآثاره العلمية، لأنها تقع في ذات المنطقة التي وجد فيها، وبالتالي عليها الاهتمام به وبتراثه وبعلمه ومخطوطاته، ومن السهل لها أن تقوم بذلك، وهي جامعة عريقة قطعت صوتا كبيرا في التقدم العلمي، ونعلم أن أساتذتها وشيوخها لهم القدرة على هذا الأمر والقيام بهذه الندوة للشيخ عبد الصادق العيادي الذي ترك لنا آثارا كثيرة مخطوطة كما أسلفت. توفي الشيخ علي بن عبد الصادق في مسقط رأسه بساحل أحامد يوم الاثنين 22 من ربيع الأول سنة 1138 هجرية، التي توافق يوم 29/11/1725، ودفن في زاويته، وذلك ما دعاني إلى أن نطلب من الجامعات في تلك المنطقة والمعاهد العلمية أيضا أن تقوم بإحياء تراث هذا الشيخ وتسلط الضوء على أثاره العلمية ودوره أيضا في الحركة الفكرية في تلك المنطقة، وربما من خلال وجودها في البيئة التي عاش فيها الشيخ

0: إلى ضرورة الاهتمام بعلماء ليبيا وإحياء دورهم وتحقيق آثارهم ونشرها، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل الذي يعمله المؤمن ويقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى غالبا ما يكون يراد به الآخرة، ويريد به الثواب ومرضاة رب العالمين ومحبته والقرب منه. لكن ما يستوقفني ويستوقفكم ويستوقف الجميع هو السؤال: هل حقا عندنا إخلاص وعندنا توجه لله سبحانه وتعالى؟ العمل غالبا ما يطلع عليه الناس، أنت تصلي فيراك الناس، تصوم فيعلم الناس، تحج مش غير يعلم الناس، أنت تدعوهم لوليمة كبيرة جدا. وعندما أقول أنت أقول أنا معك، يعني نحن ندعو لوليمة كبيرة، ثم ما ننفك نصور كل شيء في الحج وفي العمرة أيضا، نصور نحن في مقام إبراهيم، نحن في الطواف إذا كان حجا طبعا، إذا كان حجا بالوقوف بعرفة، إذا كان عمرة طواف بين الصفا والمروة، رمي الجمار نصوره أيضا، المبيت بمزدلفة بالليل تجد بعض الناس يأخذ صور. هذا الذي نفعله هل يدل على إخلاص؟ لنذهب إلى مسائل أخرى. الصدقة، نحن نذهب إلى المتصدق عليه، يعني الذي يعطونه أو نعطيه نحن، نذهب إليه ومعنا الكاميرات تتبعنا، وأنتم على أبواب شهر رمضان، سأل الله أن يطيل أعماركم ويمكننا وإياكم من صيامه وقيامه والإحسان فيه. هناك برامج متخصصة في هذا، يذهب والكاميرا تلحقه. جيد، أنت ما الذي تريد أن تقوله؟ تقول هذه جمعية خيرية تعطي ونحن نقدم ونحن جيد. أنت تفعل شيء طيب، والله الذي تفعله طيب، لكن ما تصاحبه من فعل وهو الكاميرات التي تصور، إحراجك لهؤلاء الناس الذين تعطيهم مالا أو شقة أو سيارة أو تؤسس لهم مشروعا أو تعطيهم نقدا بأيديهم، إحراجهم أمام الكاميرات، إظهارهم لأقاربهم أنهم كانوا في فاقة وعوز زولة أن تدخل فلان وعلان، حتى أنهم بعد ذلك لو شاء رب العالمين أنهم يعني امتلكوا مالا أو تحسنت أحوالهم سيعيرونهم الناس بأنه أنت صاحب البرنامج الفلاني، نعرف أنت الذي كنت فقير وكنت تقف على الطرقات، وأنت الذي كنت تبيع خبز. قصص يرددون عن الناس. هنا ذهب الإخلاص. سفيان الثوري رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: ما عمل، شوف اسمعي الكلمة الجميلة هذه، يقول: ما عمل من عملي اطلع عليه الناس

0: وأعددته شيئا. سبحان الله، ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. مجرد أن يطلع عليه الناس، مجرد أن يراه الناس، أنا لا أعده شيئا. أي شيء يراه الناس حتى دروسنا هذه لا تعول عليها، ما دام شافوها الناس وأثنوا عليها وقالوا ما شاء الله وكلام جميل وفلان لا يخاف في الله لومة لائم وفلان، خلاص أنا أنصحك وأنصح نفسي، لا تعتد بهذا، لا تعده شيئا. ما يصيبنا وما يصيب أغلبنا هو الغرور، وأنا هذا يكاد يكون عنوان الحلقة، الغرور. نحن نغتر بأعمالنا، نغتر ويغتر بنا آخرون، مش فقط نغتر بأنفسنا، لا، نغتر بهيئاتنا. كيف الهيئات؟ الشكل يعني. بعض الناس يكفيه من التصوف والزهد ما صلاح القلب والسلوك، يا ريت، يعني معاك في هذا التصوف، صلاح القلب والزهد وقلة اليد والإمساك عن أعراض الناس وأموالهم، هذا زهد، هذا تصوف. لكن الزهد المتعلق فقط بالسبحة والثياب الممزقة واللحى الغير ممشطة والشكل، هذا إشعار الناس بأنك يعني في شيء من الولاية، لا لا، هذا هذا هذا استعاضة بالهيئات عن الحقيقة، استعاضة يعني أن ترضى بالهيئة وتترك الحق، تترك الصلاح، ويكفيك شكلك ولونك. وحتى في الطرف الثاني، هذا ما يفعله من يدعي مدرسة التصوف، ومن يدعي مدرسة، وعندما نقول يدعي يعني مش معناه هو يكذب، لا، هذا الدعاء يعني هو يدعي شيء وله براهين، ويدعي مدرسة السلف مثلا، تجد عنده الهيئة جميلة، الشكل واللحى الحقيقة عليه وقار وهيئة وجوه. بعد ذلك ماذا؟ لا تكتفي بالهيئات، لا تكتفي باللحى الجميلة والسبح والملابس وبعض الكلام. تعرف أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال أولئك قوم اكتفوا بالهيئات وغفلوا عما يصلح قلوبهم. قال هؤلاء الذين يقلدون، وقال فلان، وقال سيدي عبد القادر الجيلاني، وقال سيدي الإمام الجنيد، يقول كلاما عنهم وكأنه هو يعيشه، هو كأنه هو صاحب هذا المقام وهذه المكانة. لا لا، هذا لا يجدي والله، هذا نوع من الغرور. تغتر أنت بنفسك، أنا خلاص التزمت، أصبحت من أهل السنة، شكلي جميل، ونصلي في الفجر في الجامع، ونجيب في الأذكار، إذن أنا بإذن الله من أهل السنة ومن أهل الجنة، فيصير لي غرور، هذه مصيبة. ويغتر بك آخرون وأصحاب المدرسة الثانية أيضا، أنت تدعي الولاية وتدعي الصلاح وثيابك رثة وتجلس على الطرقات وتمشي حافيا أحيانا، نوع من ادعاء الزهد، هذا لا ينطلي على أحد، قد ينطلي على عامة الناس، لكن أهل الله لا ينطلي عليهم هذا. أنا لا يعنيني ما تفعله بهيئتك، هيئتك هذه لا تعنيني، بالعكس، رب العالمين سن لنا وأباح لنا التجمل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الذي تريد أن توصله لي أنت وأنت ترتدي ثيابا رثة وهكذا، أحيانا لعابك يتساقط على ثيابك وتشعر بأنك، بالعامية يقولوا بهلول، هو نوع من التبهل، يعني نوع من الدروشة، شعار الآخرين بالدروشة هذه، وكأنك تريد أن تقول أنك أنت من أهل الله ولي صح. لا لا لا لا لا، هذا أسلوب جدا سيء، وأسلوب حتى أنه وقح مع الله سبحانه. أنت تكذب على الله يعني؟ أنت تحتال على الله بهذا؟ ويقول ابن الجوزي كلام جميل جدا، قال هؤلاء الذين يدعون بأن ترك الدنيا وأكل الحلوى وأكل الفواكه وكل هذا من المغريات، وأنه تركها واجب، وأنه الاستنان. هؤلاء قال لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمنه ما استعظموه. كيف؟ قال هذين لو عاشوا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما استعظموه، يعني ما قالوش يقول هذا محمد، هذا النبي، اللهم صل وسلم، هذا هو. لو وجد، يقول ابن الجوزي، لو عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه قد تزوج 9 من النساء ويحب العسل والحلوى ما استعظموه. هذا مدرسة، أنا أنتقد بعض سلوك من ينتسبون إليها، وليس كلها، هي مدرسة التصوف، مدرسة السلوك والتربية، مدرسة راقية وجميلة، لكن وين تصل إلى كنهها الحقيقي؟ متى تكون خاليا بعيدا نزيها عن التصور والابتداع وعن التصنع والتكلف؟ هذا السؤال. وأيضا المدرسة الثانية، التشبه بأهل السلف والتشبه بالصالحين من سلف الأمة والاستنان والالتزام بمنهجهم، جيد، هذا شيء طيب ويثنى عليه الإنسان في هذا. لكن أيضا عندنا استفهام لا تجعل هذه الآية وهذا الشكل وهذه المصطلحات التي ترددها والألفاظ الجميلة التي حفظتها عن ظهر قلب هي التي ستجعلك صالحا مؤمنا من أهل الخير ومن أهل السنة. لا لا لا، ليس هذا القلب، عدم غرورك بذاتك. أنا قلت لكم كلام سفيان الثوري رضي الله عنه في بداية الكلمة والدرس وأعيده، يقول ما عمل من عملي طلع عليه الناس وعددته شيئا، يعني بكم تحفظها، بس أي شيء يطلع عليه الناس بعد، تعرف وحدة القياس هذه لو تقيسها لأعمالنا، نحن نحب الشهدرة، نحب أن نشعر الناس بكل شيء، ما سرعان ما ننزل في الفيس مباشرة أنني ذهبت وأنني أعطيت وأنني زرت أبي في المقبرة وأنني زرت كذا وأنني أعطيت مال لفلان وأنني زرت المسجون الفلاني وأن أعطيته مال. كل هذا نوع من الرياء، ولا شك طبعا رياء، وإن كان كلامي ليس عن الرياء والإخلاص، كلامي عن الغرور. الإمام الغزالي رضي الله عنه عند كتاب جميل الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين، كتاب مش كبير، هو كتيب لكن جميل، عن الغرور. نحن نغتر بأنفسنا، نغتر، يقول لك أنا أصلي منذ 20 عاما يا أخي، إيه به، وبعدين أنا لا شك أني من الناجين بإذن الله، بإذن الله، جيدة هذه الأخيرة، بإذن الله صحيح، لكن لا تضع نفسك في خانة الناجين ولا الصالحين ولا الزاهدين ولا السالكين ولا المتسننين ولا الموحدين المخلصين الوحيدين في العالم. هو من الغرور أيضا أن تشعر كأنك أنت الناجي الوحيد والآخرين هلكة. أنا أشرت إلى هذا في عدة جلسات، هذا الشعور في ذاته غرور، شعور أنك أنت الناجي وأنت صاحب العقيدة الصحيحة الوحيدة وأنك أنت صاحب الطريق الموصلة إلى الجنة الوحيدة، فيش تفريعات أخرى، ما فيش، طريق واحد. هو من حيث أن الطريق المؤدي إلى الجنة طريق واحد، أنا معك، لأن القرآن يقول هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن كيف تظن وكيف تغتر يا أخي؟ يا أخي بعقل هكذا، يعني بشوي هدوء غير زعل ونرفزة، كيف تعتقد بأنك أنت الوحيد أنت ومن معك، يعني جماعتك ولونك وأشباهك، السالكون الوحيدون الناجون في هذا الطريق؟ ليش عرضه هو 10 متر هذا الطريق، 20 مثلا، 1000 عرضه؟ تعرف أنت هذا الطريق الموصل إلى الله كم مساحته وكم هي مقاييسه؟ طريق صحيح واحدة لكنها تحمل الجميع بإذن الله، ما داموا موحدين، ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد علماء الهند المافوري هكذا لقبه، لا أذكر اسمه تحديدا بالضبط، يعني الرجل هذا علامة وصاحب حتى كتاب سيرة هو للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب السيرة وعلق عليها، سئل مرة ما هي الفرقة الناجية؟ قيل له الفرقة الناجية ما هي؟ يسحب يقول الفرقة الفلانية، الكسائية، التيجانية، الديوانية، العروسية، الأسماء، لا لا لا لا، سواء كانت في مدرسة التصوف أو مدرسة أهل السنة للسلف، مدرسة السلف، لا، هو لم يذكر أي اسم من هذا، ولم يذكر أي أصحاب الفرق، لم يتكلم لا على الخوارج ولا على المعتزلة ولا على المرجئة ولا على القدرية، ولا لم يقل. الجواب ماذا كان؟ قيل له ما هي الفرقة الناجية؟ قال الفرقة الناجية هي التي تتمنى وتدعو الله أن يكون كل الفرق ناجية. شوف قلب شعورك بأنك أنت تدعو وتحب أن تكون كل الفرق ناجية، تدعو الله أن ينجو الجميع وأن يكونوا ناجين. أحيانا تشك في نفسك وتقول هل أنا من أهل النجاة؟ لكن أن تحل النجاة على نفسك فتقرره وتثبته وتؤكده وتصرفه عن الآخرين، لا، هنا دخلت في مرحلة الغرور. هذا الذي أقوله، الغرور. نحن نغتر في حياتنا، في صدقاتنا، في كلامنا، في وعظنا، في صلاتنا، في تراويحنا، في إنفاقنا، عندنا غرور، شعور بأننا لم يسبقنا أحد إلى هذا، وأننا نحن قامات، ولا قامات ولا شيء. وحقيقة نحن مجتهدون فقط، عندنا اجتهاد. ما يجمله هو الإخلاص. إذا كنا مخلصين مؤدين فالله سبحانه وتعالى يقبلنا. لكن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يغرنكم بالله الغرور؟ من هو الغرور؟ إبليس طبعا، هو الذي اغتر وغرر بني آدم. صنعته، مهنته، خدمته، الشيء الذي أقسم عليه عند ربه أنه يقودنا إلى الضلال والفساد، وقال لأغوينهم أجمعين، وأقسم لربي لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ودخل في مسألة التحدي، تحدي مع الله سبحانه وتعالى، والله قال له اذهب اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت، ليس كلهم، لا، يقول له من استطعت، لأنك ستستطيع بعضهم بالغرور هذا وبالتدين. استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جينا الغرور، الشيطان يعد الغرور، أنت من السالكين وأنت من الناجين، يقولك هو في نفسك، وأنت من أهل الله، كم لك من قول حسن، وكم لك من جمعة عبر التاريخ جميلة، وأنت نصحت فلان وأعطيت فلان وأعنت الأرملة الفلانية، ألا تذكر أنك أصلحت ما بين زوجين؟ ألا تذكر؟ فلا يذكرك إلا بالمواقف التي قد لا تكون مخلصة هي لله. لا لا لا، المؤمن لا يضع كل هذا الشيء الجميل جنبا، يحتسبه لله لا بأس، لكن لا يعول عليه، لأنه إذا عول عليه أصيب بالغرور. نحن نخشى ما نخشى على أنفسنا، أن نغتر، أن نغتر، وهذا ما يحدث للأسف. كلنا يشعر بأنه من أهل الله ومن الصالحين ومن أهل السنة ومن أهل التصوف وأهل الزهد، في ملحوظة بنقولها. وأنا تكلمت الآن على الفرق، وإن كان مش هذا موضوعنا أصلا. هو بعض الناس يتحامل على المدرسة السلفية أو أتباع السلف، فيقولهم يعني إقصائيون، لا يحبون الآخرين، وهذا نوع من التحامل طبعا، وأنهم لا يقبلون. قد تجد هذا قد يكون في أي مدرسة موجود البعض، يعني أقول لك أنت تتبع من وفي أي مدرسة وفي، تقول لي أنا من أهل التصوف، مدرسة التصوف الطرف الثاني، جيد، هل لا تظن بأن أصحاب الفرق في المدارس الصوفية عندهم إقصاء غريب جدا؟ والله رأينا من بعضهم غرورا وجنوحا وتعاليا وكبرا ونظرة فيها تقعر وتصغير للوجه، لأنه من أهل الله ومن أصحاب الفرقة القدامى. لا لا لا، في مشاكل حتى هنا أكبر من هنا، أينما ذهب الإنسان تكون المشاكل. متى ما أخلص الإنسان في أي مدرسة من المدارس لله كان الحق. فما تكونش مبالغ ومتحامل، قول أنا أسأل الله الخير والهدى والصلاح لي ولغيري، ولكن في كل مدرسة من مدارس السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم الدين هناك خير وهناك شر، هناك إحسان وهناك إساءة. الغرور، بعض الصحابة وهو عمر، يعني دائما عندما نأتي إلى الصحابة نجد عمر في رأس القائمة، لم يغتر يوما بخلافته ولم يغتر يوما بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، والله لو أني دعيت يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي لكفاني ذلك. يعني لو نديت يوم القيامة لا لي ولا علي. فلا تشعرن نفسك بغرور إن حفظت القرآن أو تعلمت الحديث أو كنت مدرسا أو واعظا أو خطيبا أو حافظا لكتاب الله. لا تغتر أيضا بالأصول، قصة الشرف وأنني أصيل وأنا شريف، ماذا يعني الشرف؟ شرف الأعمال يا سيد، ليس الشرف الأصول. كم وكم من شريف الأصل وضيع العمل، وكم وكم من مجهول الأصل لكنه شريف العمل أصيل في عمله. بعض الناس تقلد مسألة الشرف والأصول والتاريخ وجعلها هي العنوان، لا يا حبيبي لا، ليست هذه. وإلا لكان أبو لهب قام من قامات الجنة لكنه في حضيض الجهنم، ولكان أبو جهل عمر بن هشام المخزومي، وين ماشي أنت مخزومي، ولكان بعض رجالات قريش ممن هم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، لكن لا، الشرف شرف الأعمال. فلا تغترن لا بنسب ولا بمنصب ولا بكثرة علم ولا بكثرة حفظ. والشيطان والله أنا أحدثكم وأسركم شيئا أشعر يعني نعيشه، الشيطان يأتيك من هذه المداخل، لا لا لا يا شيخ أنت وين كيف؟ نعم يا شيخ أنت رجل معروف بالله، معروف إيه، أنت رجل خطيب، أوف أنت رجل مفوه، أنت رجل حافظ لكتاب الله، أنت رجل مقرئ لي طبعا لأهل القرآن، أنت رجل عندك ختمة، سيد أنك عندك ختمة، الأستاذ الدكتور البروف. لا والتكريش، والتكريش هلبة في القصص هذه. والله والله يكفي أننا عندنا نموت يقال عنا هذه جنازة فلان وهذا جثمان فلان، لا يقال الشيخ ولا العمدة ولا الأستاذ ولا الباشمهندس ولا البروف ولا أستاذ الأساتذة ولا أستاذ كرسي ولا قصص هذه كلها، ولا حتى الرتب العسكرية هذه، لا يقال، يقال جثمان فلان. فلا تغتروا، الغرور والله يجتاحنا للأسف. كل من حفظ كلمتين، كل من قرأ كتابا ختم بالأمس، يا أخي أنت ختمت القرآن بالأمس، أنت جديد، يقول ولا بأس أنا ختم جيد، لكنك تحتاج إلى علوم مع القرآن. نعرف أن القرآن هو أساس كل العلوم، لكن تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى نحو، تحتاج إلى مادة أصول فقه، تحتاج إلى معرفة البيان اللي هي البلاغة، البيان ومعانيه واستعارة والكناية، تحتاج إلى علوم اللغة، علوم، تحتاج أيضا حتى إلى علوم تانية، علوم تطبيقية، ليش لا؟ لتكتمل عندك صورة الحياة الدنيا والآخرة. لا تغتروا، دائما أشعر نفسك بشيء من التواضع لك ولغيرك أمام نفسك. أنا لا أقول احتقر نفسك، أنت ثق في نفسك وثق في إيمانك بالله، لكن لا تغتر. وأي عمل شكرا نقول لكم في آخر حلقة، أي عمل كتروا لك عليه الناس الشكر هذا خطأ، هذا أنسى، أي بالعام أنسى، كي أنسى يعني ما معاش تعدى. خذ بكلمة سفيان الثوري، كلمة جميلة تكفي هي في درس اليوم، ما من عمل من عملي رآه الناس أو اطلع عليه الناس وعددته شيئا، انتهى خلاص. أي عمل يشكروا هلبة أنا ما عشان عد عليه، ونقصوا شوية بالله أنا أهيب بكم يعني كأخ، أنا لا، أنا أهيب بكم أنصحكم، نقص شوية من الكاميرات والتصوير والتوثيق، أصلحت ما بين اثنين، زرت شخص عطيتها، عاونت يتيم، سددت رسوم على شخص، خلصت الديون كراريس في المحلات. بالله لو سمحت، نقص من الكاميرا ومن الإشهار، هذا فيه كثير من الرياء وكثير من الغرور، ويصيب الناس بأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حلل قرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك، والذي يتناول شرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية، ويتناول العقود المالية وفق مذهب السادة المالكية. احنا في هذه الحلقة 32 ونتكلم عن مقدمة الرهن. الرهن من عقود التوثيقات، يعني اذا كان في متعاقدين او متعاقدون يريد ان يعملوا عقد بينهم، فيمكن لهم أن يتوثقوا من بعضهم في الحقوق والالتزامات والواجبات التي تجاه كل طرف بعقد الرهن. لذلك عرفه العلماء لغة واصطلاحا، فقالوا اللغة الرهن بمعنى اللزوم أو الحبس، شيء محبوس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. واصطلاحا هو عقد على إعطاء متمول، سواء كان نقدا أو عينا أو حيوانا أو عقارا، في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. يعني عقد لازم لا ينقل الملك، بل يقصد به التوثق من الحقوق. يعني عقد أنك تعطي شيء، إنسان يستدين مثلا من شخص 10,000 دينار، وهو يريد أن يتوثق، يتأكد من أن دينه هذا الدائن، يتأكد أن دينه بيرجع له، فيطلب شيء يعني له قيمة، له مال، سواء كان نقد، شيء مالي يعني مثل الذهب، العقد ذهب، أو شيء عيني يعني سيارة أو حيوان أو عقار في دين. فهذا الدين سواء كان عن طريق الشيء يباع بالبيع ويعني غير قادر على السداد، أو سواء كان دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أحيانا الأمر سيصير إلى اللزوم، وهذا سيأتي بعد قليل شرحه. الحكم الجواز، الجواز بمعنى يعني يجوز، كل حد مش ممنوع أن يطلب رهن إذا كان هو أدان شخص أو دانه، يعني بمعنى أعطاه مال وأراد أن يحتفظ برهن، يجوز. ويلزم بمجرد انعقاده، خلاص مجرد يقول له هذه رهنية من جبه لك، يلزم ويتم بالقبض. لما يقبض السيارة ويخزنها عنده إلى أن يسدد له 10,000 هذه مثلاً، خلاص يصبح هذا العقد مبرم يعني. والمرتهن الذي طلب الرهن لا يتم له عقد الرهن إلا بقبضه، هذا لا يصبح ما دام ما قبضش الشيء وحطه عنده، رأى العقد قاعد غير قائم. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان مقبوضة يعني لازم من قبضها. طبعا الأركان، أركان العقد عندنا: أولا الراهن. من الراهن؟ الراهن هو اللي قبض الدين، يعني اللي سلف، أو هذا المشتري اللي ذهب واشترى سلعة وغير قادر على سدادها، وهذا هو اللي بيعطي شيء من عنده يرهنه، هذا هو الراهن. يعني أعطى الراهن ليتوثق منه، يعني التوثيق بيقع عليه هو، بس يبدو ضامنين يعني. طبعا من أحكام الراهن، أو عفوا الراهن، يشترط أن يكون ممن يصح بيعه وله كمال الأهلية، وهذه في كل العقود. يعني لا يلزم العقد إذا كان الإنسان ما عندهش كمال الأهلية، يعني يكون محجور عليه، ولا يكون مجنون، ولا يكون غايب عن الوعي، والله في مرض يعني كبير في السن وقع في أمراض مخوفة يعني مهلكة، أو أنه صبي قلنا أو شيء من هذا القبيل، فسكران والله ما يصح، لازم تكون عندك كمال الأهلية، وهذه في كل العقود ومعروفة. يترتب على عقده اللزوم، خلاص يعني شو معنى؟ يعني إذا أقبضه أعطاه الحاجة ليس له الرجوع، ما عادش يقدر يرجع فيه يقول لا لا ما صار ليش، أنا بالله الراهن أعطيه لي والدين يصبح قائم، لا خلاص ما دام سلمته ورضيت بهذا العقد، إذا من حق هذا المرتهن اللي ارتهن عند الحاجة أنه ما يرجعهاش ليك لين تسدد لدينا. وإذا وقع فلس للرهن وقبض المرتهن الرهن، والآن حصل فلس الرهن هذا اللي أعطاه صارت له يعني دخل في صفقة بهالفلوس وخسر وصار عليه يعني قضية بسداد الديون تفليس، فإذا كان القبض تم الرهن هذا يصير من حقه، إذا قبض المرتهن الرهن قبل التفليس يصير رهن من حقه ويكون مختص به. أما إذا وقع التفليس قبل القبض كيف يعني؟ تو الآن أنا نضرب مثال، واحد ادين 10,000 دينار تمام، قال له هذه 10,000 خوضها سلمها لي، على أساس بيسلم له وقع عقد رهن معه إنه يسلم سيارة ب15,000 يرهنها عنده لين نجيب له الفلوس، قال له خلاص غدوة نجيبها لك وبعد غدوة أو لين يجيب الولد يجيبها ونجيبها لك وكذا مثلا، في تلك اللحظة دخل في 10,000 في صفقة في نفس اليوم وخسر، فجوج جماعة هذين اللي دخل معهم في صفقة مشتركة وعنده ديون سابقة جوج شكوا فيه هو وحجروا على أمواله، صار حجر على أمواله لأي سبب من الأسباب، الآن السيارة وين؟ عند من؟ قاعد عند صاحبها ما سلمهاش، إذن خلاص هذه تصبح معاش من حق المرتهن مش من حقه، إنه هو يقول والله لا جيبوها لي وسددون، لا أنت زيك زي الغرماء الآن التعامل كله ببيعوله في أملاكه وأنت ونصيبك قداش يجيك، واستوفيت كل 10,000 تمام جاك منها نسبة على قدر النسب الأخرى الجماعة ماشي، لكن لو استلم السيارة استلمها وبعدين حصل هذا التفليس يعني قضية التفليس اللي حصلت على الراهن ورفعوا أمرهم للقضاء، هذا ما يسلم السيارة يقول والله يا عندي أرى حتى سيارة عند فلان تقدروا تجيبوها وتخلصوا منها الديون، لا هذه من حق من؟ من حق المرتهن يختص بها لأنه قبضها، وهذه مسألة القبض مهمة في مسائل الرهن، فإذا وقع التفليس قبل القبض الرهن من حق الرهن، وإذا وقع وهذه كما قلنا أسوى بالغرماء كلهم ويدخل معهم المرتهن في المحاصصة، أما إذا كان بعد فهو الذي يختص بها، هذا ممكن ما يختص بالرهن. الركن الثاني هو المرتهن، من المرتهن؟ هو اللي أعطى الدين، وكما قلنا الدين راه قد يكون ناتج من بيع وقد يكون ناتج من إفساد وقد يكون ناتج من إقراض، يعني باع شيء وما قدرش يخلصه قال لأجيب لي رهن، أو أنه سلفه وقال لأجيب لي رهن، أو إفساد مرات إنسان يعني يقع يضرب سيارة يغرم وبيصلحها ب20,000 15,000 ب10,000 سيارة مثلا من السيارات الفخمة هذه، قال له ما عنديش، قال له أعطيني رهن لين تصلح لي، هذا كله يقع فيه، هذا كله يقع فيه الرهن. إذن المرتهن هو اللي أعطى الدين وطلب رهن ليتوثق من حقه. طبعا في من أحكامه يكون الرهن اللي استلمه مضمونا عليه، يعني راه هو سلم لك لك راه تضمنه، إذا تلف أو فسد أو ضاع يضمنه، لكن عنده 3 شروط حتى يضمنه، مش يقول والله أنا ماليش علاقة بها، حاجة خربت والله ماتت ماليش علاقة بها، لا، أولا أن يكون بيده، إن كان بيده كيف إن كان بيده؟ إن كان بيده بمعنى أنه مش بيد شخص ثالث، لازم تكون الحاجة عنده هو مش يضمنها، لكن مش قال والله لا أنا ما نعطيهاش لك السيارة، لكن نجيب لي واحد ثالث مضمون شخص نثق فيه أنا وياك نحط عنده الحاجة، لا خلاص ما يضمنهاش بعدين، هذا بعدين نجو هذا الشخص الثالث عنده كلام آخر. هذه رقم واحد. اثنين، يكون الشيء اللي الرهنية هذه حصلت أو المرهون هذا تكون مما يغاب عليه، يعني الأشياء التي يعني يضمنها إذا كانها ممكن تختفي، ومثل الأشياء اللي تنقل، فإذا ادعى الضياع أو السرقة أو الاحتراق ما جهاز دقيق، ساعة، كتاب مثلا، حاجة هذه يمكن إخفاؤها، أو حاجة تتحرك، لكن الأشياء الكبيرة زي العقارات وزي الشقة هذه دور، عفوا هذه مما لا يغاب عليه، هذه ما يضمنهاش، لأن أنا هذا عقار يعني كان فيه شيء حصل فيه هذا تشقق ولا شيء أنا ما نضمنهاش، ما ليش علاقة، هذا شيء طبيعي مش بسببي. لكن الأشياء اللي يقول والله أرى الساعة الثمينة هذه متاع 5000 دينار اللي أعطيتها لي، والله الخوصة، والله كذا، انسرقت، من كيف نصدقوك أنها انسرقت منك؟ لا تضمنها، ليش علاقة. فإذا نقسم علماءنا الأشياء المرهونة بين مما يغاب عليه ومما لا يغاب عليه، فهو يضمنها إذا كانت بيده مش بيد شخص ثالث، وكانت من الأشياء اللي ممكن تختفي، ممكن تختفي، ويمكن يعني يدعي أنها سرقت أو شيء. الأمر الثالث والمهم، شرط أن تكون هناك بينة على التقصير والإهمال، يعني إذا لم يثبت على هلاكه ببينة أنه لم يقصر أو يعتدي أو يتعدى، فإذن ليس عليه يعني ليس عليه ضمان. الضمان يجب لنا إثبات أنه لم يقصر، مثلا ماس كهرباء حصل في الجراج بتاع السيارة، وولعت السيارة في سيارات كلهن فيها النار وسيارته هو، إذن هذا ما قصر الإنسان. لكن لو كان حاطها برا في الشارع ومش مسكرها، وجاء عبث عيل دخل فيها وولع فيها نار وحرقها، تضمن لأنك أنت ما خذتش احتياطاتك اللازمة، مش مغلفها، مش مسكرها، مش داسها، مش حاط عليها شيء مثلا يعني. وقس على ذلك في دابة عطاه مثلا جمل هرب، عطاه كذا، لا ما تحطش الحاجة هيك وترخيها. إذن كل الأشياء التي تكون مرهونة عليك أن تأخذ الاحتياط اللازم، إذا ثبتت أنك أنت ما قصرت ولا أهملت لا شيء عليك، أما إذا ثبت هناك تقصير وإهمال فلا شك أنه يكون من وقع في ضمانه. هذا الركن الثاني اللي هو المرتهن. عندنا المرهون. المرهون هذه اللي هو المقصود به المال المبذول للرهن، يعني هذا اللي بيستوفى به الدين منا إذا لم يستطع السداد، من ثمنة أو من غلتة، يعني نقول الحاجة المرهونة اللي سلمها هذا المدين للدائن، قال له هاي شدها السيارة، زي ما ضربنا مثال بالسيارة، هذا الشيء المرهون. أولا هذه فيها أحكام حتى يشترط فيه ما يشترط في البيع، يعني حاجة تنباع، وإذا كان الحاجة اللي تنباع إذن لازم عندنا إحنا المبيع، هذا ليه أحكام درسناها في الأول، يعني لازم ما تكون الشيء حرام، ما يكون الشيء مغصوب، لا يكون شيء مسروق، يعني لازم تكون إذا كانها ثمرة مثلا ما تكونش قبل بدو صلاحها، لازم تكون يعني بادية الصلاح متاعها حتى تباع، ما تكونش حاجة فاسدة، ولا بأس يقول العلماء بالغرر اليسير يجوز فيه الرهن، يجوز فيه الرهن حتى هذه في ثمرة اللي قبل بدو صلاحها، قالوا لا بأس إذا كان يعني ما فيهاش آفات كثيرة ومش واضحة، قالوا لا بأس. ليه؟ لأن الحاجة اللي التوثق به أفضل من عدمه، في النهاية ما فيش بأس، أنا أعطيني حتى زيتون قبل لا يطيب، والله تمر قبل لا يطيب، اللهم بارك، هذا سموه من الغرر اللي يجوز في الرهن ولا يجوز في البيع، لا يجوز في البيع لكن يجوز في الرهن، لأن أنا في النهاية دينتها ونبي ندير الخير نحصل على شيء أخير من لا شيء، هذا المقصود به. طبعا الآن أنا في أشياء لما نأخذها نرهنها عندي تبي نفقة، تبي صرف عليها، مرات هي دابة حاجة حية، أعطاني مثلا شاه هو سلف مني 1500 وعنده شاه قلت لها تلية. الآن النفقة على من تكون؟ على من اللي ينفق عليها؟ أنا ما ننفقش عليها المرتين، من اللي سلفتك ونقعد تجيب لي دابة نصرف عليها 500 ولا 600 دينار وكيف نخلص بعدين بتخلصني، إلا إذا كان صرفت عليها بتخلصني بعدين مع بعض ما فيش مشكلة، نجيب لك فاتورة قائمة شو صرفت كلها ونرجعها لك، أعطيني الدين وأعطيني هذا ما أنفقته عليه بدون زيادة، هذا معقول يعني. لكن الغلة للرهن، إذا كان أعطيت شقة والشقة مأجرة، الإيجار مش لي أنا، الإيجار مش للمرتهن، الإيجار يكون للمالك الأصلي اللي هو للراهن. يعني واحد استلف 100,000 قال له شنت رهن لي، قال له أنا رهن لك هاي عندي شقة مأجرها لشخص، بقى الإيجارات وين؟ الإيجارات للراهن، لكن وين؟ ما يسلمهن ليه، يحتفظ بهن المرتهن اللي أعطى الدين، يحتفظ بهن عنده خلاص يبدأ يستلم. ليه؟ لأنه في شرط عندهم الفقهاء، الراهن يجب أن لا تجول يده في الرهن، ما عاش عنده تحكم فيه، يعني ما يأجر شقة مأجرة ويقعد يقبض في الإيجار متاعها، لا ما ينفعش، ما يجيش، ما هكي ما صارش، كأنه ما في رهنك، ما الشقة بتولي لك وانت مستفيد منها الآن. فإذا النفقة تكون على الراهن والغلة له، ولكن يحتفظ بها المرتهن. الرهن يصح قبل الدين وبعده، يصح قبل الدين وبعده، سواء يعني طلبه المرتهن أم لم يطلبه أو تبرع به، يعني عفوا سواء طلب المرتهن أو تبرع به. كيف الرهن يصح قبل الدين وبعده؟ يعني ممكن تسلم الرهن قبل لا تستلم الفلوس، تسلم السيارة ويقول له غدوة تعال استلم الفلوس، ممكن ويصح بعد الشيء هذا انك تسلمه بعد الرهن، يقول لك خلاص هاي 10,000 خلاص غدوة انا نستلم منك السيارة، هذا يعني مش بالضرورة في نفس المجلس، يعني يد بيد قبض زي الربا ولا لا، ما فيش مشكل، هذا كله يجوز. و يصبح عندنا الآن الركن الرابع المرهون فيه، الآن المرهون فيه اللي هو الدين، الدين المدفوع، الدين المدفوع اللي هي 10,000 مثلا اللي بسببها طلب الرهن بالتوثق. شنو أحكامه؟ هذا من أحكامه أولا يكون دينا لازما، دين لازم مثل البيع يعني بعت لشيء خلاص واستلمها وتم العقد، بعته لك واشتريته منك وتم العقد، الآن صار هذا يسموه البيع اللازم، وأنا قبضت السلعة، قبض السلعة، لأنه لو لم يقبض السلعة أو ما خلصاش الفلوس هذا دين بدين ما يجوز، لكن أنا استلم السلعة هو خلاها بتاع العشر بما قيمة 8,000 أو 9,000، هذا يسموه الدين اللازم، وقع. إذن هذا المرهون اللي هو الدين اللي وقع، السيارة هذه مثلا اللي سلمت هذا دين، عفوا البضاعة، لأن نحن نتكلم عن الدين المدفوع اللي وقع فيه، أو دين 10,000 سلمها 10,000، إذن دين لازم، أنت بتخلصني بعد سنة، أو يعني وسواء كان حتى رب الأجل، حتى بالآجل أو قرض، يعني حتى لو كان السداد بالأقساط مثلا فيش بأس، يبدأ يسدد له مع آخر قسط يسلم للرهنية. أو صائر إلى اللزوم، وهذا اللي عرفناه بدري وقلت لكم توي يجي الكلام فيه. أو صائر إلى اللزوم، يعني لما قلنا هو في التعريف عقد على إعطاء متمول سواء كان نقدا أو عينا أو حيوانا أو عقارا في دين لازم أو صائر إلى اللزوم. أحيانا الدين ما وقع، ما لزمش، لكنه يصير إلى اللزوم. مثل إيش؟ مثل واحد يستعير سلعة أو آلة، يستعير سلعة أو آلة، مثلا يقول أسلفني واحدة من الجيران، تقول أسلفني هالخلاط مثلا، أو سلفني هالترافنو هذا والله الصاروخ، والله أحد من الأدوات اللي استخدموا فيها الناس كويس، فيحصل فيها تلف، يحصل فيها تلف، ضاعت، فسدت منا، فهو تو الآن الاستعارة هذا ليس دين، لكن هو قال لأعطيني حاجة مثلا نرهن بها باش ترجع لي أنت هالإعارة الشيء اللي عرتك إليه، مش أنا سلمتك حاجة كهربائية مهمة تبي تستعملها، حتى مش مهمة، مهم يعني شيء له قيمة عندي، عجانة بتخلط بها مثلا في بتصب بها سقف، ما نبيش نأجرها لك صديقي أنت وكذا، وقلت لك تفضل هالعجانة هذه أنا نأجر فيها ب500 ولا 700 ولا 800، لك أنت يلا مش مشكلة، لكن عطيني حاجة نرهم بها. ليه؟ هل هو دين؟ لأن مش دين، هو ما سلفه ولا باعه، لكنه قد يحصل يقول له شوف أنا نعطيها لك العجانة لك ترجعها لي سليمة، إذا تلفت عندك صار فيها خلل شدها عندك أنا بنخلص من من من من الدين. هذه يسموه دين يصير إلى اللزوم، يعني لو صار شيء قدام أراه من نخلص منه، وهذا اللي يسموه فيها حتى عند الفقهاء تضمين الصناع، تضمين الصناع، وهذا يعني احنا حددنا بيناه في باب الإجارة، يمكن يرجع إلى حلقات القديمة الأولى فيها توضيح كامل. لما واحد يجي مثلا ويعطي متر مكعب من الخشب، والله يعطي حديد صنعة ويقول صنع لي أشياء، وبعدين يدعي هذا اللي هو الحرفي أنه هو في أشياء ضاعت من الخشب والله من الحديد، هذا يسموا فيه تضمين الصناع، وتكلمنا عنه في التوسع. نجو إلى الركن الخامس، الركن الخامس اللي هو الصيغة، صيغة هذا العقد، عقد الرهن. الصيغة يشترط فيها زي ما يقولوا ما يدل على الرضا، ما يدل على الرضا بأي صيغة بأي أسلوب، سواء كان بصراحة هكذا هذه رهن والله هات لي رهن، هاك رهن أرهنها عندك، هذا بلفظ الراء والهاء والنون، هذه صيغة صريحة، وقد تكون بالتلميح يعني مش صريحة، أي شد هذه عندك لين نجيب لك أنا الدين، خليها معاك لين نرجع لك حاجتك، هذه صيغ تعني أيضا الرهنية وتعتبر صيغة غير صريحة. هذه بالنسبة للصيغة لازم يتم بها الإجابة والقبول، قبول العقد هذا، وعلى ثواء يلزم العقد ولا يتم كما قلنا إلا بإيش؟ القبض. لكن أحيانا كل واحد خذ طريق ومشي، هذا سلم الدين 10,000 وهذا استلم السيارة وتم، لكن أحيانا الرهن هذا العقد يبطل، يعني خلاص يفسخ العقد هذا ويبطل، يبطل ويرجع كل شيء لمكانه، هذه يسموها مبطلات الرهن. متى يبطل؟ حتى لو بعد أسبوع أو بعد شهر أو كذا مدة، يعني فيه نقاط مهمة. أولا إذا كان في العقد شرط ينافي مقصوده، يعني أحيانا الناس تشترط شروط في العقد تتنافى مع مقصود العقد، هذه دائما في كل العقود مبطلة للعقد، ما ينفع. إذا كان العقد له أركان، من أركانه أنه يحقق المقاصد التي عقد لأجلها، يعني مثل عقد الزواج، عقد زواج. والله بنوقع عقد زواج لكن بشرط راهو احنا ما مثلا ما ننموش في في فراش واحد. عقد زواج لكن ما نبوش نجيبه صغار. عقد زواج هذا الكلام ما ينفع، هذا معاش زواج ما ينفعش. والله انا من عقد بيع، من بيع لك سياره لكن نشترط لك شرط ما تركبهاش انت، انت ما تركبهاش، اي واحد من صغارك ماشي. هذا الكلام ما ينفع، هذا لا يجوز انك تشترط عليه شيء ملكه وفي غايه انه يستفيد منها وتقول لا. كذلك الرهن، مثلا يشترط الرهن يقول له والله نرهن لك السياره لكن ما تقبضهاش، ما تخليهاش عندك، خليها عندنا. لا، او يقول لا لا والله نعطيك سياره رهن بعد ناخذ منك 10,000 لكن شرط اذا انا عجزت ما تبيعهاش، عجزت عن سداد الدين ما تبيعها وتخلص. ما شنو الفائده من الرهن؟ هذه يسموها يعني شروط تنافي مقصود العقد، تنافي مقصود العقد. كويس. من المبطلات يكون الرهن بسبب عقد فاسد، العقد اصلا في اصله فاسد ولزموا أنفسهم بعقد رهن مترتب عليه. لا، ما يبنى على باطل فهو باطل. يعني مثلا باع لخمر ورهن، هذا هذا هذا عقد الرهنية يلتغى أصلا. ليه؟ لأن البيع أصلا محرم، دين ربا، سلف 10,000 وبيرجع له 15,000 وقال نبي نرهن السيارة. هذا شرط الرهنية هو صحيح، عقد صحيح في ذاته، لكنه لما ترتب على عقد فاسد اللي هو العقد الربوي ومحرم يبطل هذا العقد. لو يجيهم واحد في النص، في نص العقد يقول له انت شنو وين سيارتك؟ قال له والله انا راهنا. على شنو يراهنا؟ قال له انا سلفت 10,000 دينار ورهنت سيارتي. باي باي باي ان شاء الله خير ان شاء الله كذا. وامتى بترجع؟ والله من رجع له 15,000 بعد عقب لي 6 شهور. كيف 15,000؟ إيه قال له هيك اتفقنا، هذا عقد ربا. إيه ربا؟ قال له إلغي عقد الرهن، إلغي عقد الرهن، هذا لا يجوز أصلا، أو تصحح العقد من جديد. العقد الربوي هذا إلغي الزيادة، صاحبك هذا ربا. قال آه والله يسامحوني أنا حسب عادي. لا، إلغي الخمس، خلوه 10 بـ10. ما ماشي، بعدين يجدد عقد الرهن من جديد ويثبت على هذا الأساس. يقول العلماء مثلا إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم يبطل. إذا رهن في قرض جديد مع دين قديم، كيف؟ واحد مثلا استدان، نقوله زيد، أو اشترى، يعني استدان منه أو اشترى من عمر، نقوله تسلف منه 10,000 بالدين بدون رهن. بعد جاء مرة ثانية اقترض منه سلفة أخرى أو دين آخر، فطلب الآن المرة الثانية، لما جاء مرة ثانية هو الأول، في الأول سلف 10,000 وبعدين جاء بيشتري منه حاجة بـ10,000. المرة الثانية أنا صاحبنا قال له لا والله اسمع، أنا الحقيقة نبي في الجديد نبي رهن. قال له تمام، فدخله أعطاه رهن، فاشترط عليه أن يكون الرهن هذا في الجديد والقديم بعد مسكة أو حتى اشترطه. قال له راه هذا الرهن يعني في الأول وفي الثاني، هذا لا يجوز، هذا مبطل، يبطل الرهن، ما ينفعش إذا كان استمروا على هذا الأساس. ليه هذا؟ قال العلماء لأنه من قبيل السلف اللي جر منفع. كيف جر منفع؟ الدين الجديد شن استنفع به؟ استنفع به بتوثق برهن في دين الأول. يعني هذه منفعة تحصل عليها بالدين الجديد، الدين الجديد تحصل على منفعة بها رهن، وهذا من الدين الذي جرى منفعة. طبعا المبطلات ما زال فيه 5 فقرات، وعندنا في مسألة انتفاع المرتهن بالرهن وبعض الأحكام الأخرى الضرورية اللي هي إن شاء الله نكملوها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نكمل هذه مقدمة الرهن، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الختام الحلقة أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا

0: سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لي خارج مدينة طرابلس فعليكم وعلي مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

طبعا كالعادة اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني ما الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير. حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكو على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ بريم تقول لها شيء، هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضي. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضي والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، معاش في رحمة، معاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خدها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره مظلم حدرة، الزمان عمره مظلم حد، الزمان مجرد وعاء واحنا اللي نعبوه بأفعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الألم. فخلوكم معاي اليوم في حلقة من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها

هذا الزمان ما فيش شيء خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللومه في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، خلونا نفكروا شوي، ترى خلونا نفكروا شوي، خلنا ناخذوها مساله تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الاول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانه مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شويه، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة. به يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حاليا في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، فكرة فينا إحنا، إحنا كبشر، فكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن في خير وفي شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها المش كويس، فهل يمشي في ما يمشيش؟ فهمتوا؟ احنا اللي شن نختاره، احنا اللي شن اللي نخلوه ينتشر، احنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار ايجابي، احنا لازم نساعده في الموضوع. هو احنا لازم نبدو بانفسنا. فالمشكله مش في الزمن وفي الوقت، المشكله ان الشر بدأ اوضح واسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في بيتك، داخل بيتك يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك يوقف الشر، يوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري، الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للامام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا إن قبل لما كانت تصير المشكلة ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا سارة، البشر هو السبب فعلا يا الأصيل. بس أنا خليني نقول لكم حاجة، زمان لما لو تلاحظوا إن الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجة، زمان لما الإنسان يغلط، ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا أي حاجة، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت؟ كانت الأم والأب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه، وينتشر وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على
على مشاركة للفيديوهات هذه، ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس. حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الاشياء اللي تاخذ منا، فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقولة ما فيش خير توا؟ ترى قولوا لي، ترى قولوا لي، جاوبوني بصراحة، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير، ابداها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية. ترى جاوبوني، قولوا لي هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول فيه، رياض يقول فيه، ماهر يقول فيه، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربيه في الاصل بدايه من الام والاب قبل المدرسه والجامعه، المتربي متربي تربيه صح ومستحيل يتغير. اي والله يا طيب، ونوافقك صراحه. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا، نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. به أنا حابة نقول كلمة بهي، هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان الزمان غتغير، مش الناس، لا زمان تغير، الوقت تغير. توا ريتي، انا اعطيكم حاجه، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطه بورطه؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الانسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. ايش ما تغيرش؟ شنو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة أستاذ ملك، تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغيرت، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش في وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبي هنا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا، نبوا الناس تتغير لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا،
مش في الناس. مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب لانفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ ها شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحط الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع انفسكم، تكونوا طيبين مع انفسكم، صادقين صادقين، خليكم صادقين. فعلا الشيء هذا كاتر، هلبة في كاتر، ضروري بالمثل، ضروري تقيس الموازين على بعضها. أكبر جهاد هو جهاد النفس حتى ترتقي مع الآخرين في زمن كثر فيه الفساد. نعم، نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع أنفسكم. ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام؟ كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقة معانا واحنا مش صادقين مع أنفسنا؟ العائلة، الأم والأب هم الأساس، صحيح، هذه الركيزة الأولى يا جرين، وهذه الأساس الأول. لو التربية سليمة حتطلع التربية سليمة، لو التربية سيئة حيطلع الإنسان سيء للأسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ أنا أعطيكم قصة، مش قصة بس، هي من لما خلق آدم قبيل وهابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة، صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقابيل، وعلمهم الغراب، صحيح، كيف يواري سوءة أخيه. فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا إن الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس، مع احترامي لكم. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. في يوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال عمو لو عندك المراية هذه متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة بين بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما مش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية خطير السؤال، والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيارة، مش شيء نكرة حشاكم منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثلوا انفسنا في النهاية، نمثلوا مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقول عيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وإنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوف الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم توا غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة ويش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوفوا الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء،
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيها حاليا بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء، ابتسامة صغيرة شو بتاخذ منك؟ انك انت تبتسم في وجه اخيك، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، صح؟ بممكن الابتسامة هذه تغير يوم شخص، بهي ممكن كلمة طيبة لو تبدأها بنفسك تجبر خاطر الآخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ إنسان، ولما ينقذ إنسان ينقذ إنسان آخر، وإنسان آخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدأ؟ يبدأ من الفرد. تغيير يبدأ من الفرد، ما يبدأش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقولك ما هو مجتمعنا هيكي، ما هو مجتمعنا بدي مثلا كذا وكذا وكذا، بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديرو شماعة. ليش ما نبدوش بأنفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من أنفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو أنت بديت وأنا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم إن الخير حينتشر، حتى لو كان في شر حيكون موجود ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة، ولا كلامي غلط؟ بلك كلامي غلط وانتم اللي صح، بلك تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقول لك جت علي، يقول لك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفة على حد، هي خليني نخنب شنو ياهو احسن مني اللي يخنبوا، بخليني نظلم شنو احسن مني اللي يظلموا، بخليني ناخذ حقي شنو احسن مني اللي ياخذوا حقهم، بخليني نكسر خاطر بني ادم شنو احسن مني اللي كسروا خواطري، وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكلة وهنا الكارثة للأسف. لما احنا ما نبدوش من أنفسنا، لما احنا نديروا شماعة لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الأشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. أبسط شيء اللي يرموا أي شيء في الشارع، ايه يا رفيف، ايه على الأسف. ما العيب في الزمان، فالزمان لا يخذل أحدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. إيه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئة وينسى الخير، هذا كاتر. بس احنا قاعدين للأسف الشديد نديره في الحاجة هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبة، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش كل ما فيش. شن فيه توا؟ تسأل تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر. بقى علاش انت يا اخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي، وشاد خيري وشري وفايت الناس، والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم،
أكيد فيه، يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبه فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء، شنو عطر؟ النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قال الجمل يشبح وجه رقبته. إيه؟ خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأني نراه الناس حطتني في راسها، الناس تجري في جرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة على امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا، العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا، احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في أشياء تفيدنا، مش أشياء تفسدنا وتغير أخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لأهلنا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا أكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، إن احنا نحتفو في أمورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لأن لو غلطت احنا نقول مثلا الإنسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا اللي في المبادئ. ايه، طالب لا يذاكر ثم يرسف فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريت يا نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قال لك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم من درجته. بقى العيب وين؟ العيب في اللي قراته المعلمة ولا الأستاذ ولا العيب في المدرسة ولا العيب اللي في لجنة الامتحانات ولا العيب وين بالضبط؟ العيب في هو، لأنه هو ما استغلش تفكيره في قرايته واجتهاده في قرايته. لو قريه أنا متأكدة حيوصل لمعدل يستحقه. لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك أنت، ومربوط بنصيبك وبالسعي منك أنت وبقرايتك وبعلمك وبأخلاقك وبتربيتك. فأنت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب،
كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر، وهكذا. الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا، درس الخير تلقاه يوم غضوة فعلا. هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البرق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني قداش معز علي، يعني كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور رأى سدرة المنتهى، وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا. رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون،
وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار. وهم من هم من هادم الناس؟ هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. هذا المفروض ناخذ منها احنا عبرة، مفروض ناخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب في نحن، العيب في نحن مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

كبسوا بالله عليكم هاي وفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الفقرة الرابعة وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك، تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شنو بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا. انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرات حصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرات اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي أنتم حاسدين فيه، بش شفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعدة تتظاهر قدام الناس ان هي محترمة وناجحة، هي قاعدة تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهرة. خليني توم الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، ما نتكلمش على النوع الآخر لأنه ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين.
فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر يكون قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي نجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك راه، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة ضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى، ادعي له اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شنو يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي وعليكم السلام، لا تقول فلان خيره اكثر، كل واحد وخيره من رب. ارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. اي والله جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة تنشرها في ميزان حسناتك، لمية لها قبول واحترام أكبر. شكرا بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب فينا راه، مش العيب في الزمارة، العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا ابدا بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم. باه انا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم ان العيب فينا مش في الزمان، باه احنا كيف نصلحوا في انفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدا وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. بقى احنا كيف نصلحوا انفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من انفسها؟ اول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما أبدأ بنفسك، ما تبداش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما أنت تدخل في حياة غيرك كل ما أنت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك، هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش إنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم،
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوفوا عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وأنا داك خشمي في حياة الناس، هذه غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هذا لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا، في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة هي. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. استناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكدم تاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير للافضل او حياة بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد امل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟

وبطولة على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو ينقل لكن ما اختفاش. فرد بالك، تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا كذا، الكلمات هذه كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة أمرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود مدام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس وبمساعدة وبكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة والخير، والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا، ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كونوا دائما جبارين خواطر، كونوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعوا لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحيانا يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائما في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاء عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب احمد ربك انك انت انسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك، كون انت الانسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن انا كده بنجيب نقول لك الخير ما فيش وانا مش حنكون انسانة طيبة، لا، الانسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قساه وجرب انه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصله، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته واخلاقه. فردوا بالكم، يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة، الطيبة موجودة. لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف أنه من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم، من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك أنك أنت تتغير، يبي يوصلوك أنك أنت تنحدر معاهم على نفس الطريق،

0: يبيوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبيوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبيوصلوك انك انت تكون شخص يعني نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شن تبي منك؟ بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا، خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل، لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارف إحنا كلنا طاقات معينة، وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها، كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده، في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس، كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام، تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا، سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتحوا الخط بإذن الله توا فهي على 091-092-159-99 092-159-99. ملاحظة مهمة، ويا ريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم، سواء كان راديو سواء كان. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة. أنت قول المستمعين راديو، بنسميه راديو السلام، هذا أني دوك من يريد.
0: يا مرحبا بيك، نورت. جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين، تفضل.
1: وبنحيي أخوي هاني بال وميرت وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القنينات ما شاء الله عليهم، قول جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل. أي تفضل موضوع الحلقة.
1: كذا حكمة اللي قلتها تاع العيل الصغير اللي جلل الحاج الكبير ولا الشباني،
0: ايه
1: شافه في المرأة قال له بتغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها؟ الدنيا هي الزمان هو نفوسنا هي اللي تغيرت. العلم فينا حنين، السم السودك من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات، وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح. تهي الجمعة المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك،
0: الله يحفظك.
1: العيب فينا حني،
0: أي والله
1: المشاكل مننا حني، اعطانا ربي عقل جوهرة خط سير، ورانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. تبي تمشي للجهة الفلانية ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة،
0: حشاك وحشاك.
1: انت عطاك ربي عقل وراهو خذ في علمك يا ناجي، راهو كان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقول في التخبيط، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامه المسلمين المؤمنين اعطانا عقل، اعطانا صح، ورانا الخطا من الصح.
0: اي والله
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانيه، هي واللي تنهي عن الفحشاء والمنكر الصلاه. كل من يصلي تنهي عن الفحشاء والمنكر.
0: اي والله
1: انت الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين، مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا لرب العالمين. حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح صح
0: صحيح
1: وخشوع على الله، تمشي نظيف.